0: في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا، سعد جدا أن نلتقي في هذه الحلقة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هذه في سياق المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. حصة اليوم هي الحصة الأولى من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين أن وصلنا إلى الدور الثالث، هي المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، ونذكر أن هذه المرحلة الدور الثالث يحتوي على ثلاث مجموعات، وفي كل مجموعة تحتوي على أربع مشاركات. آخر حصة إذن ستكون للدور الثالث في آخر شهر جوان، وسيقع الإعلان عن النتائج في الحصة الأخيرة من شهر جوان، وبطبيعة الحال النتائج النهائية ستكون المشاركات معنا في الحفل الختامي يوم الثالث من أوت القادم إن شاء الله. إذن أجمل تحيات فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم، وأيضا لجنة التحكيم، تحيات زميلنا الأستاذة جلال بن سعد التنسيق في المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا تحيات لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضوة، والشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضو لجنة التحكيم. حياة زميلنا وليد بخريس في الإخراج الحصة والمسابقة تقنيا، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة مع عبد الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني ومنير، تحيات زميلنا منير بعطي، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، مرحبا أهلا وسهلا. نذكر اليوم ستكون الحصة الأولى من الدورة الثالثة الذي اليوم إذن مع مشاركات المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: من سيفوز بلقب فارس الكلمة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكون تحديدا يوم 3 أوت القادم إن شاء الله في الدور النهائي. اليوم إذن مع المجموعة الأولى للدور النصف النهائي من المسابقة. نذكر أن المجموعة الدور النصف النهائي فيه 3 مجموعات وكل مجموعة تحتوي على 4 مشاركات. ورحب بأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني رئيس مساء الخير مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك. مرحبا أستاذ أسعد. أبدأ بتهنئة المجازين إلى هذا الدور وهو الدور الثالث ما قبل النهائي، عبارة على أن في هؤلاء المجازين على أن فيهم ذاتا مبدعة اقتنعت إجازة لجنة التحكيم، وأثني بشكر الشعراء الذين لم تجزهم اللجنة وإن كان السواد الأعظم من نصوصهم على رتبة من الجمال مقبولة، لكنها لعبة المسابقة وقواعدها الإقصائية. لذا فلهم منا مع الأسف على عدم وصلتهم معنا الشكر على تلك النصوص التي ساهموا بها. وأثبت بشكر كل المتابعين وعلى رجل التنظيم وزملائي على رجل التحكيم، راجيا أن تكون هذه الحصة بما ستطرح وما سيطرح فيها من نصوص إبداعية ومن تعقيبات نقدية مما يغذي الروح ومما يوسع الفكر.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير.
2: مرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير. طبعا نحن سعداء اليوم بالوصول إلى إذن الدور الثالث من هذه المسابقة، وإنني لفخورة بالانتماء إلى أعضاء لجنة التحكيم وأيضا إلى فريق العمل ككل، يعني كفريق تنظيم أو طبعا تقديم وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكل من لم يعد معنا أيضا في هذا الدور ولكنه ساهم في نجاح هذا البرنامج، وأيضا كان ومضا وكان ضوءا وكان نجمة في هذه الحصص العديدة التي مررنا بها واستمعنا إلى عدة إضاءات من شعراء كبار. ودائما نقول إننا وإن حكمنا نصوصا وليست تجربة. فهنيئا لكل من وصل اليوم إلى هذه المرحلة، وأيضا نحن فخورون بكل من مر معنا من الشعراء أصدقائنا الشعراء الذين طبعا وهبوا روحهم وجزءا من روحهم إلى هذه القصيدة، لأن القصيدة دائما تكتب إذن من الروح، تكتب بماء العين، وتكتب إذن برغوة الذلوع كما العظام كما أقول دائما. فمرحبا بكل مستمع، ومرحبا بلجنة التنظيم، ومرحبا بالأسعد العياري وبالمخرج، وأيضا بالزميلين من لجنة التحكيم.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الشاعر أحمد شكر بن ضيّة، مساء الخير. ألو،
3: مساء الإبداع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي دكتور الأسعد.
0: تحياتي، مرحبا.
3: شكرا. مساء النور. تحياتي ليك، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وبصفة أخص إلى المهتمين والمستمعين لبرنامج مسابقة فارس الكلمة. تحياتي إلى كل لجنة الإعداد والتنظيم، وأيضا إلى زميلي الدكتور خميس الورتاني والشاعرة سلوى الرابحي في لجنة التحكيم. تحياتي إلى الشعراء الذين كانت صدورهم رحبة لتقبل النتائج تمنياتي بمزيد النجاح والتوفيق للشعراء المستمرين في المشاركة في هذا الدور.
0: نعم شكرا جزيلا. أنذكر ملاحظة أسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أولا أنهني كل الشعراء اللي مروا إلى الدور الثالث، وحظ موفق للبقية اللي لم يتأهلوا أو قصائدهم لم تتأهل إلى الدور الثالث، لكن نقول أنه التقرير المفصل لسير الدور الثاني راه موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وعلى الصفحة الرسمية أيضا لمسابقة فارس الكلم، يمكن الاطلاع عليه وأيضا لمعرفة المقاييس النقدية العلمية التي استعملتها أو اعتمدتها لجنة التحكيم في تحكيم هذه النصوص. أي من له سؤال أو استفسار أو بإمكانه أن يسجل هذه الأسئلة، وأعتقد أن لجنة التحكيم برحاب الصدر سترد على كل الملاحظات التي تتعلق بتحكيم هذه النصوص. إذن اكتملت القصيدة، ننطلق في قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث وهو الدور النصف النهائي بين قوسين، وأنذكر أن المجموعة الأولى للدور الثالث كل تحتوي على 4 مشاركات. المشاركة الأولى الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول.
4: فارس الكلمة.
5: نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يمشون على حافة أنفسهم، لأن الأرض لا تمنح لهم فسحة طريق. لا أحد يراهم، لا أحد يراهم حين تثقلهم أكتافهم، حين تصير الأسماء التي نادوهم بها أغلالا خفية، وحين يكتشفون متأخرين أن القوة قناع يخفي ملامحهم وحقهم في أن يكونوا على سجيتهم. أولئك الذين تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صب، وأن يوامموا انكساراتهم بإبر من صمت، يتقنون فن الوقوف حتى وهم يسقطون في دواخلهم كأبراج بلا صوت. كيف يبكون لا دموع تعلنهم، بل انطفاءات صغيرة تحدث في زوايا روحي، كأن نجوما خفية تطفأ واحدة واحدة في سماء ليست لهم. يبكون حين يغلقون أبوابهم جيدا ويقنعون الجدران ألا تفشي سر اتجافهم، حين ينادون بأسمائهم فلا يجيبهم أحد سوى صدى يشبههم ولا ينقذهم. يبكون حين يسمح لهم لثانية يتيمة أن يكونوا بشرا، لا أعمدة تسند العالم ولا جسورا يمر فوقها الآخرون إلى ضفافهم. أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يخترعون لأنفسهم أرضا في داخلهم يسقطون عليها سرا، ثم ينهضون كأن شيئا لم يكن، لكن شيئا كان، دائما كان، جرح يتسع بمقدار ما يخفونه، وصمت ينمو كغابة في صدر الحشد، وحدهم يعرفون أن البكاء ليس ماء ينزل من العين، بل ثقل يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله.
4: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: وسنكون في سباق مع الزمن في الحصص فيما تبقى من حصص الدور الثالث. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
1: شكرا سي الأسعد، سأحاول أن أكون مختزنا وسريعا جدا، ولكني لا أدري إن كنت سأنجح في هذا العمل.
0: ستنجح أكيد.
1: نعم. هذا نص نجيب محمدي، نص طويل النفس نسبيا 68 سطرا. نعم. صاغته في إطار قصيدة النثر، وفي الحقيقة تم مشكل نظري وإجرائي، لا نجد إجماعا حول تمثل بعيار الجميل في القصيدة النثرية نكثا وبناء وصورة وإيقاعا وغرضا. ومرجع هذا الأمر هو أنه ما تمش اتفاق بين النقاد لبلورة هذا التصور، وما نجدوش في نفس الوقت، يعني سأحاول أن أرتجي لاو بلهجة الدرجة، ولا نجد كذلك ممارسات إبداعية ترتقي إلى مستوى النمط أو المعيار نمط الأعلى الذي مقتضيه نحتكم إليه. إذن في الحقيقة هي تجارب، وكل مرة نستأنف دون أن نجد عيارا. لكن ما يجمع بين مختلف التجارب مرتبطة بهذا الشكل النظمي في منجزاته المرجعية هو الخوض في هشاشة إقامة الإنسان في العالم، إنسان النصف الثاني من قبل 20 ومن قبل 21، في موضوعات في الأغلب تتمحور حول الوحدة والعزلة والغربة بإزاء الجماعة الهووية التي إليها ينتمي الشعر. لكن نعرف نحن اللي المعاني الكبرى والأغراض لا تبني شعرية الشعر.
0: نعم.
1: الأخير معقود جوهريا على كيفيات تصريف الخطاب، يعني على التلطف في العبارة والتحيز في السياق. إذا كيف يمكن أن نعير نص مجيد الحمدي؟ العنوان، سأقول بشكل صريح مجيد، العنوان كما لو أنه بديه يقول شيئا مقررا حتى في العلوم الفيزيائية في العلوم الكوسموجية، كل نجم لا يكون نجما إلا أن يحترق، وكل احتراق هو في حد ذاته بقدره أمر حياة النجم هو المسار الأفول بتاعه والموت بتاعه. لكن طالما نحن في حضرة خطاب الشعري فإن هذا الخطاب بقدر نطقه أو صياغته لحقيقة علمية هو يقترح نفسه باعتباره إبدالا مجازيا لحقيقة أخرى في المستوى الثاني. دونك ما يحسب لمجيدة هو أن هذا الوضوح بين ظفرين، هذه الطرحة، هذه النافرية، هذه المباشرتية في العنوان، هي في حد ذاتها تحملنا حملا على أن نتأول هذا الأمر على نحو مخالف، ليكون العنوان هو في حد ذاته ناطق على أن هذا النص ومتن هذه القصيدة سيكون متنا مجازيا قائما على الاستعارة، قائما على المجازات، قائما على الرمز أساسا. إذا نظرت في مستوى المتن، الحقيقة المتن هو تجسيد للبرنامج الذي أوحى به العنوان، ولا نجد مفاجأة. وموضعا ما في الحقيقة مأتى الشعرية في إحدى النظريات المهمة يتأتى من خيبة الانتظار في نظرية التلقي. خيبة الأفق، خيبة الانتظار هي المأتى الرئيس. إذا تدبرت محتوى المتن ومكوناته، في الحقيقة قائم على جمل تقريرية إلى حد ما تكاد تفقد قعر شعريا إلا في بعض اللحظات. جملة الإقرارات، الإنسان الحق الشاعر وهو وجه نموذجي لهذا، ليس لهم بوعي البشر في وعي أبناء المجتمع أن يكونوا بشرا عاديين يشبهوا غير شعراء، لا يسمح لهم بالسقوط ولا بإظهار ضعفهم وانكسارهم، وعليهم اختراع سبل وفضاءات وممارسات نفسية وسلوكية استجابة لانتظارات الجمع. أما مشكل بين الجمع والأفراد، هذا موضوع لطيف فيه لطف في واحد. والشاعر بإزاء هذه الإكراهات إذا مدعو إلى أن يخلق فضاءات أخرى يستطيع فيها أن يمارس حقه في أن يكون إنسانا، وبناء عليه إذن هذه الفضاءات النفسية. الحقيقة هذا المعنى هو جزء من المشاهد تلفا، إلا أن مجيد الحمدي قالته على نحو شعري لطيف توسل بالصور الجزئية القريبة والمفاجئة معا، وبمحاولة تخليق إيقاع يرتد أساسا إلى التقطيع أو التوازي، حيث تعاودت في مواضع شتى نفس البناء النحوية وإن اختلف المحتوى المعجمي والدرجي. وفي تقديري المهد الرئيس لإيقاع قصيدة النثر. أقول يعني كتقييم طبعا سريع جدا وأنا مضطرب يعني كثير يقال، محاولة جيدة أفسدتها العلاقات التوضيحية التعليلية فيما بين الجمل، وداخل الجملة، لأنها بهذا تسقط النص في المثلية في مواضع شتى. محاولة أعتبرها جيدة، لكن بإمكان كان بإمكان أن تخرجها على نحو أفضل.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي، عنوانه نجوم محترقة في الطريق إلى الأفود. وهذا العنوان نجده تقريبا هو خلاصة النص. هنا نجوم محترقة ولم تقل نجوم مضيئة، والاحتراق طبعا بدوره يؤدي طبعا إلى الأفول وإلى إذن إلى النهاية. أيضا قام النص على ثنائية، الثنائية هي ثنائية الظاهر والباطن. من هؤلاء الذين لا يسمح لهم بالسقوط؟ وهي لازمة كررتها الشاعرة في أكثر من مكان، وأحالت عليها أحيانا هذه الجملة حين تقول أولئك فقط دون أن تكمل الجملة، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. فأولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط من هم في نهاية المطاف؟ هم حسب التعريف الوارد في هذا النص هم من يمتلكون القوة الظاهرة طبعا، الأسماء بالنسبة إليهم أغلال، بمعنى أن الأسماء كبيرة ويخشى على من خدشها. لا يستطيعون أيضا هؤلاء المالكي القوة أن يكونوا أحرارا أو على سجيتهم، لا بكاء، لا يحق لهم السقوط. إذن في نهاية المطاف والجملة هنا تقول هم أعمدة العالم وهم الجسور أيضا التي يمر عليها العالم. هذه الفئة التي حدثتنا عنها الشاعرة، وهي عموما هذه الفئة هي التي تتميز بالعطاء وتتميز بالتضحية وتتميز بأن ظاهرها يبدو قويا تماما، مثل العنوان هذه النجوم المحترقة. هذه النجوم المحترقة ربما نصل إلى النهاية، إذن في الطريق، حين تقول في الطريق إلى الأفول، وكأنها هنا في العنوان كنت أفضل أن لا تكمل العنوان وأن تجعله فقط نجوم محترقة، لأن النجوم المحترقة بطبيعتها هي آفلة لا محالة، لأنها أعيد وأكرر لم تقل نجوم مضيئة وإنما قالت نجوم محترقة. أما الباطن أما الباطن فهو طبعا عكس ما هو ظاهر، انتفاءات في زوايا الروح، البكاء في الوحدة، السقوط سرا. وأيضا أعطت الشاعرة تعريفا جديدا للبكاء، وهالجملة وفيها الكثير من الشعرية حين تقول ثقل يصعد من القلب، لأن البكاء طبعا البكاء هو ينزل من العين في تعريفه البسيط، ولكنه حين يكون صاعدا فهذا البكاء وكأنه هنا تبخر القلب، هو يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله. وعموما يعني هذا النص فيه قائم على التناقض بين الظاهر والباطن، بينما تبدو عليه القوة والسلطة لدى الإنسان، هذا الإنسان القائم على التناقض، على البياض والسواد، على وفي داخله هشاشة لا يراها الآخرون. في نهاية المطاف هي هشاشة النجوم، هشاشة الفنان، هشاشة المتعبين من كثرة العطاء، أولئك المفرطون في إنسانيتهم، المرهقون من الآخرين، هؤلاء الذين يمشي الناس على أجسادهم وهم بساط لهم. هم كما عرفهم عنوان النص نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، في الطريق إلى النهاية. عموما النص فيه شعرية جيدة ولكنني لكن هذا النص يمكن أيضا أن يكون أفضل لو كانت أو عملت الشاعرة على أن يكون النص أكثر اختزالا وليس النص طبعا الشعري النثري كما عرفته سوزان برنار وقطعة نثر موجزة موحدة مضغوطة كقطعة من باللور. طبعا هناك الخلق الحر ولكن أيضا الكثافة الشعرية تقوم على الاختزال والمحو ولكنها أحيانا وقعت في التكرار خاصة فيما يتعلق بهؤلاء الذين لا يسمح طبعا الجملة جميلة ولكن هؤلاء في تعريفهم يعني هذا التعريف المكرر يمكن لهذا النص أن يرتفع أكثر وأن يصل شعرية أكثر علوا حتى لا تكون نجومه محترقة وإنما تكون نجوم متلألئة في سماء الشعر. تحياتي لمجيدة محمد.
0: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة تفضل.
7: شكرا دكتور لسعد. الحقيقة لن أضيف الكثير لأنه معظم الملاحظات المهمة جاءت على لسان الدكتور خميس الوركاني والشاعر سلوى الرابح. حتى نختزل الوقت ربما أكتفي بملاحظة وحيدة تتعلق بالضبط في بأهمية الاشتغال بالممحات على هذا النص. طبعا مجيدة محمدي وفية للمرة الثالثة لأسلوبها ولأخطائها أيضا ربما بين ضفرين أخطائها ربما نقائصها أو ما نرى أنها نقائصها في كتابة قصيدة النثر. كالعادة في النص الثالث مجيدة محمدي نصها يحتوي على إضاءات شعرية جيدة تدل على اقتدار وشعرية عالية ولكن أيضا تدل على عدم تمكن الشاعرة إلى حد الآن من امتلاك زمام نصها وأن النص يعني فيه شيء من الترهل وجب الانتباه إليه. الملاحظة حب وجيدة لو تنتبه معي وتفكر فيما سأقول يعني فتح النص منذ البداية وأن يعطي النص نفسه للقارئ دون أي مكابدة أو لا يسمح له بلذة التعب والاجتهاد والاكتشاف ويمنح نفسه منذ البداية للقارئ أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. طيب ماذا لو فكرنا معا يا مجيدة وتحدثنا عن أولئك الذين يمشون على حافة أنفسهم لا أحد يراهم تعلموا أن يبتسموا بأسنان منصبر لا يجيبهم أحد سوى صدى أن يشبههم يمر فوقهم الآخرون كذا كذا كذا ثم في الأخير يعني عوض هذه القفلة التي أراها ضعيفة جدا نقول أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط وبالتالي يكون التعريف الذين تتحدثين عنهم في نصك وتنتصرين إليهم وتطلبين تعاطفنا معهم يكون تعريفهم في النهاية أكثر إدهاشا وأكثر نفوذا إلى العاطفة وإلى الفكر أيضا. هذا رأيي ولك سديد النظر. ربما ملاحظات بسيطة تتعلق بمسائل يعني تركيبية ولغوية لأن الأرض لا تمنح لهم يعني البلاغة. قيل لأحد الفقهاء ما هي البلاغة؟ قال أول شيء نقول ما البلاغة لأن الأرض لا تمنحهم فسحة طريق أفضل من لا تمنح لهم حين تثقلهم أكتافهم أرى أنها ربما حين تثقل أكتافهم أفضل يعني مسائل من هذا القبيل بالطبع باستثناء بعض الأخطاء في يعني في القراءة بعض يعني أخطاء النطق. عدا ذلك أتمنى التوفيق الدائم للشاعرة مجيدة محمدي ولبقية المشاركين.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شكر بن ضيّة. التحية أيضا للشاعرة مجيدة محمدي على المشاركة معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ومع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة. إذن الآن مع مشاركة ثانية ضمن هذه المجموعة، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين. عنوان القصيدة: شاعر أخطأ وجهه.
1: فارس الكلمة.
2: شاعر أضاع وجهه، وليل كموج البحر أرخى سدوله، تقيأ في وجه انفجارا لمنزل، يزيد وضوحا كلما زاد عتمة، ينز دما قد سال من صبح منجلي، يغير شكل الشعر لفظا منمقا ليضحي مياها من بقايا تبوي. صباحا وموس الحلاقة يمحو ملامح وجهي، أصادف وجهي كموج يمشط عشب الشواطئ، يرجع عدوا سعيدا كطفل يعود بأعلى نتائجه المدرسية، وكان المساء بحجم المثلث بعد التوازي اختصارا لخيمة شاطئ بحر، ولم يكن خارجها أي حرب، ولم يكن داخلها أي سلم يفض غشاء بكار القضية. فلا شعر، شعرك ليس بشعر، يسمونه خطأ في العروض، يسمونه خطأ في اللغة، فلم يفهموك ولن يفهموك، فلا تتعب الشعر حمل جراحك، مهما تكن يا أخي بالغة، فلست سوى خطأ في العروض، ولست سوى خطأ في اللغة، فقد تجفي للبحر ماء ولن تشرب البحر ملحا، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لست تصادف فيما سيأتي اضطرارا لنهش المياه بأقوى مخالب أسنانك، اليد يسرى ويمنى وظهرك، فلن يصبح الشعر مثل مزاجك، سينمو جدار عليه، وتبدو اعتبارات صوت الرياح كمانا وحيدا، ويغرق مقهاك في الأغنيات التي حفظت جرح شعبي، ولن يثار الشعب، لن يثار الشعب، لن يثار الشعب، وزع حميرا لعل الحمير تقاوم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، فنم هاك ليل لأنك لم تعرف النوم مثلي. اقتراض من الموت في لحظة الموت، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، فقبل شفاه الزجاجات ليلا لأنك لم تعرف السكر مثلي، ولمع حذاء الصباح، خبئ لفافة تلك الجريدة في جيب معطفك المتوازي، وقبل شفاه الحبيبة لحنا يعزز في الصمت معنى المشازي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، وراقب على ملل نشرة الحرب في وجه تلفازك المتعفن، واصرخ لماذا وكيف وأين، وعبر عن الحرب مما حفظت من الشعر في ثقب ذاكرة للهجوع، وهجأ على ابنك معنى الخضوع، وكيف يكن وكيف يصلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، ونادي بأبعد صوت على الليل: ألا أيها الليل الطويل ولنجل بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فلك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيثقل. وتلك النجوم التي التصقت، تلك النجوم التي التصقت بالبصاق، ستسقط يوما عليك، عليهم، علي. أفيض على مسرح مثل بولي، وتطفو الجماهير ممسحة حول كرسي عنق التجلي، وأضغط سر القصيدة زرا يعيد تمثل دوامة من مساحات ذاك الطواف على كعبة، وأصلي وعادي عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فأضحي أسح الماء عن كل فيقة، أكب على الأذقان دوحا كنهب.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، وعنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه. هذا عنوان القصيدة، ورد أعتقد في النسخة المكتوبة، ولكنه في التسجيل يعني استعاض عن كلمة أخطأ بأضع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: البداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: تحياتي لمستمعي إذاعة المنسير. نحن الآن مع الشاعر الفلسطيني أحمد الجريناوي في قصيدة جديدة له كتبها سنة 26 و2000، مكتوبة، العنوان كتب شاعر أخطأ وجهه. وحين استمعنا إلى الشاعر قرأ شاعر أضاع وجهه، وبين أخطأ وأضاع بون شاسع. فأخطأ وجهه أي أنه وجد وجها آخر أو لم يعرف وجهه، في حين أن أضاع أي أنه لم يجد هذا الوجه. في نهاية المطاف هذا الوجه لم يعد موجودا. أيضا المسألة الخطأ أخطأ وجهه تعيدنا إلى ما يؤمن به الشاعر أحمد الجريناوي، والذي كتب كتابا موسوما بجمالية الخطأ في أثر الفراشة وكزهر اللوزي أو أبعد لمحمود درويش، وكانت طبعا مذكرة ختم الدروس الجامعية. وهذا النص، وأنا أستمع إلى أحمد كمال الجريناوي، وجدت تجديدا بالنسبة إليه في طريقة القراءة، وعلى الأقل بالنسبة إلي، فقد خرج من جبتي صوت درويش، أو هناك محاولة جادة للخروج من هذه الجبة. أيضا النص هنا فيه تجريب جديد بالنسبة إلى النصوص السابقة، فقد إذا نوع أحمد كمال الجريناوي في طريقة إذا كتابة النص، فنجد أن الأبيات الأولى إذا وردت عمودية، ثم إذا كتب في قصيدة التفعيل، وانطلق من بيت إلى آخر وهو يهوي بأحرفه. وطبعا هنا التوزيع البصري مهم ومهم جدا، ووجدنا أنه أيضا حاول أن يكون النص موزعا بصريا بطريقة إذا فيها العمق وفيها دلالة. فنجد مثلا أنه حين يتحدث عن اليد اليسرى يكتبها يسرة، وحين يتحدث عن اليمنى يكتبها يمنة، وهكذا. هناك إذن محاولة لإذن التوزيع البصري والتنويع في العروض، والتنويع أيضا في شكل الكتابة. نعود إذن إلى النص. والنص بالنسبة إلي إضافة إلى جمالية الخطأ التي إذن يتغنى بها أحمد الجريناوي، ف فإن هنالك لازمة، ولكن هذه اللازمة تذكرني بالشاعر جعفر ماجد طبعا وقصيدة الساحرة، لأنك لو ليس لدي صوت جميل أو لأنك لم تعرف الحب قبل، فنجد هذه اللازمة ولكن طبعا مغيرة نوعا ما في هذا النص، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، إلى غير ذلك. ونجد في هذا النص جملة من الأبيات الشعرية التي تعرف وتعطي تعريفات جديدة. مثلا لو أخذنا مفهوم الشعر، النوم مثلا هو اقتراض من الموت، ولو أخذنا يعني هناك تعريفات إذا خارجة عن الجمال المعتاد، وهناك إعادة تعريف بعيدا عن اللغة المنمقة وعروض الخليل، الشعر يأتي هناك حمال للجراح خارجا من بشاعة الواقع ونتونة رائحة الخيانة. هنا لا نجد في هذا النص لغة منمقة، وإنما هي لغة خارجة من هذا الألم، من هذا الوجع، من بشاعة الواقع. وهنا ربما نتحدث عن جمالية القبح، هذه هي الجمالية التي طبعا لا تحتفي بالقبيح، ولكن أحمد القريناوي استطاع أن يصبغه فنيا بطريقة مبتكرة، لغة وبناء وصورة وإيقاعا، فوصل إلينا المعنى عميقا رغم تشوه الصورة. الصورة مشوهة، وصل إلينا المعنى حقيقيا كالمقفلة، رغم أن الصورة حية في الموت وما زالت تتقلى، ربما تتقلى هنا طبعا تتقلى في الزيت، نعم تتقلى لكنها لم تمت تماما، الصورة حية ونشاهد المشهد تلو المشهد، وما زال الدم يتقاطر منها، وما زالت المرآة تعكس صورة الروح أو الأرواح المتكسرة. إذن عموما نص جميل لأحمد القريناوي، يمكن له أن يجتهد أكثر، ولكنني أرى اليوم نصا تجاوز النص الفارس واقترنا بالنص الأول الذي فيه الكثير من التجريب. تحية لأحمد كمال القريناوي ومنه طبعا إلى فلسطين العظيم.
0: شكرا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للشاعر أحمد القريناوي على هذا النص. الحقيقة سأختلف قليلا مع صديقتي الشاعر سلوى الرابحي، أجد هذا النص أيضا يعني ما زال يعني في نفس الإطار الذي سقط فيه النص الفارض، على خلاف النص الأول الذي كان أبعد قليلا على مستوى الجودة والاشتغال الشعري. هذا النص على ما فيه الكثير مما قالته الصديقة سلوى، إلا أنني أرى أن فيه بعض الإشكاليات التي ما زال أحمد ربما عالقا فيها في تجربتيه الأخيرتين على الأقل اللي مشارك بهم في الدور الثاني والدور الثالث، اللي أهمهم هما النزوع إلى الصنعة والتصنع أكثر منه ما عهدته في نصوص أحمد، وعلى الأقل في النص الأول الذي شارك به من هذا الطبع الشعري الغالب على نصه والذي يحمل روحا شفافة. هذا النص حتى في قراءة أحمد قراءته هذه المرة تنزع إلى القراءة الإيقاعية التي تدخل يعني نمطية وتدخل مللا ما على المستمع، لأنه ركز على تفعيلة الفاعول وتفاعل متقارب على ما أظن كموج يمشط عشبه فاولا فاولا فاولا يقرأ فيها يعني بنفس التقطيع العروضي بنفس الكميات الصوتية. هذا ما أيضا ما أكد لي أنه أحمد في هذا النص ترك الإيقاع يأخذه وكأنني به يعني في تداعي حر. معظم الناس تداعي حر. طيب فما فكرة عامة، فما ألم يحب يعبر عليه، فما موقف خاصة موقف سياسي واضح موقف يعني، وطبعا لا نختلف في ذلك معه، يمثلنا الموقف ويعني نشعر بهذا الألم كأنه في أجسادنا وأرواحنا، ولكن لا يكفي ذلك لكي يصنع نصا جيدا. لا يكفي أيضا هذه المزينات والمحسنات التقنية من بينها نجاحه فعلا كما تفضلت صديقة سلوى في هذا التوزيع البصري في تعبئة المساحة البيضاء وكتابتها بشكل ما يعني بشكل مختلف على غرار النص الأول، ولكن أيضا هذا ثانوي مقارنة بالميزان والوزن الشاري الذي يجب على الناس أن يحمله. طبعا بعجالة توظيف أيضا لبعض الأبيات أيضا هو كتب بدأ نصه بأبيات كيف نقول ليس معارضة لكن نقول مجارات بعض الأبيات لمعلقة امرؤ القيس قف نبكي. الحقيقة يعني هذا الانتقال من العمودي إلى التفعيلة ومن بحر الطويل إلى بحر المتقارب لم أجد له وظيفة تقنية أو دلالية يعني عميقة، سوى أنه ربما أحمد أراد أن يستعرض بعض القدرات الإيقاعية. التوظيف توظيف النص في حد ذاته نص قف نبكي مكان ومحل من أعراب هذا الناس. على كل عموما الحقيقة لا أتحدث فقط في هذه السلبيات لأنني أعرف أن أحمد القليناوي من خلال على الأقل ثلاث نصوص اللي شارك بها أنه قادر على ما هو أفضل. تمنيتي له بمزيد التوفيق والسداد.
0: شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: سأحاول لكن الوقت على ما أظن لم يكفيني لكن سأحاول.
0: نعم تفضل.
6: بشكل بركي مسألة العنوان شاعر أخطأ أم شاعر أضاع، في الحقيقة هي تلمع إلى فكرة مركزية هي أن ثمة في الشعر الحديث هوية وقتية للنص الإبداعي. هذا النص الإبداعي لا يستقر في ذات الشعر، لذلك بين طبعة وأخرى، ليس بين قراءة وأخرى، بين طبعة وأخرى قد نجد وكبار شعراء رحمه الله مثلا حور الكثير في مواضع كثيرة في بعض النصوص الكبرى، حور فيها بحسب مقتضيات المتلقي وزمنه والبلد الذي يكون فيه. الملاحظة الثانية العنوان هو ناطق عن برنامج يتعلق بموضوع نص، وهناك ما نجح في هذا التعلق. موضوع النص هو الشعر والشعر، وناطق كذلك عن برنامج يتعلق بكيفية صياغة القول، من جهتي أن هذا العنوان ناطق كذلك عن صورة شعرية. الشاعر يخطئ وجهه، ما معنى أن يخطئ الشاعر الشخص وجهه؟ هل الخطأ بمعنى هل الأمر يفهم بالمعنى الصريح أم بالمعنى المجازي؟ وما معنى أن يخطئ وجهه؟ يعني هل أخطأ نفسه؟ هل أخطأ ما به يتعرف فيه على نفسه؟ هل أخطأ انتماءه الحقيقي إلى ذاته؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة التي يفترض أن يكون منتميا إليها؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة الهووية فلسطين العروبة الإسلام؟ يعني ثمة عنوان بالفعل فاتح لشيء القراءة. إذا نظرت وفي بعض المعات يعني إذا قل ما ذكره أحمد وذكرته سلوى، ما أرى أن النص هذا لافت فيه هو بناء الإيقاعي. النص فيه لعب في مستوى الشكل النظمي وفي مستوى الإطار البصري. نجد في النص هذا ثم مراوحة بين نظام القصيد اللي يسمون عنه شعر العمودي والقصيد العمودي وقصيد الشطرين وقصيد التفعيلة، ونجد كذلك مراوحة بين وزنين الطويل والمتقارب. دونك الوزن الاولاني عنده رصانه وبهاء وموقع في الذاكره والذائقه، والموقع والوزن الثاني ما عنده حتى قيمه، بل لا كميه من جهه الحضور لا من جهه التقييم والتثمين، ولكنه مع الحداثه مع ساعة التفعيل الانطلاق من ساعة التفعيل ساعة الحر اذا اصبح له واحد.
0: واضح دكتور، بعد اذنك نواصل التحكيم ولكن معنا
7: حكومة جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وهذه البرامج تهدف وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعات الماء والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات. صدر بالرأد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر يقضي بتعيين القاضي علي عباس المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. نفذت بلدية شطمريم اليوم 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في إطار جهودها لحماية الملك العمومي البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات عليه. أعرب السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو عن قلق بلادنا البالغ إزاء تداعية الوضع في لبنان جراء العدوان الصهيوني على هذا البلد على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن انتقال مكتبي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة، وأكدت أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وجددت نفيها لما يتم تداوله حول تنفيذ الأمم المتحدة لبرامج توطين اللاجئين الأفارقة داخل ليبيا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.an. إذاعة المنسير. أبيات ظاهرها خبر.

0: أعود مستمعينا الكرام لمواصلة سباق الأقلام. العالم الكل يتحدث الآن عن سباق الأقدام في مسابقة كأس العالم، ونحن نتحدث عن سباق الأقلام. نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نذكر أنه الليلة مع قصائد المجموعة الأولى للدور الثالث، يعني الدور نصف النهائي من المسابقة. المشاركة الثانية للشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين. ونستكمل تحكيم الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة لمواصلة التحكيم.
1: شكرا لك أبو جزء تنفعت. يعني كنت بصدد الخوض في مسألة البناء الإيقاعي، الحقيقة سأركز في هذا المستوى دون غيره وأبني عليه حكمي. قلت أن الشاعر لعب على الشكل النظمي، تزاوج بين قصيد تقليدي وقصيد تفعيلة، وزاوج بين اثنين، وكل من كل واحد منهما له موقع مغاير ونقيض في مستوى الذاكرة الشعرية الإبداعية والذائقة الجمالية. لكن الشاعر لم يزوج بينهما في تقديري دون موجب فني، وإنما ارتحل بينهما لبناء ما يمكن اعتباره معارضة. فهو إذا استدعى النص القديم مثبتا إياه، فإنه قد صاغ على ذات المنوالي قوله، قول أحد الجريناوي، وزنا وقافية وراوية. وطبعا في المعارضة ثم ضمنيات، أهم هذه الضمنيات ادعاء الشاعر اللاحق المعارض، ادعاء المكانة ذاتها للشاعر السابق، وادعاء ثاني بمقتضى ادعاء أن بلاغة النص الوليد هي من ذات سمت بلاغة النص الأصيل، وكذلك ثالثا ادعاء تمثيلية النص الجديد لروح اللحظة الراهنة مثل ما عبر النص الأصيل عن روح اللحظة التي إليها ينتمي. إجازة في تقديري طبعا أحمد الجريناوي يشير في إيماء إلى أن نصه جدير بأن يتلقى وأن يثمن مثل ما تلقى القدماء نص من القيس وثمنوه. سؤال الذي عقبي، فأي تقاطع واشتراك بين النصين خارج التماثل الإيقاعي؟ في تقديري ووجه الطرف، أنا في الحقيقة حسن الظن ويجب أن أبني تأويلا في تعاطف مع النص. التقاطع المزعوم يكمن في ادعاء الشعر تمثيلية شعره لروح اللحظة، وبمقتضاها في داخل كل شاعر أصيل صوتان، الأول لا يرى في الشعر إلا تزيينا بالقول للعالم، أما الثاني فلا يرى في وظيفته إلا تقبيح القبيح والصدق في رسم قبعه. ومن هنا الملمح الرامي، هذه الأصوات التي في لحظة ما نشعر أنها متناثرة، ومن هنا تصوير نمطين من الجمال، ثمة الجميل المجمل للعالم، وثمة ما يمكن اعتباره جمالية القبح. الحديث عن تبول الشعر يبول عليه، وذكر هذا وتفنن في الأمر. وفي تقديري الشعر في هذا النص في الحقيقة يتنافد مع لا مع القديم في روحيته، وإنما كذلك مع الحديث، مع نحو الدرويش، وقد ذكرنا هذا هو ملمح لافت في نفسه السابق ونفسه الأسبق، ويتنافس كذلك مع مظفر نواب. إجمالا في تقديري نص جميل، فيه بحث وفيه مغامرة، لكن المشكلة مع أحمد الجريناوي، وهنا أتوافق بمقدار ما مع ملكه أو شاكر وأتفهمه بصراحة، أن نص الجريناوي الأول كان في مستوى عالٍ جدا وجعل الأمر صعبا عليه وعلينا، فنحن دوما ننتظر أحمد الجريناوي في نص بالحد الأدنى يضارع النص الأول أو يفوقه، وهذا نص أقل بقليل من مستوى مدعي النص الأول.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: شكرا زميلنا وليد على هذا الاختيار الغنائي الجميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة. الآن الشاعر سالم الشرفي من تونس، عنوان القصيدة أخطائي التي صدقتها.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة،
3: أخطائي التي صدقتها. نص أخير ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. إن ابن صحرائي رمالي غابة في الضوء فوق سمائكم علقتها. جمل ولي بئري ودلوي عالق في أضلعي وحباله مزقتها. لا ملح في مائي ينابيع المدى، كم من بحار في فمي أغرقتها. أعلو على أمواجكم بسفينتي، لو أن شاطئكم دنا لخرقتها. أصرفت عمري راكضا خلف الرؤى وزعمت عشقي خمرة عتقتها. ما كان لي غير القصيدة موطني، فبكل نبض في دمي أحببتها. حتى إذا ضاقت علي حروفها من فرط ما سكنت دمي عاشرتها. أعطيتها وجع القديم فأنجبت شمسا، ومن نار الأسى صيرتها. تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. ألقيت آخر ما تبقى من دمي في بئر هذا الحرف ثم تركتها. لكنها كانت تعود كأنها ماء الينابيع التي أخفيتها. هي ومضة في القلب تبرق خلسة، فإذا هممت بقبضها أفلتها. أبني من الأصداء بيت إقامة وأعود للذكرى التي بددتها. لا ظل يألفني ولا حجر وعى سر المسافات التي وزعتها. أمشي ويصحبني الفراغ كأنه أخ غربة يبكي فيعوي صوتها. أنا عابر بين الجهات، وربما كانت جهاتي خدعة فأضعتها. ما خفت من ليل المتاهة ساعة، فالروح تعرف كيف يوقد زيتها. كم زهرة نبتت على جرح النوى فشممت عطر نزيفها وقطفتها. حتى المدى لما أتاني سائلا عن طعنة في أضلعي أسكنتها. أنا من رأى في كل فقد فرصة للبعث، حتى خيبتي قبلتها. ما كنت أبحث عن نهاية رحلة، لكنني في البدء قد أبصرتها. ما زلت أركض خلف ظل قصيدة قفزت برأسي حينما لامستها. كم نجمة سقطت على لغتي ولم أرفع لها نصبا، ولكن صغتها إن ضاع دربي مرة في عتمة. فاللون أول رؤية أولتها. أنا لست إلا عابرا متأملا في ماء بئر بالنجوم ملأتها، فالأرض تعرف أنني من طينها، لكن روحي بالغيوم غمرتها، والكون أوسع من حدود عبارة، كم من حقائق في السكوت وجدتها، لا شيء يبقى غير ومض عابر، لكنني من ومضها أشعلتها، فإذا انتهى صوت القصيدة في فمي، ترك الصدى أبوابها فدخلتها، سأظل أطرق باب مجهول، لعل السر خلف الباب يوما قلتها، وأغيب مثل غمامة متخففا من كل أنثى في الحياة حملتها، وسأستريح لأنني منذ البداية للرحيل خلقتها. أنا هكذا مثل السلاحف خطوتي، لو مست الريح السماء سبقتها، لا أدعي غيبا ولست بساحر، كل الحكاية كذبة صدقتها. سيكذب التفاح كل خطيئة هذه الحياة قصيدة مزقتها.
4: فارس الكلمة
5: تسحر القلب،
6: والحكمة شعر يشدو داخل الفكر.
5: فارس الكلمة.
0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونعود لمواصلة قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث. وصلنا إلى مشاركة الشاعر سالم الشرفي، والكلمة الآن للجنة التحكيم. البداية والكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
7: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سالم الشرفي. أخطائي التي صدقتها، الليلة يظهر لي برشا أخطاء بالشعراء، العنوان الثاني اللي يذكر الأخطاء.
0: نعم تفضل. ألو؟ في الاستماع تفضل.
7: شكرا.
0: نعم.
7: النص طبعا النص ينتمي إلى قصيدة الشتين، على بحر الكامل، وكما عودنا سالم الشرفي نص يعني ينم عن مقدرة، عن ضلوع وعن قدرة مقدرة للشاعر على يعني امتلاك أدوات الكتابة يعني الشعرية، خاصة في هذا الشكل النظمي القصيد. وهو أيضا شاعر يعني دقيق في استعمالاته في تراكيبه، وله ميزاته وبصمته الخاصة. فقط أردت أن أشير إلى الكلمة الأخيرة واللي تحمل القافية، يعني بداها سالم ملول وكأنه منضبط وملتزم بلازمة، لزوم ما لا يلزم، وهو أنه القافية فيها ثلاثة مقاطع صوتية أو ثلاث حروف، قاف وتاوها، أطلقتها، علقتها، بالعكس أربعة، وهنا أغرقتها، عطقتها، ثم فجأة يرجع للأسلوب العادي، يعني يعمل خمسة أبيات أو أربعة أبيات على نفس النسق، ثم يرجع إلى التزام بحرفين يعني فقط. هو لا ضير في ذلك، ولكن على مستوى غنائي يعني وإيقاعي وموسيقي ربما يحدث خلل في أذن المتلقي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، تقنيا 90% أو أكثر من الكلمات الأخيرة اللي فيها القافية والروي على النص يعتمد فيها الشاعر على الأفعال المنصوبة المتكلم، فعلتها، عاشرتها، كذا كذا، ثم نوع في الأبيات يعني الأخيرة قبل الأخيرة ببعض العبارات اللي تخرج على هذا النسق، وهذا يضعف جودة يعني اللغة وجودة النسيج في بناء البيت يعني وفي جمالية وجودة هذا البيت.
0: نعم.
7: كذلك سالم ما زال يعني نوعا ما يسهب ويطيل في مواضع لا مبرر لها، بعض الأبيات أجدها يعني زائدة يمكن حذفها، يمكن النص كله في ترهلات يمكن تفاديها.
0: نعم.
7: يعني هما 36 بيت كان يمكن أن النص يؤدي المعنى المطلوب ربما بحذف 10 أبيات على الأقل. أيضا نفس الملاحظة للأسف تتكرر، ونرجو أن أصدقائنا الشعراء ينتبهوا لهذا، هذا الاعتماد على بنية البيت الواحد الذي يشتغل عليه منفصلا في, في, في قصيدة سالم هنا يعني أخطائي التي صدقتها، أحيانا تجد 3-4 أبيات مترابطة، بيتين مترابطين، ولكن البقية كما كنت قد أشرت سابقا لقصائد أخرى في نفس الإطار، أنه يمكن أن تأخذ بيتا وتضعه في مكان آخر، وتأخذ يعني بيت من آخر النص وتضعه في بدايته، وهكذا دواليك، ولا يختل المعنى ولا ينقص ذلك ولا ينتبه القارئ. فلابد من الانتباه إلى ضرورة الاشتغال على يعني بناء النص وعلاقة الأبيات ببعضها، وهذا الخيط الناظم الذي يربط النص شكلا ومضمونا.
0: نعم.
7: عدا ذلك أشكر سالم.
0: نعم.
7: جزيل الشكر وأتمنى له مزيد التوفيق.
0: شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
4: شكرا سلافة مرة أخرى. في هذا النص في الحقيقة أبدأ فيه بالقول أن ثمة صعوبة مزدوجة في الإقامة في الشعر من خلال القصيد. لماذا؟ لأن الإقامة في القصيد بالضرورة دافع للمتلقي إلى التفاعل معه طبقا لما رتب في ذاكرتنا وفي ذائقتنا. والشاعر الذي يختار القصيد سكنا لشعره مدعو إلى امتلاك اقتدار مضاعف، لا يكتفي بالقدامة والتقليدية، هو مدعو إلى البرهن على امتلاك القول والتحكم فيه طبقا لأنماط إيقاعية جاهزة مدارها النخال الإيقاعي. يفترض في الحداثة ثم الاستعارة الإيقاعية. يطلب في الشعرية القديمة كذلك في الجمال القديم يفترض أن نكتب في ضوء لائحة وأغراضية مغلقة وفي ضوء معان سابقة وفي ضوء وضعية معنى سلسة. معنى يعني في التصور القديم المعاني موجودة في معنى معدومة، مثل ما يقول زحد التلميذ الجزء 75، بمعنى المعاني موجودة وظيفة اللغة فقط هي تخرج ذاك الوجود من الكمون إلى الوجود، ولكنها لا تزيد شيئا في الحداثة في الكشوفات المعرفية في الإنسانيات. لا المعاني تبنى مساوقة في نفس اللحظة التي تبنى فيها الألفاظ. عندما نصوغ صياغة ما نخلق معنى عندما يكتب، يعني حتى لا واحد في تقديري يعني أتوافق كلية مع ما ذكره أحمد شاكر. النص في الحقيقة أقرب إلى تمرين في النظر، وثانيا سالم الشرقي يكاد يعاود نفسه بحذافيرها في نصه الأول في الدورة الأول في الدورة الثانية في الدورة الثالثة. يعني نص مبني على معنى واحد يصرف القول في أشكال من التصريف، ولكن ببلاغة واحدة، هي بلاغة البيت الذي هو مكتمل بناء وتركيبا ودلالة وإيقاع. حتى في الإيقاع وما ذكره عم جكر على صواب، هو اتكأ على المعطى المعجمي داخل المعطى الصرفي، فإذا بها قوافل يمكن أن مثل هذا النص يمكن أن يمتد إلى 10,000 بيت أو 100,000 بيت. لماذا؟ لأنه بني في أغلبه على بنية الفعل الماضي المنسوب إلى المتكلم، والموجه المفعول به دعوه يكون غائب ومفرد وأنثى ومؤنث. يعني تم ضرب من الاستسهال في الحقيقة لسه أدري، يعني ملاحظاتي عديدة جدا لكن ده واحد. يعني نص منشد إلى أفق بياني والتخيل فيه مش أمارة تفرد وفرادة، هو أمار انتماء إلى ذاكرة قديمة وإلى داخل قديمة. دونك بالحقيقة الخدمة الكل، يعني لا أجد صوتا متفردا لسالم الأشارك، أجد فيه رجع صدى من جهة الأغراض والموضوع، وموضوع يعني منتشر وأصبح كلاسيكي انطلاقا من اللحظة المنطقية. ما كنه الشعر وما وظيفة الشعر؟ الشعر نبوءة مقدس جديد، انسي، والشاعر هو نبي وهو لم نخرج من هذا. إذا أضفنا إليه أنك اعتمدت نفس الأدوات التي وظفها الشعر المنطقي لأنه كان وجيلا، الشعر المنطقي خرج في مستوى النظام التخيلي بمقدار، لكنه كان وجه من جهة الإيقاع لم يخرج، رغم أنه في كل بيت الشعرية دعوا إلى الخروج من الثورة على الإيقاع التقليدي العربي لأنه معطل للشعر بشعر. ومع ذلك لم يخرجوا. في نفس الوقت أنا أجد أستاذ مشاري في نفس المقام يعيد إنتاج أحد الموضوعات أو الأغراض بين الدفرين التي لا في الخطاب الرومانتيقي. وأجد نفس كذلك مواطن المكشنة في الفجاة. يعني مثل ما ذكر أحمد، يعني بالإمكان النص أن يشدد وأن يصحي ربما فيما دون منتصفه ومع ذلك لا يفقد شيئا. أن تكتب انطلاقا من البيت وحدة، فهذا مقتضى أن نكون على اطلاع بالإسهامات النظرية العديدة جدا في البيانات الشعرية، والبيانات الشعرية هذه مواطنها العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب، وبيانات متعددة جدا تقريبا منذ الستينات والسبعينات إلى يوم الناس هذا، بيانات شعرية عديدة جدا. وأن يكون متشبعا كذلك في النصوص الإبداعية بعيون النصوص الإبداعية، وليتخيل ما شاء بعد ذلك من طريق التصريف. يمكن أن تتخيل التصريف إذا نظم، ولكن ببلاغة، بطريقة في القول، بتقنيات ليست هذه. على كل محاولة مرة أخرى أقول ولعلي أكرر نفسي مع سالم الشربي، يعني محاولة في الاقتدار على النظم جيدة، ولكن يعني تم مسافة على سالم الشربي أن يقطعها حتى يصبح يقول الشعر حقيقة لمجازا.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر سلوى الربحي، تفضلي.
5: إذن تحية مجددة لمستمعي إذاعة المنستير، تحية للشاعر سالم الشرفي الذي كنا نستمع إلى قصيدته بصوته. وطبعا سالم الشرفي وهذه القصيدة كما تحدث الزميلان يعني الشاعر أحمد شاكر بن زيا ودكتور خميس الورتاني، قصيدة عمودية، قصيدة شطرين. وهذه القصيدة هي وردت، إذا القصيدة عمودية على بحر الكامل. ومنذ البداية سأكون طريفة مثل ما كان سالم الشرفي، سأتحدث فيما هو طريف في هذا النص. أولا لا شك في أن إذا سالم الشرفي شاعر متمكن على مستوى اللغة وعلى طبعا على مستوى نظمي الشعري، طبعا متمكن من البحور الشعرية ومتمرس، وقد لاحظنا ذلك من خلال نصوصه السابقة وهذا النص وأضم صوتي أيضا في الآن ذاتي إلى الأستاذين إذن أحمد شاكر بن ضيا والأستاذ الورتاني إلى أن هذا النص هو إذن فيه الكثير من من من من الأبيات التي يجب محوها لأنه أطال في هذا النص وكرر المعنى في أكثر من موضع. في الموضوع الذي اختاره سالم الشرف ماذا يقول؟ يقول نص أخير: ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقته. هذا النص هو نص أخير. لماذا سالم الشرف هذا نص أخير؟ يعني نص أخير في كتاباتك، نص أخير في هذه المسابقة، ماذا؟ ثم يقول سالم الشرفي وهو في هذه القصيدة أبو الفخر يفتخر بأنه ابن الصحراء، يفتخر بأنه ابن الشعر وله دلو عالق في أضلعه وحباله، إذن قد مزقها، إذن هو له دلو كبير في الشعر ويفتخر إذن بهذه القدرة على الكتابة وأيضا بأن القصيدة جزء منه وأنها تنتمي إلى دمه وأنه أحب هذه القصيدة، وأراد أن يخيب أيضا، هو نقد على النقد حين يقول هذه القصيدة طبعا تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. إذن هو تمسك بهذه الحرية في الكتابة، وأيضا يتحدث الشاعر بأن طبعا في هذا الفخر هناك رفض للقيود، هناك تغن بالحرية، وهناك إذن تغن بالقدرة على كتابة الشعر، ويعتبر إذن هذه الحياة هي أصلا الحياة، كل الحياة إذن قصيدة، يقول هذه الحياة قصيدة إذن مزقتها. عموما نص مقبول، نص جيد، لكنه يحتاج إلى تشذيب، يحتاج إلى إلى إلى بعض القدرة على المحو. نعم، الشاعر يعتز بقصائده، الشاعر ينتمي إلى قصيدته، وكل القصائد الحقيقية هي تخرج من نبض الشاعر، وهي صوته، وهي دمه، وهي بالنسبة إليه كل الحياة، لأن الحياة أو الحياة كلها قصيدة. حتى وإن مزقتها يا سالم شرفي فالشعر خالد، حتى ولو ذهب الجسد ولكن تبقى هذه شريعة، شريعة الشعر، لن يكون نصا أخيرا، لأن النص الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على الكتابة، الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على البوح، الشاعر الحقيقي هو الذي تخرج القصيدة منه، وليس من شأنه أن يقول للقصيدة لا بقرار. تحية إذن لكل مستمعي إذاعة المنصة.
0: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابحي، وأيضا تحية والشكر لي للشاعر سالم الشرفي. نمر مباشرة إلى المشاركة الرابعة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث من المسابقة مع الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباح لم يبزغ.
1: فارس الكلمة.
8: سنارة لصباح لم يبزغ، تبدو غريقا كأن البحر قد بلعك، والموج يقذف في تياره وجعك، والملح يبتز جرحا أنت تكتمه، ويحرق اللون إن لونته جزعك. فاسرق مداك سريعا والتقط قبسا، الوقت أسرع مما خلت متسعك. تأتي بغير ربيع تنتهي طللا، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك. يا أيها الصخر، يا أيها الصخر، هل ناسلت من جبل جواك أم قلب ذئب كان من رضعك؟ خلف الستارة مهلم ثم مفترق وشائك حد ما زخرفته ولعك. عدها هنا، ربما يأتي الصباح كما تأتي ويغلق أبواب الشتاء معك. عدها هنا، لا شموس دون ما غسق ولا أنين يكافي الدمع لو سمعك. عد فالمسافة صفر، عد فالمسافة صفر، والإياب هنا من قبل أن تمخر السطر الذي خدعك. وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، ولتقرع الحلم لو كابوسه قرعك. يا ممعنا في اجترار الجدب قافية لمهجتي، ربما تخضر ما منعك. سيهطل الغيم حتما بعد ظلمته من دمعتي، فاشرب الآهات كي تسعك. ولا مناص سوى التجديف ثانية، ولا مناص سوى التجديف ثانية، فضفتي ذلك العطر الذي جمعك. يا أول الخزف المنقوش في شغفي، لم يبق مني سوى التابوت لو نفعك. في ماء نهري كم أنسنت صخرتها، أسمال طينك لما خنت مصطنعك. هذا انحسار مياه النهر غاربة صارت قفارا تدلي ظل من زرعك، كي يرجع القفر نهرا ناصعا غدقا. خذ من جذورك خيطا للسما رفعك، خذ من جذورك خيطا للسما رفعك.
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباحا لم يبزغ. الكلمة الآن لنجد التحكيم.
9: الكلمة للجنة التحكيم.
0: وأستسمح لجنة التحكيم الاختصار ما أمكن نظرا لضيق الوقت. البداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
4: سأحاول أن أكون بملاحظة برقية.
0: نعم.
4: نص متوسط النفس 17 بيتا، نص مبني على القصيد شكل نظمي على البسيط إطارا إيقاعيا.
0: نعم.
4: إذا تم أمر لافت في هذا النص، هي هذه العلاقة بين العنوان، هذه العتبة والمتن. هذا العنوان في بنيته هو تخيلي من جنس المتن. أخر من هذا وأهم في التقييم أن تم تعالقا متينا بين التخيل المتولد من العنوان، الصنارة التي وجهت للصباح الذي يمتنع أو يرفض أن يظهر، ومتن القصيدة اللي هو تقريبا منشد عميقا إلى مسألة البحر، مسألة الغرق، ومسألة الإغماء، ومسألة المقاومة الغرق إلى خير من هذه الأشياء. تم تتعارف متين وهذا محمود جدا. الأمر الثاني الفتن في هذا لأن المراحلة كثيرة جدا جدا حقيقة للنص أخذني، هو هذا اللعب في مستوى التراكيب، في مستوى تمحص التوظيف للأبنية النحوية في صياغة النص اللي قائم على الميدان القريب والميدان البعيد. هذه اللعبة اللي فيها تقنية متعددة جدا تنتهي في شكل أمره في العمق نصيحة لنجاة هذا الحبيب ونجاته هو ونجاتها هي معه. أطرف من بهذا النص في تقديمي هو أنه صادر عن أنثى تؤرخ لأنوثتها في مجتمع مغلق الذكورية. إذن هي تنوب عن صوت كل أنثى، كيف تسرد الأنثى العلاقة العشقية انطلاقا من هواجسها ومن أحاسيسها ومن خبراتها ومن رؤيتها للعالم. في تقديري يعني هذا الموضوع أشبع إبداعيا عبر تاريخ الثقافة العربية، لكن منظور أنثوي هو ما زال الموضوع إلى حد ما ذكر يمكن نقع فيه نص جميل، بل في تقديري هو نص جميل جدا.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الربحي تفضلي.
5: إذا مرحبا بكم مرة ثانية، مرحبا بالشاعرة إذا اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. قرأنا نصها سنارة لصباح لم يبزغ، وهذا النص وطبعا هو قصيدة شطرين على بحر البسيط، وتخاطب فيه الشاعرة المحبوبة أو شخصا فيه كثير مقرب عفوا، هذا الشخص يعني تلاطمه أمواج الهموم. إذن تحاول أن تكون في الشاعرة في هذا النص ضفته، تحاول أن تكون من يجمع حروف هذا المخاطب. إذن تحدثنا الشاعرة عن الغدر، هناك لوم، هناك تحول العطاء إلى انحسار، ولاحظنا هنا أن الشاعرة قد تميزت في اختيار معجمها اللغوي الذي يدور في فلك واحد، إذن سنارة، البحر، الموج، الملح إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن جرأة نسبية أيضا، فهي تخاطب هذا الشخص وتدعوه أن يكون إذا أن يسرق أن مدى أن يكون أن يكون إذا أن تكون هي حاضنة الشوق وحاضنة المعنى. أيضا الشاعرة أحسنت استعمال، طبعا نحن نتحدث هنا عن الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، إيقاع البحر والقافية والروي والتصريح، طبعا أحسنت الشاعرة ذلك، اعتمدت الإيقاع الداخلي على تكرار الحروف والكلمات وإذن الموازاة، إضافة إلى وجود إيقاع نفسي وطبعا محسنات بديعية من جناس وطباق وسجع إلى غير ذلك. النص عموما جيد، ولكنه بقي في بوتقة النصوص القديمة التي لا تخضع إلى تجريب حقيقي، تجريب بمعنى أن الشاعرة يمكن لها أن تحلق أعلى وأن تجرب أكثر ليكون لها طبعا نصها الخاص، وحين نقرأ نقول هذا النص لن يكون سوى لأمة الكريم إسماعيل صالح نصار. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا شاعر سلوى الربحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
10: شكرا جزيلا، شكرا للدكتور خميس وللشاعر سلوى، تقريبا معظم الملاحظات قد قيلت. أرى وأجد هذا النص يعني طبعا، وتحياتي إلى الشاعرة اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار، أرى هذا النص تقريبا في متقارب مع مستوى النص الشاعر سالم الشارفي، تقريبا نفس يعني الدلالات المقدرة على امتلاك الأدوات الكتابة، كتابة هذا الشكل النظمي، شكل القصيد، وأيضا ثمت إضاءات شعرية جيدة فيها ما هو يعني طريف، وفيها ما هو يعني فيه استرجاع لتاريخ من الشعر العربي. هذا النص كذلك فيه يعني تقريبا ملاحظات متشابهة في علاقة بالمسائل التقنية، آخر كلمة في البيت كذلك هي معظمها يعني معظم الكلمات التي ترد فيها القافية يعني كلمات أفعال منسوبة إلى المخاطب. يعني
7: جزعك، خلعك، رضعك، ولعك، يعني إلى آخر، يعني بعض الكلمات ربما هكا فيها تنويع، ولكن تقريبا كل النص مبني على موسيقيا على هذه الكلمة.
0: نعم.
7: وعلى هذا الإيقاع. دونك أنا نرى أنه الصديقة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة إن أرادت أن تكتب قصيدة عمودية وقصيدة شطرين متقدمة فيها نظرة أخرى، فيها لعب آخر إيقاعي، أن يعني تنوع الكلمات الأخيرة وتنوع يعني القافية. أيضا بعض التركيب التي يقوم عليها أعجاز عديد الأبيات تقوم على يعني المقابلة، ويحرق اللون إن لونته جزعك، الوقت أسرع مما خلت متسعك، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك، يعني مقابلات، والتقر على الحلم لو كابوسه قرعك، وهكذا دواليك. يعني هذه خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، جذورك اللي هي في الأعماق والرفع للسماء. اللعب على المقابلة جميل في الشعر، يعني المزاوجة بين متناقضين أو متضادين جميل وطريف، ولكن إن أصبح هو المادة الوحيدة التي يشتغل، أو الفضاء الوحيد الذي يشتغل فيه الشاعر على التخيل أو على بناء صورته، فإنه سيقع في التكرار وسيقع في النمطية. عدا ذلك النص محترم جدا، وطبعا تحياتنا وتمنياتنا بمزيد التوفيق للشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار، وإلى كل شعرائنا وأخوتنا في اليمن الصامت.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بنضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. الشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. أيضا شكرنا وتحياتنا لشعراء المجموعة الأولى للدور الثالث، الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، الشاعر سالم الشرفي من تونس، والشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار من اليمن. أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وليد بخريس في إخراج المسابقة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الثلاثاء القادم يتجدد اللقاء. دمتم

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الظلم.
0: الضرر.

بكم ومرحبا في تأبط الشجن، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شاعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خفايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

في المناطق الآمنة يوما. تركت لك كوخا هناك سكنه أيتام قبلك، وحين استعادوا فيه أمهاتهم غادروه وتذاكروه كالأساطير. الشمس التي لا تسكن الدفء في معاطف الشتاء لن تشعر بالبرودة صيفا، والمسافرون عنا يمشطون شوارع ذاكرتنا، يدحرجون كرات الثلج الأبيض في مواسم الطفولة الباردة. وحدك لا تكفيك القصيدة ولا الذكرى، هكذا يختزلك الأمس للغد، فتغادر اليوم لأحدهما. يا الله يا الله، القلوب التي تستعمرنا لا تستفيد إلا من عطاء أرواحنا، فكأنما هي كأنها حينما تغادرنا تفقد أرواحنا ذاتها القدرة على العطاء. قال لها: لا تمنحيني الظن بالأصدقاء، لا تسكبي على روحي غير ماء أيامك الممطرة. هل تذكرين؟ هكذا هكذا كنا نتذاكرنا صغارا حينما يسقط المطر. كان ذلك المطر الذي يلاحقنا في النوافذ بشائر الأمل، الذي يجعلك ترحلين من مدينة الحب لمدينة الرضا، ومن جنة قلبي لربيع ذاكرتي، ومن عينيك لآخر الشعراء المولعين بها. امرأة لا تكفيها القصيدة أنت، وشاعر لا تحقق كفايته إلا امرأة بلا زمن مهزوم. هو أنا وكلانا زمن بلا توقيت، وحضور سافر بالغياب.

كيف لو لم تكونوا معي؟ أي باب سأدخل؟ أي القصائد تقبل أن تستجم بها أضلعي؟ كيف لو لم تكونوا معي؟ أي أنثى ستمشط شعر المساء بحزني فتمضي وقد غسلت وجهها أدمعي؟ كيف أتلو تواريخ كل النساء اللواتي وإدن بشعري؟ وكيف سأضمن مستقبلي؟ كيف لو لم تكونوا معي؟ يا لهذا السؤال، يا لهذا السؤال الذي خاف من طرقات الغياب، يا لهذا العذاب. كيف لو ترحلوا؟ كيف لو ترحلوا؟ كيف يصبح للشمس لونا؟ وكيف سأبحث عن وطني الياسمين؟

0: لك يا حبيبي واسمك.
1: لا تستقر الريشة مهما تعبت الريح، هناك حين يحيط بك الحب من جهات أربع. اكتب لامرأة تركت الشعر في حقيبة اليتامى، القصيدة لم تعد قادرة على تفعيل وصاية الحب، والزجاج الذي تتكثف عليه الأنفاس خوفا وطمعا طمرته الرطوبة آخر الليل. بينما ترتكب الكلمات حماقة القلب والإبدال واستكناها ما سيكون حين يتجاوز الليل ذروته ويأتي الصباح محملا بالحكاية، بيني وبينك ما بيني وبين الشعر، وبينك وبيني ما بين الشعر وذاكرتي. ولهذا أكتب إليك رسالة أخرى في مأمن من عيون القصيدة، لأقول لك: متعبة مني يا سيدي، ومتعبة منك أيضا، لأن

تأبطنا معكم على مدار نصف ساعة من الحرف نثرة وشعرة، مع الغناء شجنة، مع قلوبكم زمنا. للأسبوع القادم من الشجن لكم منا أرق وأطيب الأمنيات بليلة حالمة سعيدة. تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

تأليف وإعداد إبراهيم وافي. تقديم مريم الغامدي. الهندسة الصوتية محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فات.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فات.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والمرحمة شدت لقيتها كان فيني.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، صباحكم تفريج للهموم وتسديد للديون وسعة للأرزاق وجبر للخواطر وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. يا رب، إن كان علينا صعب فهو عليك هين، فاللهم حقق مطالبنا وأجب دعواتنا واجبر خواطرنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

0: لقد سكن عرب الجنوب اليمن التي كانت ذات ظروف حسنة مكنتهم من التقدم وإقامة حضارة عريقة. لم تتوافر هذه الظروف لأهل الشمال، فصار لأهل الجنوب ثروة طائلة من الطيب والذهب والأحجار الكريمة والعطور والتوابل، وكانت لهم مدن عظيمة ودول مستقرة شيدت السدود واستخرجت المياه وحفرت الآبار ومهدت للزراعة والاستقرار.
1: وما تبع ذلك من عمران عظيم عرفت به اليمن، مما جعله وافر الغلات عظيم الخيرات كثير السكان، حتى لقد قدر بعض المؤرخين سكان اليمن في بعض الفترات بأكثر من 30 مليونا في ذلك الزمن السحيق، أقاموا حضارة عريقة في هذا القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.
0: ولذلك عرفت ببلاد اليمن السعيد، وكذلك كان لبلدان اليمن منزلة أدبية كبيرة تحققت بفضل الاستقرار والعمران الذي ساد اليمن، وبسبب نمو الزراعة وتقدم التجارة والرحلات البحرية مع دول العالم القائمة.
1: ومع ذلك التقدم الكبير، فإن أهل اليمن كانوا يغبطون مكة وأهلها، مكة التي كانت في واد غير ذي زرع، ولكنها كانت قبلة العرب أجمعين، حيث تشد الرحال إليها دائما يقصدون كعبتها العظيمة.
0: فتحققت لها الزعامة الروحية كما يتحقق لأهلها الربح الوفير من جراء تبادل التجارة والمنافع، كما يتحقق لها المجد الأدبي الباذخ، حيث يلتقي الأدباء في مواسم اللقاء الروحي والتجاري، فيتحقق من جراء ذلك مكانة عظيمة ومجد رفيع.
1: ولقد أدرك زعماء الجنوب وحكام اليمن من التبابعة أن مكة على فقرها وجد بواديها حققت ذلك كله بفضل ذلك البيت العتيق الذي استقر فوق أرضها، فأضفى عليها المهابة وكسب لها الجلال والاحترام من العرب أجمعين.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
1: منى محسن،
0: رائد أحمد،
1: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

No!

0: يكاد قلبي ينفطر يا تمار.
1: وأنا قلقة على عيسو يا سيدتي.
0: لقد مضى سنة على غياب عيسو ولم يأتنا عنه خبر.
1: عسى ألا يكون أصيب بمكروه.
0: ومرت القوافل تباعا من عندنا وليس في إحداها عيسو.
1: ذهب سويد منذ شهر ليقف عند طريق أخرى للقوافل ولم يرجع بعد.
2: سيدتي هاجر،
0: ما وراءك يا عبدت؟
2: رجع سويد في آخر الليل.
0: هل عرف شيئا؟
2: لم يكن عيسو في إحدى القوافل التي مرت.
0: ألم يتسقط أخبار أهل الشام وأرض كنعان؟
2: سأل عن إبراهيم فقيل له إنه في صحة جيدة.
0: الحمد لله.
2: وإنه أصبح غنيا يملك المواشي والخدم والبيوت.
0: أنا لإبراهيم أن يستريح، فقد شقي كثيرا في حياته.
2: وقالوا لسويد إن الناس يدخلون في دين إبراهيم أفواجا.
0: إنه الدين الحق وهو الذي سينتصر أخيرا.
1: ألم يسمع شيئا عن عيسو؟
2: أبدا، ولكن أحد أصحاب القوافل قال إن شخصا يدعى عيسو رافق قافلتهم في السنة الماضية وغادرها على أطراف الشام.
1: إذن وصل إلى الشام؟
2: يبدو ذلك، ولكنه لم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.
1: تتحدثين يا عبدت كأنك تخفين أمرا.
2: لا لا، لا أخفي شيئا.
1: بلى، إنك لا تخفين أشياء. هل أصيب عيسو بمكروه؟
2: من يدري، فعلم ذلك عند الله.
1: قولي ما تعرفين، بالله عليك يا عبدت.
2: سأرسل سويدا، هل عنده أخبارا غير التي ذكرت؟
1: هل لاحظت عليه شيئا؟
2: الحقيقة أن سويدا كان مضطربا قلقا، أحسست أنه يخفي أشياء لا يريد قولها.
1: وأين هو الآن؟
2: وصل آخر الليل فنام، وقد جئت إليكما لتسأله أنتما بإلحاح، علّه يخبركما بكل ما سمع.
1: سأذهب إليه الآن وأوقظه.
2: هيا معي.
3: سويد يا أبا الحارث، يا سويد،
2: أين هو؟ إنه ليس نائما.
1: لعله خرج لبعض شأنه ولا يلبث أن يعود.
2: هو ذا ابن الحارث لأسأله.
3: يا حارث.
4: نعم يا أمه.
3: هل رأيت أباك يا بني؟
4: رأيته منذ قليل يركب حصانه ويتجه نحو الشرق.
2: ألم يقل لك إلى أين ذهب؟
4: سألته فقال إنه يفتش عن ضائع.
1: ضائع؟
4: هذا ما قاله لي.
1: لابد أن يكون عيسو قد عاد مع إحدى القوافل وضاع أثره في الصحراء.
4: لم يقل لي غير ما ذكر.
1: ويلي، إنه يفتش عن عيسو. مات عيسو.
2: خففي عنك يا تمام، لو كان عيسو لسمح الله قد مات، لما ذهب سويد ليفتش عنه.
1: عيسو مفقود ولن أراه مرة ثانية.
2: ننتظر عودة سويد يا تمار، فعنده وحده الخبر اليقين.
1: مات عيسو، مات عيسو.
2: لا تفقدي إيمانك بالله يا تمار، اصبري يا أخي.
1: اصبري يا هاجر.
2: إرادة الله يا أخي، ولن تجدي لإرادة الله ردا.
1: لماذا لنتبع سويدا؟
2: لو عرفنا أين ذهب لتبعناه.
1: ألم يقل لك أبوك إلى أين ذهب؟
4: اتجه شرقا، هذا كل ما عرفته، وأوغل في الصحراء حتى اختفى

0: تحدث، تكلم يا عيسو لئلا يجف حلقك. أقدامي لم تعد تحملني. لو استطعت أن أصل إلى هاجر وأخبرها عن إبراهيم، لو أرى تمار ثم أموت، ما هذا ماء وأشجار، الماء قريب، سأقف مرة ثانية وأصل إليه. الماء تبتعد، إنه سراب، سراب، سأموت، أموت، سأدفن تحت الرمال ولن يعرف بي أحد. جواد، حوافر جواد، إني أهدي، الموت يقترب مني.
1: وجدتك أخيرا يا عيسو.
0: أتيت تقبض روحي، خذها هاجر، إبراهيم، تمار.
1: خذ اشرب يا عيسو، لعله مات. لا، سيعيش، قلبه يخفق.

0: دعوه نائما ولا توقظوه.
1: الحمد لله الذي أعاده إلي سالما.
0: أجهده الحر والعطش والسير، وسيستعيد صحته عما قريب.
1: ولكن كيف حدث ذلك يا أبا الحارث؟
0: قصدت محطة للقوافل أتسقط الأخبار، فقال لي أحد أصحاب القوافل إن رجلا يدعى عيسو جاء معه من أرض كنعان وغادرهم في أقرب مكان إلى مكة.
1: منذ متى حدث ذلك؟
0: منذ 20 يوما.
1: وأين بقي هذه المدة؟
0: طفت مضارب الأعراب النازلين في هذه الأصقاع أسأل عنه، حتى وصلت إلى قبيلة العماليق، وهناك وجدت أول أثر له.
1: هل نزل بينهم؟
0: كلا، قيل لي هناك إن شخصا صفته كذا وكذا دخل مضاربهم وقال إنه ضل طريقه إلى مكة ولاقاه بعض اللصوص فسلبوه راحلته وثيابه وتركوه عاريا قرب مضارب العماليق.
1: يا للمسكين.
0: فآووه وأطعموه ودلوه على الطريق وأعطوه راحلة، ثم انقطع خبره.
1: وعندما جئت منذ 3 أيام أكنت تعرف كل هذا؟
0: أجل، ولم أشأ أن أشغل بالكم قبل أن أفعل كل ما بوسعي.
1: وكيف وجدته؟
0: تبعت الطريق باتجاه قبيلة العماليق، ورحت أدور حول كل تلة حتى وصلت إلى القبيلة مرة أخرى، ففوجئت بخبر أفزعني.
1: وما هذا الخبر؟
0: قيل لي إن الراحلة التي أعطيت لعيسو عادت وحدها إلى القبيلة، فقدرت أن يكون قد نزل عنها لبعض حاجته فهربت، وعدت أدراجي أفتش من جديد حتى وجدته على آخر رمق على مسيرة نصف يوم من هنا.
1: شكرا لله، الحمد لله، وشكرا لك يا أبا الحارث، فقد أنقذته من موت محتوم.
0: الله أنقذه يا تامار، ولم أكن إلا وسيلة الإنقاذ.

0: فرحي بسلامتك يا عيسو أهم من كل ما أنتظره من أخبار.
1: شكرا لك يا أم إسماعيل، كنت أخاف أن أموت قبل أن أصل وأطمئنك إلى إبراهيم وآل إبراهيم.
0: طالت غيبتك يا عيسو.
1: لقد عشت أياما ممتعة بجوار إبراهيم.
0: هاتي أخبرني، فكل أذان صاغية.
1: وصلت إلى بيت ماهر وكان وصولي ليلا، ففوجئ برؤيتي هو لم يصدق عينيه.
0: لم يكن ينتظر أن يراك في تلك الديار.
1: لم ننم حتى الصباح، سألني عنكم وتبسطنا في الحديث، وكان قلقا علينا جميعا.
0: ماهر أخ محب وصديق وفي.
1: وعند الصباح ذهبنا إلى بيت إبراهيم.
0: وهل كان هناك؟
1: أجل، كان هو وسارة وإسحاق.
0: كيف سارة يا عيسو؟
1: بكت لما رأتني وسألت عنك وعن إسماعيل بحرارة.
0: وكيف حال إسحاق؟
1: سيصلك خبره كاملا.
0: وإبراهيم؟
1: صحته جيدة ومشتاق إليكما.
0: أخبرني كل شيء، لا تنتظر أسئلتي.
1: بعد أن اطمأن قلبي إلى الجميع، انتظرت قافلة عائدة لأرافقها إلى هنا.
0: هل كان إبراهيم يسأل عنا دائما؟
1: كان يستعيدني كل يوم ما قلته له في اليوم السابق، وكان يبكي أحيانا فرحا وشوقا.
0: أحكم علينا أن نقضي حياتنا هكذا؟
1: سيأتي يوما إلى زيارتكم.
0: متى سيأتي يا عيسو؟ متى؟
1: لم يقل لي، وهو لا يدري، إنه ينتظر وحي الله.
0: وأنا أنتظر.
1: كان يسألني كثيرا عن تصرفات إسماعيل، عن أخلاقه وأعماله وعلاقاته بالناس.
0: وهل كان راضيا عن أخبارك؟
1: كل الرضا، يدعو لكم دائما بالخير والتوفيق.
0: عشت يا عيسو بجوار إبراهيم ونسيت هاجر وقلقها وانتظارها.
1: لم أنس يا سيدتي، ولكن حادثا وقع رحنا نترقب نتائجه.
0: وما هذا الحادث؟
1: ذات يوم افتقدنا إسحاق فلم نجد.
0: هكذا؟
1: هكذا، لم يخبر أحدا أين ذهب، وكنا جميعا قلقين عليه.
0: وهل طال غيابه؟
1: بضعة أيام.
0: ألم تفتش عنه؟
1: لم يسمح لنا إبراهيم.
0: ولماذا؟
1: لا ندري، رفض أن يسمح لنا بالتفتيش عنه.
0: وسارة؟
1: كانت ملتاعة تبكي ليلا ونهارا.
0: مسكينة، لا شك أنها تألمت كثيرا.
1: تألمت كثيرا يا أم إسماعيل.
0: وأخيرا؟
1: وأخيرا عاد إسحاق بعد بضعة أيام، وانفرد بأبيه إبراهيم قبل أن يحدث أحدا منا.
0: وهل عرفتم أين كان؟
1: كان منفردا بنفسه.
0: وكيف يفعل ذلك دون أن يخبر أحدا؟
1: انفرد بأمر ربه.
0: بأمر ربه؟ إسحاق؟
1: إسحاق.
0: لعله يعيسو.
1: انفرد بإبراهيم بعد عودته، وبعد أن انتهى اجتماعهما عرفنا بالحدث العظيم.
0: ما هو الحدث يعيسو؟
1: بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل.
0: سبحان الله، الحمد لله، أشعر بغبطة لا توصف يا عيسو.
1: أجل، بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل، وبقيت هناك أنتظر نتائج الحدث العظيم.
0: إبراهيم أيها النبي ويا أبا الأنبياء.

سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمتك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 10 عند الصباح و10 عند المساء و10 عند النوم، يدفع عنهم عند النوم بل والدنيا، وعند المساء مكايد الشيطان، وعند الصباح أسوأ غضبي. من شعب الإيمان ترك الغل والحسد ونحوهما، فالحسد مفسد للطاعات، مذهب للحسنات، موقع في المعاصي والشرور، جالب للتعب والهم والحزن. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبه أنبأنا البيهقي في إسناده عن الحسن في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء. وعن الأحنف ابن قيس: 5 هن كما أقول: لا راحة لحسود، ولا مروءة لكذوب، ولا وفاء لملوك، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. وعن بشر بن الحارث الحافي: العداوة في القرابة، والحسد في الجيران، والمنفعة في الإخوان. وعن المبرد أنه أنشد: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي المساوئ والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة، والقلب منكتم فيه الذي فيه، إن الحسود بلا جرم عداوته، وليس يقبل عذرا في تجنيه.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
2: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. الإجارة في الحج
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، الأصل هو أن يبادر المسلم إلى أداء الحج بنفسه ويستشعر معانيه ويطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص إذا كانت شروط الاستطاعة متوفرة لديه. ولكن حين يكون المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه لسبب ما من الأسباب، فقد أجاز الشارع الإجارة في الحج. والإجارة في الحج يقصد بها الاستئجار على أداء الحج، وذلك بأن يقوم بالحج عن غير القادر شخص مؤهل لقاء أجر يعطى له. فالمريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه ولا يرجى برؤه يستأجر من يقوم بأداء الحج عنه، وكذلك الميت الذي لم يحج ولم يحج عنه من بعض أهله، فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يقوم بالحج عنه. وأيضا المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها من انتهاء أجله، ومثله الذي يقضي سجنا مؤبدا أو من هو في حكمه، فإنه يعطي من يقوم بالحج عنه، أي يستأجر من يقوم بذلك نيابة عنه. وكذا العاجز عن الوصول إلى مكة، ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها لأنه محروم من السفر مدة أو مددا طويلة، فإنه هنا يستأجر من يحج عنه. ويشترط في المأجور عدة شروط، منها: واحد، أن يكون معروفا بأمانته واستقامته. اثنان، ألا يكون هدفه التكسب بل احتساب الأجر. ثلاثة، أن يلبي بالحج عمن حج عنه ويجتهد في ذلك. أربعة، أن يكون قد حج عن نفسه.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نور

هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي واحتياجي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي في هذه الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة إلا قضيتها. فيسر أمورنا يا الله، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا في هذا الصباح المبارك. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.

صديق الأحرف والكلمات، عاشر من يزيد حياتك حياة على حياة، ورافق من يكون لك عونا في هذا الوجود، وصاحب من يجعل لك من الصعاب حياة أخرى، وصادق من يبهج قلبك ويعيد لك الحياة من جديد في المسرات وفي الملمات. صديق الإنسان، هون على نفسك دائما مهما حدث لك في هذا الكون، سيرضيك الله ويجبر خاطرك، وليس بالذي تستحقه بل بالذي يراه هو مناسبا لك، وما يريده الله لك دائما هو أفضل وأجمل مما تراه وتريده أنت لنفسك، فقل دائما قدر الله ما شاء فعل. جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس

من عفتك أنك غني، كتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك سعيد متنعم.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات الحبيب مرموش. دخل الصحابي عبد الله بن مسعود السوق ذات يوم ليشتري طعاما لبيته، فسرقت منه نقوده، ولما أراد دفع ثمن ما اشتراه لم يجدها، فشق ذلك على أصحابه فأخذوا في الدعاء على السارق دعاء كثيرا، فغضب من ذلك الصحابي عبد الله بن مسعود، ثم قال قولته الشهيرة: ما على هذا ربان رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولكني سأدعو وأمن على دعائي. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اجعلها آخر معصية له في حياته، فما أعظمه من حلم وما أبرزه من تسامح. التسامح سمت به الهداية الإسلامية صديقي المستمع عن الثغينة والحقد، وارتفعت بهما عن الغرور وحب النفس، وتحقق بهما النصر الدائم. إن التسامح الذي هو مرادف للحلم لا يعد أن يكون من الصفات الحميدة المطلوب توفرها في أفراد المجتمع فقط، وحتى بين الأمم، لما يوفره من الأمن والسلام، وأنه لا يبعد عما تدعو إليه الآية القرآنية في كتاب الله عز وجل من عدم مقابلة الإساءة بمثلها، وإنما بالإحسان، لكي ينقلب العدو صديقا حبيبا، وتغلب على المجتمع روح المحبة والإخاء والسلام.

يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس.

عزيزي المستمع، يكون مثالنا في الحياة كرجلين اشتريا أرضا بنفس المساحة، فأخذها هذا فنقاها من الشوك والحشائش الطفيلية وأجرى بها الماء وبذرها فنبتت وجنى منها وانتفع بالثمارها. فهذا كمن نشأ في الطاعة والرحمة والمغفرة، قد أشرقت أنوار قلبه، وأما الآخر فإنه أهملها حتى نبت فيها الشوك والعوسج وبقيت مأوى للأفاعي. فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصي ونسي الله وخسر نفسه، فاللهم اجعلنا ممن تفتحت بصائرهم وبصيرتهم وكانوا من المهتدين المحسنين.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الحياة توجد حقائق شديدة الوضوح نتغاضى أحيانا عن رؤيتها، من بينها أن الواحد منا إذا اعتزم القيام برحلة أو سفر لترفيه أو عمل خطط لكل شيء ورسم أهدافا لكل شيء أهدافا دقيقة وكان متحمسا لتحقيق هذه الأهداف، لكن في الوقت نفسه لو طلب منه أن يرسم أهدافا وخططا لرحلة الوجود رأى ذلك مضيعة للوقت ولم يرى أي فائدة، معتقدا أن الحياة تمضي بطبيعتها وهكذا يحل له أن يسير في هذا الوجود بلا حلم ولا هدف. وكيف لحياة بأسرها أن يكون لها معنى ومبنى بلا تخطيط ولا طموح ولا هدف؟

المستمعي الكريم، أن تكون أبا يعني أن تكون طفلا مع أطفالك ولو شاب شعرك وعظمت أعمالك. أن تكون أبا يعني أن تكون حاضرا حقيقة في حياة أبنائك. أن تكون أبا يعني أن تكون أخا وصديقا لهم، لا أن تكون ضابطا أو شرطيا كاتما على أنفاسهم. أن تكون أبا يعني أن تكون الحضن الدافئ والملجأ الآمن الذي يلقي فيه الأبناء آلامهم وأحزانهم. أن تكون أبا يعني أن يفخر أبناؤك بك ولا يخجلون من تصرفاتك أمام أقاربهم وأصحابهم. أن تكون أبا هو أن يذكرك أبناؤك بعد رحيلك وهم آباء، ويقولون لأحفادك كم كان أبانا حنونا وكريما وحكيما. الأب هو الظهر والسند، وهو الجد والحفيد والولد.

صديقي المستمع، لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويستر عيبك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم تجده فلا تصاحب إلا نفسك، ثم لا تندم أبدا على أنك عاملت الآخرين بقلب صاف نقي، فإن الله سوف يجازيك على قدر نيتك وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. قال شيخ لابنه: يا ولدي، أنت لا تحتاج إلى سنوات طويلة كي تكتشف معدن الناس وتسقط أقنعتهم، أنت تحتاج فقط إلى موقف واحد منهم لتعرف الحقيقة كاملة، بعدها يمكنك أن تكتفي وتتسامح أو تتجاهل وتتجاوز.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: مثال القلب إذا أسلمته إلى النفس أيها المستمع الكريم كمن تعلق بغريق، فغرق كل واحد منهما. ومثال النفس إذا أسلمتها إلى القلب كمن أسلم نفسه إلى سباح ماهر فتسلمها. فلا تكن كمن أسلم قلبه إلى نفسه. هل رأيت بصيرا سلم نفسه إلى بصير مثله ليقوده في بحر الحياة الطامي؟ إن أمكنك أن تصبح وتمسي وما ظلمت أحدا من العباد فأنت سعيد حقا، وإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين الله فقد اكتملت عندك أنوار سعادة.

يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا. كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا. هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك أن لا تأمن النار.

ما أجمل أيها الأحبة الكرام أن نستمع إلى هذه الكلمات، حيث يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرء الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس، ما كان سيكفيك في غد ما يكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافية سكون. ولا تغفل، عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون.

أعزائنا الكرام، على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الجميل، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد ملؤه الصحة والسرور. أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة الصديق الحبيب مرموش، ورفقتكم في إخراجها وتنظيمها الزميلة سامية مطاوة. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا. ومنها نقدم لكم التحية الصباحية ونقدم موجز الأخبار. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية.

0: الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان طقية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. كشفت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المنقضية. وختاما، جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

ستة وخمسة دقائق. صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، صباح النور على كل من اختار يبدأ نهاره مع إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 13 جوان 2026. نستقبل معكم نهار جديد إن شاء الله يكون مبروك، إن شاء الله يكون فيها فرص جديدة وبرشة فرحة وطاقة إيجابية، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة أيضا، وإن شاء الله نخليه فيها تعب جمعة كاملة، نرتاح شوية ونستمتع بأجواء الصيف. وبعد شوية نشوفوا أحوال الطقس ونشوفوا هل بش يكون ملائم للبحر وإلا لا. طبعا ما ننساوش اللي يخدموا زادة، تحية كبيرة لهم وطريق السلامة لمستعملي الطريق. نحن كما العادة نرافقوكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه أيضا تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما عودكم تكون مع فيروز، شكرا على الاستماع ومرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها للستة وثينة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في إذاعة المنستير هذه بشائر الصباح، وما زلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 13 جوان 2026، مش يكون في سحب قليلة بأغلب الجهات، والريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم يكون شديد الاضطراب فمضطرب، لذا ردوا بالنا إذا كان ناويين على تبحيرا، حاولوا ردوا بالنا والحذر هو المطلوب. الحرارة انخفاض طفيف وبش تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. بعد ساعة ونص كما العادة تنزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش بش يكون، مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن قبل خلينا نواصلوا مع الغنيات. تحية لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: تشكو البشرية اليوم تنابذا بين أعضائها ما شكت مثيله من قبل، وشكواها قد ارتفعت عالية صاخبة إلى حد أنها تكاد تقصي عن مسامعها كل أصوات التعاون الذي ما برح قائما بين أعضائها. وأنت تسمع في هذه الشكوى نغمة القلق، بل نغمة القنوط من المستقبل، فكأن البشرية أمست تشعر بأن التنابذ قد دب في أعضائها دبيب السرطان في خلايا الجسم، وأن ذلك السرطان الخبيث لن يتوقف في زحفه حتى يقضي على البشرية قضاء مبرما. إنه لجو ثقيل ومحموم ومكفهر، ذلك الجو الذي يعيش فيه إنسان اليوم، وإنه لمن الخير لنا أن نذكر أنه جو مصطنع إلى حد بعيد. فمن الخزي أن يكون في الأرض أناس يسوءهم التعاون ولا يرضيهم غير التنابذ بين شعوب الأرض، وأن يكون لدعاة التنابذ مذخمات للصوت تمضي بأصواتهم إلى أقاصي الأرض، فتتغلغل في قلوب الكثير من الناس وأفكارهم تغلغل النعاس في الأجفان، وتصرفهم من حيث لا يشعرون عن ميادين التعاون إلى ميادين التنابذ، جاعلة من الأرض ساحة حرب دائمة، ومن سكان الأرض معسكرين تفصلهما هوة سحيقة من سوء التفاهم. أجل، إنه الخزي الذي ما بعده خزي أن يكون التعاون سنة في الأرض برغم كل ما بين الشعوب من حواجز وفوارق، وأن يقوم في الناس من دأبهم توجيه الناس إلى التنابذ بحملهم على التمسك الأعمى بالحواجز والفوارق. والتوجيه في هذه الأيام مهنة عظيمة الشأن تحذقها أتم الحذق مصالح الدعاية عند الأمم، والدعاية لا تتورع في الوصول إلى غاياتها عن استخدام أنفس القيم الروحية وأنبل العواطف، فما أكثر ما تسوق الله في طليعة موكبها، ومن خلفه الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة، في حين أن غاياتها أبعد ما تكون عن الله وعن الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة. ثم إنها تسوق في موكبها نخبة من الأقلام والمواهب، فتكاد تستأثر بالعلم والفن والأدب والتربية وسائر الأجهزة التي لها السلطان الأكبر على عقول الناس وأجسادهم.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 6:45 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. صباح الخير، إن شاء الله نهاركم مبروك، ونشكركم إذا كان اخترتوا باش تبداو نهاركم معنا في إذاعة المنستير مع بشائر الصباح اللي نرافقكم فيها كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش نعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: اتهامات لإيلون ماسك بتأجيج خطاب معاد للمهاجرين مرتبط باضطرابات بلفاست. من العناوين الأخرى: الجيش الأمريكي يقول أسقطنا مسيرات إيرانية ومضيق هرمز مفتوح أمام حركة التجارة. حسب أكسيوس، واشنطن تتوقع صفقة وشيكة مع إيران رغم تحفظات إسرائيل وقصف وإنذارات إخلاء جنوبي لبنان، وحزب الله يتصدى لتوغلات إسرائيلية. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب أيضا: واشنطن وطهران تؤكدان اقترابهما من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي أوروبا، بروكسل تحدد الاثنين موعد لأولى جولات مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومكافحة التدخلات الرقمية. فرنسا من بين الدول الثلاثة الرائدة في أوروبا. أيضا موقع فرانس 24 يكتب: صعود أسهم سبيس إكس في بورصة وول ستريت يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. نمشي إلى موقع البي بي سي: قوات أمريكية تسقط مسيرة إيرانية، وعرقجي يشير للتوقيع على مسودة التفاهم مع واشنطن عن بعد عند استكمالها. أيضا في موقع سكاي نيوز عربية اليوم تكتب: إن أنفاق منهارة وألغى متفجرة، هكذا تحصن إيران مخزونها النووي. وفي نفس السياق، تقارير تكشف موقف خامنئي من اتفاق إيران والعقبة الكبرى. أمريكا تسقط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو هرمز. وحسب أكسيوس، نتنياهو تفاجأ بقرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. نعمل جولة أيضا على الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي. والشرق اليوم تكتب: إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم مع قفزة سهم سبيس إكس. وأيضا في مواضيع أخرى، الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم أمال السلام مع إيران وتداول سبيس إكس. ووزارة العدل الأمريكية توافق على استحواذ بارامونت على وارنرز. ونختم مع المغرب اللي يقيم أثر اتفاق تجارة حرة محتمل مع الصين. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. 6:49 دقيقة، دريجين تقريبا يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين، شكرا على الاستماع، وخليكم معنا في صبحية السبت 13 جوان 2026 من إذاعة المستير. هذه بشائر الصباح.

0: يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
1: احنا في خدمتكم.
0: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الإمتاع.
2: صوت أوضح، صورة أجمل، وتقنيات

إذاعة المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجل

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري، خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات

0: إطلاق كتاب الثلاثية المميز. خصصت لجنة التشريع العام جلستها برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. أجرى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي البارحة محادثة هاتفية مع وزيرة شؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر ألي سنداي، جدد خلالها التهاني بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية المالغاشية. ختاماً، في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الحشرات والحد من انتشار الأمراض المنقولة، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقول يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: عالسلامة، أنا اسمي رسلان، عمري 5 سنين، ونحكي لك أكل صحي. احنا في الدار مامي طيبتنا اليوم كسكسي بالخضر سريالي، وبعدها كأني القط مشيت نقعد شوية في القصر، وبعدها روح بابا في الدار وأمي في السعودية، ماما شديدة شوية جات شوية طلعنينا، وبعدها رجعت تخدم في السعودية، هي تكمل شوية وتجيب تقعد بحزينة بحزينة شوية وترجع تخدم. أنا ديما كنا نلعب نعملش حس، ونلعب وأنا ياسين نعملش حس. بابا يقول لنا برافو، هو با هزنا نول، وبعدها لعبنا شوية فيه، لعبنا توم رايدر، وبعدها روحنا وبابا روح بيا، كنا نلعب احنا ياسين يا اخي، بعد رقدنا ونحكي الغناية. رمانة يا رمانة حلوة يا مزيانة، حبيتك كيف الدر مذاقك العسل، لولاك يا رمانة ما كنتش نكبر انا. باي باي.

0: مروان خوري نوصل مع أهل 7:18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا لقيت هذا كما العادة فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار مرحبا بك وكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع اللي كنا بديناه يظل على حلقتين ولا ثلاثة حلقات يظل هذه المرة الرابعة اللي باش نحكيوا في الموضوع هذا. هو موضوع مهم صحيح يستحق الوقت هذا الكل. نحكيوا على الكوبل ونحكيوا مازلنا نحكيوا على الأسئلة اللي نسألهم لبعضنا قبل الزواج باش إن شاء الله نعديوا مع بعضنا أحياء باهية. وين وصلنا البارح؟
2: شكرا على تجديد الدعوة. وين وصلنا البارح؟ وصلنا للأسئلة اللي تخص الحياة الأسرية والأطفال. دونك احنا هذه ثالث حلقة في بالي بدينا نهار الاثنين. دونك حكينا ملو الرؤية الدينية والاجتماعية، حكينا على الأسئلة اللي تخص الجانب المادي والعملي، حكينا امس على إدارة الخلافات والعلاقات. واليوم ان شاء الله باش نكملوا خاطر مسدينا شوية في الأسرة والأطفال وداهمنا الوقت. دونك وقفنا امس في سؤال شني نظرتك للانجاب، وقتاش تحب تجيب صغار. قلنا مهم على الاخر اللي احنا نكونوا متفقين في النقاط هذيه باش ما تيروش من بعد دي كونفلي. كيف حكينا على كل واحد فينا شنو يشوف دوره في العمليه التربويه. بمعنى الصغيرات هذوما اللي باش نجيبوهم، دونك احنا باش نقسموا الوقت. وعطينا امس ليكزامبل نتاع حتى التوصيل والجبن من المدرسه. دونك كيف كيف راهو مهم على الاخر نبداو نحكيو في التفاصيل من تبديل الكوش للتوصيل للتيتود للكلوب للتفاصيل الكل، خاطر قد ما يكون الانسان مستعد وتكون عنده رؤيه واضحه قد ما سقف التوقعات خلينا نقولوا باش ينخفض وبالتالي لي كونفلي باش ينقصوا. كيف كيف مهم زاد نتفهموا من الاول الصغار اللي باش نجيبوهم اسكو باش نحطهم في مدرسه ايتاتيك والا مدرسه بريفي، لانه ساعات تلقى كل واحد من لي دو بارتنير عنده فيجن مختلفه تماما للعمليه التعليميه. شنو النظره التربويه يعني صغارنا، شنو الخطه التربويه اللي نحبوا نحطوها باش نتعاملوا معاهم. دونك التفاصيل هذه كل قد ما نحكيوا فيها على بكري قد ما نقصوا من لي كونفلي اللي باش يصيروا بعد، لانه اكيد وقت اللي يجيو صغار راهو لي كونفلي باش يزيدوا. علاش؟ لانه كل واحد من لي دو بارتنير جاي من ادوكاسيون مختلفه وانكونسيامون يحب يطبق الطريقه التربويه اللي هو اتعلم بها. دونك هذا في اغلب الاحيان طبعا. دونك هذاك علاش مهم على الاخر نحطوا فيجن واضحه. نجم تكون واحد فيهم يقول والله اني مع الفيجن تاعك، اني مانيش مقتنع بالادوكاسيون اللي تلقيتها، فجو بريفير انه الصغار يتربوا بطريقتك، والا نشوفوا طريقه مع بعضنا نفهموها مع بعضنا تمشي مع فيتور صغيراتنا اللي باش نجيبوهم ان شاء الله. كيف كيف مهم على الاخر نتفاهموا شكون باش يقريهم الصغار، اسكو باش تكون ميشن تاع واحد فينا ولا اون فا بارتاجي. دونك مره اخرى قد ما ندقوا في التفاصيل قد ما نقصوا لي كونفلي. هذا بخصوص طبعا حاولت نختار اهم الاسئله لانه كما قلت هو الموضوع مهم ومهم جدا، وفي الاصل هذه دورات تصير للمقبلين على الزواج اللي تاخذ منها عدد ساعات طويل، ولكن احنا كنا في فلاش نوعي لو ماكسيموم. كيف مهم على الاخر باش نسال هذه مجموعه اسئله تخص البيرسوناليتي نتاع الشخص اللي باش نعيش معاه اللي هو بيتو نجم يكون راه مش فاهم روحه برشا. دونك مهم على الاخر نسال الفيتور بارتنير نتاعي شنو هي القيم والمبادئ نتاعك. نقول كلمه قيم ومبادئ كلمه عامه كيفاش نفهمها، باش نعطي اكزامبل. مثلا كي تقولوا شنو هي القيم اللي تحركك في حياتك، كيفاش انت تعيش، شنو هما لي فالور نتاعك. يقول لي مثلا اني نحب الصدق، بالنسبه ليا الصدق هو قيمه اساسيه، راهو ما نقبلش والا ما نجمش نتعامل بحاجه غير الصدق. نقولوا قيمه الانسان اللي قدامي الصدق، يزني نتأكد انه الصدق مبدا تعامل عنده. كيفاش؟ يعني يلزمه يتعامل بالحقيقه وما يكذبش في حتى تفصيل مهما كان، لا عنده لا كذبه لا بيضه ولا حمراء. دونك كيف كيف كنقولوا ما نعرفش اني مثلا الكرم هو قيمه بالنسبه لي، دونك باش يولي الكرم هذا مبدا يعيش به الانسان يلزم الكرم يتجسد في تصرفاته. ما انت ما يكونش مشحاح، ما يبديش يحط بالمليم في كل التفاصيل في حياته. دونك التفاصيل هذه مهمة خاصة أني نفهم القيم والمبادئ متاع الشخص المقابل، لأنه هي اللي باش تحركهم بعد وباش تحركني أني زادة. قد ما تكون القيم والمبادئ متاعنا متقاربة وماشية في نفس السنية وخليني نقول كومون، يعني قد ما تكون عنا قيم مشتركة أكثر، قد ما باش تكون حياتنا الزوجية سهلة بإذن الله تعالى. قد ما تكون القيمة متاعنا ماشية كل حد في ثنية، راهو هذه مغامرة قوية، لأنه باش يصيروا من بعد برشا دي كونفلي. لأنه إذا أني أعطيت مثال كزوج، المبدأ متاعي هو الصدق، ونحب الزوجة المبدأ متاعها في الحياة هو خليني نقول المجاملة، باش ما نقولش حاجة أخرى، وإلا أنها ديما تتبدل ولا تبدل الحقائق باستمرار، فلهنا باش يصيروا برشا دي كونفلي. دونك لازم نردوا بالنا منهم التفاصيل هذه، ونحطوا لينا احنا لحياتنا الزوجيه مبادئ وقوانين ثابته. ما تخافش انك تقول شنو اللي تقبلوا شنو اللي ما تقبلوش. لو تكون في بدايه العلاقه قد ما تكون صادق، قد ما تبني على الصحيح اللي يجي في مخك، قولوا بمعنى راهو ان هذه بالنسبه لي حاجه مش مقبوله. دونك انت حبيت تقبلت بيا مرحبا، ما حبيتش تقبل انت حرة، معني فمش علاش نغموا بعضنا. دونك النقطه الثالثه اللي مهم جدا نحكيوا فيها على الاخر، شنو هي المخاوف نتاعك؟ لانه المخاوف نتاع الانسان هي تدور حول لي بليسور نارسيسيك نتاعو من الصغر. دونك مرات احنا نتصرفوا بطريقه طبيعيه ولا بطريقه تلقائيه مع البارتنير نتاعنا بعد العرف، وما نفهموش علاش هو ما تردد فعله كانت فولغير شويه، والا علاش الطرف بطريقة يظهر لنا اللي هو يحمي في روحه أكثر من لازم، ولا تخلي في حالة دفاعية وقت اللي أنت ما تقصد حد شيء. دونك لأنك بكل بساطة مسيت له بليسيور نارسيسيك ولا قربت من جرح من جروح الطفولة متاعه، وبالتالي خليته يعيشك الحالة متاع الدفاع لأنه حس روحه في حالة خطر. دونك مهم على الأخر نسأل بعضنا شنية المخاوف متاعك، شنية الحاجات اللي تخوفك، شنية الحاجات اللي توجعك. رغم ما نسألوش كان على الحاجات الباهية، كيف مهم على الأخر نسأل بعضنا كيفاش بوك وأمك يتعاملوا مع بعضهم. لأنه أول إيماج نتعكو في الانكونسيون تتخلق في عقل الإنسان هي كيفاش أم وبوك يتعاملوا مع بعضهم. يعني تلقى الرجل يتعامل يحاول يعامل زوجته من غير ما يشعر كيما بوه كان يعامل أمه، حتى ولو أنه هو يشوف أنه الطريقة هذه غير مقبولة وما عملش ريبروغراماسيون ويعاد برمجة، راهو على الأغلب باش يتصرف بنفس الطريقة. نفس الشيء المرأة باش تقعد تستنى راجل يعاملها كيما بوها كان يعامل أمها. دونك فإحنا مهم على الأخر نحكيو على طريقة تعامل البو والأم ككوب مع بعضهم، ونحاول نحلوها ونفصلوها، وشنو المقبول وشنو غير المقبول. لأنه مرة أخرى كما قلت لكم فور بروبابل باش تتعاود نفس الطريقة إذا ما صارت في ميزة جور. دونك إسكو أنت تقبلها ولا ما تقبلهاش، باش تعرف روحك من الأول على شنو قادم. دونك كيف مهم على الأخر نحكيو شنو الحاجات اللي مستحيل تعديهم. معناتها شنو الحاجات اللي مستحيل تعديهم؟ يعني شنو الحاجات اللي بالنسبة لك ما تسمحش فيها، خط أحمر رد بالك تعملها. دونك نقولهم بطريقة واضحة وواضحة جدا، وراهو الدستور هذا اللي حكينا فيه احنا عندنا ثلاثة حلقات ما تيجيش في جلسة واحدة ولا أول مقابلة. الأسئلة اللي سألناهم هذوما الكل نسأله ونعاوده بطريقة غير مباشرة وبطريقة مباشرة مرات، باش نتأكدوا من الصفات وإلا السمات نتاع الشخص المقابل ونشوفوا يلندرا هو مرتاح معنا ولا. بالنسبة للناس اللي تدخل في العلاقة الزوجية عن حب ونقول لهم ردوا بيكم، يجبكم تكونوا واعين أكثر بالتفاصيل هذه، لأنه الحب أعمى ويعطي ديماس ويعمل مرات نوع متاع كاموفلاج. ما انت كلمو انت تحب الشخص هذاك وتحب تكون معاه، فتولي انكونسيمون ما عادش تشوف برشا حاجات، ونقول لك أسمع الناس اللي محيطة بيك، لأنه ساعات يجيونا دي كونساي يرد بالك مثلا حكاية أو فلان ولا فلانة عندها تال وتال كريتير نجم ما يمشيش معاك، فحاول خذهم بعين الاعتبار للماكسيموم. ومرة أخرى راهو كيما نحضروا نورمالمون لو دوسي ميديكال اللي باش نكتبوا به الصداق، في الأصل راهو نعملوا تدريب للإقبال على الحياة الزوجية باش نفهموا بعضنا بطريقة عميقة. ومعمقة نفهموا شنو اللي يستنى فينا وشورتو كيفاش نجمو نتعاملوا من بعد مع مختلف التحديات اللي تنجم تعرضنا. كملنا اليوم أخيرا مع أهم الأسئلة اللي نجمو نسألوها لبعضنا. إن شاء الله ربي يبعث لكل إنسان البارتنير المناسب وربي يسعد ويهني الناس الكل. وحتى إذا أنتم في الحياة الزوجية وما سألتوش لبعضكم الأسئلة هذه قبل نجمو تسألوهم توا، ولكن يلزم تتسلحوا برشا مرونة وتغافل باش نجم تتواصل الحياة هذه. وخليوا ديما الهدف الأسمى متاعكم هو المواصلة وتركيزكم على العلاقة، وبإذن الله تعالى تمشي الأمور وربي يكرمكم إن شاء الله. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة موفقة للجميع. ما بقالي كنا نقولكم كان في وتيعة ربي، إن شاء الله نهاركم مليان وبأنواع الخير كل يا ربي مليان.
0: شكرا لك وإن شاء الله ما فهمك كان الخير. شكرا لك زهرة القصي، موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهارة الاثنين في موعد جديد في فقرة عيشة أحلى. نوصلوا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة، بزلنا مواصلين معكم نحن الموعد كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية لحظات تفصلنا على دقيقة صحة السنة، وأيضا عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وبالطبيعة أحوال الطقس، طقس اليوم، طقس نهاية الأسبوع، نشوفوا اسكو باش يتواصل الريح وإلا لا، باش يكون ملائم للأنشطة البحرية طقس اليوم وإلا لا. هذا الكل تكتشفوه بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لكم، تحية من عند حسام قدرية يرافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. صبحيتنا صبحية بشير الصباح لليوم السبت 13 جوان 2026، مازلنا مواصلين حتى التسعة متاع الصباح. مرحبا بكم.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجاعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي تجي نوعا متاعها حراق، ضغط، نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
1: دقيقة صحة،
4: تمام 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. ضمانا لسلامتهم، وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. شركة النقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة، والقيروان مدينة مستدامة بفعل النجاعة الطاقية. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد على أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
5: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
6: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
7: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية IP الحديثة.
8: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
7: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
8: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنستير. البارح شاهدنا زوز مباريات، مباراة الكندا المنتخب الكندي والمنتخب البوسنة والهرسك، والتعادل واحد مقابل واحد افتتح النتيجة للبوسنة والهرسك بهدف مقابل صفر، ثم المنتخب الكندي يعدل النتيجة واحد مقابل واحد. المباراة هذه كما قلت انتهت بالتعادل واحد مقابل واحد. وشهد ملعب مباراة كندا والبوسنة والهرسك أجواء احتفالية مميزة قبل انطلاق المواجهة اللي أقيمت بين الزوز طرفين، وضمن حفل فقرات فنية وعروض استعراضية مستوحاة من الثقافة الكندية في مشهد عكس على حالة الحماس والترقب لتسابق انطلاق المنافسات وسط حضور جماهيري كبير حرص على التفاعل مع الفعاليات اللي سبقت صافرة البداية. في المباراة الثانية جمعت المنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي يضرب بقوة ويفوز 4-1 منتخب الباراغواي. والبارح اكتشفنا ملعب سوفي ستاديوم المذهل اللي احتضن مباراة المنتخب الأمريكي ضد منتخب الباراغواي، يعتبر الملعب هذا من أغلى في تاريخ كرة القدم والملاعب الرياضية بعد ما بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب بتقنيات استثنائية أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة لا مثيل لها، وتحفة هندسية ومستقبل الملاعب العالمية في كرة القدم. في نفس المباراة تم تطبيق قانون تحديد الهوية لأول مرة عبر تقنية الفار في كأس العالم 26. الحكم أنذر الأمريكي تيم ريم بعد تدخل على الميرون لاعب الباراغواي، لكن المراجعة كشفت عدم وجود مخالفة وأن اللاعب حاول التحايل على الحكم، وهيك إلغاء أنذر ريم ومنح البطاقة الصفراء لالميرون. اليوم اكيد مواجهه باش نكتشفوا المنتخبات العربيه في مباراه باش تجمع المنتخب السويسري بمنتخب قطر، وقطر تبدا المشوار العرب بكاس العالم 26. مواجهه كما قلت منتخب سويسرا انطلاقا من الساعه 8 ليلا. في المقابل ايضا مواجهه وسيده مقوي باش يكون بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي في كاس العالم 26 الليله، كما قلت باش تقام صباح غد الاحد مسرح للمباراه اللي تجمع منتخبي البرازيل والمغرب في واحدة من أقوى مواجهات دوري المجموعات في بطولة كأس العالم 26 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ذكروا أن المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي اللي عول على مزيج من الخبرة والجودة الفنية في تشكيلته، يقدم النجم نيمار العائد لصفوف سيليساو لأول مرة منذ أكتوبر 2023. ننتظر المشاهدة أيضا في المباراة هذه. من الطرائف أيضا في كأس العالم، سرقة أحذية لاعبي منتخب إنجلترا ومعداتهم في معسكر كأس العالم بعد ما تعرض منتخب إنجلترا لوقعة سرقة مفاجئة وجريئة خلال مشاركته في كأس العالم بعد اختفاء الأحذية. عدد من اللاعبين معدات تدريبية أساسية من شاحنة كانت في طريقها لمقر الإقامة بمدينة سيتي في حدث أثار قلق الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل. نقطة نهاية سبورانفو، أشهركم أسعد الأيام، أرجعكم محمد كامل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 7:51 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم المواعيد حتى للتسعة. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: كيفاش باش يكون طقس اليوم ونأخذ فكرة أيضا على نهاية الأسبوع؟
1: نعم، هذا اليوم السبت الطقس باش يكون في استقرار صافي إلى قليل السحب، نواصلوا مع الاتجاهات الشرقية للرياح، وبالتالي أرقام مقبولة من حيث درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية، وكذلك المرتفعات اللي باش تكون فيها الأرقام ما بين 26 و30 درجة، أكثر ببقية الجهات ما بين 31 و35 وتوصل حتى ل 37 بالجنوب الغربي تحديدا بجهة توزر. غدوة ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خاصة مع تغير الرياح لتصبح من القطاع الجنوبي، هذا الاتجاه يساهم ارتفاع في درجة الحرارة اللي باش تكون ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 ببقية الجهات، مع عودة لتقلبات جوية كلاسيكية، بعض الأمطار الرعدية بمرتفعات الوسط الغربي ظهرا. نواصل مع هذه التقلبات اللي استنسنا بها ظهرا بالمناطق الغربية للشمال والوسط الاثنين كذلك الثلاث، اللي نهار الثلاثاء يعني نتوقع تراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام هذه اللي تعدينا بها، ولكن تبقى الأرقام مقبولة، أرقام فصل صيف هي أرقام مقبولة، هذا اللي نتمناه حتى نتحصل عليه في الشهر القادم، شهر جويلية شهر السخانة، فصل الصيف معروف اللي فيه جويلية فيه درجات حرارة كبيرة، لكن نأمل كونه ما نسجلش أرقام كبيرة، مع بحر ملائم في الحقيقة لتعاتي مختلف الأنشطة البحرية، لكن دوما مع ملازمة الحذر والانتباه ولا غير الانتباه. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وموافقين بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة أيضا لك أنت. 7:54 دقيقة، هكا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. بعد تقريبا دريج من توا 6 دقائق بالضبط تستناو نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق كما العادة مع دكتور مازري، تبقى تستناو معرض الصحف التونسية وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير.

0: التمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء وهذه عناوينها. ضمانا لسلامتهم وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. وشركة النقل بالساحل تعيد تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. إلى تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن قرار إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصادعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. وأوضح عميد العماري مدير إدارة كبار السن بالوزارة أنه تم تأمين النقل المؤقت للمقيمات والمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى هذا الشهر.
2: قرار الإخلاء الفضائيات هذه المداعية كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات ناتجة عن التصدعات في البناية هذه اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. التوجه أنه باش يقع إعادة تهيئة البناية هذه تبين من خلال الاختبارات أنه يلزم إعادة ديمولسيون كومبليت وإعادة البناء من جديد حرصا على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بالمؤسسة وحمايتهم من كل خطر. حرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع المصالح الكل وتم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة باش نقوا بصفة مؤقتة نزلائنا المكفولين ويتم التعهد بهم قبل نقلتهم وهذا مسار. وتم التأكيد على تأمين النقل المؤقتة للمقيمات والمقيمين نتاعنا. المركز مجاور لسوسة هو مركز رعاية السن بالقروان المهيئ حديثا بمواصفات عالية الجودة الكل في

0: صار مسيرتها عمل الوزارة في تطوير منظومة النقل العمومي. قررت شركة نقل الساحل لأنه إعادة استغلال الخطوط اللي اتنحت لسنوات المنقضية. من أهمها خط الجم المستير ودي عليه طلب كبير سواء كان مسافرين من تلاميذ وطلبة وإلا من مسافرين العاديين. معهم إعادة تنظيم خطوط المستير سوسة بما يستجيب لتطلعات وللطلبات بتاع المصطفين وبتاع الفئات الأخرى المسافرين. عندنا زاد خط عدن اللي هو خص المنطقة السياحية بالمستير إعادة استغلاله من مدة القرية الفارطة. عنا إعادة تنظيم سفرات المهدية سوسة اللي بقات صدى باهي برشا عند المسافرين بتاعنا وماشيين القدام وإن شاء الله الفترة القادمة باش تكون الأمور خير.
1: قال مدير عام التنمية المستدامة مصباح عبازة في تصريح لزميل نادر برجب أن مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يهدف إلى تحديث الإنارة العمومية وتقليص استهلاك الطاقة والحد من التكاليف.
2: القيروان بالنسبة للتنوير العمومي المقتصد للطاقة في الحقيقة تقدمنا كلاسيك أنهينا معناها المهمة بالتنوير أكثر من 25.5 كيلومتر من الطاقات المتجددة بما فيها دعم قدرات كل المتدخلين في نشاط التنوير العمومي من إطارات البلدية ومن حرفيين ومن المجتمع المدني للتعامل مع هذا التوجه الجديد في الاقتصاد في الطاقة على مستوى التنوير العمومي. كذلك مدة قريبة التالي حبينا نخدم على توسكي تثمين الطوب القيرواني التقليدي المحلي وإن شاء الله تم تطويره ويولي معناها معتمد في البناءات التقليدية في مستوى القيروان. المشروع تكلفته 1.4 مليون دولار تمويل مشترك ما بين الدولة التونسية وما بين الصندوق العالمي للبيئة في مستوى ثلث على ميزانية الدولة وثلثين على مستوى الهبة من الجانب الجاف. الهدف من هذه التظاهرة هو أهمية النجاعة الطاقية في التخفيف من استعمال الطاقة بكل أنواعها.
1: في موضوع آخر، أفاد رئيس جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية محمد الهادي السالمي أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار، وشدد السالمي على أن كلفة إنتاج الحبوب شهدت زيادة تناهز 30% على خلفية ارتفاع تكلفة الزراعة والآلات الفلاحية واليد العاملة، معتبرا أن الزيادة الطفيفة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة لا تغطي كلفة الإنتاج. ودعا محمد الهادي السالمي إلى إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب.
3: كلفة الإنتاج زادت ما يقارب 30% ما بين الزراعة وما بين الماكينة الفلاحية واليد العاملة، والدولة تقريبا حافظت على نفس الأسعار. الزيادة خفيفة لا تغطي تكاليف الإنتاج عند عديد صغار الفلاحين، وهذا ما يخدمش الزيادة الغذائية في تونس باعتبار أنها تستورد سنويا أكثر من 4000 مليار من الحبوب. لازم إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب بالذات، والدولة لازم تخصص إحصائيات رسمية تغطي كلفة الإنتاج وكذلك مراكز التجميع. منظومة الإنتاج في قطاع الحبوب تتعطى لها أولوية قصوى لنصدروا حبوب وتمور مصرفوا على القمح.
1: جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وبينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار وزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بند حتى الآن، وتمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما في ذلك الملف النووي. وحذر عرقجي في الوقت ذاته من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل في مذكرة التفاهم خلال 60 يوما فلن تمضي المفاوضات بشأن بقية المواضيع. ومن جانبها نقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. شركة نقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة بداية الأسبوع المقبل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام مع جمال التحية.

0: حسام نوار ونصير السكلي بشار الصباح، حسام جدرية ونصير السكلي بشار الصباح، تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: تونسية معك ربي والنبي.
1: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: 18 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
1: كالعادة في فقرة خبر وتعليق نستقبل الدكتور مازري تبقى. صباح النور
4: أخي. أخي محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا مرة أخرى. حادث أليم في المزونة البارح الجمعة 12 جوان 2026 في سيدي بوزيد، حادث يسفر على وفاة زوز عاملات وإصابة 13 أخرين. حادث يظهر لي يذكرنا بحوادث مماثلة في السنوات الأخيرة وحكينا عليهم برشا مرات، يظهر لي حتى في الفقرة هذه في بشائر الصباح. خلينا نذكر شوية بالأرقام دكتور. من 2015 حتى 2025 أكثر من 88 حادث لعاملات فلاحيات خلفت عشرات الوفيات ومئات الإصابات، بالرغم من أنه صدر قانون ينص في زوز فصول 21-23، قانون هذا عدد 33-2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ويستحدث صنف جديد مخصص لنقل العملاء، ويتمحور القانون والأمر الترتيبي اللي كملوا في 2020 حول أحداث صنف نقل خاص بالعملاء الفلاحيين القارين وإلا الموسميين وإلا الطارئين عبر ترخيص رسمي لضمان سلامتهم. هذه فكرة صغيرة على القانون، الكادر جوريديك خلينا نقوله موجود، لكن الحوادث كل عام نسمع بحادث والله يرحمهم النساء المتوفيات وربي صبر عائلتهم.
4: وعلى كل حال معناها كما قلت انت، وللأسف هي من الفواجع القاعدة تتكرر، ما نقولوش طريقة متواترة لكن قاعدة تتكرر، لكن دائما معالجتها دائما تتم بنفس الطريقة، لأنه كما قلت انت تفكر آخر مرة صارت حكينا فيها وقتها كانت فما عاطفة كبيرة، الناس قاعدة تتعامل مع الموضوع هذا وقتنا، وكان رأي وأنه التعامل بالعاطفة مش بشي غير حد شيء، نجم معناها كما نقولوا جميع الناس تتباك على هذه الأرواح اللي مشات وخسائر البشرية اكسترا، ولكن هذا لن يغير في الأمر حد شيء ولن يضيف شيء، وهذا الدليل معنى الحوادث تصير. هو على كل حال قضاء وقدر وتعددت الأسباب والموت واحد، ولكن بتكرر العملية هذه في نفس الفئة الهشة هذه، لأنه احنا المفروض قطعنا مع التشغيل الهش. أوكي بالتفقير ممكن يكونوا في إطار عمل موسمي لأنه فما أشغال موسمية اكسترا، ولكن هذا ما يثير العديد من النقاط، من بينها أولا البنية التحتية الموجودة في العديد من الولايات ومنها ولاية سيدي بوزيد، ولهنا أنا باش نطرح سؤال ونمر مباشرة، خاطر ولاية سيدي بوزيد من الولايات التي تمتعت كثيرا بالعديد من الأموال في من 2011 تحت في نظام ولا تحت قانون التمييز الإيجابي سيء الذكر، ولكن بالرغم من هذا تلك الأموال المرصودة للعديد من المشاريع ما جابتش نتيجة. هل أنه يام المشاريع ما انطلقتش وإلا الفلوس يام تم اعتمادها أو ما شنو اللي صار فيها؟ ونعتقد أنه هذا من بين الصناديق السوداء الكبيرة في تونس، أعتقد أنه يجب فتح الملفات هذه، لأن الأموال هذه وين مشات رغم أنه الأهالي في سيدي بوزيد لم تنتفع بتلك الأموال، وهذا ما يوري وأنه ما يكفيش فقط الفلوس، هناك إرادة لتغيير وضع الولايات من داخلها. ثاني حاجة نترحم على المتوفى بصراحة، لأنه ولن تقعد دائما خسائر بشرية، ولكن زي كيف يعاود يثير لنا موضوع التشغيل في الضيعات الفلاحية، لأنه هذه معاملات فلاحية تشتغلنا في ضيعات فلاحية، من سيتحمل الخسائر البشرية هذه؟ هل سيعتبر حادث طريق أو سيعتبر حادث شغل؟ لأنه هل أنه العلاقة الشغلية بين المتضررات من بين المتوفيات منهن زادة؟ هل أنه علاقتهم الشغلية مبينة ومثبتة بعقود؟ وإلا في إطار السوتريتانس المناولة، ونعرف أنه في تونس المناولة أصبحت غير قانونية. دوك العديد من الأسئلة تطرح ممكن يغطي عليها، يغطي على الحادث، على التساؤلات هذه، الخسائر البشرية صحيح، ولكن فهم برشا أسر نجمو تروحوها من الحادثة هذه.
1: وإلى حد الآن معناش إجابات، ويمكن السؤال زاد اللي معناش عليها إجابة. أنت حكيت على اللي مش موجود، خلينا نحكيه على الموجود. القانون موجود عنده 7 سنين، لكن علاش ماهوش قاعد يطبق؟
4: ما هو لهنا زاد كيف شوف، فما الطرف المتضرر أساسا وهما العاملات في حد ذاته، ولكن زاد كيف هما قبلوا على أنفسهم أنهم يشتغلوا في إطار غير قانوني رغم وجود القوانين هذه اللي كنت تذكر فيها أنت، واللي هي تعتبر نجم في جزء منها، ولأنه قضاء وقدر لا يمكن أنه معناها حتى حد يمنع منه.
1: القانون بتاع نقل العمل
4: هذا،
1: ونتصور زاد دكتور ماهوش خيار أنهم اختاروا باش يركبوا في كميونات من النوع هذا اللي ولينا نسميهم شاحنات الموت، ركبوا لأنهم ما فماش حل آخر.
4: لا هو كلامك صحيح، أنا مش معناها مش نقولهم كيفاش قبلت ركبتهم في الآخر، معناها ما يضطروا النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلا للضرورة، ولكن هذا كل متفقين فيه. أنا قلت اختيار، مش معناها قاعدين ساق على ساق نمشي في الكاميون ونمشيش فيه، ولكن هذا معناها يطرح التساؤلات كبيرة من بينها كيف كما قلت أنت ظروف النقل للعاملات هذه اللي ما تستجيبش لأبسط. ولهنا شكون اللي باش نسألوه؟ باش نسألوا الطريق، أو باش نسألوا الشخص المكلف بالنقل، أو باش نسألوا شخص اللي هو مفروض فما علاقة تعاقدية بينه وما بين العاملات
1: هذو اللي هو يوفر النقل؟
4: ولا هك علاش قلت لك أنها لأنه العاملات هذم هما واللي جايين بعدهم، معناها اللي باش يقعدوا يخدموا والتو قاعدين يخدموا، وممكن الحادثة هذه صارت بعض الناس توفين والبقية مشوا يخدموا، ما زالوا يخدموا رغم المخاطر العالية. هل أنه عندهم تغطية اجتماعية؟ هل أنه عندهم فما أسيرانس لهم كعاملات؟ هل أنه العلاقة مرة أخرى سؤال مهم أعتقد أنه محوري، الشخص اللي أو الضيعة اللي طلبت العاملات هذم، هل أنه طلبتهم مباشرة عن طريق معناها انترميديير؟ وإذا كان فما انترميديير، هل أنه العلاقة الشغلية هذه منظمة على الأقل منتظمة عن طريقة قانونية باش نجم نطبق القوانين اللي كنت تحكي فيها أنت تو، باش نسأل ممكن صاحب العمل علاش ما وفرش الظروف النقل القانونية التي يفرضها القانون، ووقتها نجم يكون هو مسائل على عدم توفير الظروف اللازمة للشغل، لأنه العلاقة الشغلية أوكي تضمن تتحدث على المردودية المالية معناها الشهرية اكسترا وحقوق المشغل، ولكن فما حقوق العامل من بينها السلامة في العمل، ومن بين شروط السلامة هي عملية التنقل. دوك وزر هي نقطة ممكن كما قلت لك فيها برشا عاطفة نحكي فيها، ولكن العاطفة في
1: والموضوع متفرع أيضا كما قلت
4: صحيح، نجموش النجم زاد كيف حتى ولو كان فهم مسؤولية 1% زاد من المتضررين من الحوادث هذه، حتى هما زاد كيف عندهم مسؤولية، لأنه ما تنجمش ما تقبلش تشتغل، يزم نفهم وتدخل في قناعتنا. أنت محتاج للفلوس، محتاج للشهرية، ولكن يزم تدخل في قناعتنا، وأنه ما ندخلش نخدم إذا كان ما فماش ظروف العمل متوفرة. يقول لك ما نخدمش أنا، غيري يخدم، غيرك يخدم يمشي عرض روحه للمخاطر من بين الحوادث هذه. دوك زاد كيف حتى في العلاقه الشغليه ما تخدمش وانت ما فماش كونترا بينك وبين المشغل نتاعك، وما فماش بنود تبين حقك كيما تبين واجباتك. هكا علاش
1: 40 حاله وفاه و 496 اصابه من النساء العاملات. باش نواصلوا في التشخيص، يظهر لي ما عنده حتى معنى لانه نعرفوه التشخيص. لهنا الحلول شنو؟ من
4: والله يشوف
1: واحد اثنين ثلاثة، شو هما الحاجات اللي يلزم يسيروا من الأطراف الكل، من السلطات المعنية، من الدولة، من الناس اللي تخدم في النساء هذوما والنساء بيدهم، شو الحلول، شو يلزم يصير؟
4: أنا ما أعتقدش
1: كوارث من نوع هذا.
4: أنا ما أعتقدش أنه الدولة بأجهزتها، مختلف أجهزتها، سواء كان في سيدي بوزيت أو في أي مناطق أخرى، ما تعرفش وأنه مازري عنده ضيعة ويتواصل معها سي محمد بيار اللي هو أنا انترميديير باش يجيب له نساء عملت يعرفه.
1: هذا من هذين متفاهمين.
4: إكزاكتومو. لكن أنا شنو نطلبه؟ نطلبه تطبيق القانون وكهو على كل مخالف صاحب ضيعة لبس عليها عنده نفوذ وكسترا، هو اللي قاعد يطلب في نساء عملات باش يخدموا في الضيعة متاعه، وتحدث تصير لحد أحد الحوادث هذه والتحقيق يبين التقصير وين، يجب تطبيق القانون بحذافيره على الأشخاص المخالفين، على الانترميديار الوسيط هذا اللي هو أنا متأكد أنه فما وسيط، لأنه صاحب ضاع مش يدق الديار على الناس يجي يخدموا عندي، فما وسيط دوك أعتقد أنه زاد الوسيط هذا اللي هو جاب النساء هذوما ولم يوفر أبسط قواعد السلامة يجب أن يحاسب بالقانون، ويجب تجديد العقوبة باش أي توا صاحب ضيعة يقول لك أخوي أخطاني أخوي، هو الدولة قاعدة تطبق في القانون وقتها دوك أعتقد أساسا يجب تطبيق القانون مع أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية خاصة اللي مفروض عندها هياكلها موجودة في كل الولايات من بينها سيدي بوزيد، علاش ما يقوموش ببعض الحملات، مش نحبش كلمة توعية يعني، ولكن على الأقل تنبيه جمعيات المجتمع المدني الموجودة في سيدي بوزيد، أعتقد أنه فماش منطقة في تونس ما فيهاش جمعيات، وأعتقد أنه الجمعيات زاد كيف كيف عندها دور كبير باش باش على الأقل تنشر الوعي وثقافة أنه ما نخدمش إلا ما يكون فما فما عقد. أعتقد ذاك علاش هو في بعض الأحيان كلمة تتقال يقول كل بلاد تخدمها رجالها أو ناسها، بمعنى لأنه فما غيرة الانتماء، غيرة الانتماء متاعك أنت على سيد بوزيد أو على الناس اللي تتوفى مهما كان المكان اللي فيه، خليك وأنك أنت زاد كيف كيف عندك مسؤولية مواطنية كما في العديد من الولايات، نجم واخذ ولاية
1: مستيرة وغيره، لكن المواطن ولكن ما نجمش يقوم بالدور متاع الدولة،
4: لا
1: كل حد ودوره ومسؤوليته
4: اكزاكتمو، ولكن احنا كمواطن كجمعيات على الأقل عندها دور وأنها تنشر ممكن نوعا ما من الوعي على 5 من الناس كيتمنى واحد ديجا أنت عملت فارق كبير. إضافة وأنه نرجع مرة أخرى يجب أن تطبق الدولة القانون بدون ما نخمم، نطبق القانون على المخالف توا، إذا كان الحادثة هذه لو كان الدولة توا الآن تطبق القانون بشدة، مش حتى مش طبقة تتشدد في القانون وفي تطبيق القانون على الأشخاص هذوما من غير ما تغزر لا لنسبه أو لماله أو مش عارف شنو، أنا متأكد وأنه غدوة صاحب ضيعة أخرى لن يقوم بنفس التجاوز هذا، لأنه قولك الدولة جاي باش تخطيني برشا فلوس. لذلك أعتقد هذا في الأخر نترحم على كل اللي توفاو، لأنه في الأخر يعتبر خسارة للرأس مال البشري بالنسبة لتونس.
1: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، نهاية أسبوع سعيدة، موعد إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين بعد لحظات مع الصحف التونسية، ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخيرة.
5: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
6: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الصباح التي قالت في صفحتها الثالثة إن رئيس الجمهورية يعيد صلح الجزائر إلى الواجهة، وعنونت انطلاقة جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة. ذات الصفحة تجدون فيها حوارا مع رئيس لجنة التشريع العام، أكد فيه أنهم ينتظرون تفاعل الوظيفة التنفيذية مع مبادرة النواب. وبالعودة إلى الصفحة الثانية نقرأ تصريحا لوزير التربية حول عزم وزارته على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية القادمة. كما تقرؤون بخصوص تونس ومجلس أوروبا، الإعلان في تونس عن إطلاق شراكة الجوار 2026-2029. وفي نفس الصفحة تتصفحون خبرا مفاده أن الإدارة العامة للتجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات العمومية. إلى صفحة الرابعة الآن، حيث تطلعون على ملف هام يهم حالات التسمم الغذائي التي تبلغ ذروتها في موسم الأعراس والاصطياف، ووصفتها الصباح بالخطر المتزايد الذي يستوجب الحذر والوقاية. أما في الصفحة الخامسة تجدون مواكبة لندوة صحفية للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، قال فيها إن تونس تتمتع بفرصة فريدة للغاية في مجال الانفتاح على غرب وجنوب ووسط إفريقيا. وفي الصفحة الثامنة غطت الصباح الفاجعة التي هزت معتمدية المزونة، حيث أنهت شاحنة حياة عاملتين فلاحيتين وأحالت 13 على المستشفيات. الصفحة العاشرة تضمنت موضوعا يخص التسوية الإيرانية الأمريكية التي تترنح وفق تعبير الصباح رغم الزخم الإيجابي والحديث عن اتفاق وشيك. الزميلة حياة السايب أعدت اليوم مقالا لركن صباح الخير بعنوان هذه الحرب الظالمة لا بد لها أن تنتهي. نمر إلى الصحافة اليوم ونبدأ من الصفحة الثانية، أين نجد خبرا يهم مؤسسة فداء والتي تعقد جلسة للنظر في ملف ضحايا اعتداءات إرهابية. أما في الصفحة الثالثة فنقرأ حول تعزيز تونس لتموقعها في القارة السمراء تحت عنوان نحو تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي الشامل. وفي الصفحة الخامسة نتصفح مقالا حول فتح رئيس الجمهورية من جديد باب الصلح الجزائي بعنوان فرصة للصلح واسترجاع أموال الشعب. الصفحة السابعة تضمنت موضوعا تربويا، فبعد أن أسدل الستار على الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، أكثر من 32 ألف مترشح سيجتازون قريبا النوفيام. ونختم جولتنا في الصحافة اليوم بالصفحة السابعة عشرة، حيث سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق نهاية الحرب بين إيران وأمريكا، ووصفته بالأقرب من أي وقت مضى، وأنه صفقة من 14 بندا. ونختم معرض الصحف لهذا الصباح بجريدة الشروق، والتي خصصت 4 صفحات هم 12، 13، 14، 15 لنشر إصلاح اختبارات الفلسفة والتفكير الإسلامي والفرنسية لبكالوريا هذه السنة في جميع الشعب، والأداب والاقتصاد والتصرف والتقنية. وفي الصفحة 11 نطلع على ملف الفساد بحقل نوارة للغاز الطبيعي، والذي أدى إلى سجن الرئيس المدير العام وإطارات سابقة بإتاب. أما في الصفحة 16 فتقرؤون حول فاجعة عاملات الفلاحة التي تتكرر في سيدي بوزيد. وبالعودة إلى صفحة 7 نتابع فحوى جلسة استماع حول تنقيح مجلة الصرف والعنوان رهان لتحديث الاقتصاد. وفي الصفحات التي تلي ذلك أي 8 و9 نجد ملفا حول التحيل كعقلية وثقافة نجاح من التجارة والإدارة إلى التعليم والفضاء الرقمي. إلى الصفحة 11 الآن، أين نطالع تفاصيل قضية عقود العمل الوهمية والاتجار بالأشخاص تحت عنوان السجن وخطايا مالية ل11 متهماً. الصفحة 4 تحدثت عن شأن دولي وتحديدا ملامح الاتفاق المنتظر وتنازلات أمريكية ومكاسب لإيران. ونختم بالرياضة، حيث كتبت الشروق الجماهير تشعل الأجواء قبل لقاء تونس السويد، كرنفال تونسي. نهاية معرض الصحف قدمته لكم جيهان الذياع، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: شهادات حية
0: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: 48 دقيقة 4 ساعة مازلنا معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح، وكما العادة لقيت هذا وقيت أسعار السوق. أسعار السوق كما كن نهار سبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: أسعد الله صباحك سي محمد وكل سادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في ذات المنستير أوفياء، ونحن في هذه الأيام وأيام نعيد مع تدشين الاستوديو الجديد اللي أصبح في حلة قشيبة بصراحة سيد محمد. والله بالحق منظر شي يعمل كيف شفت الاستوديوهات كله حتى هبطهم، لكن الاستوديو بتاعت المنستير مش ما نقول لك اشرح هواك فكله نع عشاقه بالحق. حس ما شفت وشفت من احسن الاستوديوهات اللي تعملت في على في اطار الاذاعات العموميه الحكوميه، وهذا تضافر مجهودات الجميع وخاصه اللي المستثمرين اللي عاونوا وخاصه من جهه المنستير والساحل الله يبارك لهم. قلت بالحق استوديو ممتاز، وكما قلت وذكرتني بيت الشعر دي من عاوده ذكرني بلون المنستير، منستيره كما نقولوا يا زرقة في بياض ويا موجة صعبة الارتياب. تحياتي للشاعر الحبيب الزنات الله يذكره بالخير من رواد شعراء الطليعة في تونس وابن المنستير. على كل محمد هذه ديباجة بالحق للأجواء اللي شفناهم واللي عشناهم نهار الخميس، يعني حقيقة شيء يعمل كيف. على كل إن شاء الله الأسعار كما نقولوا اليوم الحقيقة ثم شوي إقبال نوعا ما، ولكن كما قلت إن شاء الله ممكن وسط شهر وما زالت الأيامات على ممكن الناس تدخل الشهرية ثم شوية حركية، ولكن حتى ثم حتى ثم نوعا ما رخص خاصة على مستوى الدجاج يا محمد. أو مثلا نبدأ به مثلا الدجاج الحي قد بين 4500 و 4800، يعني اسكالوب دان 16500، يعني حاجة بسيطة مش كبيرة برشا. اسكالوب دجاج قلت 16500، اسكالوب دان 16500، فخذ دان 8500، مشوي دان 13700، دجاج مذبوح ب 7000 طاح شوية على 8400 8500 باهي دجاج مذبوح، فخذ دجاج 7500 في البي يعني كتف تان 7500، جوانح 3 كيلو ب 10000، الكركاس ب 530 كعبة ب 10000 عند خونا شغل يبارك فيه. بعدها والله فما برشا ناس يقول لك خلي الناس ما تزوجونا، يقول لك الزورية وخلي احنا نزيد نطيح ونزيد نعطيهم عظم فص احمر حتى 857 محمد بلاتو ب 6000، كبد الدجاج 9000، كبد الداندي كده 16500، لكن كانت حتى وصلت 19500 باهي. فخفت الدجاج فما 3 كيلو ب 20000، هذا الدجاج باهين يعني تاخذ 3 كيلو وتتنحى الكينار ولا 500 و700 باهين 2000 فرنك واحد يربحهم في الجيب. بالنسبه للحمد قد تقريبا حافظ على نفس الاسعار يا محمد، هبره بقري ب 45 45 يبدا بقري 45، الحم علوش مع ترجع مع 60 ما كان 63 خليناه رجع 60 برشني 60، الحم جنب 25، الحم صدره بالعظم، الحم جنب بصدره بالعظم 30، المركز 30000، اليوم الكرش طاح شويه من 7000 8000 4000 باهي خلينا حتى اللي ما عندوش والله هو شويه تعب، ما والله يبنى عالمي تجي مرقه ولا تجي معناتها كسي، فما شكون يطيب كسي ما مرقه بالكرش شي يعمل كيف. الهرك ما 12000، الحم صدره قلت بالعظم 25 والحم خد 25. بالنسبه للخضار والغلال الحقيقه ما زالت موازنه شويه، البطاطا 2200 طلعت تحت شويه محمد على 2500 2000 1800 1700 حتى في السوق ممكن مركزيه مع السوق السبت اللي حقيقه تلقاها رخيصه تحت حتى وصلت حتى الاسبوع الفرد 1200. فلفل الاحمر 2500 ديما نعطيك الاسعار المسعره ومعناتها واسوان ما معقوله خويا ديما نشوف مع الجماعه الموجودين غادي كنا فرج كنا الشريف. على كل فلفل بقلوتي ب 2500، فلفل احمر 2500، الشعباني 2000، محلوب 2500، الفقوس ب 2000، القرع بوتوزين 1500، قارس 4000 عادي تبدا يطلع شويه 3800، قرع احمر 1500 طاح على شويه، قرع بطاطا فرتسوم سناري 1500، كرنب بلف والأحمر هذا كان تعسلايت بلف ونص حتى 2000، ليتي 1500، نجالة كما قلت 1500، والبصل 1300. بالنسبة للغلال الحقيقة شفنا الخيل الخوخ بوتبكاية ب 4000 حتى 4800، فريز 3500، 3 كيلو ب 10000، هذا جوي تو العقاب مبني تلقى مطعم خاص اللي يحب يخبي كونجي كونجيني معناتها في بنة خاصة مش كما أول العام. حب الملوك اليوم شفته معناتها فما ناس نزلت فيها ب 14 وب 18 كيلو، فما والله خويا حاتم نحييه ب 9 و8 ممتاز كيلو 9.8 كيلو مش رطل الحب ملوك. العوينة بدأت تظهر خشينة 6800، التفاح ب 4000 و 4500، والله التفاح نبي وانه فما تفاح في المساحات الكبرى معتها ب 7000 وساعات موجود لولا، وفما شكون يحب ويستسيغ، ولكن توا التفاح ولا ظاهر والله كاليبر باي ب 5.8 معقول. مش ماشي من 3000 ل 3500 حبل ملوك قلت كما قلت عليه 9800 وفما حتى شمن يبيع اكثر لوز 3800 لوز اخضر مازال غالي الزنباع كعبه زنباع مازالوا 2500 هذا للدلع 800 تقل من 5000 12000 البرتقال هو كما قلت على الملقى مع الخوخ 3500 وتفاح 5800 مشوا كما قلت الاسماك الحقيقه الحوت موجود لكن مش بكثره كبيره بتاع غدوه يولي ثياب يمكن يزيد يكون احسن والسنه الاولى السردينه لما تلوله كانت الحره ب 4500 في يوم ابرك 5 و6 و7 الله يحكي لي حتى بحار طري في سوسه اليوم التيلاري 105 مع كيلو يتكلف ب 8000 غاليه في سوسه احنا هوني فما 5400 55 اما انت ولربك يعطي خير وخاصه كان جمره كلمات اللي فاتوا والحق السردينه كانت موجوده بكثره عندك المرلوخ شي 18500 باي حتى ال 14000 في الشبرات حاجه محمد الباهيه للشبرات صدقني قلت لك المره اللي فاتت 13800 ما عندهاش فرق بينه وبينه 25 و 26 وبنينا فريشكا فريشكا نحكي على الاسبوع الفرد حتى اليوم اليوم كيلو ونص ب 20000 وكل كاليبر الخشيم الحقيقه الشيفريت معناتها ملاذ برشا ناس حتى نشوف حتى الناس زوار من كل بلاصه ياخذوا في الشيفريت الكالامار 17500 المرجان 13000 حتى 8800 شوله 17800 شوابي جويده 12000 جغالي ب 40000 جغالي اللي كان 56 58 50 كيلو ب 40 حتى 35 وراتا مربيا 20800 قاروس 26800 حصيره 10000 وراتا كان يقول لك صغيره هي ما فيهاش الشحمه اما مربيا 16800 هذيك تشبك وراتا البحريه شبرات الشحمه هذه الجريز بنينه ما تقعدش 17800 وبنينه راه بالنسبه للتريلا تسطونه 16800 قرن ما نقولوش معناته انه بعض فما موجود ولا محاله ولانه بعض حوايج ممكن معناتها يقع معناتها ممكن ما تكونش موجوده في السوق لكن هي موجوده على كل شوابي 28000 عندك الفلوس مناني 55 سكومري ب 14800 اللي هو الماكو كل بحر 32800 وكما قلت فما حتى الماتسوله ب 16 17000 وحتى ال 20 ماتسوله هي جويده عندك المحراث ب 20000 كما قلت ماتسوله 20800 جيت هذا الجيت تشبه العصيره فما عينيه برشا عينيه 6800 زرزوميه عشان ما فيش 6800 تشبه النوع من البلم انداس ب 10000 طاح انداس حلوفة 18800 ولا قبل كان ديما 22 20 نقاس معناتها ب 10 و 8 حتى وصل في بعض ايام حتى ل 20 و 30 السمو 65000 بيويز 18800 عندك راسكاس خشين ممتاز حقيقة كعبة معناتها ب 20000 عندك المول ب 20000 18000 كيلو الريتوني عند الخلفوني ب 2000 فرنك معناتها شوية ريتوني نتاع الشربة الحقيقة ريتوني ديما فارك يبدا فريش كراو بنين برشا سردينة كما قلت شفتها ب 4085 حتى 7000 كلاتشا للمقلي شورو هذا شورو جويد مش نتاعنا 5000 كوفا 5 أو بوكا ب 5000 برقاش جويد والله ب 5000 كيلو البرقاش تو فيها وقت ولكن البرقاش معروف أن السير يبدا خشينة غالي شوية أما هذا نتاع جويد أما يجي مع 5000 الحقيقة ممتاز عندك المغزل هذا المغزل حط مقلي ممتاز 8800 وحتى 12000 تحيه اخونا محسن تريد يا مرلو الحقيقه كي يقول لي نبيع حتى والله يجيني واحد نبيع ونطيح له يعطيه الصحه تريد يا مرلو مول هذيك حجر خشينه ما شاء الله ب 55000 الشوله خشينه هذه شفتها خشينه كعبه كبيره هذه الشوله ساعات تجي كعبه فيها 100 كيلو 42000 كيلو اللاج 22800 ديما قاعد تسمو معناتها نفس السوم اللمبوكه ب 20000 طبعا مرجان سنار ب 24000 فما يعني هذوما كما قلت يعني بعض اسعار السمك الموجوده كما قلت يعني هي ربي وجد الخير ولكن ان شاء الله ممكن يرجع تياب غدوه بعد غدوه يدخلوا جماعه خاطر الطقس يتقلب يولي يجي الحوت اكثر لانه كما قلت النهارين هذوما الريح الشرقي كما نقولوا احنا نقولوا الريح واري ماهوش واري الريح الريح واري ما يعطي الحوت على كل ان شاء الله ربي يوجد الخير ويوجد ويملى مكتوب الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا.
0: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك يعطيك الصحه موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم. شكرا لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. نحن كنا هكا وصلنا لنهايه موعدنا ونهايه صبحيتنا في بشائر الصباح من اذاعه المنسير لصبحيه اليوم السبت 13 جوان 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما حسام قدريه في الاخراج نجل عطيه بن محمد حسام نوار كانوا معنا في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. موعدنا يتجدد نهار الاثنين كما العاده بدايه من 6 نتاع الصباح في موعد جديد من بشائر الصباح. نهايه اسبوع سعيده لكم الكل بقيه متابعه طيبه لكل برامجنا في لمنا

0: الاشهار.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: وتمام التاسعة صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 48 و400 وألف، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان الجاري أو يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر حسب ما ستثبته الرؤية. نظر اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بإشراف وزير التجهيز والإسكان أمس في الإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، كما صادق على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أمس عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن ليتوصل إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من هذا الشهر. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأن يستجيب لشروط التمويل، وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقدير. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. قالت وكالة رويترز إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم غد الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وقالت مصادر متعددة إن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مذيق

مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب، اللي ولى أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز مازال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت تدور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة قدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روغ فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل السحر وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا هدفين مقابل صفر، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي إجماع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت بهدفين مقابل صفر، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2. لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2، وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986، بطولة مارادونا، السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1990 في إيطاليا، ومش يرجع الصراع الأوروبي بطابع تكتيكي وقوي برشا. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

صباح النور، 7 دقائق بعد الساعة 9 على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة ولك الأجر كل صبحية سبت من 9 حتى 10 رفقكم إن شاء الله في الفضاء المباشر هذايا، ونحاولوا من خلاله تقديم وضعيات اجتماعية إنسانية ونحاولوا البحث عن حلول لها بطبيعة بالشراكة مع الجمعيات متاعنا اللي نوجه لهم تحية كبيرة. العد التنازلي بدا بالنسبه للبرنامج بما انه استعدادا للشبكه البرامجيه الصيفيه باش يتوقف البرنامج، لكن ان شاء الله يرجع لكم من بعد في حله اكبر ربما وازين وفي مشروع اضخم. لكن الان باش نحاول في هالثلاثه ربما حصص اللي مازالوا هذوما انه نسكر الملفات، باش نغلق الملفات الكل الاجتماعيه اللي عندي. هذاك علاش نعتذر من الناس اللي ربما مازلنا ما طرحناش الوضعيات نتاعهم، ناجلوهم ان شاء الله بعد البرمجه الصيفيه، لكن في الاثناء راهو الملفات المفتوحه باش نحاولوا الكل نغلقوها. تبعوا معنا اليوم، ثم ثلاثة وضعيات كنا بدينا فيهم باش نحاولوا مع بعضنا ان نغلقوهم وان نحكيوا على التدخلات اللي تمت عن طريق الجمعيات الشريكة، واليوم خصيصا باش تكون الجمعية التونسية أولادنا هي اللي ربما باش تتهنى أو تهنينا على الوضعيات هذه. فنحبكم تتبعوا معايا، ثم ثلاثة وضعيات مهمة عنا، وضعية من المونستير، وضعية من قفصة، ووضعية من

0: سيلينا كانت الجمعية التونسية أولادنا قدمتهم، وهذا علاش اليوم باش نرجعوا لهم ونشوفوا شنو ثم فيهم جديد، وإذا كان ثم بطبيعة ثم متابعة باش نكملوها مع بعضنا. تحية لكل الفريق اللي اليوم باش يأمن لكم هاللقاء المباشر هذايا، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، في البث الرقمي حسام نوار، وفي البث الفني حسام قدرية، مواصلين معاكم إن شاء الله. تحية تصلكم من عوض في الجبالي بعد النغم هذايا. باش نبدأ، مرحبا.
1: افتح ببان الخير يفتحها في وشك ربنا، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على اخوه، ويا حظه من كان سند لغيره.

0: مرحبا بكم معنا، انتم في الاستماع الى اذاعه المنستير، برنامج ولك الاجر من هنا حتى العشر ان شاء الله. من بعضنا تبعوا اللقاء هذايا. باش نرحب بضيوفي الكرام ونبدا بالاختصاصي في علم الاجتماع، رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا دو كاسكيت. لكن اليوم باش نبداو بالاختصاص هذايا علم الاجتماع، اللي هو مهم برشا، باش نحكيو على موضوع هام وديما يسالون عليه، وهذاك علاش اليوم قلنا خلينا نبداو به. مرحبا بك سي رضوان الفارسي.
1: صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بك وبجميع متابعي إذاعة المنستير. صح، مبروك عليكم الاستوديو الرقمي.
0: عيشك ربي يفضلك.
1: إن شاء الله موفقين يا رب.
0: آمين إن شاء الله. كيما جودة الصوت والصورة، جودة المضمون زادت تطرح نفسها، وهذا علاش نحن اليوم إن شاء الله نخدمه من أجل المواطن هذايا، من أجل ارتقاء بالإعلام العمومي. نرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا، مدام منال حاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا بالمنستير. صباح النور.
2: أهلا، صباح النور والسرور.
0: لاباس؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا بك منال. بعد شوية باش نمشيو في وضعيات مهمة برشا، باش نبداو بوضعية من المنستير. نرحب أيضا بزوج ضيفات كريمات، أمي فاطمة بوغامورة. صباح النور.
3: صباح النور. صباح النور،
0: عايشك ربي يفضلك. انت لاباسه؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. من الجلاسي صباح الفل. مرحبا.
4: الحمد لله. ان شاء الله نهاركم مبارك الناس الكل. ربي يبارك فيك.
0: يعطيك الصحه. مرحبا بكم. باش نجيكم، لكن قبل هذايا باش نمشي لسير رضوان كما قلنا، وباش ناخذوا الجانب مهم برشا، باش نحكيوا اليوم على شروط الانتفاع بآلات خاصه بذوي الاعاقه. يقول القائل سير رضوان، شنو الآلات هذوما اولا اللي هو ينجم ينتفع بهم اللي عنده إعاقة وذو إعاقة، وكيفاش ينجم يتحصل عليهم؟ وهذا هو محور موضوعنا اليوم، فنخلي لك الكلمة.
1: الآلات التعويضية هي آلات طبية، دونك يتحصل عليها كل إنسان حامل بطاقة إعاقة سارية المفعول. بطاقة الإعاقة بتبقى حكينا فيها قبل، قلنا راهي من الشروط نتاعها هو الانتفاع بها، يكون عن طريق لجنه جهويه بعد ما يقدم ملف نتاعو، ثم شهاده طبيه دونك خاصه بطلب بطاقه اعاقه، معها زوج صور شمسيه، معها مضمون ونسخه بطاقه العلاج، ومطلب باسم السيد وزير الشؤون الاجتماعيه. يتم ايداعهم في الوحده المحليه للنهوض الاجتماعي القريبه ترابيا من محل سكنه المواطن، وعلى ضوء هذاك دونك يقدمها للجنه الجهويه لاسناد بطاقه الاعاقه اللي فيها لدى اطباء وعباد مختصين. نعم. ينظروا في الملف، وإذا كان تم إسناد البطاقة وهو في حالة في حاجة إلى آلة تعويضية، دونك الآلة التعويضية هي اللي مش تعاونوا على أنه يحاول على الوضعية متاع الإعاقة متاعه، إما يكون بتر ساق، وإلا يكون كرسي متحرك، وإلا يكون نظارات طبية، وإلا تكون قوقع معناها سماعات طبية. نعم. وإلا كيف تكون جميع الحاجات
0: أجهزة اللي هي تعدل
1: أي أجهزة التنفس. نعم. وإلا دونك الأطراف اللي هما دونك يديه مقصوصين ولا رجليه، دونك هذوما كلهم دونك يكونوا من نظر اللجنة هذه بطبيعة مش يقدم ملف متاعه لطلب آلة تعويضية في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمعتمدية متاعه، فيها الوثائق الطبية، الوثائق المطلوبة، شهادة طبية كيف
0: تثبت الوضعية الصحية،
1: الوضعية متاعه.
0: نعم.
1: و دونك المواطن بعد لدى للأسف ديما نحكوا على اللجنة، وأنا اللي قلقني برشا في الحاجة هذوما، لكن هذاك هو
0: يبقى ديما دراسة الملف.
1: أي أي أي أي.
0: نعم.
1: دونك اللجنة مرة أخرى مش تنظر في ال ال اسكو هالآلة الطبية هذه تتماشى معاه ولا لا. هذه بالنسبة للعباد اللي هما أيوة. عندهم بطاقة علاج تعريفها منخفضة ولا علاج مجاني وإلا دونك بدون تغطية، دونك هذوما الأولوية لهم هما.
0: نعم.
1: بالنسبة للعباد اللي عندهم الكنام، دونك هذوكم يتوجهوا للمكاتب نتاع الكنام دونك في الجهة نتاعهم، ويقدموا نفس الوثائق لكن معهم الشيء الطبية وغيره، لذا كيف الكنام هو اللي ينظر فيها ما هوش لجنة. دونك تختلف العملية بين
0: يعني هي العملية بين زوز أطراف مهمين، سواء كان الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والوحدات المحلية للتضامن الاجتماعي للنهوض عفوا الاجتماعي كما قلت، أو عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذو زوز أماكن تنجم توجه لهم أنت والوضعية نتاعك الاجتماعي. هكا ولا؟ وديما ثم لجنة تدرس الملف هذايا، ويلزم تكون ثم الوثائق كلها متوفرة.
1: به احنا
0: عندك نصيحه توصيه حاجه؟
1: باش نقول لك حاجه. واحنا ديما هو توجد المجتمع المدني باش يعدل هالنقص الكبير في انه الملفات تتقدم صحيح وتدرس. نعم. وتنجم تصير موافقه، ولكن راه مش بشرط تاخذها بالوقت الطبيه
0: تنتظر يعني.
1: دونك اي تنتظر وتنتظر وقت، لانه فيها اجراءات لا بعد لزمه الشراء.
0: أيوة.
1: دونك ما يشروش ماكينة، كل ماكينة وحدها لازمهم يشروا ماكينات. أيوة. في مارشي. أيوة. ناسيونال.
0: يعني يلزم يكون ثم عدد الكل كبير.
1: الولايات الكل تقدم للسنترال، والوزارة هي اللي تقوم بعملية الشراء وتنجم تشتري السنة كيما تنجم عمل
0: هذا علاش توخر. كيما تنجم توخر برشا
1: برشا.
0: هذه من الإشكاليات الكبيرة.
1: في النقاط هذوما أنا نكتفي بهذه المعلومات، لأنه احنا توجهنا للمواطن قلنا له راهو الملف كيفاش يصير، شنو الوثائق المطلوبين ما بعد
0: وفق القانون.
1: وفق القانون. وفق القانون.
0: دونك بعد الدراسه والموافقه الكل هذه يرجع للجان اللي هي تنظر، ويرجع زاده كما قلت معناها للشراءات وكله هذا مرتبط ببعضه. ثم حلول اخرى اللي هي عن طريق الجمعيات، وانتم تتدخلوا في وضعيه كبيره، ورينا حتى مع جمعيه تونسي اولادنا انكم تمدوا الناس هذوما بالآلات هذية اليوم يكونوا محتاجينها، وهذية طبعا مشكورين عليه الجمعيات اللي تعاضد في دولة الدولة، لكن ما تنجمش تلعب في دولة
1: الأصل. أي الأصل في الشيء هي الدولة الكافلة لحقوق مواطنينها
0: بالضبط،
1: والدولة هي اللي مطالبة كدولة عادلة دولة راعية لحقوق مواطنينها إنها توفر لهم الآلات الطبية في أجيال محدودة، ما هوش في أجيال طويلة. معناها أنا اليوم راني كي مستحق تم بتر أعضائي في حادث ولا في أي وضعية معينة، وإلا أنا تولدت بظهور الأطراف، وإلا تولدت بأي مرض. اليوم ماذا سلياك اليوم ما فماش المنح ما تجيهمش. اليوم احنا عنا عديد المشكلات. صحيح رانا ما نجموش نراو المجتمع المدني مش يغطي عدد ضئيل من المشكل، لانه احنا في الاخر بالكل ثم تعوزهم الامكانيات، فما اللي تعوزنا كيف مرات انه الوضعيه تتطلب برشا تدخلات، ونكون تنجو عليهم نبدو معها احنا حتى لهنا. ناخذ مثال صغير ولك الاجر، بدينا في وضعيات ورجعنا وزلنا نكملوا معهم لانه الوضعيه عملت وإلا تتطلب تدخلات أخرين، وإلا نكتشفوا اللي فما ظروف اجتماعية جديدة حلت بالعائلة معنا. دونك واليوم احنا نحاول نعدلوا الميلة، ما نجموش ناخذوا دور الدوله.
0: شكرا لك سي رضوان الفارسي، الاخصائي او الاختصاصي في الشأن الاجتماعي. ونحن توا باش نمشيوا لموضوعنا الاول ولوضعيتنا الاولى. جسور الخير. جسور الخير. جسور الخير ممتدة في البرنامج كما العادة. اليوم باش نبدأ بالوضعية الأولى اللي هي من المونستير. الوضعية هذه هي وضعية أسامة. أسامة عنا توا مدة نتبعه في الوضعية متاعه، ونرجع لك منال بما أنك أنت تبعتها من البداية، ثم ناخو ضيوف الكرام. ذكرنا بالوضعية متاعه.
5: باهي، أسامة هو وليد عنده إعاقات متعددة، حاولنا ندخلوا له على طريق طبيب عظام، يعني باش نشوفه تقريبا هو من عام 2011 ما عمل حتى فيزيت. نعم. يعني توقف على العلاج كومبليتمون، دونك حبينا نعاودوا من الاول وجديد، نباشروا الحالة ونشوفوا شنو نجموا ندخلوا فيها.
0: نعم.
5: دونك
0: هذايا بعد ما الوالدة قالت راهو ثم بوادر ومؤشرات.
5: اي مؤشرات
0: قول انه لاباس، بدا يتحسن.
5: بدا يتحسن. نعم. وايديه تتحرك شوية وسقي.
0: الحمد لله.
5: نعم. الحمد لله.
0: فمشي لعدد من الأطباء هكا ولا؟
5: أي.
0: أي. كيفاش الجمعية دخلت في الوضعية هذه؟
5: بون، خدينا له فيزيت عند طبيب العظام.
0: نعم.
5: شاف الحالة الوضعية.
0: نعم. الناس اللي تبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تبع الوضعية متاع أسامة مباشرة، قاعدين نعديو في صور لتنقل أسامة للعلاج. أي. مشينا للطبيب عظام،
5: عودنا له كل شيء.
0: كل شيء.
5: مشينا للكيني طبيب عظام، عودنا التحاليل الكل.
0: نعم. به نحب نشوف الرأي الأطباء، وهذا مهم برشا مع ضيفتنا الكريمة. هي مرافقة وديما كل مرة معناها تحاول أنها تفيدنا بالجديد. مدام منيل جلاسي، مرحبا.
6: الله عطف بيبارك فيكم. بالنسبة لأسامة، هو طريح الفراش منذ 16 سنة.
0: نعم.
6: تقريبا من سنة 2011 عمل حادث قاتل على مستوى طريق الرابطة زرم الدين جمال.
0: نعم.
6: وحصلوا برشا أضرار، أضرار على مستوى الأطراف العليا والسفلى، على مستوى النخاع الشوكي، وعلى مستوى في جديد احنا لقيناها انه. نعم. عنده إصابة كبيرة على مستوى المخروقة متاعه.
0: نعم.
6: جينا هوني وطلبنا دعمكم، وعملنا نداء باسم جمعية تكافل الأحسين الخيرية، وعملتنا زادة جمعية أولادنا ربي يبارك فيهم.
0: نعم. وهنا تحية زادة جمعية التكافل والأحسين الخيرية.
6: جمعية التكافل. نعم. والأحسين الخيرية، ونسقنا مع مدام سميرة جراح، وطلبنا. نعم. وقتها فراش طبي إلكتريك، توفر فراش طبي. مشكورة مدام سميرة، مشكورة جمعية التكافل والأحسين الخيرية، الحمد لله.
0: نعم.
6: تحسنت شويه الوضعيه نتاع أسامة على خاطر
0: بالنسبه للاطباء توا اللي يعاينوه اللي هما اختصاصهم.
6: أي. نعم.
0: طبيب عظام.
6: بالنسبه للاطباء اللي يجوا حتى للدار مشكورين، مدام. نعم. اميل بوغامورا جراحه الاعصاب، دكتور كامل اسطنبولي جراحة العظام، دكتور إلياس بوزقر تقويم العظام،
0: نعم.
6: دكتور مراد الشعبوني زادة كيف كيف كان يتبع فيه،
0: نعم.
6: طلبوا منا أنه يقوم بإجراء صور طبية،
0: نعم. وضعية متاعه صعيبة، نحن قاعدين نتبعه في على شاشة الإذاعة، على صفحة الإذاعة البث الرقمي، تنجموا تشوفوا الوضعية متاع أسامة. شو طلبوا الأطباء؟
6: طلبوا أنه يقوم بصور طبية على مستوى الأطراف العليا والسفلى وعلى مستوى المخروقة متاعه، اللي هذه ما كانتش معنا تقبل في البرنامج،
0: نعم.
6: سويت الطلبة متاعهم، قمنا كجمعية تكفل والإحسان الخيرية بالتعاون مع مدام سميرة جراح بكراء سيارة إسعاف،
0: نعم،
6: هي اللي قامت بنقل أسامة كما تشوفوا، وتعاونت معنا بطبيعة مصحة ديماسي للتصوير الطبي مستير،
0: نعم. قام إجراء كل الصور فيهم طبي. لأنهم هذوما ناس تطوعوا
6: ودخلوا باش يعاونوا،
0: نعم، وعاونوا أسامة. هذا علاش نقولوا باش ما ندخلوش في الباب نتاع الإشهار، لكن بارك الله فيهم إن شاء الله يكونوا مثال
6: أقل الغيرة. حاجة شكرهم، نعم. إنهم تواصلوا مع أسامة وإنهم عملوا كل شيء هما.
0: اليوم بي. اليوم الوضعية متاع أسامة شنو المطلوب؟
6: اليوم بعد الصور اللي عملهم أسامة، فما كسور على مستوى كما نقول المخروقة اللي هي ما كانتش في الحسبان، والجروح الكسور هذه قديمة برشا، ما يتطلب بروتيز وما يتطلب إجراء عملية جراحية في البروتيز، وما فما حاجة جديدة اللي قناعة في التصاور، اللي فما كتلة من العظام على مستوى المرفق اليسار وعلى مستوى كامل الأطراف الحقيقة متاعه،
0: نعم.
6: تكونت على مدة 16 سنة هذومنا، ولا تتعيق أنه نقوموا بإجراء استاد اللي حابين عليه اللي هو المساج،
0: نعم.
6: توا طالبين إن شاء الله عن طريق الراديو إن شاء الله،
0: نعم.
6: أنه تم تدخل جراحي من قسم الجراحة فاطمة بورقيبة،
0: نعم.
6: ونطلبوا من طب الجراحة أنهم يتابعوا وضعية أسامة، مش في العيادات الخارجية وإنما في قسم الجراحة،
0: نعم.
6: على خاطر يتم عظام العظام هذه في تم إن شاء الله أنه إزالتها أنه تتقرقش هي، وليت العملية ممكنة تو،
0: أيوة.
6: إذا كان بطبيعة الحال التحق بقسم الجراحة فاطمة بورقيبة، وتم التعامل بجدية بطبيعة الحال، نعم. مع ملف متاع أسامة.
0: إذن النداء اليوم لقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة،
6: نعم.
0: بشي تبنى الوضعية هذه،
6: يحاول
0: انه كما قلت انت نحيبها العظام هذه اللي تكونت، الكتله هذه اللي تكونت، ثم بعد هذه باش يتم تدخله عن طريق المساج
6: والحقن ان شاء الله،
0: نعم. خلينا نسمع امي فاطمه، تنرجع لك من امي فاطمه، مرحبا بيك.
7: وبيك عايش بنتي يسترك.
0: انت ام اسامه؟
7: انا ام اسامه،
0: ربي فضله
7: اسامه.
0: احكي لي عليه اسامه. تو
7: تو سامة أني تو ناب عليه ربي فرش،
0: نعم.
7: يعطيكم ويغنيكم، يعطيه الرجل هذا يعطيه لي، يعطيه ويغني ويبارك فيه ويستر وينصر،
0: أمين.
7: نحس بولدي يرتاح فيه الفرش، مش كل كان الفرش
0: الحمد لله كان معذب ومعذبك أنت
7: ضيق ديما ولدي ما نجمش ندوره ولا كيفاش نعمل ولا حد شيء، تو صلي على النبي والحمد لله ولدي نجم ندوره ولدي نعرف كل شيء. هو أني مخي راهو بنت مخ،
0: الحمد لله
7: والحمد لله.
0: انت ام مناضله بارك الله عليك،
7: ما عرف كيفاش نتصرف
0: سنوات وانت متحمله وما زلت رغم اللي انت تعبه زاده ومريضه، ربي يشفيك ان شاء الله.
7: نتوكل مش فيك، نقول اني مانيش تعبه،
0: ربي يفضلك.
7: حتى كي رقدت ما رقدتش نقول رقدت،
0: الحمد لله
7: الحمد لله،
0: ربي يفضلك. الاسامه
7: تبقينا اسامه كيف اسمي كيف ما جاش البالي باش نلقى فيها ضايه وباش نلقى
0: العظم هذايا،
7: ما جاش البالي، ما جاش البالي. اما حسيت بولدي، حسيت بولدي معناها مش ايده هذيه ما ينجمش يتلقى، هذيه واقفه ايده،
0: نعم. بسم الله عليك.
7: ومعناتها تعب
0: تعب
7: تعب
0: بعد ما زاروه الطب وبعد ما وقفوا معاه،
7: ما بطلش من الحياه،
0: ما بطلش من
7: الحياه،
0: مازال موجوع برشا،
7: مازال موجوع. والجيران هو معجم بالحيط في الحيط، معناتها ولد نحشم ولد نخاف ولد ما
0: عاش
7: ولادي، عاش ولادي نقص الحس، نقص الحس من الناس يسمعوا فينا عاش ولدي،
0: لكن هذه حاجه اقوى منه.
7: اي قال لي خلي يسمعوا، يعمل لي قال لي خلي يسمعوا، خلي يسمع.
0: الحمد لله انه يتحرك، الحمد لله انه يتكلم، الحمد لله حتى انه يصيح، لانه كان في وضعيه معناها ما فما حتى حركه
7: 13 سنه
0: ما سمعت صوته، فالحمد لله انه تحسن. نشكر برشا كل الاطباء وكل المتدخلين، جمعيه تكافل، جمعيه اولادنا، لانهم هما كلهم تدخلوا وعاونوا اسامه. اليوم شنو النداء اللي تحب توجهه انت كأم اسامه؟ شنو تحب تقول للي يسمعوا فينا
7: توا مثلا؟ الطب هذوما نتاع معناتها نتاع فاطمه بركاب
0: نتاع
7: الجراح، ينجموش يتبنوه ويدرسوا حالته، كان شيء يتعمل يتعمل، كان ما يتعملش الا عمر بيضك،
0: يعني فقط تقبلوه عندكم وشوفوا لنا الوضعيه.
7: ايوه شي.
0: الاطباء هذا باش نصحوا،
7: هذا هو. انا من نهار الاول وكلته معناها ولد ربي مش ولدي،
0: نعم.
7: كان اللي هو فما فيه مصلحة وولادي كيما قلها يتصلح شوي.
0: أي.
7: هوين ما كان ما فماش ما عندي من تكلم ما عندي من قوة.
0: بطبيعة
7: أمر لله سبحانه وتعالى.
0: بطبيعة بطبيعة
7: أمر ربي.
0: به أفش نرجع لك فقط منيل حبيت تتدخل في حاجة؟
3: قالت كل شيء.
0: قالت منيل. ملا خلي لك كلمة الختام ما أنه عنا وضعية أخرى اللي حبينا تفضل منيل شنو تحب تقول
6: في عوات فما حاجات بالنسبة للناس اللي تحب تعاون أسامة ولا تعاون والدك أسامة
7: عاونوا شوي عاونوني شوي كان يقدروا
0: قول لنا شكاني كيفاش نجمو نعاونوا
6: حسب ما احنا معناتها تبنينا الملف كسوا جمعية التكافل والإحسان الخيرية كسوا زادة جمعية أولادنا تحية ليهم راهو الولايات محطوط في بيت معبية بالرطوبة معبية بندي الحيوت بريسك مقرقشين زادة اللي نجم يعاون في ترميم البيت نتاعو ربي يبارك له اللي نجم يعاون بربي راهو عنده الكليماتيزير معطل لا غالب احنا تدخلنا لكن الكليماتيزير عاودة تعطل مرة أخرى
0: وكان شفتوا الوضعية نتاعو كالدمال وكالسيكو
6: راهو عنده برشا اسكا
0: يلزم برودة معناها ما يجمش
7: حرارة في ظهره
0: بسم الله عليه أي
7: حرارة
0: سخونة الدنيا سخونة اللي نجم يعاوننا بالكليماتيزور
6: الله يبارك
0: اللي نجم يعاون بالكليماتيزور والحفاظات وغيره اللي نجم يعاون في الدار لأنه البيت كما قلت الوضعية
6: بيت معبية بالرطوبة مقرقشة برشة فما برشة عندي في البيت فيا حبذا اللي نجم واللي في مقدوره أن يتبنى الحالة متاع أسامة على مستوى البيت متاعه خلي يقعد لقاية هذية كما نقولوا احنا نحبوا نخرجوه للشمس لقيت هذه اللي بشقعدوا في البيت خلي في بيت كما نقولوا فيها مرافق أساسية معناتها باهية شوي
0: نعم.
6: وحاجة أخرى بربي احنا طلبوا من الأطباء ونسيت ما قلت سامحوني الناس كل
0: نعم.
6: طلبوا منا خاطر يلزم الوليد هذه 16 سنة قاعد في الظلم قاعد في الفرش الداخل ما يعرفش الضوء البرة ما يعرفش الشمس راه مطلوب منا الله يبارك لكم مطلوب منا شيز رولونت تو كونفور وإلكتريك إلكتريك علاش على خاطر الوليد كما قلت لك معناتها
0: أيه.
6: تشوفوا لي صابة نتاعو ياسر مضروب
0: أمو
6: راهي كبرت نعم. أمو هذه بحضينة لكن عندي شي 10 أيام لها زيتها الاستعجيلي في فاطمة بورقيبة وتعاني من وعكة صحية عبودة شوي وما تقول ما يشي تعب وما زلنا نتابعه في ملف حبشة
0: تسلم أه
6: والدو راهو عامل رجل كبير راهو يديتو راشي شوية هذه تحيا لي
7: رجلي ما
6: عامل حتى
7: نقفل له سريتو آني
0: نعم
7: نقفل له سريتو آني رجلي
0: ربي فضلك لي معني هي زلو ليد والراجل
7: نهجر كل
0: ربي فضلك
7: أني هزت أم لحماء أم
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة شنو تحب تقول لأسامة
7: بقول أسامة ربي يشفيه ويشفي جميع المؤمنين يشفي جميع المؤمنين ويشفي ربي أسامة يشفي أم محمد جملية ويفرج على فلسطين ويشفيه
0: آمين يا ربي آمين قلبك كبير إن شاء الله ربي يفرج على وليدك وربي فضلك أنت ليه
8: صنائع المعروف تقي مصارع السوء أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس سائل سألك مريض استعان بك إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه

0: وانتوما
1: احنا وانتوما
0: وكل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا على الكيف
1: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا على الكيف على الكيف.
2: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
3: 104.7. مرحبا بكم انتم في الاستماع على إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مازال عنا شوية وقت باش ناخذ فيه زوز وضعيات أخرى بعد ما حكينا على أسامة. الآن باش نحكيه على المعتصم بالله اللي هو وليد زادة. اتصل بالبرنامج تميمته وجبته معاها لبهوة الإذاعة وحكينا معاها، شفنا وضعيتها، تأكدنا كما العادة من الوضعية متاحة. قبل ما ناخذ الأم عن طريق الهاتف باش نرجع المنال، منال الحاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا في المنستير وهي اللي تبعت الوضعية. ذكرنا شوية بوضعية معتصم بالله.
4: بيه وضعية معتصم هو وليد عنده إعاقات متعددة، ما ينجمش يمشي، عمره 8 سنين. كما ريتو مدام عواطف على شيز رولان، جابته أمه للراديو، دونك طلبت منا باش ندخله في الكيني. أيوة. ندخله في المساج وفي الكوش وفي الدويات. دونك الحمد لله تواصلت مع الكيني، حاولنا نخلصوا له 4 شهور الحمد لله الكيني، معناه 900 دينار. دونك بالترانش قاعدين نخلصوا. خذيني له، قال لي علاش ليه ما تنجموش تاخذوا له كرسي هو فيرتيكولاتور يعاونه باش ينجم يمشي، يعني مش كرسي متحرك، مشي عباره بيبي صغير
3: يكبر معاه
4: ويكبر معاه
3: يبدا بالخطوه بالخطوه
4: باش ينجم تعاونه باش ينجم يمشي.
3: ممتاز.
4: خذيني له ووصلنا له الامانه، وصل له الدواء، وصل له كل شيء والحمد لله.
3: هاوش نسمعوا نحن الوالدة متاعه وهي معنا مباشرة عبر الهاتف، نسمعوها ونشوفوا الوضعية متاع اليوم المعتصم بالله. صباح النور مدام.
5: صباح الخير. صباح النور.
3: كيف الحال؟
5: شنحوالك؟ وبيك يعيش بيكم الكل. مرحبا بيكم الكل.
3: يعيشك ربي يفضلك. شنحوال المعتصم؟
5: يعيش كيبارك لكم الكل.
3: شنحوال ولدنا لباسة؟
5: الحمد لله الحمد لله بفضلكم انتوما رجعتوا بالحق الأمل في ولدي بالحق بالحق، رجعت شوية أمل بالحق.
3: نعم ربي فضلك أنت وربي فضل الجمعية جمعية تونسية أولادنا اللي دخلت في الوضعية هذه، وأيضا كل المتبرعين وكل الناس اللي قاعدة تسند فينا. نعم
5: كل من ساهم حتى بشوية حتى بكلمة خير الله يبارك له. بالحق راني دقيت البيبان، لكن انتوما أصحاب الخير انتوما. نعم. بالحق فعلته معايا ومع صغيري ومع ولدي بالحق الله يحفظكم.
3: الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تشاهد مباشرة الوضعية متاع معتصم بالله الدار متاعهم، وهذا علاش نحن اليوم استدعيناك. نحبوا بما أنه ثم تدخلات تمت الحمد لله من الجمعية وذكرتهم منال، نحبوا الآن نعاونوك شوية على الدار. الدار اللي نشوفوا فيه حتى على صفحة الإذاعة تنجموا تفرجوا في البث المباشر، دار مندية برشة، الوضعيه صعيبه ياسر الداخل بالنسبه للصغيرات ويأثر فيهم. احكي لي شويه على المنزل هذي. هذا دارك انت؟
5: برشا برشا اشطر مرضهم صدقيني هي الدار، اشطر مرضهم ازمتك هي الدار صدقيني. انا وليت زاد نستعمل في فشفش ولدي والناس كل ساعه يتسكر يقطع علي نفس نستعمل فشفش ولدي.
3: بسم الله عليك. تأثرت حتى أنت بالوضعية متاع الدار اللي هو ندي كبير برشا؟
5: بالحق برشا. نعم. برشا الكل يقولوا لي جيراني أخرج، معناها شي من الأحوال برا خرجهم، لكن الخرج. نعم. هذا كان مجهودي برشا، الندوة برشا ياسر.
3: قاعدين نشوفوا في هذي على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة الوضعية صعيبة ياسر. بالنسبة لك أنت في المنزل بالطبيعة لأنك تعيل في وليداتك الزوز ولا هي بيهم وضعيتهم الصحية حرجة؟
5: عندي ثلاثة.
3: ثلاثة ربي يفضلهم. والوالد يعني. والوالد شنو يخدم؟
5: أي يخدم عامل يومي.
3: عامل يومي يعني ظروف على قدها. نعم. من الوضعية الاجتماعية انت تبعها تحكي لنا شوية عليها.
4: هو الدار السكن متاحة هي دارها، معناها حتى باش يقولوا شبيها ما تخرجش تكري، معناتها دار الورثة كما نقولوا. فهمت؟ أيوة. دونك احنا ماذا بينا هيك نعاودوا شو نقول لك يعني دخلوا للتهيئة متاع الدار
6: للتهيئة. عواطف أنا كنت من بين الفريق اللي خدم على الانكيت سوسيال على البحث الاجتماعي.
4: دونك
6: وكنت واكبت الوضعية واكبتها عن كثب في إطار معناها التشخيص للمشكلة متاعها.
4: نعم.
6: عديد الأمراض اللي تعيش منهم العائلة هي من الوضعية السكنية، لأنه اليوم احنا نحكوا على الأزم على الربو.
4: نعم.
6: ونحكوا على مشكلات صحية في علاقة بالجهاز التنفسي، دونك مانيش طبيب الحقيقة، مي اللي فهمته حسب الوثائق الطبية انه يكون على الأقل ما فماش ندوة في الدار، تكون الوضعية مهيئة الدار. وفي المنبر هذا نقول منال برافو الحقيقة، منال الحاج سالم هي أنا شهادتي مقدوحة فيها منال، لأنه
4: أما مجهود اللي كبير بصراحة.
6: كنا في كل ملف ننظر فيه.
4: نعم.
6: إلا ويصير فيه نوعا ما من أنه أي با باش أنه نوصله، لكن وضعية متاع الوضعية متاع معتصم بالله.
4: نعم.
6: هي وضعية تتطلب تدخل عاجل، أنا ماذا بي يكونوا السلطات يسمعوا فينا في قفصة.
4: نعم.
6: وعلى الأقل يدخلوا في تهيئة.
4: فمش منحة سكن سيرة طوية،
6: هو مش هي، هو تحسين المسكن، هو بما أنه الدار ما هيش ملكها، دونك ملك ورثة ما يمشوش فيه.
4: نعم.
6: الحقيقة
4: كيفاش نجم نعاونوها توا باش هكيكا تبدأ الأمور واضحة بالنسبة للمرأة هذية، الوضعية متاع وليديتها نحاولوا قدر الإمكان، وتدخلت ويعطيكم الصحة باش تنقذوا هالصغيرات هذوما، قاعدين تتبعوا في المساج، قاعدين تتبعوا في الدواء، قاعدين حتى بالنسبة للقعاد أو المشي اللي هو توفر والحمد لله ربي يبارك لكم. قعدت فقدت الوضعية متاع المنزل، كيفاش نجم نعاونوها الناس اللي تسمع فينا، كيفاش نجم تعاون المرأة هذية باش تخرج منها الوضعية الصعيبة.
6: احنا ريت شنو كي يتهيأ حتى بيت البيت.
4: أي.
6: اللي يرقدوا فيها الصغار.
4: نعم.
6: مش ما نبداش نحلم برشا، هو
4: نبداو حتى بالغرفه. أي. هيك
6: الغرفه هذيك تتقشر على عظم وتعاود تتليق وكله تنظاف، دونك وبعض الاثاث حتى مستعمل، ثلاثه فروشات لثلاثه صغيرات حقهم باش انه يكونوا. أي. في فضاء امن وسليم. دونك نتصور اهل الخير اللي يتبعوا فينا متابعين برنامج ولك الاجر يتصلوا بيا والا بمنال،
4: نذكروا ديما بالرقم
6: 95 360 240.
4: نعم.
6: هذه بالنسبه لمنال
4: 360 240 95. نعم.
6: 50-801-600 الجمعية التونسية أولادنا أكيد. نعم. مش رافقهم باش أنه على الأقل نهيئوا بيت معتصم بالله. راهو باش نوضح حاجة، معتصم بالله هو عنده إعاقات متعددة، أخوه عنده
4: أزماتيك.
6: نعم. وعنده احتباس الأملاح في بدنه، دونك عنده زوج مشاكل صحية اللي هو يعالج عليهم. راهو برشة تنقل من سوسة القفصة والقفصة المستير باش أنها تعالج في زوج مستشفيات عمومية.
4: نعم.
6: المرأة منا أني لازمها تعالج أولادها، وأحنا
4: تحية لها.
6: أي الحقيقة. نعم. لها كل تحية كبيرة برشا المدام مليكة، لأنها قاعدة تقوم بدور الأم وكيف كيف دور البو، لأنه يمشي. نعم. لقت شوية باش أنه ينجم يدبر لهم في المصاريف التنقل عائلة عائلة معه، وزا حسب ما شفت في.
4: نعم.
6: في البحث معناها هي تنتفع ببطاقة علاج المجاني، دونك لكن بعض نعرف الناس الكل اللي احنا ما نقدروش نوفروا لها كل.
4: نعم.
6: شيء.
4: إذا النداء متوجه للناس الكل، خلينا نخلي لها كلمة مدام نهاية، نرجع لها فقط في أقل من سجوندا، نخلي لك النداء الأخير اللي تحب توجهه للناس اللي تسمع فينا، تفضل.
5: أنا نشكرهم برشا، أو أبي أول حاجة.
4: نعم.
5: نشكركم وأنتم مزيدا نشكركم، والله إن شاء الله يبارك لكم ويحفظكم، هذه أقل من حاجة أقول لكم، الله يبارك لكم.
4: إن شاء الله النداء نتاعك يوصل إن شاء الله.
5: بالحق صدتكم وصلت لكم وسمعتوني، الله يبارك لكم.
4: يعيشك، هذا واجبنا، هذا واجبنا تجاه أبناء وطننا. شكرا ليك، تحية ليك والمعتصم بالله، وامضى ونرجع، تفضلوا.
7: إشهار بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: مواصلين معاكم بعد مدام نهي، كنا نسمع فيها. نعود نذكركم بالرقم، الناس اللي تحب تعاون 95-360-240 أو 50-801-600 جمعية تونسية أولادنا، ديما نجدونهم الشكر على التدخلات اللي قاعدين يقوموا بهم لفائدة كل محتاج وكل من توجه للبرنامج. الوضعية هذه الثالثة باش ناخذها في شكل نداء، والنداء هذه تكرر على امتداد الحصص الفارطة الحقيقة، كل مرة يتصلوا بنا راهو انتم وقفتوا مع ولدنا، في بربي ماذا بينا لو كان تكملوا معنا. أول حاجة كانت نتذكرها سي رضوان الفارسي، جينا مرة قال لي عواطف راهو ثم وليد ريتو مهبط
3: في سليانة وكاتب في تدوينة راني أني محتاج لكرسي متحرك باش نخرج من الدار. الوليد هذا كان في العمر متاع 25 حسب ما نذكر أو هكا 23 سنة. فقال لي بربي نحب نقف مع عمر. قلت له به مرحبا. حكينا على عمر والحمد لله تفعلوا أهل الخير والجمعية التونسية أولادنا تنقلت ومشي سي رضوان وهز هيك الكرسي هيك والحمد لله اليوم عمر كل مرة تتراوه في الصور كل مرة يهبط ويحوس ويصور لنا ويقول يعطيكم الصحة فرح بار شبك الكرسي هيك. لكن أحلام عمر أكبر من هذا. يحب عمر نهار يحقق حلمته وحلمة أم أنه يقف على رجليه. نبدأ معك قبل ما نسمع أم.
6: أنا وجعت عمر تعدت لي من أول مساج قريته على الفيسبوك. نعم. قريت برشا كلام ما يتنجمش
3: قربوا شوية الميكرو. نعم.
6: كلام عمر تكتب بالصورة اللي محطوطة في طفل في فرش شاب في فرش في بيت يحب يخرج. قال نحلم اني انا نصور بحث الصنبلة في وسط سليانة.
3: نعم.
6: وعندي صديق عزيز نوجه له تحية من منبركم اتصلت به قلت له يعيشك في سليانة. قلت له شوف لي الوضعية تأكد لي الحقيقة أكد لي اللي هي وضعية اجتماعية تستحق التدخل. وكانت العملية أنه تأكدنا من الوضعية وانطلقنا أنه الطلب نتاعو كرسي كهربائي.
3: نعم.
6: فأهل الخير ديك يحكينا في برنامج ولك الأجر مكننا في وقت وجيز من أنه وفرنا الكرسي ومعناها شدينا صحيح أنه نوصله حدنا معناها.
3: نعم.
6: ومشيت أنا وفريق العمل في الجمعية التونسية أولادنا وكان في استقبالنا صديقنا القرمزي و مشينا للدار وشفنا عيننا وضعية تستحق التدخل.
3: نعم.
6: وكانت الفرحة ما هيش عادية عند عمر. أنا رحلة عمر سميتها النشاط تلمو عمر عنده حلمة أنه يخرج. والحقيقة تأثرنا جدا وقت البداية بعثنا في الصور متاع أنه موجود بحث التمثال في وسط سليانة فين الصنبلة والكل وكانت فرحة كبيرة برشا. لكن مأساة عمر ما وقفتش غادي.
3: نعم.
6: عمر مستحق الحفاظات.
3: إيه.
6: ومكلفة جدا راهو. أنا نقول لك أول حاجة كانت عندنا مشكلة كبير إنه إحنا باش نعمل وثق السليانة ما هيش سهل. إحنا ندخله في الوضعية حينيا.
3: نعم.
6: ونحاول نتبعه لكن بإمكانيات وكيف كيف الوضع صعيب على الجمعيات من ناحية.
3: نعم.
6: التبرعات وحتى الناس الكل.
3: نعم.
6: معناها الحقيقة فنحاولوا إنه
3: هذا عمر نجم تجهدوا على الصفحة الإذاعة في البث المباشر. نعم.
6: نحاولوا إنه نعاونوا أسرة عمر لكن اليوم عمر إحنا شفنا وضعيته الصحية الحقيقة.
3: أيوة.
6: عمر وضعيته الصحية صعبة شوية. عمر
3: شو رأيك نسمع أمه زيد هي زيد قرب لنا الصورة أكثر. في نرحب بها مدام مليكة. صباح النور. مرحبا شنو حوال عمر؟
8: والله الحمد لله عليك.
3: الحمد لله. انت لاباسه؟
8: آه عمر فرحان بكم برشا ومدام فرحان بكم برشا وفرحان بسير رضوان كيف دعونا
3: ربي يفضله.
8: فرحان بك انت برشا.
3: يعيشك. حتى نحن نحبوه برشا عمر لكن نحبوا توا نعاونوه. عمر عنده حلمه وهذه حلمتك انت زاده. احكي لنا عليها.
8: حبي واصله مدام يحب يجيبي روحه عمر. عمر وقعد في الدار. عمر لو ما يمشيش يعمل مساج ما يمشيش للطبيب معناها برشا حاجات ممنوعين عليه ما عادش عندي نجاح باش نهزو. يتمنى باش يمشي على ساقيه يتمنى يدور كل زيادة.
3: الأطباء عطوك أمل إنه ينجم نهار يقف على رجليها؟
8: عندي أمل لا خاطر الطب مش بأي شيء مش بأي شيء.
3: نعم.
8: مش بأي شيء لما ليا خاطر زيد ما عادش عندي لا يمشي المساج لا يمشي يقرأ لا يمشي لتونس معناها عندي قديش ما هزيتوش الموعد من وقت كورونا لتو عمر ما مشيتش لتونس.
3: نعم نعم. يعني انت الامكانيات تعوزك الامكانيات الماليه وحتى ظروفك بتمنعك من انك تتكفل بعمر فتحب انت اليوم ندخله كما وضعيه اسامه ندخله باش نعاونوه نهزوه يعدي كل به. واضح. خلينا نرجع باش نربح شويه الوقت نرجع لسي رضوان الفارسي رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا. كيفاش نجمو نعاونوا عمر اليوم؟
6: احنا حكينا في الاوف انا وياك ومنال انه به طبين احنا مانيش مختصين دونك لازم يكون فما فحص طبي لوضعية عمر دونك ان شاء الله تتنسق منال مع عائلة عمر دونك يتم الاتصال بهم نهار الاثنين باش نشوفوا موعد كيك سؤال هنا في سوسة ولا في المنستير دونك يجي عمر يعمل الفحص الطبي اذا كان الطبيب يقول راهو ينجم ينتفع بخدمات التدليك والا العلاج الطبيعي دونك وقتها نشوفوا كيفاش نلقاو دي بيست باش نعاونوا.
3: نعم. يعني اليوم قدره ربي باش ناخذ موعد لعمر يجي يعدي ونشوفه اذا كان وضعيته معناها تستدعى ان نتبعه كله ان شاء الله يا ربي هذيا ملوه الناس الكل فاكيد باش نتبعه معاه وفي كل الحالات إن على الاقل نلقاو الاجابه نطمنوا به العائله
6: إن هذا من حقهم هذا من حقهم وأحنا زاد الحقيقة ممنين إنه كل واحد عنده الحق باش إنه يعرف وضعه الصحي وممنين كيف كيف إنه اليوم عمر لازم تعطوه فرصة باش إنه يشوف إيش ينجم يرجع يمشي وإلا لا وإلا كيف كيف دونك في المنبر اليوم إذاعة المنستير نقول للمتابعين متاعنا إذا كان فما شكون شركة خاصة متاع نقل دونك أمبيلونس تنجم تجيبه للمستير دونك وإلا أطباء مختص
3: نعم
6: وإلا أطباء دونك مختصين يجوا يشوفوا وضعية عمر احنا نجم نتعاونوا مع بعضنا يتصلوا بنا على 50-801-600 اي عبد مختص وإلا سيارات اسعاف خاصة نجم تجيب عمر من سليانة يا اما سوسة ولا المستير طبعا بعد نسقم عملنا نشوفوا الطبيب اللي مش يكون متطوع معنا ولكم الأجر
3: يعطيك الصحة ولهم الأجر الكل اللي يسمعوا فينا إذا كان ينجموا يتطوعوا يوصلونا عمر فمرحبا بي الجمعية التونسية أولادنا باش تكفل بالعملية هذية ونحاولوا إنه إن شاء الله نلقاو شكون يتكفل بعمر زاد لهنا كما عملنا مع أسامة وإن شاء الله يا ربي يفرج عليه شكرا ليك مدام مليكة إن شاء الله ربي يفضل عمر وإن شاء الله الحلم متاعه تتحقق.
9: إن استحضر المرء في قلبه نعم الله التي لا حصر لها واستشعرها وقدرها وعمل شاكرا لله عليها فقد اعترف بفضل الله عليه وهنا يرزقه الله غنى النفس حتى تسمو ويكرمه بالمزيد من فضله فيعيش في حالة من الرضا والسلام الداخلي يقدر ما يملكه بدلا من التذمر على ما ينقصه حينئذ لن يسهل للشيطان إضلاله فشعور الامتنان والشكر والتقدير قد عصمه بحبل الله المتين.
3: إذن هكا تقريبا جينا على ثلاثة وضعيات منين نشكرك برشا من الحاج سالم على كل ما قمت به على المجهود الكبير اللي قاعد تقدم فيه في الجمعية والكل من يقصد باب ولك الأجر ويقصد باب الجمعية التونسية أولادنا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يعطيك الصحة أيضا باش نختم مع سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية بكلمة الآن الجمعية كما العادة توصل في النشاط نتاعها أكثر حاجة نجم نقولها اليوم إنه راهو فما صعوبات مالية بين ظفرين وذي منجموش نخبيوه فرانا نعولوا برشا على المتبرعين باش يعاونونا راهو ريتو التدخلات لكل هالعائلات هذية نجم ثبتوا من كل الوضعيات كل الملفات عنا عاونوا الجمعيات باش تقوم بمجهودها اللي هي قاعدة تخدم فيه تو سنوات وباش ما تسلمش في الناس هذوما
6: فعلا هو أنت جيتي على النقطة المهمة جدا في العمل الجمعياتي والعمل الإنساني اليوم العمل متاعنا المال وقوام الأعمال اليوم الجمعيات إذا كان متوفر لهاش المساعدات المالية ما تنجمش تقوم بأعمالها اليوم الجمعية التونسية أولادنا أنا كنت نحكي معك في الأيامات اللي فاتوا على عديد المواطنين اللي جو يحبوا مواد غذائية عديد معنا نحكيك على 20 حالة كل يوم عندنا كيف كيف الحليب الطبي معناها الحليب بالحكوك الصغيرات عديد مثل انا في الوضعيات اللي تجيك عندها توأم ولا ثلاثه ومطالبه باش انها توفر لهم الحليب مالوغزمون انا نقول يا ليتنا نتفاعلوا بجديه مع الجمعيات راهو فعلا احنا اليوم في الجمعيه التونسيه اولادنا قاعدين نعملوا على غربله الملفات وما تمشي كان مستحقيها وننظروا في الملفات بزوايا مختلفه ونتواصلوا مع الاطراف الشركه الكل كيكسوا شؤون اجتماعيه ولا معتمديه والا باش نتحروا اكثر في الوضعيه باش المساعدات تمشي لمستحقيها الجمعيه أولادنا تستنى رحمة من العباد لفتة كريمة منهم إنهم يكونوا معنا فقط يتصلوا بنا على 50-801-600 وأكيد وإلا على الرقم منال حاج سالم اللي هي مكلفة بلجنة الدعم على 95-360-240
3: شكرا ليك يعطيك الصحة مشكور برشا نشكرك برشا على كل التدخلات على كل اللي قمت به من أجل معناها مساعدة العائلات هذه اللي دخلت معنا في البرنامج على امتداد السنة هذه وكيف كيف على كل الوضعيات اللي تجيكم الجمعية واللي ما تقصروش معنا فربي يجازيكم كل خير واكيد المتبرعين ما يبخلوش على الجمعيات اللي قاعده تعاون في خواتهم باش نمشي الان نختم بهاللقاء هذايا اليوم ثم تنظيم حفل ختام السنه الدراسيه للجمعيه العامه للقاصرين عن الحركه العضويه فرع المنستير ومهم برشا باش نسمعوا ولو فكره صغيره عن البرنامج مع سيده سميره جراح مرحبا مدام سميره
10: مرحبا صباح النور صباح السرور صباح الشمس البسطة والسماء المزيانة يعني توا بحضر البحر في أزرقنا الكبير جمعية أزرقنا الكبير اللي هي معنا شريكة في مع جمعية قصيم الحركة العضوية اللي احنا في إنجاز الحفلة هذه لاختتام سنة دراسية 2025-2026. حبينا نوريوك الصغيرات نتاعنا ذوي الحاجة الخصوصية شنو نجموا خدموا شنو نجموا حفظوا شنو نجموا
3: وراهو إنتاجات مزيانة برشا قاموا بها اليوم باش نعرضوها في أزرقنا الكبير في مقر الجمعية.
10: بحث الكادوات اللي باش نقدموه نسناو في بداية الرقصات اللي باش يعملوها فما تلاوة القرآن فما رقصة مميزة عملتها أني اللي هي تحكي على الأم في نفس الوقت على الوطن الوطن هو الأم والوطن هو اللي يضمنا ويضم الناس الكلية إن شاء الله كل عام حيين بخير
3: أمين. وهذه فرصة باش نشكركم زيدا أنتم كجمعية العامة القاسمين على الحركة العضوية بالمنستير على المجهودات الكبيرة اللي تقوموا بها من أجل الإحاطة والرعاية بالقاسرين عن الحركة
10: الصغيرات هذوما كل من كما قلوا هون ديما شكل كبير كل مربي كل مربية كل طاقم إداري كل لسير على جمعية هذية في تقعد ديما موجودة ديما واكبة جميع الأحداث.
3: ربي يوفقكم مشكورين برشا تحياتي ليك سيدة سميرة جراح على البرنامج هذايا المزيان وندعو الناس كل اللي تسمع فينا في الإذاعة أنها تلتحق بمقر أزرقنا الكبير جمعية أزرقنا الكبير ويتفرجوا على الإنتاجات هذية والحفل هذية متاع الصغيرات القاصرين على الحركة العضوية
10: حواسس على التدخل هذية ما كنتش موجودة معك في الاستديو كالعادة وجدت معك نقطة خارجية يعطيك الصحة
3: مرحبا بك مرحبا بك
10: ولكن الأجر في كل شيء
3: يعيشك ولكم أيضا الأجر شكرا ليك مدام سميرة جراح. هيك وصلنا لختام الحصة نتاعنا نحن إن شاء الله تكون الوضعيات اللي عديناها الكل راعت أو ربما استرعات انتباهكم إن شاء الله تعاونوها. نعاود نذكر أو جمعية تونسية أولادنا تبنت ثلاثة وضعيات هذية ترجعوا حتى على صفحة الإذاعة وتشوفوا البث الرقمي وتتعرضوا أو تتعرفوا على التفاصيل متاحة. تنجموا تتصلوا على 50-801-600 ولا 95-360-240 باش تعاونوهم. نحب نقدم تحية كبيرة لزملائي اللي رافقوني اليوم عيا المنصوري نجل عطية حسام قدرية حسام نوار وخاصة خاصة نجل عطية اليوم عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير. جاتك التحية من المستمعين يا نجلة مازال هيا ميسيلش نعاود نحتفلوا به إن شاء الله في وقته. تحية وصلتك من مستمعة قريتها على الفيسبوك فنقدم لها تحية محليهم قديش يحبونا قديش يتبعونا. في كل عام وانت حي بخير يا نجلة بموعد ومن غير موعد بعيد ميلاد ومن غير عيد ميلاد. شكرا لك يا حسام يعطيك الصحة. الحسامين الحسام هو السيف في عنا ما شاء الله زوج حسامات ما شاء الله عليهم الحمد لله كانت حصة إن شاء الله موفقة تحت إشرافهم. الآن باش نعطي الكلمة لزملائي في قسم الأخبار زميلتنا آمنة الغزال باش تقدم لكم موجز لأهم الأنباء. مرحبا.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: حالة اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المونستير القافلة الصحية مأمو الهيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولي الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بجمعية نوران تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. أكد وزير السياحة سفيان تقين وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهر تونس عاصمة السياحة العربية 2027. أعلنت مصلحة الجمارك الليبية أمس عن تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات زوار بمعبر راس جدير البري من ضبط مبالغ مالية أجنبية كبيرة مخبأة بأحكام داخل سيارة ذات ترقيم ليبي قادمة من تونس وعلى متنها شخصان ليبيان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان إسرائيلي عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة وفق وسائل إعلام فلسطينية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحمة. قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا في جدور ليبرمان في منشور على منصة إكس أن الاتفاق المزمع إبرامه مع إيران نصر مطلق لآيات الله وكارثة لإسرائيل، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة. ذكرت مصادر أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران في تحول تكتيكي بعد هجمات إيرانية لأسابيع على الدول الخليجية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. ويتزامن هذا التحرك مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. صافحونا زميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن قابوجة، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
3: إشهار
4: 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتقيو دي بي وعدي لابونمون تاعك على بي.net.n ولا كلمنا على 71

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
1: مرحبا بكم، اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
0: المجموعة الأولى.
1: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 وينوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية تشيك المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفت كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور 32 والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء. أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99. إذاعة المنستير 99. ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاءنا يبدأ معكم توي، تواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نواصلوا في نشر ثقافة قانونية نرجو أن تكون موجودة عند الجميع. طبعا معنا الأستاذ محسن قبوج مستشار قانوني البرنامج اللي منورنا برشا بحضوره. نقول صباح الخير، صباح النور،

0: اهلا وسهلا بك استاذ.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه لكل الفريق العام من الصباح. شكر خاص لكل الفريق التقني والإداري، وألف مبروك لإذاعة المنسير هذا التحول الرقمي الجميل والجديد، وإن شاء الله طالع خير على الإذاعة وعلى برامجها، وإن شاء الله إذاعة المنسير تبقى ديما إذاعة القرب وإذاعة الحق وإذاعة القانون وصوت المواطن، وإن شاء الله نحاول من جهتنا من خلال البرامج القانونية لإذاعة المنسير نقدم الإضافة ونقدم الفايدة، ولمستمعيها نقول له رحنا بكم ومعكم باش تكبر إذاعتنا وتبقى إذاعتنا في المسار الوسائل الإعلامية الهادفة، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكل العاملين في إذاعة المنسير، وكل عام وأنتم بخير.
0: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طبعا فرحة كبيرة في صفوف حتى المستمعين بالأساس بأكيد. باعتبار نقاوة الصورة نقاوة الصوت أيضا يحسوها معتها إذاعة تتماشى إن شاء الله مع العصر. إيه إن شاء الله المحتوى يبقى ديما في صالح المستمع، إن شاء الله ديما تبقى إذاعة القرب من مستمعيها ومستمعاتها، تبقى إذاعة المنسير دائما إن شاء الله صوت الحق وصوت من لا صوت له
1: في هذا العدد. إن شاء الله الفائدة ديما حاصلة في إذاعة مسير، وبالحق الحقيقة مش مجاملة الفريق التقني والفني واللي أشرف على كما قال الراجل، ما نحبش نسمي لكن باش نسمي صديقي حسام نوار، وباش نسمي صديقي حسام قدرية، وصديقي نجيب الحسن، وخالد الشرفي، برشا اسماء الحقيقه وعشره ولات ما بيناتنا. ديما انا نعتبر روحي ضيف على اذاعه المنسير وابن اذاعه المنسير. كي ترجع تلقى محسن قبوج من اللي هو طفل من سنة 1977 وإحنا واكبنا انطلاق إذاعة المنسير،
0: قلنتي
1: من الكاف معناه، من الكاف واكبنا من الكاف مع السيدة منيرة الشريف اللي نوجه لها التحية، واليوم حبت الأقدار أنا نواكب التقدم التكنولوجي والتقدم التقني هذا، والمسيرة تستمر وديما معناها قطار إن شاء الله في السكة الصحيحة، وإن شاء الله ديما كما عرفوها مستمعي إذاعة المنسير، وإن شاء الله كل من يحط موجة إذاعة المنسير يلقى روح
0: ان شاء الله باذن الله. هو
1: تحيه تختلف ومواضيع تختلف، ما شاء الله الناس كل تلقى ارواح
0: ان شاء الله باذن الله. تحيتي للحسامين معناها حسام قدرية وحسام نوار، تحيتي لك ايمن الشابي، تحيتي لنجلة عطية، تحيتي لك عليا المنصوري. اذا اللقاء يتواصل ان شاء الله لحدود منتصف النهار. ذكركم بعجاله بمحتوى حصتنا اليوم. اليوم كل عادة الجديد في الرائد الرسمي والاستشارة القانونية اللي توصلنا عبر الرقم 73 460 800. نجموا أيضا تبعثونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. اليوم في موضوع العدد باش نحكيوا على العطلة القضائية، وما أدراك ما العطلة القضائية، على خاطر الناس ديما يقول لك نحاول إني ندخل للقضاء قبل ما تسكر المحكمة.
1: قبل ما تسكر المحاكمة
0: صحيح. يا لندرا المحكمة تسكر معناها تماما، وإلا ثم حاجات تبقى وتبقى بعض القضايا. شنو نوعية القضايا إذا كان بقات تبقى، شكون يخليه المفتاح، ثم كل موقفين هيكوما يرندرا يقعدوا مع تصيف كامل يصيفوا معناها سمن عليهم الناس الكل. وهو صحيح اللي عمل اللي خلص مراه من أصعب الحاجات معناتها
1: الإنسان يتمس في حريته،
0: بالضبط يتمس في حريته، دونك صعيبة برشا لهنا نقولوا الإنسان حتى إذا كانوا موقوف اسكو يقعد معناها على خاطر هي عطلة قضائية، وإلا فما إجراءات خاصة للناس اللي مروحة أستاذ بمناسبة العطلة الصيفية وعندهم بعض القضايا العالقة، ومنها مثلا إكساء بعض الأحكام بالصيغة التنفيذية، أيضا بعض القضايا متاع الطلاق. البعض يقول لك أنا نحب نهبط فرد مرة ننشر القضية متاعي متاع الطلاق، هل إنه هالنشر هذايا ممكن وإلا مش ممكن؟ القضايا النفقة وغيرها من القضايا، هل ممكن اليوم إن نقولوا على خاطر هي عطلة قضائية ما فماش إمكانية إن نلج للقضاء، وإلا ثم إمكانية الولوج؟ أيضا ثم احتساب الآجال،
1: وصلة الآجال
0: الآجال متاع الاستئناف،
1: وما أدراك ما الآجال
0: بالضبط، هكا اللي هي معناها بالدقيقة وبالدرج وبالساعة الفارقة
1: واللي هي ما تصلحش، اللي هي آجال مسبقة
0: جوستومون. إذا كان عندنا آجال كيفاش نبداو نحسبوا الآجال، خاصة وإحنا قدام عطلة قضائية؟ هذه النقاط وغيرها باش نحاولوا نجاوبوا عليها من خلال حصة اليوم. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وسمعكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم بعد قليل موضوع العدد العطلة القضائية وللناس اللي تستنى في نشر بعض القضايا. يقول لك لندرا بمناسبة العطلة القضائية، هل تتعطل كل أحكام أو أعمال المحاكم؟ هذا باش نشوفه بعد قليل، لكن نمشي مباشرة في البداية للجديد في الرائد الرسمي حتى نطلع على جديد القرارات الأوامر، وإلا إذا كان فما قوانين. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي.
2: الحقيقة رفقة ثلاثة عدد صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وكما العادة أسرة البرنامج ديما نحب نكون حريصين على تصفح الأعداد هذه ومحتوى كل عدد منها، لأن ديما نقول وراء القاعدة المتفق عليها أنه الرسمي في الرائد الرسمي، وأنه كل ما يصدر في الرائد الرسمي يعتبر به الإنسان على علم، ولذلك العلم القانوني، العلم القانوني يكون عبر الاطلاع على الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. قلت في الأسبوع هذا صدروا ثلاثة أعداد ونشوفوه مع بعضنا تباعا. الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2026، صدر في 8 جوان 26، والحقيقة هو العدد ذي عدد خاص لأنه خصص بكامله لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية هذه. دونك العدد هذا 58 عدد خاص خصص بالكامل لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. العدد الموالي هو رائد رسمي عدد 59، والذي صدر بتاريخ 9 جوان 2026، واحتوى بالخصوص على الأمر عدد 108 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جوان 2026. هذا الأمر يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026، والمتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها. كذلك تم نشر الأمر عدد 109 لسنة 2026 بتاريخ 8 جوان 26، والمتعلق بتسمية رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كذلك تم نشر الأمر عدد 110 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 2026، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال المياه. كذلك تم نشر قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كذلك تم نشر الأمر عدد 112 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دوليتين كائنتين بحي الرياض من معتمدي جرزونة من ولاية بن زرت لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال. ثم تم نشر الأمر عدد 113 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة القطب التنموي بقفصة في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية قفصة الشمالية لغرض دمجها بحوزة مشروع القطب التكنولوجي بقفصة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ غرة جوان 2026. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 20 ماي 26. العدد الأخير هو رائد رسمي عدد 60 لسنة 2026، صدر بتاريخ 12 جوان 2026، واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جوان 26، يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 23، والمتعلق بضبط قائمات المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها. كذلك تم نشر عدد 16 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 10 جوان 26، تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر عدد من التسميات الوظيفية والتي تهم وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة وفق التفاصيل المضمنة بكل عدد. هذا تقريب محتوى الأعداد الثلاثة الأخيرة رفقة من الرائد الرسمي اللي صدروا طوال الأسبوع هذايا، وديما نقولوا راهو احنا كي نطلع وراه هذايا حق مكفول بالقانون وبالدستور في إطار حق نفاذ المعلومة. كل مواطن له الحق في الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وحتى تحميل النسخ الورقية منه، هذا متاح ومضمون بمقتضى القانون.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نعود نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع على ذمة السادة المستمعين والمستمعات، 73 460 800. زميلتنا عليا المنصوري في انتظار هذه المكالمات الهاتفية. نمشي مباشرة أستاذ لي الموضوع. العدد اليوم اخترنا الحقيقة واختيارك أنت بالأساس، العطلة القضائية، هل هي منظمة بقانون أستاذ؟
2: هو بالطبيعة العطلة القضائية ديما في مثل هذا الموعد وكي على أبواب الصيف، أبواب فصل الصيف، ديما تظهر المسألة هذه، يقول لك المحاكم باش تصلع والمحاكم باش تسكر. هو فما منها الحكاية هذه، لكن مش المحاكم باش تسكر، مش المحاكم باش توقف على العمل، هي عطلة قضائية سنوية، عطلة إدارية جاء بها المشرع التونسي، ومش حاجة جديدة. قد يمكن نفاشك نقول لك العطلة القضائية معناها مقررة بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 2067 المؤرخ في 14 جويلية 67. يعني من عام 1967 القانون هذا المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة جاء في الفصل 38 وقال يعطل العمل بالمحاكم خلال شهري أوت وسبتمبر من كل عام. هذا في النص الأصلي، اللي النص الأصلي القانوني اللي بموجبه تم معناها إقرار العطلة القضائية، واللي كانت في الأصل خلال شهري معناها أوت وسبتمبر. اليوم عمليا العطلة القضائية المدة الزمنية نتاعها من 15 جويلية، تبتدي يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر، يعني يوم 15 سبتمبر نرجع للعمل. هذه المدة الشهرين اللي جاي فيهم النص هذا. لكن حاجة مهمة جدا خلينا نقولها وديما تطرح السؤال هذا، يقول لك شمعنا العطلة القضائية، هل يعني يغلق المحاكم ولا تعطيل العمل بالمحاكم؟ خليني يقول لك رفقة، راه عملين المحكمة ما تسكرش، المحكمة تقعد تخدم وتخدم بكامل معناها آلياتها وتقدم كامل الخدمات المناطة بعهدتها. ومن ذلك السؤال اللي طرحته أنت في البداية، قلت الآجال،
0: أي
2: خاصة الآجال، الآجال سيف مقاطعة، معناها كي نقول لك أنت باش تستأنف القانون عطاك 20 يوم من تاريخ الإعلان بالحكم باش تستأنف حكم مدني، راهو بانقضاء أجل هذاك تنقضي حقك في الاستئناف. ما فماش تعلل بأن كنا في عطلة قضائية. العطلة القضائية لا تعلق أجال التقاضي، لا تعلق أجل الإجراء.
0: معناتها ما نجمش نقول قدامي عطلة قضائية المحكمة مسكرة، ما هيش مسكرة فيما يخص الأجل.
2: المحكمة ما هيش مسكرة في كل شيء، في الأجل وغيره. طبعا اتباعا نوضحوا مع بعضنا، هي معناها العطلة القضائية المقصود بها في العادة هو أنه تتوقف فيه الجلسات العادية، جلسة القضاء المدني والقضاء الاستحقاقية والقضايا الجنائية اللي فيها عقوبة تتجاوز الخمس سنوات. وشوفوا حتى فلسفة المشرع كيفاش، معنا هذوما الجلسات العادية اللي تعطل معنا النشاط نتاع الجلسات القضائية. بعض الجلسات القضائية مش الكل، بعض الجلسات العام، الجلسات العمومية اللي ما تعرف القضاء يعمل الجلسة نتاعو علنيا معناها وبحضور المواطنين الكل، الجلسة ما عادش فما جلسة، ما جلسة عمومية إلا بس حالات استثنائية زادة، مش كل شيء ما فيش جلسة، فما حاجات معينة هي تتوقف فيها العمل بالعادي، السير العادي، لأنه ما ننساوش لأنه كيف المرفق القضائي يحتاج إلى تجديد النشاط نتاعه، والناس باش تاخذ كونجيات نتاعها، ومرفق القضائي بكل مكوناته، كي نحكيو على المرفق القضائي باش نحكيو على السادة القضاة والسادة المحامون والسادة الكتبة والخبراء وكل من والعدول التنفيذ وعدول الإشهاد وكل من له علاقة معنا بسير المرفق القضائي. وبالتالي فانه الأجال هذيك اللي منصوص عليها بالمجلة المرافعات المدنية الجزائية، المجلة المرافعات المدنية ولا المجلة الإجراءات الجزائية ولا غيرها من القوانين الأخرى ولا قانون الحالة المدنية. مثلا قل لك أنك يصدر عليها حكم بالطلاق، ما عندك 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، مش من تاريخ 30 يوم يصادفوا فيهم العطلة القضائية،
0: بالضبط
2: تعطل الأجال. لا، ردوا بالنا شيء مفيد جدا. وتقريبا الحاجة اللي حبيت أن اخترت فيها الموضوع العطلة القضائية، حبيت فقط نركز على المسألة نتاع الإجراءات ونتاع الأجال. ردوا بالنا الناس كل، رأوا الأجال ما تتعلقش، الأجل ما يوقفش احتسابها خلال العطلة القضية، يبقى سريان الأجل معناها طوال السنة ويبقى بصفة عادية. يعني أنت في شهر أوت يجيك إذا كان عندك حكم مدني وخصمك عجاء أعلمك في شهر أوت، لأنه العدول التنفيذي نجموا يمشيوا في أوت وفي جويلية وفي بداية سبتمبر ويعلمك بالحكم. أنت تحسب حساباتك أنك تحترم أجال اللي يحددها القانون للطعن، أجراءات الطعن وأجال الطعن لا يعلقها لا تعلقها العدول القضائية، لأنه في العطلة القضائية رأى المحاكم ما تسكرش، احنا من باب الندره قلنا عن شكون يخليه المفتاح. لا لا، هي المحاكم تقعد تخدم، الساده الكتبه يقعدوا في مكاتبهم، هيئه قضائيه حكوميه تلقاها متواجده بالتركيبه الدنيا على اقل، معناها على الاقل باش تلقى وكيل رئيس وباش تلقى مساعد وكيل جمهوريه وباش تلقى رئيس دير وباش تلقى اثنين ولا ثلاثه مستشارين ولا اربعه قضاه من الدرجه الاولى ولا من الدرجه الثانيه من الرتبه الاولى ولا من الرتبه الثانيه ولا حتى من الرتبه الثالثه، باش قضاه التحقيق يعملوا مع بعضهم بالتناوب الصحيح في اطار يرتاحوا بالتناوب، ياخذوا شهر العطله نتاعهم ولو عندهم شهرين عطله بمقتضى القانون عدد 29 هذا لسنه 67. لكن المرفق ما يقفش، واللي يحب شيء قل لي انت مثلا القضاء نتاع الموقوفين،
0: اي جوست
2: قضاء الموقوفين الجلسات العاديه نتاعهم تبقى تبقى ساريه في الاجل تاع، معناها في اوت وفي اخر جويليه نلقاو جلسه الموقوفين في الماده الجناحيه. شكون الموقوفين اللي ما يتعداوش؟ الموقوفين في الماده الجنائيه، الدوائر الجنائيه تعلق النشاط نتاعها خلال العطله القضائيه. وعلاش نفرق انا ما بين الدائره الجناحيه والدائره الجنائيه؟ لان الدائره الجناحيه عقوبه هي معناها تنظر في القضايا المتعلقه بالجناح اللي نجم الإنسان ياخذ فيها عقوبة ما تجاوزش المدة تاع العطلة القضائية. بالنسبة للملفات الأخرى الجنائية، احنا نحكيو على مادة جنائية، نحكيو على عقوبات تتجاوز في الحد الأدنى الخمس سنوات نتاعها، وبالتالي فيها أعمال استقرائية خاصة وفيها تحقيقات وفيها دائرة الاتهام. على خلاف الدائرة الحكومية، دائرة الاتهام تقعد تشتغل، لأنه إذا كان فما شكون يجي معناها يقع إيقاف مفتش عنه، يقع على تقديم مطلب صراحة، حتى كي دايرة ما تنظرش في جلساتها العلنية، أما مطالب الصراحة في كل حالة نجم المحامي عبر المظنون فيه عبر محاميه ولا مباشرة يتقدم بمطلب صراحة ومطالبة المحاكم بالنظر في هذه المطالب في إبانها وفي أقرب الأجال. وبالتالي علاش قلت لك ديما فما كل بيرمانونس هناك، معناها
0: استمرار
2: كما الاستمرار، وهنالك هيئات حكوميه هيئات معناها قضائيه اللي تنظر في المطالب هذه. كيف قضاة النواحي في العاده ما تعرف انت قضاء الناحيه، قاضي الناحيه هو قاضي القرب واجراءات مبسطه، ولا يوجع راسه كما يقولوها ولا يشعر بالغيم ولا بالظلم ولا حاجه باش يلتجي فيسع القاضي القرب. كيف قضاة النواحي يباشرون العمل نتاعهم وما يتعطلش عمل في محاكم النواحي. كيف في المادة الاستعجالية ونشوفوا الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كل حالات التأكد، كل ما فما تأكد، شوف حاشين تأكد والإضرار، كل ما فما مضرة وفما تأكد راهو باش يلقى قضاء ناجز في إباني لا يتعلل لا بالعطلة القضائية ولا بغيرها. العطلة القضائية هو مجرد تنظيم إداري ما عندوش حتى تأثير على سير المرفق القضائي. كيف الناس اللي كما قلت انت فما شكون يروح بالصيف ويعمل برنامجه وعملنا بالخارج يلقاو كل الاجراءات،
0: مثلا اكساء الاحكام بالصيغه التنفيذيه فما الامكانيه في الصيف.
2: فما هو شوف في اكساء الاحكام بالصيغه التنفيذيه تو عندنا زوج توجهات الحقيقه في اطار اتفاقيات دوليه وثنائيه وغيرها. وبالنسبة لإكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية في تونس يسمى ميزو ما بين الأحكام المدنية وبين الأحكام القاضية بالطلاق. تقريبا الأحكام القاضية بالطلاق ما عادش كثير برشا إشكاليات إلا عارضا، لأنه فقه القضاء تطور بهذا الخصوص، ولأن اللي عنده طلاق في الخارج ويحب يكسيه بالصيغة التنفيذية في تونس فما إمكانية أنه بقرار ولائي مجرد إذن على العريضة، معنى إذن على العريضة يقدم إلى رئيس المحكمة ويقع فيه نظر مكتبيا، وإذا كان شاف رئيس المحكمة اللي توفرت فيه الشروط نتاع التنفيذ وتطبيقه في تونس الحكم ذا فإنه يأذن لضابط الحالة المدنية بترسيم ذلك الطلاق بمجرد الإذن على العريضة. معناه ما فيش حتى مبدأ مواجهة الخصوم، معناه الجلسات مقدمة فقد مطلب. فما زاد توجه آخر في بعض المحاكم يقول لك نجم يكون هذا من الإجراءات اللي ينظر فيها القاضي الاستعجالي، معناه اللي ما كيف ما ما يتعطلش السير قضاء الاستعجالي، وتنجم يوميا تنشر قضايا الاستعجالية، والمحاكم في سائر أنحاء الجمهورية الكل على ما عندها الدوائر الاستعجالية إلا تنظر في القضية، خاطر النص يعطيك أنه في حالة شديد تأكد راه وشوف النص الإجرائي مهم جدا، لأنه في حالة شديد تأكد راه شو يقول النص بالحرف، يمكن للقاضي الاستعجالي أن ينظر في الموضوع حتى في بيته، تبدأش المحكمة مسكرة بعد التوقيت الإداري، إذا كان فما حالة استعجال متأكد تمشي تدق على القاضي الاستعجالي في منزله وتقدم له الدعوة نتاعك وتحضر مواعيد، أنا ما نوصله للحد هذا مش ديما باش تصير هذه، أما إذا كان فما حالات تأكد. وبالتالي اليوم كي نرجع للمسألة إكساب الصيغة التنفيذية في مثل الحالة المدنية ينجم يكون مقتضى حكم استعجالي في أجاله المختصرة اللي هي 3 أيام فقط.
0: هو بعد إذنك معناتها في الموضوع هذا بالذات، خاطر احنا تعرف أستاذ ساعات بنفيقوا كان للتلالة معناتها بالنسبة للأحكام القضائية في مادة الطلاق. برشا من أبنائنا ومواطنينا في الخارج اللي تلقاه مثلا قام بالإجراءات نتاع الطلاق نتاعو طلقوا دجا معناها على اساس انه باش يعاود حياته من جديد وباش يتزوج وكل شيء مدفوع والعراب وكل دونك، وتمت حتى الخطبه وتحديد وقت الزفاف وقت اللي يجي يستخرج مضمون الولاده نتاعو، وقت يفيق اللي مازال في حاله زواج ماهوش مطلق،
2: خاطر هو ما مشاش خذا المضمون الولاده نتاعو وما شافش على التنصيصات الوجوبيه، لانه متعرف في ماده الطلاق لا يكفي صدور الحكم القضائي، بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق وصيرور ذلك الحكم بيت معناه يولي حكم معناه ساري المفعول، ما فيش حتى أجال طعن عادية ولا استثنائية، فما إجراء لاحق هو إجراء إداري
0: هيك الإجراء هذاك
2: دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة اللي صدرت الحكم تاعها بعد انقضاء أجال الطعن، كاتب الدائرة يوجه وجوبا لضابط الحالة المدنية ذلك الإعلام بذلك الطلاق حتى يقع تنصيص فيه في مضامين الحالة المدنية للزوجين سواء للزوجة أو للزوجة على قدر السواء. في بعض الحالات يقع تراخي ولا نقول لك تأخير
0: حتى ما يجيش البال والعبد
2: ولا إنسان ولا كما إنسان كما ما يجيش البال ولا إنسان، خاصة وقتش تصير العملية دي الحقيقة في كل يكون طلاق صادر من المحاكم التونسية قل وندر،
0: مش تونسي نحكي أجنبية نحكي على أبنائنا في الخارج،
2: في يجيوا أبنائنا من الخارج، المشكلة أنهم ما يعرفوش التعامل مع الإجراءات القانونية، هو في باله طلق في الخارج انتهى الأمر
0: بالضبط،
2: ما يكفيش طلق في الخارج
0: يقول لك أنا أجنبية طلقتها في الخارج
2: إيه، لكن
0: أموري كل قانونية،
2: لكن أنت كي تزوج بها تزوج بها على مقتضى القانون التونسي، كان أخذتها على مقتضى القانون الفرنساوي وموقعش تنصيص على هذا الزواج بالحالة المدنية نتاعك التونسية ما فماش إشكال، أما أنت كي اخترت النظام القانوني تونسي وتتزوج على حسب السياق والإجراءات نتاع النظام القانوني التونسي وحسب مجلة الأحوال الشخصية، فإن الطلاق يتم بنفس الآليات، وبالتالي اليوم كي يجيب لي حكم الخارج صحيح هو حكم قاضي بالطلاق وتلقاها أنه بيت وتصل به القضاء، لكن لابد من في هذه الحالة أن القاضي التونسي يعطي أمره بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويصدر حكمه بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويعطي أمره لضابط الحالة المدنية التونسي بالتنصيص على ذلك الطلاق، في غياب ذلك في غياب حكم قضائي تونسي ما تنجمش تواصل حتى المشكلة
0: به الإجراء القانوني لهنا، أعطينا إجراء قانوني كي نسمعه نحاول قدر الإمكان أني أكسي هذا الحكم بصيغة تنفيذية ونضمنه في مضمون الولادة ونعود نقول لهنا للمسألة راهي مسألة استعجالية بالنسبة للبعض اللي هو مروح في الصيف على خاطر باش يتزوج، الإشكال هذية معناته وأثناء العطلة القضائية احنا شنو نجمو نعمل
2: اثناء العطله القضائيه؟ نجمو نعمل القضيه الاستعجاليه اللي كنت سيتك تقول عليها،
0: ايوه
2: ينجم يقوم بقضيه استعجاليه في طلب اكساء ذلك الحكم بالصيغه التنفيذيه والاذن لضابط الحل المدني بتسليم ذلك، قلت لك اكثر من هيك مش حتى بالحكم الاستعجالي، قلت لك ينجم حتى باذن العريضه بمطلب ولائي مطلب يقدم لكتابه رئاسه المحكمه ينظر فيه رئيس المحكمه في مكتبه، لانه علاش انا اللي ما ترجع الفلسفه نتاع المشرع مقصد المشرع، تقولي انت علاش ولينا بقضيه استعجاليه ولا ولينا باذن على العريضه فقط؟ وين مبدا المواجهه؟ من هنا مبدا المواجهه ما بين الخصوم ما نستحقولوش، لانه الطلاق تم معناه ما فماش مضره باش تلحق بالطرف الاخر، انا كي نكون متزوج وتممت اجراءات الطلاق في طبق القانون في البلاد الاجنبيه وزوجي ولا هي ولا الطريق دي مشيت على روحها وعاودت يمكن عاودت حياتها قبلنا احنا، هذيك الطرف الاخر هذيك تولي ما عادش يعنيها ما عندهاش مصلحه باش تعارض في الطلاق هذا، لانه عمليا هو تم هو مجرد اجراء ولائي ولا اجراء معناها قضائي، باش علاش احنا نعملوا نعملوا الإكساب بصيغة تنفيذية. هو فما اتفاقيات معنا اتفاقيات تعاون دولي وثنائي كما قلت، واحنا شنو يراقب القاضي في اللي ينظر في مثل المطالب هذه؟ ينظر انه يكون القرار هذاك مطابق للقانون التونسي، وما فيش اعتداء على الاخلاق الحميدة، وما فيش اعتداء على النظام العام. هذه هم ثلاثة حاجات تقريبا اللي يأخذون بعين الاعتبار. معناه ما ينظرش لمصلحة الطرف الآخر، ولا فما شكون باش يضر، ما فما شكون باش يضر، فما سيادة الدولة وسيادة القانون التونسي. سيادة الدولة وسيادة القانون التونسي تخلي القاضي يبسط رقابته على المسألة هذه الثلاثة، أنه الحكم هذاك ما فيش ما يخالف القانون التونسي، ما فيش ما في اعتداء على الأخلاق الحميدة، وفيش ما يخالف النظام العام. هذوما الثلاثة إذا كان وصل معناها القاهم متوفر معناها الأساسيات الثلاثة هذه ماهيش ممسوسة وما فيهاش مس، ما فيهاش مس بأي عنصر من العناصر، فإنه يقضى عادة بإكساب الحكم هذا بصيغة تنفيذية. أما شو نقولوا احنا للناس هذوما، الناس اللي تجي بالخارج واللي كما قلت أنت يمكن تتفاجأ فيه ليلة صلى الله غدوة باش يكتب الزاق وخرج استدعاءات وخرج كذا وبعد لقى روحهم. هي ولا راهو شوف حتى شوية نظام عنده قيمته. الإنسان كي باش يعلن على زواج جديد وهو كان في زواج سابق، ماذا بيه يقبل كل شيء، يحضر ورقيات الكل ويمشي لضبط الحالة المدنية ولعدل الشهاد، لأنه هذوك هم الجهات المخولة قانونا بإبرام عقود الزواج، ويقدم له الملف نتاعه كامل حتى إذا صادقوا على ذلك عدل الشهاد ولا ضبط الحالة المدنية. في هذه الحالة وقتها يعلن ويحدد الموعد، ما يخليش يروح يقول هاو بالكلمة أنا في بالي، والله في بالي بروحي مطلق، ما فماش في بالي، راهو ديما الثقة في الوثيقة، راو إذا كان ما نعملوش ثقة في الوثيقة راو نضيعوا في برشا حاجات في هذا وفي غير هذا. والقانون ما يمشيش بالنية وبمبدأ حسن النية فقط، راو من له أثر كتابي ومن له الحجة الكتابية هو اللي بشكون معناها الدفعات ومعناها هي أسلم. وبالتالي علاش حتى برشا مرات ديما نقول لك بربي كي نعملوا اتفاقات ولا نعملوا تعهدات نكتبوها، نكتبوها على أي شوف أنا من القواعد هذه اللي تعلمتها من أنا سنة أولى حقوق وعند الأستاذ البشير التكاري وقتها يدرسنا في مدخل درس القانون، يقول لك حتى ما تلقاش على شكتب اكتب حتى على كاغذ سكر حتى على كاغذ متاع دخان. معناه المهم أن أخلي الأثر الكتابي لأنه هذاك بداية حجة. اليوم إذا كان ما تكونش عندك الأثر الكتابي، ما تكونش ماسك مضمون ولادة محين في المعطيات نتاعه وفيه اللي انت معناها مطلق وفي حل من الروابط الزوجيه الاخرى، بطبيعه الحال باش يلقى اشكاليه. وهذاك علاش اشكاليات هذوما الكوليكا لمثل هذه الاشكاليات ولغيرها، بان العطله القضائيه لا توقف مثل هذه الاعمال ولا توقف فيها مثل هذه الاعمال. كذلك الشان بالناس الموقوفين، الموقوفين على جناح خفيفه وعلى جرائم خفيفه وعلى جناح معناها ما تجاوز فيها مده العقاب نتاعها 5 سنوات وفيها وعلى جرائم ينجم يصير فيها تنقضي بالصلح الجزائي ولا بالصلح بالوساطة ولا بالتعويض الجزائي وغيره. المسألة هذه زادة كيف ما تعطلش، يجب في كل آن وفي كل حين وخلال كامل التوقيت الإداري تلقى المحاكم تشتغل وبكامل مكوناتها وبكامل عناصرها، وما فماش هذه محكمة مسكرة وإحنا توفي عطل. اللي يتعطل هو بعض كما قلت لك بعض القضايا اللي هي بتبعثة ما فيهاش استعجال نظر، أما كل ما فيه استعجال نظر وكل ما فيه مربوط بأجال قانونية راهو يبقى ساري مفهول. وبالله الناس ما تاخذوا حتى كلام خلاف الكلام هذا، ومعناه لأنه هذاك هو القانون واش يقول. ردوا بالنا، ردوا بالنا اللي قلنا المحكمة مسكرة وخلي منعاش بعد الصيف، ركضوا على روحك أجال، والأجال إذا تجاوزناها راهي الأجال راهي قاطعة والأجال راهي قاتلة، ما فيهاش حتى معناتها إمكانية لإصلاحها ولا لتجاوزها. وبالتالي فإن العطلة القضائية لا تلغي احتساب الأجال ولا تعطل عمل المحاكم ولا تعطل سير النظر في القضايا وفي المطالب المتعلقة بالحريات وبالحقوق وبالعفو وبالصلح وكل ما تخيله في بالك تعاد به القضاء وكل عمل المرفق القضائي. المرفق القضائي يشتغل بكامله. العطلة القضائية معناها ما تكون كان تقريبا الاستثناء الوحيد هي بعض القضايا المدنية والاستحقاقية والجنائية هي التي يعطل سير النظر فيها إلى ما بعد العطلة القضائية، والتي تمتد من بداية من يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر من كل سنة.
0: دونك نهار 16
2: نهار 15 نرجع نخدمه، 15 سبتمبر نرجع نخدمه، نهار 15 جويلية آخر يوم في العمل،
0: ويبدأ نهار 16 جويلية هو العطلة.
2: عطلة
0: نهار 15 سبتمبر توفى السنة القضائية، تبدأ نهار 16 سبتمبر
2: نهار 15
0: حسب الفصل 38 من القانون عدد 29 سنة 67.
2: نعم
0: باهي، إذا إن شاء الله تكون فكرة واضحة بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات
2: إن شاء الله تكون واضحة
0: الأجال وحساب الأجال
2: بالأساس. الأجال ما ترحمش وبربي ما تقولوش راهي المحكمة مسكرة كل شيء يتعطل، ما يتعطل حتى شيء، والأعمال القضائية تقعد سارية مفعول والمرفق القضائي بكل مكوناته كما نقول كنت نقول في البداية يشتغل بكامله، السادة المحامون في مكاتبهم وفي أروقة المحاكم، السادة القضاة في مكاتبهم وفي أعمالهم الاستقرائية، السادة الكتبة والمتعاونين مع المحاكم عضو التنفيذ وعضو الإشهاد والخبراء العدليون، كل يعمل في مجال اختصاصي، ما فماش توقف للعمل، فما تعطيل لبعض الجلسات، تعطيل السير العادي لبعض الجلسات العادية خلال المدة دي لا أكثر ولا أقل. فيما زاد على ذلك راهو ما تغير، ما يتغير حتى شيء في الوقت القضائي، الجلسات الصلحية تبقى قائمة. أنت سألتي قبيلة قلت جلسات النفقة، قضايا النفقة من القضايا اللي عندها سبقة معاشية، وبالتالي ما يتنجمش خلوها بشهرين وثلاثة المرة اللي شكون يقدم مطلب في ولا دعوة في الحصول على حكم بالنفقة ونقول له أرجع بعد شهرين وثلاثة، لا تبقى تبقى معناها سير العمل يتواصل بصفة عادية. كيف كيف كما قلت الموقوفين في التحقيق وفي الدوائر الجناحية حتى معنا مطالب الصراحة تقدم في الأجال تاعها وبصفة عادية ودوري، لا يتعطل أي شيء من عمل المرفق القضائي خلال العطلة القضائية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نحب نقدم تحية لكل من قاعد يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير. تحياتي لك سي سفيان عمار، وسهلا بك، ينور ذاتك بارك الله فيك. فتحية سفينة صديقتنا، أهلا وسهلا بك، صباح النور. سمر سقة مدام هادية، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا بارك الله فيك. للا سعاد زهرة مشموم، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، إن شاء الله مبارك عليكم وعلينا أيضا هذا الإنجاز الجميل في إذاعة المنستير. إن شاء الله يا ربي أجمعين متألقين وناجحين. تحياتي لك وأم خليل، أهلا وسهلا بك، تقول أنا اليوم على مشارف 64 سنة والحمد لله، هنيئا لنا ولكم بهذا الإنجاز الجديد، دامت إذاعتنا الحبيبة، بارك الله فيك. سي عمر جمالي، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، يقول محتوى ممتاز مع صورة ممتازة مع استوديو في أبهى حلة، شكرا سي عمر. تحياتي لك لطيفة رحيلي، تقول صباح المحبة صادقة، صورة والصوت غير شكل كما يقول إخواننا السوريين. حميدة سلوى، أهلا وسهلا بك، يبارك فيك، شكرا جزيلا، تحياتي لك. تقول سلامي من مدينة الساحلين، تحياتي لك ولكل متساكني مدينة الساحلين وكل مستمعين أينما كانوا. بوراوية مكادة، أهلا وسهلا بك، صباح النور، شكرا جزيلا، يبارك فيك. سندس الشريف، أهلا وسهلا بك، شكرا، منورة بحضوركم أنتم زادة مستمعين الكرام. فتحية بو سابر سلمي، صباح النور والنور، وسهلا بك. سارة أبو حوال، أهلا وسهلا بك، صباح الورد. سي على الاسكندراني، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. سلوى، مرحبا بك، شكرا جزيلا. إن شاء الله في برنامج القانون يكون البرنامج اللي يعطاكم توعية وتوجيه من الناحية القانونية. وتحياتي لكل من مازال يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير. نستنى استشاراتكم القانونية لتوصلنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير وأيضا عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800. غناء قصيرة وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
4: 106.1.
5: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورين في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. شكرا جزيلا مستمعين الكرام على تفاعلكم، شكرا على مساجاتكم. وأستاذ محسن قبوج، نبدأ مع استشارات القانونية اللي قاعدة توصلني عبر الخاص، وإن شاء الله أيضا ناخذها عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800. من الأسئلة اللي جتني سؤال من مواطن يقول: أنا بنتي قدمت قضية هي وزوجها في الطلاق بالتراضي، بعد مدة زمنية قال معناتها تقريبا المحامين هما اللي تلاقاو، اللي حكاه لي المحامين هما اللي تلاقاو، بعد قال ما ثم حتى شيء، على العلم ما عندهمش صغار. ثم قال توا بنتي شافت حياتها وتحب تخرج للخارج، ورجعت تفكرت اللي هي عندها قضية في الطلاق. قال انا نحب نسال، يندرى القضيه هيك هي طرحت ما طرحتش، ما عاودوش ناداوني، اسكو بنتي تنجم تستأنف اجراءات الطلاق نتاعها بالتراضي؟ هل انه توا زوجها اللي هي في خلاف معاها وقت اللي تدعوه لاستكمال اجراءات الطلاق عنده الامكانيه انه يمنحها من السفر باعتبارهم مازالوا متزوجين؟ ثم اذا كان قاعده تمشي الاجراءات هذه نتاع الطلاق اونكور وهما مازالوا مش مطلقين، كيف كيف هل عنده الحق انه يمنحها من السفر؟
1: هو شوف، المنع من السفر ما فماش ولاية للزوج على زوجته بهذا الخصوص. في قائم الحياة الزوجية معناها مش فماش إجراء قانوني يقول أن الراجل وقت اللي يكون في قائمة حياته الزوجية بإمكانه أن يمنع أن يستصدر حكم. لما تعرف أنت المنع من السفر هو لا يكون إلا بأمر قضائي. وهنا في القانون التونسي ما فما حتى نص تشريعي وحتى نص قانوني أنه يخول للزوج أنه يستصدر أمر قضائي بمعناها منع زوجته من السفر، لأنه كما لا ما عندوش ولاية بهذا الخصوص على الزوج نتاعه، كما ما عندوش ولاية على أموال زوجته، فهو ما عندوش ولاية على معناها تحديد إقامتها أو تحجير السفر عليه. هذا مش يعني أنه ما فماش اتفاق ما بين الأزواج وما نحبوش الناس يفهمنا بالغلط، أما باش الناس تعرف أنه الراجل ما ينجمش يعارض السفر مع زوجته بحكم قضائي. في إطار العائلة هذاك مسألة أخرى، التشاور على إدارة شؤون العائلة زي ده كيف المشرع نظمه، والزوجان يتشاوران ويشاركان في تسيير أمور العائلة نتاعهم. هذا الناحية العائلة، الناحية قانونية بحتة اللي حبيت نحكي لك، ما فماش حتى نص إجرائي قانوني يخول الزوج المطالبة باستصدار قرار قضائي في تحجير السفر على زوجته، هذا في على إطلاقه. بالنسبة للوضعية اللي جاءت توا، احنا كي نعملوا طلاق بالتراضي لابد أنه فما مراحل لاحقة للاتفاق ذاك. الاتفاق ذاك لابد أن يقع تلقيه من الزوجين بواسطة قاض، يعني المرأة والراجل اللي حابوا يطلقوا إن هو حياة مع علاقتهم الزوجية بالطلاق بالتراضي، لابد باش يحضر قدام أحد السادة القضاة بمقر عمله في المحكمة في موعد محدد للنظر في مثل القضايا هذه، وأن يقع تلقي تصريح الزوج ويقع تصريح الزوجة ويسجل على السيد القاضي، وأنه معناها تلقى تصريحات تصادق فيها الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهم بالتراضي. وقت هذا يعتبر بمثابة الإقرار الحكمي الواقع تلقيه من طرف قاضي، وهو يصبح ملزما للطرفين. في غياب المسألة هذه فإنه كل إجراء وكل اتفاق بهذا الخصوص ليس له أثر معناها قانوني ولا يعول عليه. تنجم أنت حتى معناها في إطار علاقة زوجية زوج وزوجة يتفقوا على طلاق بالتراضي ويعملوا حتى وريقة بيناتهم كما كنت نقول لك قبيلة، وبعد أي إنسان منهم يجي ينجم يتراجع فيها. كيفاش باش يتراجع فيها؟ باش يذكر أنه مش هذاك كامل الاتفاق، وبالتالي علاش هالمشرع حتى الاتفاقات هذه لا يعمل بها ولا إلا إذا تم تلقيها من طرف قاضي، لأنه القاضي باش ياخذ كل التفاصيل. هي أنت اتفقنا على الطلاق والتراضي، اتفقناش على مسائل من توابع دعوى الطلاق، نفقة الأبناء إذا كان فما أبناء، إذا كان فما نحكي في على إطلاق يحكي في حتى كما فماش. راه مجرد أن نمشي لعد منفذ نقول بشي نحروا عريض المحامي نتاعنا وش نعملوا عريض الدعوة في الاتفاق بالتراضي، راه طالما أنه ذلك الاتفاق لم يقع تلقيه من طرف قاضي فهو يبقى غير ملزم. نجم الزوجة ولا الزوج يقول لك صحيح تفهمنا أطلاق بالتراضي، ما صح ليش ما صح ليش، وقتاش تقضي وقتاش ما تقضيش. إذا كان قلتها قدام قاضي ولي بمثابة الرجوع في الإقرار اللي تقريب أغلب المحاكم هيش تعمل به. أما إذا كان مجرد اتفاق مبدئي في وسط العائلة وفي خلاف واتفقنا وكل واحد يمشي على روحه وتصبح على خير، بعد أقول لك ما صح ليش وراه ما صح لوش.
0: إيه ما سمحني ما خلينا نفهم الإجراء، هل ضروري أنه الزوجين يتقابلوا مع قدام القاضي؟
1: ايش قلت لك
0: يلزمهم يتقابلوا قدام القاضي
1: لا بد ما يتقابلوش اذا ما يتقابلوش
0: ها نقول لك انا ما نحبش ندخل ما نحبش نزوز للمحكمه ما نحبش ندخل للمحكمه هو المحامي نتاعي ينوبني
1: هذاك اذا كانت تكون على كاسفه المطلوب ما تكونش انت طالب الدعوه
0: كيبداو الاثنين
1: كيبداو
0: هما طالبين الزوز مع الدعوه
1: لا المرور بالطور الصلحي اجباري واساسي كيبداو الاثنين ما نجموش نمشيو لطور قضائي الا بالحضور بالطور الصلحي والطور الصلحي ما يمكنش خاصة للطالب قائم الدعوة ما يمكنلوش إنابة محامي ليحضر محله في المحاولة الصلحية المطلوب ينجم يحضر لاحقا بواسطة محاميه ويصادق على الطلاق بواسطة محاميه والمصادقة ذيك اللي تجي عن طريق محاميه برشا محاكم تعمل بها كما بعض المحاكم مازالت ماهيش تعمل بها تقول لك يلزمني ناخو موقف الزوجين أما المدعي ولا طالب دعوة طلاق القائم وبالدعوة ولا طالبين مع بعضهم وزوز طالبين طلاق بالطلاق لكن في الترتيب بشكون في الترتيب الإجرائي بشكون واحد مدعي واحد مدعى عليه المدعي الذي ترفعت القضية باسمه هو مطالب على الأقل باش يحضر هو شخصيا بالطور الصلحي لدى قاضي الأسرة ولا القاضي الصلحي حتى يتلقى عليه هذا التصريح ويتأكد من بعد التأكد من هويته لأنه مش سهل المسألة ما تعرف الناس سوى كتسمعنا يزبط ديما لا أرجع على الفلسفة المشرع أرجع على المقصد المشرع تو تقول لك أنت مازوز مش يتلق تو اللي يسمع فيني يقول لك شنو لازم يمشي للقاضي شكون قال لك أنت تأكدت من الهوية تاعهم تأكدت اللي هم بالحق هذاك هو اتفاقهم وأنه اتفاق استر عن آلية من عن تراضي وعن وعي وعن إدراك التام ودون ضغط وبرش حاجة
0: وساعات ينجم يكون رجعوا لبعضهم
1: علاش ساعات ديما نستشهد أنا أحد السادة رسائل المحاكم سابقا مشيت وقتها في إشكال قانوني قال لي شوفوا أستاذ أنتم تشوفوا بسوس عينين مصلحة منوبيكم إحنا نشوفوا برشا عينين وإحنا توك نشوفوا بمادة قانونية لازم نشوفوها بكل الشمولية نتاعها ما نخفوش ما تكونش عندنا نظرة هو بالتجربة بالخبرة ويصير يقول لك معناها أني راضي وأنت راضي ومالك يا قاضي لا لا ماله القاضي ماله نص لازم يحافظ على حسن تطبيق القانون ويوصل للمقصد الحقيقي للمتقاضين ويتعرف على هويتهم كاملة ويتجنب كل ما من شأنه أنه يكون يثير اللبس ولا يثير الريب يعني حتى تحير في بلوغ الاستدعاء في بعض الحالات اتفطن المشرع وعمل له نص زجري ولا يقول لك هز امرأة أخرى ومشى وحضر يصيروا
0: ومع ذلك صارت عملية التحيي
1: يصير للسيد يصيروا هو إذا كانوا ما يصيروش وإذا كان ما فيناش إمكانية أنه باش يصيروا رأى المشرع ما حطمش في نص قانوني ما طالما حطه في نص قانوني حتى مش كنتع كل يوم رأى بيصيروا
0: هذا هو مازلنا باش نواصلوا مع استشارات الساده المستمعين والمستمعات موجز الانباء مع امنه الغزال الصحفيه الجميله دائما وبعد قليل نرجع لكم لمواصله اللقاء ابقوا معنا مستمعينا الكرام
2: المستير السحلين خميس على الموجه 106.1 لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة
4: الآن برامجكم المفضلة حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير
3: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
5: صباح الخير أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز خلال اجتماع وزير التربية نور الدين النوري أمس مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشهورات تضر بمسار التعلم كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة إلى جانب بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية وفق بلاغ لوزارة التربية أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو الاستشارة الوطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض مجردة، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن المائي. أشارت الولايات المتحدة وإيران أمس إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة القادمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على نص الاتفاق، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الحرب منتصرة. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان استشهاد رئيس بلدية الريحان في غارة استهدفت البلدة الواقعة في قضاء جيزين جنوب البلاد. كما أفاد مصدر أمني لبناني بأن الجيش اللبناني أخلى موقعه في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية بالجنوب. قال حزب الله اللبناني أنه استهدف آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة تازوتر الشرقية بمسيرة أبابيل الانقضاضية، كما أعلن استهداف آلية نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمسيرة. وفي الختام، دوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس من أحدى قواعده العسكرية المنتشرة في المنطقة إلى قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3

0: نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافوا قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين. مع المنتخب كانت له عديد الإنجازات، أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في صع ما سامحته. باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك، يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة أنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد من برنامج في دائره القانون. بعد قليل نشرع في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. تحياتي لكل من يتواصل معنا عبر صفحه رسميه لاذاعه المنسيه. سي محمد سيسي، شنو اللي مقلقك بالله؟ سي محمد سيسي قالك الشاشه المتحركه وراء السيده رفقه تشتت انتباهنا، الرجاء الشاشه الثابته مثل الجداريه اللي وراء الاستاذ. هذا به وشنو آخر قالك مقلقة؟ إيش أقول لك سي محمد؟ سي محمد احنا الحكاية اللي ما بيناتنا الكل راهو راديو، نجم تتبعه بالطريقة التقليدية المزيانة متاعنا، تتنقل بالراديو متاعك من بلاسة لبلاسة إذا كانت تحب تتفرج. دونك هذا استوديو بتقنيات كبيرة جديدة متطورة، إن شاء الله تنال إعجابك. وربما لأنه في البدايات تحس هكا شوية معناها خطر ما كنتش مستانس به، أما إن شاء الله تولي تستانس وإن شاء الله ترتاح، لأنه الحقيقة نعاود نقولها الاستوديو أصبح مريح للغاية، شتينا ما بين ما كنا وما بين والدينا. أبار أي حاجة أي ريل استوديو معناتها فيه التهوئة، وكنا محتاجين برشا للتهوئة، واسع للوين الأزرق والأبيض توحي ياسر بالراحة، تقنيات متطورة للغاية. الحقيقة محظوظين احنا كأسرة إذاعة المنستير، وإن شاء الله كيف كيف مستمعينا الكرام يكونوا محظوظين أيضا بهذه التقنيات عالية الجودة، حتى من حيث نقاء الصورة ومن حيث أيضا نقاء الصوت. نعود نرحب بك مجددا أستاذ محسن قبوج، مستشار القانوني للبرنامج.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: إذا كان عندنا مكالمات نبدأ في تقبلها. أولى المكالمات، مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الباك نازي قب شكرا كبيرة يا مدام راهو.
0: مدام نيجي منين تكلم فينا؟
2: بنان.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: وبيك عايش.
0: استشارتك القانونية مدام نيجي.
2: باهي، أنا بشكرتي عندي كتبت صداق اشتراك في الملكية، ثم يوم بعد 27 عام راسي طلقني. كي طلقني مقدتش أنا اشتراك في الملكية، بعدها طلعت مني على راسي، بعدي وليد مراهق عمره 26 عام في كلوسة.
0: لطيف.
2: أنا مقدتش نجي ونمشي، مقدتش ونشب بالقانون، ما نعرفش.
0: انتم شنو كسبتوا من بعضكم في قائم الحياة الزوجية؟
2: أنا كي جيت نكتب في الصاق كتبت اشتراك في الملكية.
0: باهي، شنو كسبتوا من بعضكم؟ شنو كسبتوا؟ عرستوا في دار كري، ومن بعد شو كسبتوا من بعضكم؟
2: دار كري بنيت عمي. ثم كيف أنا كي عرست في دار كري، وبعدها مشات معايا الدنيا ولاباس، وبعت معايا في دار بابا، وبعت ملا طلعت معايا زاز، وشديت كل التجارة نتاع بلقردان وقتها محلولة. ونمشي ونجي ونخدم بال 2004 وال 2003 واني نخدم، عندي وليد مريض مرضي ول 7 شهور، معناها نمشي، معناها كان نمشي في كار نهزو معايا، كان نمشي في الجواز نمشي نهزو معايا خاطر ما عنديش وين نحطو. وهو معناها خدام محزام راجلي. ثم اليوم وليت لبس عليا ويا دولك لحب بنت شتة قد ما ملك 100 متر، وكل واحد في بلاصة بعيد عليها البني بنيتها وسكنت فيها لميل الضو.
0: شريتها انتي مدام؟
2: معنا نخدمو
1: شريتو مع بعضكم، معنا شريتو
2: بابلانس.
0: اي بسمي شكون؟ بسم شكون مكتوبة الارض؟
2: لا شريتها لولا بسمي اني، اما بابلانس يا مدام.
0: اي متفهمين. اي بعد العرس اي
2: ثم بنيتها ومعنا استوديو وتحولت فيها لميل الضو. بعد عام جاني الضو والميتة والطوى ركبت. بعد راجل عمل الحرس 2007، عمل الحرس 2007 عطوا انتلت مبكرة الحرس أثر عليه. قعدت قداش واني نخدم ذكا في طريق بلقردان والجزائر وليبيا، والعباد تعاون فيا والماء وكل شيء، الناس كل تعاون فيا، كان فلوس كان مادية، كان جماعة بلقردان يعطوني بس معنا بالكريدي ونجي نبيع ونخلص. ثم كيف وليت نمشي ونجي ومشات معايا التجارة، راجلي ما عادش يخدم، وليت نهز معايا قلت أنا منه ويونس روحه ومنه
0: مدام سمحني خطر الحكاية باش تطول برشا. احنا السؤال زوز أراضي هذوما لولانية باسمك انت وبنيت عليها الدار قعدت باسمك انت يا مدام؟
2: لا باش نقول لك
0: ليه اعطيني اختصر لي خاطر اختصر لي باش نفهم انا الوضعية متاع الديار هذوما اللي عندك.
1: الوضعية القانونية
0: الوضعية القانونية
2: احنا بعناهم تو
0: باهي انتوما الاثنين بعتوه
2: بعناهم خاطر هي باسمي معناها كي بعت الدالولة 2021
0: بكامل ارادتك معناها انت بعتها بكامل ارادتك
2: هي بكامل ارادتك اما كنت يعني فهمتني وراجلي مازلنا لبس علينا كي شريت الدالولة 252 ميتو بنيناهم بالدار باهية باهية
1: اي فهمنا اي
2: الدار كي بعتها 2021 كملت بها الفوق اللي هي باسمه
0: باسمه هو
2: باسمه هو
0: معناها انتوما انتوما الدار الوطنيه باسمك والدار الفوقانيه باسمه هو
2: لا هذه قد ما ملك 100 متر وحده
1: اي
2: وال252 متر وحده اما مقابلين بعضها انا نقول بيناتهم نهج
1: اي ال252 متر هذوما باسمك انت
0: تبعت
2: لا باسم راجلي تعليقي تو
1: اي
2: اما شيلهم كل شيء بطلعي بصراحه
1: اي اي اي
2: ثم قال لي هبا نبيعوا دار منهم أنا ما حبيتش لكن تاني قلت اختاني بالمشاكل وفك عليها وقعد يعبد فيها هيا بعتها وصبيت بها الدار الفوقانية اللي هي باسمه صبيناها الكل وعام 2023 عندي الزوليدات منهم ولاد لبس علي هضايا علي قال لي هاو الديار الرملية ولدنا زوالي وخدام حسام برا نبنيو نكتبوا له هيبة
1: هيبة
2: اي هيبة أما كنت هبة متواصلة معنى ما فيهاش رجوع ولا يعني مراجالة صامل في الستين ما نعرفش كتبتها له هو مازال عازب ولدي ثم اليوم بعد ما كتبت أني الدويرات هبة سير راجل تقلب عليا ولينا في ضرب ولينا في المشاكل وجاب
0: شو ما حبش معناتها أنك تكتبها هبة بعد ما قالك عملها هبة
2: لا مش ما حبش تقلب عليا و وقال لي انت دارك وكم لا يبعث وما ذي الدار تقعد باسمي وطلقني قال لي دار باسمي هذه متعياني ولينا في المشاكل حتى لين معنا وصلنا للطلاق انا طلقت وانا تقريبا عندي
0: شهرين طلقت للضرر طلقته بالتراضي كيفاش طلقته
2: لا مش بالتراضي هو قدم لنا في الطلاق بالانشاء
1: طلاق بالانشاء معنا هاي
0: باي شو تحكم لك
2: تحكم بالتلاطة كل واحد 16 مليون غرامة
1: هاي
2: إيه والنفقة كي شكيت بين النفقة 2023 قال أنا معاق وما عنديش الرئيس حكم لي بمية ألف أنا ولدي المعاق عدنا كاك في الدار هذه اللي هي باسمه اللي هي دار راكحة راكحة معناها كنقول لك دار دار مش دار فمشي كي شكيت أنا بالاشتراك في الملكية ناخذ حقي في الملكية
1: تصفية الأمل تصفية الأملاك المشتركة معناها عملت قضية
2: يا حمد طيب في القانون عطاه لي هو خاطر معناها قال لي هي عندها ثلاثة ديار ولكن تعني ثلاثة ديار معناها من اللي هو معايا في الأستاذ
1: إيه لكن يعني تو أنت يا مدام
2: ما قالتها قال لي تو
1: تو احنا أنت عملت قضية في تصفية الأملاك المشتركة لأن موجب انفصام العلاقة الزوجية أنت هي العلاقة الزوجية إيه؟ معناها كي طلقنا نقسموا الأملاك اللي ما بيناتنا مشتركة نصفيوها
2: إيه
1: ومشيت القضاء وش تحكم لك في المحكمة؟
2: في القضاء هو حط جاب لي 2007 ذي شريتها 100 ميتو
1: شانا شو حطه؟ قل لي شو تحكم؟ شو تحكم؟ خاطر توا احنا باش نناقشوا في حاجة
2: متى عاد بها القضاء؟ 50 ميتو يا أستاذ تحكمت ليه؟ أنا طبيب على راسي
0: في عندك محاميك ولا؟
2: عندي محامية
0: أي قدم الإجراء للوثائق اللازمة ولا والمؤيدات اللازمة؟
2: المحامي قال لك جات في سلاحه جات في سلاحه
1: إيه؟ ما نستيفو الحكم برا
2: نعم
1: ما كتستيني في الحكم هذا توا احنا ما نجموش نعطيوك راي اخر لانه القضيه ما تعهد بها القضاء وما عندناش المعطيات وما عندناش الوثائق لكن نحب نقول لك من طالما دخلنا للقضاء والقضاء صدر الحكم نتاعو في المرحله الابتدائيه المرحله الاولى اي واحد من الطرفين انت ولا الزوج اللي ما يعجبوش الحكم ويراها انه في اضرار مصالحه الشرعيه المجهر اعطاه امكانيه انه يمشي يطعن فيه بالاستئناف تستئنف الحكم هذاك اختي وتستنى محكمه الاستئناف شنو باش تقول رايها في الموضوع موش حكم نهائي هو هذا
2: امشي نقول لك يا
1: وانت حكم طلاق انت قلت لي طلقته تو شهرين حكم نهائي ولا حكم ابتدائي
2: لا حكم استنافي.
1: حكم
2: استنافي في الابتدائي يا عقمنا في الابتدائي استنفت في الاستناف خطوه شات صحيح في الطلاق. طلقت.
1: عقبتها ولا ما عقبتهاش؟
2: لا ما لا يزيني من المشاكل.
1: ليه هنسد فيك ولا؟
2: أنا ما عندي شراني.
1: مو شوفوا معناه طلاق ولا بيت معناه أنتم توا قدام القانون مطلقين.
2: مطلقين.
1: توا احنا عندنا قضيه في تصفيه الاملاك المشتركه. انت مشيت قدام المحكمه الابتدائيه ما حكمتلكش كما تراه انت معناها لصالحك وما حكمتش كما الطلبات نتاعك. شو ما قدامنا توا؟ قدامنا كان القضاء الاستئنافي. تمشي تستئنف في الحكم هذاك عن طريق محاميك وتعاود الدفعات نتاعك قدام محكمه الاستئناف، وديما محاميك اللي عنده الملف وعنده المعطيات هو الاقرب باش يعاود يقدم الدفعات نتاعه قدام المحكمه محكمه الدرجه الثانيه قدام محكمه الاستئناف. معناها المحكمه الاولى ما عطاتناش، مش معناها انتهى الامر هذاك الشهاد وهذاك وين وصلت المحكمه الاولى في القضاء نتاعها، وانت اذا ترى روحك متضرره من الحكم هذا تواصل اجراءات التقاضي، تمشي قدام محكمه الاستئناف وتبقى قدام محكمه الاستئناف تقدم ايش عندك شنو رايك في المساله وعلاش استئنفت وعلاش شنو تراه مش صالح، ومحكمه الاستئناف تعاود تحل الملف من جديد وتعاود تنظر لك في القضيه. اختي ما ضيعنا حتى شيء، احنا لحد الان ما زلنا نحكيوا على حكم ابتدائي الدرجه.
2: يا استاذ سمح لي
1: تفضل.
2: انا في الابتدائي ديما في صلاحي، أيش قضية هو يعملها تترفض له. في الاستئناف عمل حاجة استعجالية، في الاستئناف تحكمت له ليه، مشيت أنا عقبتها. لكن التعقيب قالك ما يوقفش التنفيذ. مشيت أنا عملت، أنا ما عنديش عملت محامي، ما عنديش وحدي. مشيت كتبت وعقب مش نخوة ورقة يوقف التنفيذ، ومديت عقودي لأن الديار بيصم اللي هو معايا. وجبت له معناها
1: الدار. كي بعته وقت اللي هو معاك في قائمة الحياة الزوجية، هو عمل لك مصادقة على البيع ذاك؟
2: شو عمل؟
1: صح معاك؟
2: لا قال لك انت هي باسمك عند العدول. قال لي مش لازم معناها هي باسمك،
1: مو يعمل لك مصادقة هو؟
2: ما نعرفش
1: به هاي بارك كمان عملت مطلب وحدك في توقيف التنفيذ. ايه
2: بس هي نحب ناخذ ولا خطأ نعاقبتها.
0: هي مطروحة قدم القضاء.
2: نهار الثالثة هزت ولدي ضاي في كروسة معايا، قالت لي القاضية، قالت لي أخي أنت جايبة ولدك؟ قلت يا سيدي الرئيس أنا والله لا عندي وين نحطه، أنا نمشي به ونجي به، حتى بنية ما عنديش. قالت لي يا أخي أنت جايبتي صحابي باش يسخفني فوز القاعة كاملة، معنا منيش راضي فما ربي.
1: هي صحيح كلامها صحيح يا أخي، هو احنا نتقضى وانت ما انت جبته للضرورة، انت ديجا قلت ولدي جبته خاطر ما لقيتش ونحطه وكا، مش باش تسخف به لا القاضي لا غيرها. ما احنا القانون ما يمشيش بالعواطف مدام، فهمت؟ انت عملت قضية استعجالية، شوف انت عملت قضية استعجالية في توقيف التنفيذ وقت القضية هي معاقبة، ونتصور القضية الاستعجالية متحكمت لك بالرفض، ما قبلولكش المطلب.
2: لا رفضت لي المطلب وعطاته الصلوحية. ليه
1: لا رفضت لك المطلب؟ معناها وأذنت بالتمادي على التنفيذ. علاش؟ لأنه هو القضاء الاستعجالي ما ينظرش في القضايا دي. الجهة القضائية اسمعني مدام، الجهة القضائية الوحيدة إذا كان حكم معاقب فإنه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو فقط من له الصلوحية لإعطاء الإذن بتوقيف التنفيذ. معناه مطلب توقيف التنفيذ يلزم يتقدم عند الرئيس الاول محكمه التعقيب، ما يتقدمش لا في المسير ولا في سوسه ولا وين انت في المسير.
2: لا انا ما نعرفش المنافسه.
1: هاني قلت لك شو لازمك تعمل. لا تمشي تعمل مطلب توقيف تنفيذ وعلى طريق محاميك في لدى السيد الرئيس الاول لمحكمه التعقيب، وهيك الفصل 194 تقريبا من جهه المرافعات المدنيه التشريعيه هيك شي يقول رفقه. معناه اذا كانت القضيه معاقبه ما فما حتى جهه عندها مخوله لاصدار امر بايقاف التنفيذ الا الرئيس الاول لمحكمه التعقيب.
0: واضح، شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك. نواصل مع المكالمات الهاتفيه. الو مرحبا، عسلامه.
3: الو عسلامه،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: سندس معك.
0: مرحبا، منين تكلم فينا سندس؟
3: من سوسه سيدي عبد الحميد.
0: مرحبا، تفضلي سؤالك للاستاذ.
3: سؤالي للاستاذ، نحب نسأله، عندي 16 عام سافنا، عندي شهاده ملكيه، قدمت رسومات دخل منجيله نتاع ما وافقوا أنا وجارتي، جاءوا ركبوا البانا، ركبوا الحرفوم النهار الأول، النهار الثاني يخرج الجار يعترض يقول الزنقة زنقت. من وقتها طبعا دي 30 وأنا واقف، دخلنا مال الفيس.
1: وخلصتوا المعاليم أنتم؟
3: معاليم كل خارطة، رخصة، شهادة ملكية، وكل قانوني.
1: وشو قالوا لكم؟ شنو قلت لكم السونيت؟ شنو قلت لكم الشريك؟ خاطر هما تم نتعلم خلصوهم، معناها فما دراسة صارت وفما مصادقة على إمكانية تزويدكم المايخي. هل كل الشركة ما تعرفش اللي العقار اللي باش تعدي منه القنوات هو ملك الغير؟ ما نتصورش الإجراءات به، معناها إيش قالت لكم الشركة أنتم خلصوها؟
3: لو خدموا را
1: أي
3: جيتوا خدمت
1: أي
3: النهار الثاني اعترض الجنة قال لهم ما تكملوش الخدمة.
0: علاش ما تعرضش من نهار الأول؟ شو اللي صار معناها؟
3: ما نعرفوش
0: مد ما يفيد أن الزنقة هيكية على ملكه الخاص،
3: ما عطاهم حتى وثيق.
0: معناتها بالكلمة كل أي بلاصة نشيروا لها بيدينا ونقول هذه متاعي الناس كل تصدقوا كهو.
3: عقلي يا أستاذ ما عندوش حتى شهادة ملكية في العقار متاعي.
0: هي في بعض الأحيان احنا شفناها بعض الناس يعترضوا أستاذ معناتها على بعض الأشغال، ستيك ولا سونيد ولا اتصالات ولا غيرها، وقت اللي يطلع المواطن يلقى روحه في حالة معناتها ناس تقاضيه، معناتها شركة تقاضيه باعتبار تعطيل الأعمال ولا لا تعطيل العمل
1: أشغال،
0: أشغال. وتلقى عنده الحق ولكن يقاضونه. اليوم احنا إذا كان نلقاو الشركة قاعدة تقوم بالواجب متاعها ويطلع إنسان ويقول هذا ملكي ستوب ما تضربه حتى ضربة، يلندرا هي ناديته هالشركة هذية واتصلت به وقالت له إيجا ورينا ما يفيد، يلندرا الإدارة اقتنعت بأنه على ملكه ثم وقتها نمشوا للقضاء. أما إذا كان كلام شفوي وما ثم حتى وثيقة، شنو الإجراء القانوني اللي قامت به الشركة؟
1: هو توا لحد الآن الشركة من طال وقت قبضت المعاليم اللازمة لابد أنها تقوم بالأشغال اللي تقبضت مقابلها، معناها المقابل نتاعها
0: 3 سنين متوقفة،
1: لا ما فما حتى موجب، ولهنا تنجم تقاضيها استعجاليا، تعمل قضية استعجالية ضد الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه في تزويدها بالماء الصالح للشراب بعد أن تستظهر بما هي اللي هي قامت ما هو محمول عليها من خلاص المعاليم وغيره. معناها اليوم تقريبا ما عندها حتى مبرر الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، باش على ضوء المعطيات اللي سمعناها اليوم ما عندها حتى مبرر باش توقف الأشغال، يخاطر لأنه المسألة إذا كانت فما إشكالية في الملكية رغم لأنه فما دراسة أولية تصير
0: بالضبط
1: ودراسة فنية تصير،
0: ما تجيش تقول تحفر معناها
1: مش مباشرة، معناها أنت من طال ما عطيتني لوكي، من طال ما عطيتني الموافقة المبدئية وقلت لي مستعدة ونجم نزودك بالماء وخلصني في مقابل ذلك، من طال ما أنا قمت وأوفيت بالالتزام المحمول عليها، فإن الشركة هذه هي مطالبة باش تفي بالالتزامات المحمول عليها، وبالتالي هنا فما تقاعس من الشركة راهو ينجم حتى يقع مقاضاة حتى جزائيا.
0: تعطيل معناها المواطنة 3 سنين معناها
1: قبل تسبقه دون إنجاز العمل.
0: أي.
1: هذا ما يشبه بالتحيل، راهو معناها ما فماش فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، موسعة عمومية.
3: وقام بالأشغال وركبوا البانة وعدوا حشاكل الحلقوم وتشغل المال والسيد وقفهم وقفوا الحلقوم ولوقف الزنقة لسهم لوقف الزنقة
0: مثلا مثلا
3: قالوا لنا احنا جينا خدمنا اما هاو جاتكم متعرض وقال الزنقة
0: ايه متعرض ما تكن كل انسان يتعرض، راهي البلاد ما قامتش وراهي البلاد ما
1: تبنيتش، يتعرض يزم يكون عنده سند قانوني يزم عنده حكم قضائي،
0: وحتى اذا كان فما حاجة اسمها انتزاع لفئة المصلحة العامة او انه اشغال عامة معناها
1: اذا كان
0: ما فماش بلاصة اخرى نعديو منها. استاذ والماء عنده الصبغة الحياتية لهنا بالنسبة للناس
1: بطبيعة الحال، إذا كان فما مصلحة عامة تولي فما حتى نوصل للأمل للانتزاع من أجل المصلحة العامة. أما إحنا مقبل من الانتزاع ذا إحنا تولي اليوم نحكيه على إنسان لم يفي بالتزامه، شركة لم تفي بالتزاماتها التعاقدية، لأنك أنت قبضت علي مال وعدتني باش تزودني بالماء حالة من أنا بما هو محمول عليه من التزام بالأداء، وأنا التزمت وأديت محمول هو محمول عليه. اليوم أنت كما تقومش بالالتزام المحمول عليك النجم تقضيها جزائين، وأكثر من هذا أنا نلوجه على حل عملي بالنسبة للمرأة دي على الشقوة 3 سنوات، مفروض أنها تقوم قدام القاضي الاستعجالي. عملت شي قضية أنت استعجالية؟
3: ما عملت حتى شيء، لذلك جيت قرار اللي جارك اعترض
1: لا تعمل قضية، تعمل قضية استعجالية
0: وقت قالوا لك جارك اعترض
3: تطور بعد 4 شهور مثلا فهمش يجيو يعملوا المعاينة الثانية
1: وجاوبوه كتابة أنا
3: كتابة أنا أعطيني وثيقة رسمية بين الزنقة متاعو
1: إيه هو معناها الشركة جاوبتك جاوبتك معناها بمكتوب رسمية
3: أي مكتوبة
0: قالت لك شارك اعترض لماذا
1: إيه ورجعت لك شي فلسات
0: لا قبل عاد الاعتراض لماذا خلينا نشوفه بتاعنا نشوفهم بعد رجعت له ولا أما لماذا هل إنه لأنه أثبت إنه ثم ملكية ولا اعترض برا من باب الاعتراض
1: خلينا نسان تبدأ
3: قال إنه على ملكه الخاص
1: اي المعارضه نشوفوها جديه ولا مش جديه؟ اذا كان هو عقار مسجل وعلى ملك الخاص فما
0: فما حاجات اخرى. اي في كل الحالات سواء معنا على ملك الخاص ولا مش على ملك الخاص، هل من حق الشركه انها تتوقف عن استكمال الاشغال هذه وتبقي بقيه المال عندها؟
1: هي هي مش
0: ولا فكترتوا عليك وبره حلو مش هي ملزمة.
1: شوف الشركه المسجله استغلال توزيع المياه ولا شركات الخدمات هذوما بصفه عامه راه مش ايده مش مطلقه زاد، هي مش يعملوا بالطريقه اللي راه. اذا كان فما عقارات مسجل ماك تعرف انت العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه، ما تنجم تمس عقار مسجل ولا حتى مش مسجل عقار على ملك الغير وتنتزعه منه ولا ولا تحط يدك عليه الا باتباع اجراءات معينه، لانه صاحب الملك ديما نقولها صاحب الملك هو الوحيد اللي لحق التصرف في ملكه بالاستغلال والاحاله والتنازل وغيره. اذا كان فما بالحق ملك خاص وصار عليه الامر هذا راهو الشركه التونسيه استغلال توزيع المياه في هذه الحاله تكون مسؤوله زاد في كل الحالات. اذا كانت تبين الامر هذا اضعف الايمان انها ترجع للناس المعاليم اللي سبقوها بهذه الخصوصيه في الاصل حقها، ما تاخذش المعاليم اللي ما تكون متاكد من الدراسه نتاعها. نحكيو على شركه وطنيه اليوم، نحكيو ما نحكيوش على قطاع خاص ولا نحكيو على معناها تصرف فردي، نحكيو على تصرف نتاع اداره عموميه تدير في مرفق حيوي كيما الماء، بالتالي المفروض فيها انه هامش خطا ما يكونش موجود عندها. اذا كان حصل لها الامر هذا وانت قبضت المال على معناها بدون موجب، على الاقل ترجع الاموال لصاحبها وتسوي الوضعيه مع الجار هذاك، ما اذا كان فما مصلحه عامه باتباع اجراءات المصلحه العامه، واذا كان ما فماش تشوف مجال اخر لتزويد المسكن هذا بالمصالح الشراب، لانك كي تاخذ النزاع كله تاخذه من كامل جوانبه، ما تنظرليش على مصلحه شخصيه جزئيه، ما تقوليش المراه هذه اش نعملوا لها قاعده بلاش ماء، وانا ماني نجاوبك نقول لك والراجل هذا اش نعملوا له كي تعدت له على ملكه بدون موجب. جي انت في ما ترضاهاش روحك، جي في ملكك ونحفر و
0: علاش قلنا احنا على شرط انه يكون عنده استاذ ما يفيد لهذاك على ملكه؟
1: اكيد هو راه عنده، انا مش هو مش مجرد دفع مجرد مش لمجرد. نعم
3: استاذ راني مانيش وحدي في الزنقه، احنا ثمانيه جيران
1: ايه؟
3: منقل ماء راكبه الزنقه زيكوات انترنت ضو، يعني مش اني اول واحده راه فيها ثلاثه ماء الزنقه فيها
1: خشاك دي جوات ممكن يجي
3: 6 ولا 7. احنا 8 جيران قاعد
1: كأنه جارتي، احنا 2 جيران هذوما التو ما عنديش ما عندناش ما. يعني في الحالة هذه اذا كان فما تقاعس من الشركة راه الما لا يدركوا بالتراضي على قوس نجي زبيدي الله يرحمه مرة أخرى، معناه ما لا يدركوا بالتراضي يدركوا بالتقاضي، تجيو للقاضي الاستعجالي، هذه حالة من الحالات تستوجب تدخل القاضي
0: الاستعجالي. وعنده هو تتفرز الحكاية يسكو على ملكه ولا مش على ملكه أيه. وتظهر يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناتها باش نفهموا احنا
1: باش نقعدوا هيك الحالة هذه ما نقعدوش على الحالة هذه
0: ما نقعدوش على حسب الإدارة شنو اللي قامت
1: احنا عندنا الموافقة المبدئية أيه. وعندنا الموافقة النهائية وعندنا ما يفيد أنه أوفينا بالتزامنا دفعنا للمقابل المادي وما على الإدارة إلا أن تفي بالتزاماتها كما ينص عليه القانون. إذا كان أنت تعاقدت معي خاطر هذا يسمى تعاقد هو مدني، أنت تعاقدت معايا وانا قمت بالالتزامات محموله عليا وفرت لك المقابل، في المقابل انت توفر لي المصالح الشرع.
0: شكرا جزيلا بركات الله فيك.
1: يكون احسن اجراء بالنسبه للحاله هذه.
0: هذا هو وقتها نكتشفوا احنا شنو الحكايه بالضبط واللي عنده وثيقه يمدها. ناخذ المكالمه المواليه. الو مرحبا على السلامه.
4: السلامه مدام.
0: مرحبا شكون معنا؟
4: احمد من مشير. مدام ناس الاستاذ كانت عامله مليه على اثاث ارض فلاحيه على وجه الشياع برشا اطراف هم يعني عائلة واحدة الكل رافضين مدام باش يقسموا، كيفاش نجم نعمل؟
1: شو عليها رافضين الشخص؟
4: كل واحدة ما هي كانت أرض مسيبة
1: هي أرض عندها صبغة فلاحية ولا؟
4: صبغة فلاحية وقتها جرفها جرفتها الفلاحة وزرعناها احنا عائلتي زرعتها ومعنا اخواننا في قطعة الأرض هذيك، لكن ما تصرفنا فيها احنا
1: فيها رسمة فيها رسمة عقارية
4: اي فيها
1: تيتر بلو معنا
4: فيها اي فيها
1: والرسمة العقارية باسم شكون؟ باسم الشركاء ذوما الكل
4: باسم ذوما الكل لك ايه هم هي عائلة واحدة انا واخوالي معناتها، لكن احنا تصرفنا فيها انا واخواتي وعائلتي معناتها حريفة وشقيان
1: ايه شو تحب توصلي انت بلا انتم صرفتم انتم وحدكم شو معنى؟ مش قولي تقادم المكسبة مش تحكي لي على التقادم مش تحكي لي على التقادم المكسبة التقادم لا يسري على العقارات المسجلة وك علاش سألتك أنا
4: لا لا لا مش هتقدم أستاذ. احنا كتبنا القسمة باش على الأقل يجيوا ياخذوا منابهم ويخليونا منابهم. كل واحد يقول لك لا خلاها كاك لا خلاها كاك لا خلاها كاك.
1: كيفاش طلبتوا القسمة بالكلمة ولا عملتوا قضية؟
4: مش مقسومة هي تو مازلنا
1: في هي. قلت لي احنا طلبنا القسمة.
4: طلبنا على أساس باش نكملوا الناس الكل كاين كل واحد ياخذ.
1: معناها تكلمتوا مع بعضكم في موضوع القسمة وكهو.
4: اي تكلمنا كلام برا ما امور كتابيه حتى واحد ما الكل رافضين باش يقسم.
1: وتعرف انت قسمه الاراضي الفلاحيه فيها اجراءات خاصه ولا
4: لا؟
1: ما خاطر الخوف من تشتيت الملكيه في الاراضي الفلاحيه ويلزم المصادقه نتاع اداره وزاره الفلاحه بهذا الخصوص. وما تنجمش تقسم معناها كما تقسم عقار صالح للسكنه كما تقسم عقار
4: الاراضي الفلاحيه. احنا حبينا استاذ حبينا نمشيو الامور ما وديه ما بيناتنا. كل راضين كل واحد يقول لك هما الباي البنية 400 متر هي فيها خمس أكثر من 5 هكتارات ونص. احنا الوالد مازال حي وعنده النصيب أكثر من الشطر في الواحد وباي كل بنية يتيح 400 متر ومعناتها والباقي عنا احنا.
1: ايه من ما تنجمش تكون قسمة ما تنجمش تكون قسمة في أرض فلاحية باش نخرجوا كل 400 متر وحدها راه
0: تشتيت الملكية.
4: صحيح أستاذ لكن أستاذ كل واحد تو جاتنا تهديدات من عندهم. قال لك خويا ال 400 متر نتاعي حاشي بهم ما تنجمش ليش.
0: شنو تهديدات؟
4: إذا خلينا نقسموا. قال لك لا ما نجيكش ما نجيك ولا نقسم معاك لكن خلي لي باي. مين باش يخليولك بايك؟ كل واحد يقول لي أنا نحب لنا نحب لغادي معناتها خلي لي باي 400 متر وناخذ وقت اللي نحبه كيما نحب.
1: لا ما يصيرش هكاك.
0: هذا هو فما برشا اراضي فلاحيه يقول لك اون اتوندون تدخل لاراضي صالحه للبنات واللي عندها قيمه 400 متر.
4: صحيت يا استاذ هي جايه على الطريق.
0: صحيت معناتها ولا يظهر لي فما قريبه تقسيم باش يكون
1: تغيير الصبغه
0: باش تدخل بالضبط لصبغه البناء.
4: صحيت يا استاذ يسموا فيها تولي اراضي معناتها سكنيه هي على الطريق وفيها برشا على الطريق يسموا فيها كاك تولي نوامر
1: هي لكن خاطر اشوف يا سيد احمد راه خاطر على خلاف الصيغه هذه ما تلقاش صيغه اخرى راه ما تلقاش حتى محكمه تقبل لك دعوه في تقسيم قسمه نتاع عقار فلاحي
4: إيه؟
1: على اساس كل 400 متر وحده وما فماش زاد حاجه اخرى في القانون ما فماش حاجه في القانون تلزم الاقليه باش معناها تتنازل لفايت الاغلبيه زاد ما فماش.
4: لكن استاذ انا تو احنا قاعدين نتصرفوا في قطعه الارض وكل واحد يقول لك خلي لي باي ما تمشوليش يا رسول الله اجي خلينا نقسم.
1: ما لفاش تصرفوا انتم؟
4: نعم
1: هي قلت لي قاعدين تتصرفوا انتم.
4: اي لكن مش امور قانونيه يا استاذ. اما الجيران
1: لا هي امور قانونيه مش امور قانونيه. هو كل انسان ينجم يتصرف في المشترك في حدود منابه.
0: اي هو جوستمو قاعد يقوم بحاجه غير قانونيه خاطر هو قاعد يقوم مع التصرف في منابات اخرى غير منابه.
1: اذا كان هو يتصرف فيما يتجاوز منابه مش منابات اخرى فيما يتجاوز منابه.
4: يا استاذ احنا قمنا احنا شلنا الارض وما خليناهاش هامله وزرعناها زيتون لكن استاذ راي الامور باش تتطور خاطر ما انت بين العباء يقول لك
1: كيفاه؟
0: كلمه انقطعت؟
1: هو راه هو واضح هو شوف راه شنو يقول لي وشنو نقول له. احنا ديما عندنا المنطق القانوني والاجراء القانوني الا ما نجموش نفوتوا بالنسبه للعقار.
0: ها ورجع
4: ما حتى مشاكل معناتها على الارض على خاطر الكبار ما حبوش.
1: مش ما حبوش راهي ما تنجمش تفصلها انت على كيفك راهو حتى كان باش تعمل قسمه اذا كان تعمل قسمه في ارض فلاحيه وتعمل كتائب نتاع مقاسمه مرادات تنجم تسقط حقك في الملكيه راهو العقارات الفلاحيه فيها احكام خاصه في ما فماش امكانيه باش تشتت العقار الفلاحي.
4: صحيح استاذ احنا قلنا لهم يجوا نعملوا قسمه رياضيه كيما تحبوا انتم.
1: ما تنجمش حتى مش كيما تحبوا انتم راهو فما الاداره تاع الفلاحه تتدخل في الموضوع هذا يلزم مصادقه مسبقه من اداره الفلاح.
4: هي القرض راهو يا استاذ حتى املاك الدوله فيها راهو
1: خير وخير.
4: اعطينا احنا ما نحبوا نحيوا منابنا على الاقل احنا كعائله احنا كاخوات متفاهمين وبعضنا نحبوا نحيوا منابنا نتلهاو بيه.
1: ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله هذه ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله على اللي ترغبوا فيها.
0: ينجموا مع بعضهم اجمالا مع بعضهم ينجموا يكسبوا مع بعضهم معناها مساحه كما يقول عليها القانون
1: والبقيه.
0: لا هو يقول لك احنا هات نفرزوها عائلات خاطر هو تنجم تكون 4-5 عائلات في وسطها. خاطر تو برشا برشا برشا وضعيات استاذ في الاراضي هذه تكون في مناطق استراتيجيه
1: معروفين
0: هي معناتها كي تكون ارض فلاحيه سوم كي تولي ارض صالحه للبناء سوم اخر تولي المترو باك الحسبه. يقول لك انا اليوم صحيح من الناحيه القانونيه خاضع للترخيص وكذا ما عنديش الامكانيه باش نشتت الملكيه ولكن حتى كي صح لي 400 مترو حاجتي بيوم نهار اخر دونك ما تنجمش تجبرني. ولكن في الاثناء شو يقول لك؟ يقول لك مثلا اذا كانوا هما خمسه عائلات وكل عائله عندها مجموعه كبيره هي تقسمها لي من الاول على خمسه عائلة فلان وعائلة فلتان وعائلة فلتان وفلتان وتوا من بعد نتصرفوا ما بيناتنا. هي أرض فلاحية معناها.
1: المشكل هو في التقسيم نتاع الأراضي الفلاحية ما هيش المجموعة الأغلبية باش تضخ الرابط الأقلية.
0: مش قلنا احنا لا أحد يجبر على البقاء في الشيوع أستاذة.
1: تبقى القانون.
0: تبقى القانون. لنا تبقى القانون. هل يمكن سمحني هاوش نكمل معك الفكرة. هل يمكن انه العائلة هذه مثلا كبقية العائلات انها تطلب قضائيا القسمة قضائيا معناتها باش تخرج من الشيوع كعائله معناها كامله؟
1: هو من حيث المبدا المطالبه بالقسمه القضائيه راهي جائزه لكن بشروطها الخاصه.
0: بالضبط شروط الخاصه هنا في مراعاه هي ارض فلاحيه.
1: انا لهنا كي باش نعملوا قضيه في قسمه مثل الاراضي طبيعه الاراضي هذه راهي باش تكون اداره الفلاحه طرف في القضيه.
0: جوستومون هما عندهم هكتارات كي تبدا عائله عندهم راهو لازم تتيح في بايه هكتار هكتار ما تقولش لا الاداره نتصور.
1: لكن المشكل مش في بايك برك واش تخلي للاخرين زاد باش تخلي مساحات
0: واحد ياخذ مساحته هو نورمال مو باش تكون مساحه كعائله عائلات هما عائلات ومن بعد العائله في حد ذاتها كل واحد باش يصح له 400 300 هيك صحيح ولا
4: ايه بالضبط شاف
0: هيك انتم معناها كيما نقولوا عرش وارث في في القطعه هذه وعائلات عائلات وكل عائله فيها عدد كبير من الاشخاص معناتها كي تقسم انت في وسط عائلتك وقتها تتيح لل 400 متر الفرد اما في اللول تقريبا في بايكم قداش يتيح انتم كعيلة؟
4: احنا افهمني يا استاذ هما القطعة الارض كل كي على ملك احنا شرينا قطعة ارض ملاصقة لها ضميناها للقطعة الارض هذه هما زوج اخوات طفلة احنا شرينا باي طفلة بابا معناتها انا هو ابوه الورث الارض هذيك بابا شري باي عمته وعنا باي أم تروح بنت عمه باي الطفلة يتيح 400 متر معناتها الإشكالية ما بيني أنا وخوالي خالاتي معناتها خالاتي كل واحد
0: 400 متر معناتها مش شكل هكتار ولا حاجة إيجا نقول لك هو
4: أنا أكثر معناتها باي بابا المكتوب أكثر من زوج هكتارات ونص.
1: أيوة. شوف رأى فما نص في القانون يقول لك لا تجبر الأقلية على القبول برأي الأغلبية.
4: أستاذ
1: أنا فهمت مش تقنعني أني
0: هو يحكي لك قانون
1: قانونا معناه أنا أقول لك تنجم تعمل قضية في القسمة تنجم تعمل قضية في القسمة لكن بشروطها. إذا كانت محكمة في عملها الاستقرائية لقات شروط القسمة القضائية في العقار الفلاحي المتوفرة راهي باش يقبلها وإذا كان لقاتها من خلال الأعمال الاستقرائية اللي هي مش متوفرة راهي باش ترفضها. مبدأ التقاضي يبقى مبدأ قائم لكن الخصوصية تاع العقار هي اللي تخليني نقول لك الديتاي هذوما الجزئيات هذه باش تكون على بين من المسألة أكثر ولا أقل.
0: واضح.
1: أما هو لا يجبر أحد على البقاء في حد الشيوع. يعطيك الصحة رفق.
0: تعيشك ربي فضلك. ناخذ المكالمة الموالي لو مرحبا عسلامة. ألو
5: عسلامة
0: مرحبا شكون معنا؟
5: أختي رفقة حسين حبورية من تونس.
0: مرحبا سي حسين أهلا وسهلا بك أستاذ معك. جات
5: نصير وليت واحد وليت عندنا كيما القهوة راهو يلزمنا ديما نسمعوها.
0: مرحبا لو سهلا تنورونا برشا.
5: أنا ديما حتى كي ندخل في برنامج أي برنامج ديما نبعث لك سيرتو البرنامج هذا يحل في مشاكل العباد بصفة غريبة. بربي أختي رفقة لما نحبش نقلقك برشا شوف السيد اللي يعلق على الاستديو قلت بربي الكل أنا راني ما نحبش نتكلم من جنبي بربي يختيمونا مريخ شنو هي واحد يعلق على إيش مدخلك أنت؟
0: مسالش مسالش كي حرية رأي وتعبير مسالش يا سي حسين
5: مسالش
0: يا سي حسين يا سي حسين يا سي حسين هي نستغل الفرصة يا سي حسين في الاستشارات خلينا من الآراء كيا
5: طيب حاجة قبل ما طيب حاجة ولك قبل ما يكتب حاجة يقرأها قبل ما
0: يحودها
5: أختي باش الأستاذ محسن
0: بربي
5: سي محسن بربي احنا عنا أرض فيها تيتر بلور في مطماطة على الكياس جنب الجبانة نحبوا نتبرعوا بألف متر باش نعملوا جامع جامع بركة ما نحبوش يتغير باش نتبرعوا واللي باش يتبرعوا ما همش النومبر الكل اللي ماخذين الأرض معناه اللي عندهم نومبر معناه اللي عنده برشا متراج باش يتبرع واحد ب 100 واحد ب 150 معناه العمليه كيفاش تقع وكا هو وربي يبارك لكم.
0: انت سامحني انت حطيت لنا السؤال هذا على الباج فيسبوك.
5: قلت أيوة. قلت على اختي رفقه تسد من المساجات.
0: لا والله لا والله لا مرحبا اما نحبوا نسمع الصوت راهو. مرحبا بيك. مرحبا
5: انا ديما في ذات مسيره ما نتكلم كان في حاجه معقوله.
0: مرحبا بيك نورتنا.
5: بلاش يبدا يخرم هكاك ويخرج من فمه اللي يجيب.
0: صلي على النبي نورتنا نورتونا الكل.
5: عندك ما تتفرج
0: مسالش مسالش مسالش. مرحبا
5: جماعه الكره تسمع جماعه الكره تهرب.
0: مرحبا مرحبا يا سي حسين. خلينا نجاوبوا عاد احنا 51 دقيقه نجاوبوك. هاي نسمعوا من بعضنا.
1: هو شوف هذا رسم عقاري مملوك على الشياء. إذا كان باش نتبرعوا الإنسان باش يتبرع في مناباته الذي يملكه على الشياء. باش يتبرع في منابات على الشياء. ما تنجمش أنت تقول نتبرع لبناء مسجد في قطعة مفرزة بحد عين. تبرع في المنابات نتاعك اللي فيت الجهة اللي تراها أنت صالحة والجهة الحاصل تبرع لفايدتها تولي شريك على الشياء. يمكن لك الجهة ذيك غدوة تقدم في إطار مطلب تخصيص إذا كان نجم لدى المحكمة العقارية ولا مطلب قسمة وتتحوز بجزء من العقار اللي وقع التبرع به لإستغلاله في العمل الخيري هذا اللي هو بناء المسجد. أما أنت كمالك على الشياء ما تنجم تتبرع كان على الشياء. تقول أنا نتبرع بالأجزاء الراجعة عليا ونحبها من الجهة الغربية ولا من الجهة الشرقية ولا من القدام ولا من الخلف. لا هذا موضوع ما تنجمش تصير به. تجي تتبرع بنفس الكيفية اللي أنت مالك بها. مالك منابات على الشياء تتبرع بمنابات على الشياء. الجهة المتبرعة المتبرعة لها المستفيدة من التبرع تنجم غدوة في إطار طبيعة الأنشطة نتاعها وتقدم مطلب تخصيص ولا مطلب تحيين لتخصيصها بجزء مفرز حتى تقوم ببناء الجامعة على هذه القطعة. أمر يبدأ لاحق تبدأ عندها صفة المالك على الشياء في مرحلة أولى. معنا احنا اليوم كان عندنا نية التبرع باش نتبرع لها بما نملك بما لنا وما علينا. تبقى القانون عن المنابات على الشياء نتبرعوا بهم كما هم على الشياء
0: ونبنيوا على الشياء.
1: لا ما نجمش نبني على الشياء. لا الجهة المستفيدة من التبرع غدوة تعمل مطلب تخصيص لأن تقوم تخصصها بجزء من القطعة ذيك باش تقوم بالمشروع الخيري هذا ولا البناء الخيري
0: به. وفي صورة ما إذا الجهة هذه اللي خصصناها احنا بالملك هذا هو على الشياء بعد لم تنجح في أنها تتخصص بك الملك هذاك رجعوه.
1: لا
0: لمالي
1: ما نجمش يرجع
0: بالله.
1: ما للتنازل ما فيش الرجوع. كيفاش بشترش انت باش تعطيها
0: مش كما الانتزاع. معناه
1: مش انتزاع هو التخلي وتنازل بطيب خاطر. الانتزاع خاطر ديما باش يكون في مقابل تعويض عادل. الانتزاع كاخذ التعويضات نتاعك والتعويض الحقيقي اللي قادر قيمة العقار. اما انا باش تبرع لك تبرع بدون مقابل وبدون مال.
0: باه واضح بربي بعجاله.
1: يكون الاحسن انا في سبيل يكون الاحسن انا كان اذا كان نوصلوا مع بقيه الشركاء نعملوا قسمة رضائية ونخرجوا القطعة اللي باش يقع التبرع بها وقت تولي قطعة مفرزة ينجموا يقعوا التبرع بها.
0: باهي واضح. سيموناد يقول هل يمكن لتونسي وأجنبية عقد قرانهما في تونس أن يتمتع بإجراء استعجالي للطلاق بالتراضي حيث أنهما سيقيمان شهرا واحدا في تونس هذا الصيف؟
1: ما فهمتش السؤال بالضبط.
0: تونسي وأجنبية.
1: تونسي وأجنبية
0: كتبوا صداقهم في تونس
1: في
0: قبل
1: تونس.
0: جاءوا توا باش يقعدوا شهر في تونس يحبوا يطلقوا ينجموش يتمتعوا بإجراء طلاق معناها استعجالي.
1: اختصار في
0: إجراء والتخصص لشكون معناتها شكون المحكمة؟
1: لا هو من طالما هو تونسي الجنسية فالاختصاص هو المحاكم التونسية. إذا كان ما فماش أبناء ومتفقين على الطلاق بالتراضي هو المطلوب منهم أنهم يحضروا بالجلسة الصلوحية مرة واحدة أمام قاضي الأسرة ويتلقى عليهم التصريح هذا بأنه باش يتفقوا على إيقاع الطلاق بالتراضي وبعدها يقع إحالة القضية على الجلسة الحكمية. وإحنا اليوم إذا كان ما زالت على العطلة القضائية إحنا أكثر من شهر فاعتقادي نجم يقع النظر في القضية ذي قبل حتى العطلة القضائية. في كل حال أنا إذا كان باش نعمل القضية تو مش خليوا 20 يوم أجال استدعاء ونجموا نختصروا الأجال ونخليوا أقل إذا كان تصادق الزوجين وحتى حد ما أثر مسألة نقص في الأجال الاستدعاء وحضروا قدام قاضي الأسرة وصادق على طلاق التراضي وأغرب عن رغبتهما في إتمام الهدايا بأسرى الأوقات فإنه بإمكان القاضي الأسرة معنى اختصار الأجال القانونية هذه وينجم يقع النظر فيها قبل العطلة القضائية خاصة إذا كان ما فماش أبناء.
0: واضح.
1: وإذا كان فما أبناء راهي تختلف المسألة.
0: باهي بعجالة سونيا شاملي قالت بربي ماذا بينا كان السونات تفسر لنا شنو اللي صاير في قصر هلال علاش كل ليلة وكل يوم يقصوا الماء على قصر هلال في أي وقت وبدون سابق إعلام ولا حتى اعتذار للأهالي. تعاني في المشكلة هذه من سنين حتى بعد ما قالوا باش تحل المشكلة قصر الماء كيف يحل على طول النهار مدادر في حالة ما يصلح لشيء يا أخي الشربين ونشريه في الماء نزيد ونطيبه به ونغسلوا به حوايجنا. هذه ملاحظة للسناد نسوقها بكل لطف. تحياتي لكل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية لذات المنستير. سي سامي القروي يحييك أستاذ ويقول تحية طيبة لك ولأستاذنا الخلوق. بارك الله فيك. بارك الله في كل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية لذات المنستير. لكل من هنأنا بهذا المكسب الجديد اللي شاء يكون مبروك على الجميع مستمعينا وأيضا أسرة إذاعة المنستير الموسعة والمضيقة.
1: تحية وتحية لكل اللي تبعونا كل وللأمانة أنا غزرت الساعة توا.
0: توا.
1: بس خير الساعة الأولى وفات.
0: والله. أما كيولي برنامج ساعة أما كيفاش؟
1: كيولي في برنامج ساعة.
0: عبارة لما عنش برنامج إن شاء الله يعود في شبكات إذاعية قادمة بإذن الله حتى نقدم المفيد للسادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك أستاذ محسن قبول مستشار قوي للبرنامج. نورتنا برشا برشا.
1: شكرا رفقة.
0: تحياتي لك أيمن.
1: إن شاء الله منورة ديما.
0: يعيشك ربي فضلك منورة بيك بوجودك.
1: الوقت الباهي والناس كل كي وفريق الكل اللي خدمت معهم اليوم والسنوات الماضية. تحية للجميع. إن شاء الله نلتقي في محطات أخرى إن شاء الله.
0: بإذن الله. تحياتي لك أيمن. تحياتي لك حسام نجلة عليا. إلى اللقاء.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99.
2: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: المستير، السحلين، خميس، عالموجة، 106.1
1: 106.1.
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
7: لإذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
6: دائما.
8: إذاعة المنستير،
9: أكودة، برجلة، سوسة، عالموجة، 99
8: إذاعة المنستير،
1: 99.
2: ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
10: تونسيا تونسي، معك ربي والنبي.
2: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي، الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات

0: مصها. لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة وغيرها من المسائل الأخرى؟ شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المستشفى الجوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن اليوم القافلة الصحية مامولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بلدية القيروان تقوم بتغيير ما يقارب بنسبة 37% إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة للحد من الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. وفي المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. إلى التفاصيل الأخبار. حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستيرة القافلة الصحية مامولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك مع جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. الدكتور غازي الجربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
2: الوحدة المتنقلة نتاعنا المامولايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغاديولوج وتشخيص نتاع الأنسجة لميكروبيوبسي معناتها لزنزبات، وعدد تقنيين وعدد متطوعين قدموا خدمات للمواطنين وخاصة نحكيوا على المواطنات تاع المكنين. باش نعملوا تفحص مبكر لسرطان الثدي باش يكون كامل وشامل في الوحدة نتاعنا فيها كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمئن على روحها اللي ما عندهاش حاجة نهار آخر تهدلها حياتها، وإذا كان لطف عليها باش نفيقوا حاجة تسبق السرطان بتبيعها باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو يوم اليوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية وإحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك ما المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية خاصة نحكي له على العائلة المستثمرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجلد نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محددينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها ان شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش حتى مشكل مع الثدي نتاعها وما عندهاش حالة عائلية قريبة، هذيك تجينا ابتداء من 45 سنة، هذا هو الهدف من التقصي المبكر باش نفاداو المرض.
1: وفي شأن طبي أيضا يختتم اليوم بسوس المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور الذي انطلق أمس بمشاركة 500 مشارك وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في المجال. ويندرج المؤتمر ضمن مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وتعزيز فرص التكوين والتواصل بين المختصين داخل تونس وخارجها. محمود معتيق أستاذ جراحة العظام بمستشفى سالول بسوسة ورئيس المؤتمر يتحدث للزميل ماهر جعدان عن أحدث التقنيات المتعلقة خاصة بجراحة العمود الفقري.
3: نغوتي خاصة جراحة العمود الفقري بالمنظار، هذا تقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل طورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة. تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
1: بمناسبة اختتام السنة الدراسية، نظمت جمعية القاصدين عن الحركة العضوية فرع المنستير اليوم تظاهرة خاصة بأنشطة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية

0: وعرض إنتاجهم الحرفي في مجال الرسم على المحامل والإعلامية وغيرها من الأنشطة الحرفية. التفاصيل مع المكونة في جمعية القاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير سمير جراح.
1: أنا تظاهرة دي اللي هي إنتاج الصغيرات نحفظوا شو تعلموا من رقصات من أغنيات من القرآن على سنة دراسية كاملة. يعني حضور متاع التلامذة، ثم الأولياء، ثم المربين، ثم المكونين. حابين نوريو الأخرى التلامذة هذوما اللي تحت خصوصية راهم موجودين، راهم مندمجين، راهم بالحق ديما نقولوا ولاداتنا جات الجمعية ولادنا. احنا كمربين أول حاجة خاطر احنا كيما تعرف الصباح ناخذوهم الصغار من 9 متاع الصباح حتى الماضي 3 عنا موجودين في المركز هذا لاهين بيهم من قراية من ماكلة من كل شيء. أصحاب الخير اللي واقفين وسبقون بالشقد الجمعية هذه واقفة هي ولا غيرها من الجمعيات كلمة ما هو نحات ولا جمعية خصوصية ما عادش كيما قبل. إن شاء الله ديما نغزلوا بماخير إن شاء الله نجموا يعنوا راكي تدخوا راهو أحنا التلمذات متاعنا قاعدين ياخذوا في شهيد حرفية، فما شكون أخذي في الإعلامية، فما في الرسم على جميع المحامل، فما في الخياطة، فما في برشا حاجات في برشا مجالات.
0: وفي أخبارنا الجهوية، دائما تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان ومكلف بتسييرها للزميلة نادرة برجب.
2: ما بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توا عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معنى هلاد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيانة، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيتس بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود، مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا من الزربية، وانت جاي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طاولة المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي التجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خاطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مكل كاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لانامو.
0: تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. زبير البقلوطي عن بلدية المهدية والتفاصيل في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل.
3: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمن مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فما برنامج تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز وحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية، فقط يتم الاتصال بالإدارة البلدية لما أمور تقنية في كلمة عبور وغيره، معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة، وتكون عملية كما قلنا مجانية باعتبار حاليا في الوقت الحالي يمنع القانون أنه نبيع الكهرباء. في انتظار ممكن تتبدل القوانين وقتها، ممكن نقول فما تسعيرة خاصة بنقاط الشحن هذه. بلدية المهدية عندها برنامج كامل في الانتقال الطاقي، تم اقتناء 10 درجات ماء كهربائية للقيام بالأعمال الإدارية. كيف فما سيارة كهربائية سيتم اقتنائها للغرض، كله في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية، وينجم يشحنوا سياراتهم بسرعة وبصفة مجانية.
0: وفي موضوع جهوي آخر وبخصوص وضعية التزويد بولاية سوسة، خلال سنة 2026 تم القيام بألاف الزيارات الرقابية من قبل أكثر من 800 فريق مراقبة، تم خلالها تسجيل 1800 مخالفة تتعلق خاصة بشفافية المعاملات والتجاوزات في الأسعار والاحتكار وتأمين التزويد المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة. رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة وأكثر إيضاحات.
4: تكثيف المراقبة بمختلف مساعدة. مسالك التوزيع بالأسواق جملة وتفصيل ومحلات مفتوحة للعموم لتثبت من مدى احترام هوامش الربح خاصة في قطاع الخضر والغيال، وكذلك مراقبة شفافية المعاملات في قطاع اللحوم الحمراء والتصدي لعملية الترفيع غير المضرة في الأسعار، تسخير أكثر من 800 فريق مراقبة منذ بداية السنة حد شهر جوان، عملية مراقبة متواصلة، تم القيام بأكثر من 9200 عملية مراقبة بمختلف مسالك التوزيع، تم رفع أكثر من 1820 مخالفة اقتصادية خاصة تعلقت بشفافية المعاملات التجارية 50% وتجاوزات سعرية 26% وميتولوجيا يعني تعلقت بآلات وزن غير مطابقة للمواصفات 20%، وكذلك مخالفات أخرى خاصة في قطاعات منتوجات الفلاحة والصيد البحري وكذلك قطاع المواد المدعمة والحرص على توجيه نحو مستحقها. تم حجز أكثر من 1097 لتر من الزيت النبات المدعم و20 طن من الخضر و580 كيلوغرام من اللحوم و27 طن من الفارينة المدعمة، 3 طن من السكر المدعم وعديد المنتوجات الأخرى. موضوع مضاربة وموضوع الترفيع في الأسعار.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن طيلة نهار اليوم قافلة صحية مامولايف للكشف المبكر مجانا عن سرطان الثدي. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكأس العالم 26 اليوم، تنطلق رحلة المنتخبات العربية في كأس العالم 26 وسط أمال كبيرة وطموحات جماهيرية لا تعرف المستحيل. البداية باش تكون قوية ومثيرة، باش يواجه المنتخب القطري نظيره السويسري في اختبار صعب ومهم لصحة أول النقاط بالنسبة تتوجه الأنظار خاصة لكرة القدم. مواجهة النارية الثانية بين المنتخب المغربي بعملاق كرة القدم العالمية، نحكيه على المنتخب البرازيلي في قمة تعد من أبرز مباريات الدور الأول، مباريات تحمل الكثير من التحدي كيد المنتخب البرازيلي. نذكروا يدربوا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكان في ندوة صحفية قال المباراة باش تكون صعبة ضد المنتخب المغربي، منتخب يعتبر من بين أكثر المنتخبات النفسية على الساحة الدولية. قال الإيطالي الفني الإيطالي قال في الندوة الصحفية اللي تسبق اللي قال مرتقبا وصول الأطلس، اكتسبوا خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام فضل جودة التركيبات البشرية والعروض اللافتة اللي قدموها في كأس العالم الأخيرة. في المقابل قائد الأسود الأطلس أشرف الحكيمي أبدى استعداداته الكبيرة عشية مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي، وقال الحكيمي في الندوة الصحفية أن المباراة المقررة خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الساعة 11 متاع الليل بتوقيت تونس باش تكون قوية ضد المنتخب البرازيلي باعتباره من أحسن المنتخبات بشكل جماعي، تضامن ويلعب أيضا مستوى ممتاز يحكي على المنتخب البرازيلي. نذكركم مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي الساعة 11 متاع الليل في المقابل المنتخب القطري والمنتخب السويسري الساعة 8 ليلا. والبارح كان الموعد مع دفعة جديدة من المباريات، وسجلنا التعادل 1-1 بين المنتخب الكندي اللي أدرك التعادل بالنسبة للمنتخب الكندي في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية انطلاق وضربت بقوة في بداية مشوارها في كأس العالم، وضربت بقوة وانتصرت 4-1. ونذكر قبل المباراة المنتخب الكندي كانت أكيد بالنسبة لأول مرة بالنسبة نذكر كأس العالم الدور في كندا وأمريكا والمكسيك. البارح في مباراة المنتخب الأمريكي ضد المنتخب الباراغواي اكتشفنا الملعب الأغلى في تاريخ كرة القدم في العالم، ملعب الرياضية بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر ب 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب هذا بتقنية استثنائية، أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة المثيل لها، وتحفة بالنسبة للملعب هذا من أحسن الملاعب العالمية. أيضا من بين الكواليس بالنسبة لكأس العالم شهد تدريبات المنتخب السعودي استعداد لمواجهة الأوروغواي في ضربة البداية لزوج منتخبات في كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقع ملفت الأنظار بعد مشاهدة حراس مرمى المنتخب السعودي يرتدون النظارات السوداء خلال التدريبات مساء أمس، وكان ظهر حراس المرمى وهو مرتدين نظارات خاصة لتدرب البصري في مشوار أثار اهتمام المتابعين وخاصة وسائل الأعلام. وحسب الصحف السعودية نظارات تندرج ضمن تقنيات نظارات التدريب البصري المستخدمة في تطوير المهارات البصرية والذهنية للرياضيين. أيضا من بين كواليس كأس العالم تعرض منتخب إنجلترا لواقع سرقة مفاجئة وجريئة خلال كأس العالم بعد اختفاء أحذية عدد اللاعبين ومعدات تدريبية أساسية. في المقابل حسب التقارير الأخيرة وحسب صحيفة فوت ميركات الفرنسية أن الشرطة تمكنت من فتح تحقيق وألقت القبض على شخصين، وقالت أنه محتملين أنه هما اللي سرقوا بالنسبة للأحذية التابعين للفريق الإنجليزي. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة. تواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي استعداداته بالنسبة لتحضيرات لكأس العالم لكرة السلة، تواصل الحصص التدريبية في قاعة مسلي بالمنستير. نقطة نهاية سبرانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من الصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
2: دائما.
6: إشهار
7: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: إن أولئك الذين يملكون نظرا في الحادثات عميقا وإحساسا أقوى بقيم الحياة والإنسان هم الذين يرون في كل فجر جديد شمسا جديدة وأملا جديدا للحياة ومستقبلا جديدا للوطن وللإنسان. الله حسبي فزمجر أيها القدر، هيهات يجزع من يحميه مقتدر. حصنت نفسي بالإيمان فامتنعت على النبال وأودى دونها الخطر. لا حقد ينخر أضلاعي ولا حسد، فكيف يطرق بابي الغم والكدر؟ أقول للشامخ الزاهي بثروته، للمال مضيعتان اللهو والبطر، الحمد لله أغناني برحمته، فإن شكوت فذنبي ليس يغتفر، ما دمت أسعى إلى رزقي على قدم سليمة فطريقي كلها زهر. ورقة من دفتر قديم. التلوث البيئي في حياة الإنسان أنواع: تلوث سماعي وتلوث بصري وتلوث سلوكي. التلوث السماعي يتجسد في البذاءات من الكلام، في الصراخ، في الألفاظ النابية التي تؤذي السمع وتجرح العقل السليم، في الضجيج الذي يصم الآذان ويتعبها. التلوث البصري يتمثل في صور القبح، في انعدام الذوق في أشياء كثيرة معاشة. التلوث الأخلاقي يعني السلوك الجانح الجامح نحو الخطأ المتعمد والخطيئة وما يلحقانه من أذى وقذى يطال نفس الإنسان وحسه. همس القوافي.
0: همس القوافي
1: الحنين إلى الأوطان، شعور دفاق يحرك مكامن الأشواق. زكي قنصل يصف تباريح الفراق وارتقاب العودة إلى تلك الربوع التي لا ينساها. أبدا يحن إلى الربوع وينزع قلب أنهنهه فلا يتورع. غالبته وأنا القوي فمرعوى، ماذا أقول لثائر لا يسمع؟ ضاقت به الدنيا فكيف يضمه صدر وأنا تحتويه أضلع. للحسن يطفئ فيه غلة شيق ضامن ولا متع الصبابة تنقع. شغلته أحلام اللقاء عن الهوى وثناه عن وتر المغني مطمع. ما لاح نور شاحب في ليله إلا تهافت خلفه يتطلع، أو هدهدته نفحة شرقية إلا تنابهه الجوى والمدمع.

0: كلمات لا تموت،
1: كلمات لا تموت.
0: خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع أكثر مما نقول. لا نور يضيء كالقلب ولا زلة كزلة اللسان. اللسان الهادئ دليل على الحكمة، ومن عذب لسانه كثر أصحابه. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. بمقدورك أن تبرأ من زلة القدم، وليس بمقدورك أن تبرأ من زلة اللسان. لا تجعل لأفكارك لسانا يكشف عيوبك. لسان المرء مخبأه، فحدثني أقول لك من أنت. جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. من ألق الشعر،
1: من ألق الشعر.
0: أمشي كل خريف في الغابات لأملأ رئتي برائحة الحياة النقية، لأصافح بناظري أوراق الخريف الحزينة، لأعب من نور الكون روحي. لأغسل وجهي بالأمطار، هذا ورق أصفر، هذا ورق أحمر، هذا ورق مشتعل كالنار. أسأل نفسي وأنا أمشي فوق نثارات الياقوت، أهذا ورق أم أفكار؟ وهل الغابة تحزن أيضا، تبكي أيضا؟ هل هي تشعر بالتذكار؟ هل تتألم؟ هل تتوجع؟ هل تتذكر ماضيها الأشجار؟

0: رحيق الكلمات.
1: إيش صار؟ مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة أوبن أي أي 7 دعاوي قضائية تزعم أن خدمات تشات جي بي تي دفعت أشخاص إلى الانتحار، وتتهم الدعاوي القضائية في كاليفورنيا الشركة بالقتل الغير المشروع والمساعدة على الانتحار. المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا رفعوا دعاوي نيابية على 6 بالغين ومراهق. الدعاوي تزعم أن الشركة أصدرت نموذج تشات جي بي تي 4.0 بشكل مبكر عن قصد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعب نفسي بشكل خطير مما أدى إلى انتحار 4 أشخاص. وأضافت الشركة أن تشات جي بي تي 4.0 صمم لإثارة مشاعر المستخدمين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو خلفياتهم، وأصدرته من دون أي ضمانات كافية لحمايتهم. وأشارت إلى أنه من خلال تسريع الطرح منتجها في السوق من دون أي ضمانات كافية بهدف الهيمنة على السوق وتعزيز التفاعل، فإن الأوبن أي أي هددت السلامة وعطات الأولوية للتلاعب العاطفي على التصميم الأخلاقي. بدوره كبير مسؤولي المناصرة في منظومة كومن ساينس ميديا قال أنه الدعاوي المرفوعة ضد الأوبن أي أي تكشف أنه ما يحدث عندما تسرع شركة التكنولوجيا بطرح منتجاتها في السوق دون توفير ضمانات مناسبة للشباب أمر خطير جدا. وأضاف أنه الحالات المأساوية هذه تظهر أشخاص حقيقيين انقلبت حياتهم رأس على عقب أو فقدوا حياتهم نتيجة لاستخدامهم لتكنولوجيا صممت لإبقائهم على تواصل مع الآخرين بدلا من حمايتهم. من جهتها وصفت شركة الأوبن أي أي الحوادث بالمحزنة للغاية، وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة الملفات متاحة لفهم التفاصيل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى فريق طبي وشبه طبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي المنعقدة بمدينة الحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العام عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية للسنة الحالية والمتعلق بالضريبة على الثروة، ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 والمتعلق بالضريبة على الثروة العقارية محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. في العالم أشارت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إنه من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجم حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أرابيسك.
4: أرابيسك.
3: أرابيسك
4: مع إيناس الغرياني.
5: أهلا وسهلا بكل مستمعينا، تحياتنا القلبية من ليكم، قلبية لأنه فما برشا محبة، برشا روحة حلوة بيني وبين محبي هذا الموعد اللي يخص طبعا الأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية بصفة عامة وكل ما يحدث في الساحة الفنية من متابعات وكل ما نسمعه من أخبار فنية كذلك وثقافية اللي تخص الفنان بصفة عامة التونسي. وأنا في الفترة الأخيرة ريت برشا قلق وبرشا الحقيقة شوشرة صايرة في المجال الفني فيما يخص طبعا اقتراحات وهيئة المهرجانات فيما يخص طبعا استقطاب الأصوات الفنية اللي باش تكون إن شاء الله يقع تأثيثها في مهرجاناتنا الصيفية. برشا قلق وبرشا تعب من الفنانين، وعلاش يختاروا الفنان العربي ويجيبوه بفلوس معناها معينة، وعلاش الفنان التونسي دائما مقهور، والفنان التونسي دائما مخلينه

للأصوات دائما تكون من تونس. هذا مش أنا قلته، قالوه فنانين كبار عرب، ونعرفوا زادة مهرجان كرتاج قداش عنده معناها رهبة، قداش عنده ماجد الرومي كيف سعدت قالت نحس بالتراك بعد، بالرغم أنها نجمة فنية وغنيت وقدمت في العديد في جرش وفي العديد من المهرجانات العربية، لأنها تقول مهرجان كرتاج كيف نصعد للركح نخاف من جمهور التونسي لأنه جمهور سميع و معناها يفهم مليح الفن والموسيقى التونسية. هذا نداء من هذا المصدح بالحق نتوجه به في هذه المنوعة للناس والمسؤولين اللي باش يقع طبعا باش يكون هما الساس في برمجة مهرجاناتنا التونسية. يعيشكم، خلينا نسمع التونسي، ما لما لا زاد نحلق في سماء الأغاني العالمية العربية، لأنه مهرجان الدولية كيفاش تسمي مهرجان دولي وما يكونش فما فنان عربي وإلا فنان معناها من الخارج. على كل، وزاد أنا فرحانة برشا أنه فما عودة بعد غياب طويل لمهرجان تبرقة للجاز. نتصور أنه صديقتي وبنتي نقول لنا هالنوارة اللي حاضرة معايا اليوم إن شاء الله تكون في مهرجان الجاز، علاش لا، في باش يرجع إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله يا ربي. هذه فرحة كبيرة الحقيقة. أنا نتذكر سي فوزي شكيلي ونذكرك قداش بالحق كان إحساسه مرهف، قداش كان معناها حزين جدا على أنه مهرجان تبرقة معناها يزدل عليه الستار لسنوات طوال. على كل حال إن شاء الله نرجع لأجواءنا التونسية المزيانة، أجواءنا اللي تحلق في سماء العالمية لأنه يستقطب الكثير من الأسماء الفنية العالمية، وصعد لركح مهرجان تبرقة للجاز أسماء كبيرة برشا، أسماء عالمية وفيها كذلك يعني سياحة ثقافية اللي نعمل عليها ونخدم عليها، فيها الناس تجيل تونس وتعتز بتونس وتحب تونس ونفخر بهذا البلد الجميل. يلا ننطلق بالتحية نغمية الأولى. أيمن معاكم الشابي في طبعا اللمسات الفنية اللي باش تكون معاكم، معاكم حسام، حسام اللي هو البيوني ما شاء الله عليه، نقول تو حسامز اللي كانوا طبعا مبادرين في افتتاح هالأستوديو الرقمي، يعطيهم الصحة بالحق ولا نثمن على يديهم على مجهوداتهم، وسيرة وفغديرة والمجموعة الكل بدون استثناء اللي آمنوا بهالمشروع واللي أنجز والحمد لله والحلمة اتحققت. يلا مرحبا بكم الناس كل، ناخذوا تحية نغمية الأولى ثم نواصل معكم مشوار.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إنس الغرياني.
2: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
3: 104.7
4: ستوديو المونديال
5: ستوديو المونديال ستوديو المونديال
6: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي
6: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: Arabesk.
1: Arabesk.
0: Arabesk
1: مع إيناس الغرياني.
2: مرحبا بكم مجددا، لقاء متواصل معاكم ان شاء الله حتى الماضي ثلاثة. اصوات نعتز بها، اصوات نفرح الحقيقة كي نشوفهم في حفلات منورين مشرفين كتوانسة في عروض فنية عربية، في عروض فنية حتى على مستوى عالمي. تبارك الله ما شاء الله، يعني برغم صغر سنهم لانهم خليوك كما نقولوها الفرحة في عينين الناس اللي سمعت الأغنية التونسية والكلمة التونسية واللهجة التونسية والموسيقى التونسية، والناس اللي تسمع الإيقاع الغربي وتحب الغربي. فما كل شباب كل كل كل سمية والاختيارات الفنية متاعه. خليني خليهم هما نرحب بهديل ونرحب
3: أماني.
2: أماني العزيزة، يلا مرحبا بكم بنياتي. نقولوا عصفراتي الحقيقة تحية الوالد متاعك، وانتي تحية لأمك اللي ديما ساهرة وديما ترافقكم في هالمشوار الفني متاعكم، وديما التشجيع من العائلة يبقى دائما. هذه ديما نقول هذا كان يلقاو السند ويلقاو التحفيز من العائلة ومن من الأصدقاء والكل، أكيد مش يلقاو حتى معظم. يعني الموهبة موجودة ما شاء الله، الكاريزما موجودة، كل شيء موجود. يعني يعطيني شكون هكا يعطي عن كوتبوس وكها. مرحبا بك هديل ومرحبا بك أماني. هديل، انت البدايات كانت عمرك قداش؟
4: 12 13.
2: كيف اماني معني فرد تقرب الميكرو، كيف اماني بالضبط فرد وقت معني هديل؟ جست باش نرجع بالذاكرة للسادة المستمعين والمستمعات، هديل بديت خطر الوالد هكا حس فما لبونة، فما هكا فما نغمة مزيانة، فما صوت، فما حاجة دغدغ تمس الوجدان، ها هكا ولا احكينا شوي على البدايات.
4: جيت من الكوليج إنه من صغيرة نحس إنه فما حاجة، ما كنت ياسر سبورتيفة، كنت نحب الاتليتيزم برشا. إبان بعد في الكوليج وقتها مع مدام ريم بوبكر اكتشفتني، وين وقتها بديت
2: ريم بوبكر نحيوها الساعة ريم اللي إن شاء الله نذكر إنه فما عرض زهر البنفسج العشوية المزيانة إن شاء الله نقدموه، ريم باش تكون حاضرة، وإيناس بن عافية اللي هي طبعا رئيسة المجموعة، ما شاء الله ما شاء الله عرض مزيان، شجعكم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله. شوية سبت تفرهدوا وتسمعوا شوية هكا تشم الروايح الفلوغال كما نقولوها، الورود اللي باش يأثوا بها الموعد نتاعهم في العشوية مع نادي مزيان وراقي، باش تسمعوا الفن التونسي الأصيل اللي ديما نبداو متعطشين له. باه نرجع لك مرة أخرى، البداية كنت في الكوليج وكنت مع مدام ريم بوبكر اللي فاقت قبل الوالد والوالدة
4: قبل
2: هي اللي قلت لهم راي عندها ما تقول في صوتها
4: وقتك المسابقة ضد المعاهد، دونك وقتها اكتشفوا
2: مع المعاهد ضد بعضكم انتو
4: وقتها بدأت المسيرة.
2: والاسم هديل راهو نوع من العصافير، هديل
4: اي صوت الحمام،
2: صوت الحمام هديل اي ولا صوت الحمام.
4: اسم على مسمى،
2: اسم على مسمى هكا. اما هي اما صوتهم مزعج شويه الحقيقه، مزعج شويه من صوتك مزيان. الحمد لله مشكل حمامة في السلم والسلام على قليلة في الحمام والسلم، حتى كي تغشوها وتبربشوها هديل رهيك رقيقة كما
4: إيه، نشعلوا شوية ونهبطوا فيسا
2: هكا هو فيسا نبردوا فيسا نقولوا يا ربي لك الحمد وميسالش يلا عدي مش مشكل. الفنان يزم يكون كيكا قلبه كبير ديما، راكم انتوما فوزاد ديزيدال معناها الشباب كيفكم انتوما ويحبوكم ويتبعوكم ويقدروا برشا المسيرة متاعكم، على هذاك معناها تحاس برويحكم على كل كلمة على كل جيست يصير، خاطر صدقني ساعات كلمة تخلي كلمة متعلق بك 20 سنة يقول سي الفنان هذا ما عادش باش نغزر له ما عادش نسمعه. بالحق الجمهور نتاعنا سميع وشبابنا وجمهورنا يسر صعيب في الاختيارات نتاعه،
3: والفنان يجب يكون مسؤول على كل كلمة يقولها.
2: صحيح يا أماني. أماني يا أماني يا أمونة اللي تحمل برشا أماني بين طيات صوتها.
3: شكرا بخليك
2: حبك برشا راني
3: والله حتاني حبك
2: والفني الكل نحب، انت عندك خيتك زاد كيفك تبارك الله، شنو
3: العائله الفنانه
2: السر هذايا اللي معناها في التوانسه الخامه الصوتيه الحلوه، راهو عندنا توانسه كنحسبوا معناها نعملوا سونداج دوبنيون باش نلقاو التوانسه بالحق عندهم من خيره الاصوات وجماليه البشاشه والكل عندنا والحمد لله، وخمسه وخميس علينا
3: عندنا
2: هكا ولا شنو رايك في الاستوديو؟ ساخن نرجع بكم للاستوديو
3: محلي والله محلي،
2: فما كوردناسيون في الالوان، ترى اللون السماوي طوندونس نتاع جمال الازرق، شكون ما يحبش الازرق؟ كان فاسد المزاج وليس له علاج. لون السماوي، لون البحر، لون فيه برشا فرحه ويرتح العين ويرتح
3: النفس، مريح برشا
2: مريح
3: مريح.
2: مرحبا لالا
3: عايشه.
2: اماني انت البدايه كيفاش كانت؟ زاد عمرك قداش؟
3: انا البدايه كيف كيف هي البدايه بدات من الصغر على الاخر. ما قبل كانت ديما تشري الراديو كاسيت لي كاسيت، كانت تسمع برشا، تسمع كلثوميات، تسمع ماجد الرومي، واني تغربت ماجد الرومي منها هي راهو دونك بعد لقيت روحي مغرومه صراحه بالاغاني الخفيفه اكثر. بعد في الكوليج كيما هادي زاد كيف كيف ندخلوا في دي كلوب وكل، بديت بشويه بشويه هاو عزفت كمانجا وعزفت اورج، من بعد بديت
2: بالالات الموسيقيه،
3: بديت بالالات الموسيقيه. من بعد جاتني هديه اللي هي لامبي 3 قبل، فيها برشا أغاني، ديت نسمع نسمع نسمع نسمع كله فيها أغاني غربية، تغرمت أكثر، قيت روحي مغرومة بالكولور هذاك أكثر،
2: ميلك للون الغربي أكثر.
3: إكزاكتومون.
2: ديت الأغنية اللي شدتك، الأغنية اللي غيرت مسارك الكل.
3: نتفكر أكثر أغنية نتفكر روحي وقت نسمع فيها ونبدأ نسمع ونحاول نطلع في اللي بارول متاحة هي هلو هذيك هي نتفكرها وقتها ولا ستياماني
2: نتفكرها يا أيمن وربي اسمك الصوت هلو is it me you're looking
3: for ولا وبديت نغني
2: صح اسمعها بأمين يعطيني هلو

0: your smile. بلا لازم نتبارولي.
1: تري تري تري. ريت يا ربي تقولوا لي مذيعة عندك خامس صوتية.
0: لا موجود.
1: موجود. مش كيف. مش كيف.
0: دونك وقتها بديت نسمع وجوني برشا دي كومنتير. صوتك مزيان. صوتك مزيان. ما كنتش شالقة. بعد بشوية بشوية. عجبني صوتي.
1: ما حسيتش بصوتك مزيان.
0: ما حسيتش بي ما كنتش مركزة معاه. بعد كي سمعت لي كومنتير هذوك بديت نركز بشوية بشوية وليت نحب نمشي ناخو إلا تصاحبني إلا هي الجيتار. بديت نتعلم في الجيتار وحدي تغرمت أكثر وبغليل قعدت نعزف في الكمانجا. إيه بتي تبتي قيت روحي في التوجيه متاع البكالوريا خيرت أني نمشي موسيقى.
1: تك الصحة أحسن خيار.
0: والحمد والشكر لله. فرحانة على
1: عرفت الثنية متاعك
0: عرفت الثنية
1: يعني أنك آمنت بطاقاتك وفما شكون شجعك وفما شكون شد على يديك هذا يراه وهم برشا بالنسبة للشاب تلقاه وعنده موهبة ونحب نحيي والدك والله يا هدي الحق والله ما شاء الله عليه نذكره من اللي أنت صغرونة معناك في جيبك وأنت الحمد لله ما شاء الله الشخصية وكل يعني لا عندها خوف لا ارتباك لا حد شيء مباشرة على الميكرو معناها حديث سلس
0: عند ربي
1: عند ربي صحيح صحيح أما الثقة بالنفس ثقة بالنفس تبدا الطفله متعلقه برشا بوها ولا امها ولا تبدا بالحق ياسر معناها لي دول نتاعها والديها راهو كي تبدا الجانب العاطفي اللي يعطيه الوالدين لصغارهم عنده دور كبير راهو في صقل الذات نتاعهم في صقل شخصيتهم في انهم يحسوا بالثقه الثقه هذيك اللي ياخذها من الاول هي اللي تخليه معناها يولي ما عادش يرتبك ما عادش تخليه معناها يرهب الاخر يعرف كيفاش يتعامل الاخر بعد الوالدين نقول انا يجي المسرح بعد الوالدين يجي التكوين في المسرح اللي يخلي الإنسان بصفة عامة الشاب علاش نقول لهم أنا خليوا صغاركم يتعلموا المسرح لأنك الوقفة على الركحة هذيك تخليك تنسى قدامك وتخليك تكسب ثقة في روحك وتخليك معناها تأنس بالآخر وتعرف كيفاش تتعامل معاه. عادل مرحبا بك يا عادل رساس شكرا لك على التحية. ابتسام الخميري زادة وسي عمرو جمالي شكرا لك الحوت عليك انت يا سي عمرو حوت 55 عليك مستمع في إذاعة المنستير. به خليني نوصل معك كمان إذا كيف انت اكتشفت صوتك وحلاوة صوتك بدا المشوار يعني وقت أمنت بروحك قداش عمرك وقتها؟
0: ست يماني وقتها نتفكر في الكوليج
1: في الكوليج معناها ايه؟ الثالثة ثانوي هيك
0: برشا
1: عاد برشا علاش
0: هي بدات الحكايه كاني ما كنتش حاطه في مخي باش ناخوها معناها بخطا اس فوالا باش نمشي للاحتراف وكل من بعد كي دخلت للانستيتو وقتها جد دخلت للانستيتو على اساس دخلت راني نعزف كمانجا ما دخلتش نغني من بعد فما لاكوغال معناها بوليفونيك الكلاس نتاعنا وبدينا نحفظوا في اغاني اوبيراليه
1: في الـ في الـ في الليريكس وفي شو تسمى هذيك نتاع الفوكاليز
0: شان ليريك
1: شان ليريك شان ليريك عندكم برشا يعني جايين من دول غربيه
0: وي.
1: عندكم روس يظهر لي
0: روسيه
1: بلغار هكا وعندكم واحده اخرى زاد
0: فما ادريانا اما ادريانا ما عادش معانا تو رجعت روحت لبيتها كاو الغالب يستحيش برشا
1: والله
0: فوالا دونك ادريانا اخر بروفا معناها قعدت معانا وسي بون رجعت
1: كان عندهم دور كبير في انهم صقلوا معناها الخامه الصوتيه نتاع برشا شباب معناها تخرجوا معهد عالي للموسيقى في سوسه ما شاء الله ما شاء الله عندنا اصوات نحسد عليها والله خاصه في سوسه راهو
0: صحيح على الاخر
1: نحسد عليها من عازفين من فنانين من راكم تشوفوا فيهم فما حتى اللي عنق العالمي ام صبري تحيه ليك شكرا ليك هو جميل في الـ في الـ في البيسي الجديد هذا نراه تو التعليق مباشره يعني هي اللي تبعث من نقرا الاولى نعرفوك مرحبا الى به أماني هذه هي بدايات يعني كي دخلنا للمعهد العالي للموسيقى حسيت أنه الأمور ولات جدية وصي بديت الرحلة
0: وعرفت الشان ليريك وقتها عملت بريميراني متاعي في
1: أنت ملول شديت الكمانجا كنت ماشي في
0: الكمانجا وبعد وقت اللي دخلنا في الكورال بوليفونيك قيت نفس الكومنتير زادا من البروف تاع الشان ليريك الكل اللي هي قالوا لي خي أماني قريت الشان ليريك قبل عملت فوكاليز قبل
1: سبحان الله
0: نقى روحي فما التكنيك موجود سبحان الله من عند ربي
1: الباز موجودة
0: الباز موجودة دونك بشوية بشوية بديت نتغرم وليت نحضر برشا في الكورال العمل اللي بعده رديت الماتير الشان ليريك وليت نقراها معناها نقرا ساعة في الجمعة اوبسيون العام الثالث بدلتها
1: بالضبط الشان ليريك هذه فسرها لنا
0: شنو فيها
1: النوتات الموسيقيه والا كيفاش معناها والا الفيبراسيون دي فوا ولا كيفاش
0: كله
1: كله
0: كله
1: شنو مثلا اللي ما قلتوش انا
0: فيه اول حاجه الوعي الجسدي الانسترومون نتاعك على خاطر هي البدن نتاعك دونك لازمك تكون واعي به. فيه حسن الاستخدام للمصدر معناها مصدر الصوت نتاعي لازم تكون واعي بالعضلات نتاعك واليوم معناها وين ديافراغم جنباتك ظهرك
1: تدش حبيت نوصل
0: المستمعين هذاك السيبوني مش النفس الصوت
1: يجي من الكرش من البطن من عضلات البطن مش من الرواري راهو النفس اللي كي تقول سبحان الله كيفاش هي بصحتها بصحتها تلقاها بصحتها وتلقى نفسها كما أديل أديل
0: سي تان انترينمون خاطر
1: اي تخدم تخدم مليح معناها الرياضه عندها دور انت قلت كنت في الرياضه عندها دور الرياضه
0: عندها دور كبير دور كبير دونك فوالا مي عام تروازيام ولات سبيسياليتي الشون ليريك اختصيت فيها هي وخليت الكمانجا اوبسيون فوالا ومن وقتها بدا المشوار المشوار
1: بدا صحيح
0: بدا صحيح الصحيح على الاخر
1: وبدات الرهبه
0: فما رهبه فما رهبه
1: هو لطفي بوشناخ قلت تو يرهب كي يطلع سور زين
0: بيان سور هذاك عند الفنانين
1: الباز نتاع الفنان والانسان اللي ديما يقول مازلت نعطي مازلت النجم نعطي
0: ايه
1: خاطر إذا كان حس بالغرور ما عادش ينجم يعمل حتى شيء
0: إذا كان وفات الرهبة هذيك على المسرح
1: فأنت مغرور وليس لك علاج
0: دونك فوالا وقتها بالحق جد الجد وكملت خذيتها سبيسياليتي كملت فيها في الماستر حضرت الريسيتال نتاعي كيما الريسيتال نتاعك يعطيك الصحة يعطيك
1: الصحة مبهورة بالعمل نتاعك ولا الريسيتال قالت لي أبهرتني فرحت راني قلت لها دير قلت لها تعرف قالت لي وشفت الريسيتال ما شاء الله عليها تعرف شنو يعجبني في أميني وبرشا شباب كيفكم أنتم ما تفرحوا لبعضكم ما تحسدوش ما تعرقلوش بعضكم تساعدوا بعضكم تكملوا بعضكم
0: اكزاكتومون خاطر إذا كانش نحسدوا لبعضنا زيد
1: الجيل نتاع تو الحقيقة نأمل فيه الكثير الكثير نأمل بالحق بون ما حش نلوموا على اللي سبقوا لكن لقاو برشا عراقيل لقاو برشا مشاكل فما كانت حزازيات وكان محاباة لبعض الأسماء حتى في مقاعد الدراسة معناها حتى في لي نوت ما غير ما نغطيو عين الشمس بالغربال معناها الله غالب صارت وإن شاء الله ما عادش تتكرر الأمور هذه الخاطر بالحق تأثر برشا راهو في الإنسان كي وخاصة كي يبدأ عنده وأنت تحرمه ماكش الشيء هذاك وتعطيه الغير وهو تلقاه معناها أقل إمكانيات صوتية وأقل معناها يصير في المجالات الكل هو ما في المجال الفني قلق زاد هاي بدينا
0: وفولا بعد ما كملت الماستير بدأت رحلة أخرى
1: اللي هي
0: رحلة أي أماني توشوش تعمل كمل تقريت لانستيتو قيت روحك مغرومه بالشون ليريك
1: وقفت تامل تغزر شنو هو اللي عمل الخطوه شنو باش الخطوه باش تمرها الخطوه الثانيه
0: اكزاكتومون شنو تحب تعمل تو ركزت على الشون ليريك بخلاف بديت نقري ساعة في الشون ليريك تو عندي برشة تلامذة وبرشة صويتات وحليهم وحليهم
1: وقتاش بديت
0: دوب اللي كملت الماستر
1: معناها
0: بديت 2019
1: صحيح
0: 2019 بديت نقري فوالا وبخلاف هيك وين كي نقري نعاود نقرا معاهم
1: تسترجع كل شيء
0: بيان سور بيان سور و بزدت ركزت اكثر
1: شكون معاك كمان في نفس المجال
0: توا في سوسا
1: اي في نفس الشون تاعك هذا ليريك
0: توا في سوسا شو ما الاسامي معناها
1: الاسامي اللي رفقتك في نفس الفترة الزمنية
0: في نفس الفترة الزمنية واحنا اني واميرة السلامي
1: اميرة ويني اميرة بالحق سلامي نو
0: ولا تخدم البر
1: مشات مع فوزي شكيلي برشا نو
0: لا
1: مع سي فوزي
0: لا لا مشاتش مع سي فوزي فما محمد امين بوهلال شكون اخر فما ناريمان بوشالغوم في الوقت هذاك
1: زاده بنوتي ناريمان صوت
0: اوبيرالي هذا معناها اكثر الـ الـ الـ الاسامي
1: هذا من الحذيري مش معكم في تونس
0: هذا من الحذيري في تونس
1: في تونس
0: اي عندنا اصوات زاده في تونس هذا مالا
1: اما مش بالكم الهائل كما في سوسه بالحق اكتشاف راه برشا اصوات
0: وتوا زاده بعد ما كملت ثاني خرجت من لاسوتشو ولات فما برشا اصوات زاده برشا برشا مشاو
1: لمثتك لمثتك اللي حبوك راهو ساعات ما عندوش توجه للشيء هذاك من خاطر حب اللي قراته كما احنا في اساتذتنا هكا انا اللغات حبيتهم من اساتذتي حب اللغات نحبهم اللغه الفرنسيه الانجليزيه لغات الكل نحبهم الخاطر الاستاذ هو حبك في في الماده هذيك
0: صحيح
1: تلقاه يسيس وتلقاه يتبع فيك وتلقاه يعطيك الصحه اكتشفوا فيك وكلمه التشجيع عندها دور الكلمه يعطيك الصحه واصل اكتفهمك معني حاجه باهيه فيك معناها تعطيك البلوس
0: بيان سور
1: هذا شنو نحب نقول نحب نوصل اني راهو ايا كان حتى الحيوان نرى كي راك تسيس في النبره نتاع صوتك سبحان الله يرتاح لك كي راك صوتك الخامه نتاع صوتك تغيرت يهرب منك هذا هو راهو على كل الكائنات الطبيعية.
0: ماله
1: تسيس تلقى، تطلع ما تلقاش. دونك تلميذ ولا طالب ولا نيمبورت كي نتعاملوا معاه سيسوا بعضنا.
0: بيان سور
1: الكلمة الطيبة راهي بلسم للناس الكل.
0: بيان سور اكيد.
1: وجبر الخواطر راهو بلسم للناس الكل
0: اكيد.
1: وراهو انت كي يخطئ تقول له مثال شو احكي معاه، ما تخليهوش يفشل، ما تخليهوش يدبرم، ما تخليهوش يحس بالكآبة يقول علاش انا بالذات. لا
0: نورمال وعادي ويصير ويتعدى بها اي انسان، ما بعد راك باش تقوم اقوى. اي فوالا باش يكون عنده اكثر كونفيونس في روحه. كي تكون عنده اكثر كونفيونس في روحه تولي عنده اكثر كونفيونس في صوته. ماله
1: هذا هو تشاطروني الراي خاطركم عشتوا كلنا عشنا التجربه.
0: بيان سور
1: فما مواد ما نحبوهاش خاطر فما مؤطرين كانوا معني الحقيقه ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع التلاميذ. ما نقولش لربما الزخم والضغط وكل، اما انت مربي لازمك تكون معناها عندك منحى معين للجانب الانساني ولا والاسلوب اللي لازمك توخاها مع التلميذ ولا الطالب لازم يكون اسلوب سلس وتعرف كيفاش تاخذه. هو بجوده يفيق برشا حاجات، راهو الحاجه اللي ثمن فيها مجهودات المربين انهم يفيقوا ساعات بعض الامراض ما يفيقش بها تقش بها عائلته.
0: اكيد
1: تكون مخزنه نفسيه.
0: اكيد
1: سي محمد ساسي تنواصل الملاحظه نتاعك. شكرا لك. نعرفش لو ليدركم تقراوا في الملاحظات، فما ملاحظه مع سي محمد ساسي. على كل شكرا لك على تفاعلكم معنا وتاخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله زملاء. باهي نسمع شويه اصواتكم. هديل خليتك مش نرجع معك، مازلنا في الخطوات الاولى. انا خديت شويه منك قاعده حايره وباش تاخذ المنحه نتاعها هكا وصلنا لغادي. وانت كيفاش معناها تواصلت ال
2: اني لانستيتو عبارة لانستيتو كي تخات لانستيتو نتاع الموسيقى
1: قرب للميكرو
2: سوسا كي تخات لانستيتو نتاع الموسيقى نتاع سوسا عبارة كنت مغلفة بغلاف فما أشخاص قعدوا يقرقشوا فيه بشوية وعملوا لي غلاف ما أحلى بيسر. دونك اللي هما الأساتذة نتاعي نشكرهم واحد واحد
1: فضلهم إن شاء الله.
2: على راسهم مدام عايدة نياتي بروفتي نتاع الشوم. دونك فضل هي فضل هي إني وصلت للشيء
1: اللي
2: هذا وحمد لله عملنا ريسيتال مزيان ومزال ان شاء الله.
1: شنو مزيان ما شاء الله على بنت الله وحمد عليك
2: ان شاء الله خير
1: الله وحمد.
2: والحقيقه اني فما حاجه قالتها اماني اني قبل كنت ديما غني لخفيف دونك الكوميرسيال لخفيف نصيف زيتون ما كنتش واعيه بالقدرات اللي عندي.
1: اللي انت تنجم تغني تاع
2: بالضبط بوتيت خاطر ما كانش فما شكون معيني باسكو العائله مش من الدومين دونك يسمعوا هكا يسمعوا في صوت محلي وكل واني ماني شويه دونك دخلت لانستيتو الحمد لله يعني كان فما اشخاص موجودين انه وعاوني بالشيء بالقدرات اللي عندي.
1: كيفاش فاقوا بيك سمعوك تظن؟
2: لا لا والله بروفتي بشويه بشويه بالاختيارات نتاعها الحقيقه نتاع الاغاني قاعده كل مره تكتشف في حاجه وتقولي هديل
1: نياتي
2: اي تقولي هديل راك اخرج من ستيل شيرين يدي الاخرج من ستيل هذيك راك عندك ما تقول. ايبا من وقتها الحقيقة دخلت في الجو الطربي وتعلمنا العود.
1: ما كنت في العود
2: ما كنت
1: من لول كيفاش بديت من لول؟
2: والله نحب نشكر ساعة اني درتهم الكل اني حبيت كلافيي درتهم الكل شوي جيتار شوي اورك شوي بيانو. ما
1: هذا هو الفنان يزمكم ملم بكل يتيح موسيقي امبان تولي تغني وتعزف فيها بس
2: برغم اللي العود جربت وراني وما حبيتوش ما حبيتوش قلت انفوسي بنتعلمه
1: العود العود يا حلود العود يستحيل تكره العود.
2: ما كرهتش حاجة مني طوى الحقيقة ما نجمش نعمل حاجة ما غير عود.
1: تحبوا يعطيك
2: الحمد لله. نشكر ياسر أستاذي بولبيبا خاطر هو الحقيقة سيغاسة لوين ويني وسط نيفو ذاية بيسكو دخلت بلو في العود ما عنديش حتى فكرة على العود والحمد لله وصلنا نيفو
1: وصول العود. هذا العود العربي
2: هذا العود الشرقي
1: الشرق.
2: أي العود العربي التونسي ان شاء الله نوصلوا لها المرحلة دي كان
1: نتعلم مختص في صناعة العود التونسي هكا ولا في تونس
2: فما موجود
1: وشنو الفرق؟
2: الفرق أول حاجة في الأوتار الآخر نومامو عنديش فكرة كبيرة ما أربع أوتار
1: أكها.
2: أي
1: أما التونسي أربع وتار يمشيك على ألف وتر
2: ولا وعنده تكنيك وريشته سبيسيال وأجواء سبيسيال ما عنديش الحقيقة فكرة كبيرة عليه أما إن شاء الله دونك أني العود الشرقي.
1: أي أي ضيفاوي تقول لك هدولتي الغالية
2: عايشك أيوتا أيوتا فنانة زيدة تقرأ معنا في الانستيتوت بارك الله عليها صويت
1: حبيتك تجي أنت ومعك زيدة رفيقتك اللي ديما معاك ديو هكا في اللايف ديما
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: فرصة أي سمعنا حويجة هدي يلا سمعكم حاجة يلا سمعناك الصوت.

0: عندهاش رتور راهي ما عندهاش رتور
1: عودي طيح شوية تعديل
0: ما شاء الله عليها ما شاء الله واختيار الغنية جبتها في وقتها والله محليه محليه برشا متفاعلين معك راهو ديلا برشا على صفحة إذاعة المنسيب هكا باش ترجع بالنظر هاي مازال ثمانية عادة مازال في السمانة عندك جمهورك زاد أميني وهولي توريست حتى سياح راهو يسمعوا إذاعة المنسيب برشا تبارك ولا مالا مالا مالا مالا تسخابنا شوية لالا مالا يسمعونا على العالم مرحبا بيك مرة أخرى نسمع غرب إن شاء الله عندك أي ويش سيرفايف ولا ما عندكش أي ويش سيرفايف هذيك كما نقولوها الدافع اللي تخليني بالحق ننطلق جلوريا جينار خلنا نسمع صوتك
2: أوكي
0: عايش باش تغني
2: سمعوك
0: تغزر لها باش تعزف لك بالعود
2: اي على غير ليش وعلاش
0: والله
2: مزيان راهو
0: اي تحيه ساعه لزميلك اللي جربير البارحه في الافتتاح تبارك الله عليه زاد حابين يكون بحذانا ولكن عنده ظروف هي ديما مرافقك انديو دوغ انا نقول عازف على قلت البارحة لولا
2: البارحة لولا
0: في باهو الإذا بديت تنسى
2: عرفت اي اي
1: الفيكة سيمو صيب وكل سيمو
0: ريتو استخدام استعب
2: امين
0: امين
2: يلا دونك اللي باش سمحوا لكم مي تكنيك تاع شغل ليك اوبيرا انا خفيف
0: مرحبا بيك

0: Mashallah, mashallah. Solo mio هذه. Solo mio, لي.
1: Solo mio. خلينا نفكر الاسم. الاسم ضاع لي.
0: فنان كثير برشا اللي غني فيها, وكما برشا أغاني مزيانة حلوة فيها جيو. وقت نذكر في قاعدة عالمية ما توا ضاعت الذكرى شوي. شكرا لكم على تفاعلكم. بشير البريق يقول صوتها ما شاء الله سيدة إناس, ما بربي وصيها تحب العود, راهو من أجمل الآلات. قالك بالله يحبوا.
1: هو ذيك حاجة مني من لولو, يعني
0: حاجة مني من لولو برا. ما بعد بعد تغير المسار بالطبيعة. كل إنسان يمشي في خطى معينة, بعد فما حاجة تصير لربما تخليها
1: توضح له المسار
0: متاعه.
1: معناتها تولي واضحة أكثر.
0: واضحة أكثر.
2: يعني ما كنتش نتخيل روحي باش يجي نهار نبدا نغني بالعود.
0: حتى مرة. شنو هي الآلة اللي كنت تحبها تلازمك؟
2: والله يعني كي دخلت للانستيتيو قلت كلافي, مخي ما
0: أنا نتصورك على البيانو. أي.
2: كلافي مش حتى بيانو.
0: لا بيانو هكا محلاها كالوهرة وبيانو.
2: من بعد الحمد لله.
0: الآلات الموسيقية الكل تليق بيك راه. والله هذي كلها تليق بيك. العود أكثر. لا نحبوا العود, احنا نحبوا الحاجة الشرقي والعربي هذاك. شنو بي
2: ماله
0: هاي نواصلوا عاد مش نستنزفوا قويكم الكل راه. يلا هديل ولا تعطينا لغة فابيون ولا
1: لغة فابيون
0: اللي غنيتها ماجد الرومي. بون دوبليكس اللي عملوه مع بعضهم, مش هما اللي عملوه جمهور اللي جمع لغة فابيون ماجد الرومي في
1: أداتشو.
0: مزيانة برشا.
1: مزيانة.
0: أنا عطيتك الدخلة بتاع الموسيقى. فيها هكا شجن, فيها حزن, أما ياسر حلوة الكلمات.
1: أحبك.
0: بستناوك بسيرش. خاطر أنا خذيت منك سرعة فيسع مني حاجة مش محضرة, وذيك اللي تعجبني أنا سرعة البديهة متاع الفنان. أداتشو يلا. شو مشتاق
1: أما باش نغنيها لك بالانجليزي.
0: شو تيرارا حبيبي. خاصة أنك القفلة ركز لي عليها.
1: أوكي
0: تفضل.

0: كيقول لك هذه قديش عندي من اللي سمعتها راه
1: انا رجعت لك رجعتك بذاك مزيانه اغنيه بالحق عملت تراند كبير في المونتاج خاصه تسمعها بالانجليزيه واداج بالاسبانيول
0: وبالاسبانيول
1: وبالايطاليان يعني برشا لغات معناها ترجمت الى العديد من اللغات وياسر قد ما تسمعها ما تملش منها الحقيقه ماجده اي عملوا دوبلكس بينها وبين ماجده يعني الانفيزيون بين صوتهم الزوز ياسر من لا فابيان ماجده جات غير عادية. ليه لا نرجع لهديل
0: نرجع لهديل.

0: يعطيكم الصحة. هكا صفقوا عليكم الجمهور الحاضر في الكواليس من أيمن المعاذ حسام المجموعة زادة
1: جمعية استدامة. حاجة يقولوا لهم للمستمعين خاطر العود ما عدلت وطايح شوية
0: ما يلومش ما يلوم عليك حد أنت جيت تجري بعدين
1: ناس بوني مش مرتاح.
0: لا لا لاباس لاباس لاباس أمورك مريقلة وفما تجربة كبير من الجمهور اللي قاعد يسمع فيك محلاهم كيف يشجعوا محلاهم سي علالة يعطيك الصحة منيرة حسني العويتي كذلك بشير البريقي عادل الرساس سمح بسباس كلهم معاكم في وفي علينا معاكم كذلك سي عامر جمالي فنان راهو سي عامر راهو يفهم النوتة ويفهم كل شيء حتى تفاصيل معناها الإيقاع وال دوبليس مع النغمة من الأول يقول هذه صوتها جميل جدا. على كل يلا مسينا المساعة ثانية مش خليكم تعرفوا شو تعملوا تحضروا روحكم في الكواليس باش تعملوا وان دوبليكس نتاع انت وياها ديو غربي عربي اسألوا جاو مش توعد مش توعد ساعة ثانية ساعة ثانية وفيت قدر ساعة الأولى باش ناخذوا جمعية الاستدامة خاطر عندهم نشاط مزيان برشا كنقولوا نشاط مزيان نشاط إنساني نسلطوا عليه هذا وإن شاء الله باش يصير نهار 17 جوان باش ناخذوهم مباشرة بعد شوية في استوديو إذاعة المنستير في الاستوديو الرقمي من فضلكم استوديو الرقمي لإذاعة المنستير ومحلاكم تنجموا تجيو تشوفوا استوديو راهو تتفرجوا رحنا ما نقصيو حتى حد كمستمعين كان مواطن هكا يحب المستير ولا جاي المستير يحب يشوف جمالية المكان خاطر فيه مجهود جبار مجهود كبير من التنسيق في الألوان من حقيقة نقولها بكل شفافية أحسن استوديو إذاعة المستير مش خطرني في الإذاعة إذاعة المستير فيما يخص طبعا هاي لم يفرح كل طاقة إيجابية ولي معاك ما شاء الله عليكم الكل إن شاء الله ديما نعطي الطاقة الإيجابية يا ربي إن شاء الله يا ربي عايشكم به نلتقي بعد قليل إن شاء الله ناخذوا جمعية الاستدامة خاطر خلينا يوم ساعة كاملة بالعاني باش يسمعوا الأصوات ويشجعوا وبعد ندخلوا في الصميم شكرا لكم يلا شكرا على تشجيعكم
1: شكرا الله يخليك.

0: زريبة صواف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: الفطير السحليم خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: ونحن دائما معكم لتقديم موجز لأبرز الأخبار.
6: إذاعة المنستير، صوت الهدي وحب كبير.
5: في وقفتنا الإخبارية الموجزة، تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب 37% منها إلى فوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED. وأهمية هذا التحول تتجلى خاصة في تحقيق اقتصاد كبير في استهلاك الطاقة وإطالة العمر الافتراضي للفوانيس وتقليص تكاليف الصيانة الدورية. وفي شأن وطني، أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود في تصريح إعلامي أن الوكالة تعتمد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء هام من المشاريع السكنية لفائدة عائلات والأفراد محدودي الدخل. في موضوع وطني أيضا جديد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بالحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطوير التكنولوجي المبذول أو التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. في العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بندا حتى الآن. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم
1: دائما.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
9: مرحبا بكم. مونديال 1934 تزامن مع وضعية عالمية صعبة والصراع العالمي بين قوى التحالف والمحور والسيطرة الفاشية في الفترة المذكورة، الشيء اللي خلى موسوليني يعمل كل حلول باش تتحصل إيطاليا لكأس العالم، ومنها تجنيس 4 ملاعبية من الأرجنتين وواحد من البرازيل مع منتخب الطليان، مع الإشارة أن الأوروغواي بطل العالم 1930 رفض باش يشارك في كأس العالم 34 لأنه اعتبر رفض عدد كبير من منتخبات الأوروبية المشاركة في النسخة اللي نظموها إهانة لهم، وهي الدورة الوحيدة اللي ما شارك فيها حامل لقب النسخة الفارطة.
8: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
10: أرابيسك أرابيسك
11: مع إناس الغرياني.
12: نجد تحية لكل مستمعينا الكرام في الاستماع لإذاعة المنستير، مرحبا بكم، محلاكم، محل تفاعلكم. الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الظهيرة عبر أثير إذاعة المنستير من الاستوديو الرقمي صوتا وصورا، نقول لهم مرحبا بكم الناس الكل ويعطيكم الصحة على تفاعلكم الجميل. كنشوف هكا مستمعين مثقفين ما شاء الله ويشجعوا الضيوف الكرام، خاصة كي بداوا شباب مستحقين، شكون هكا يعطيهم كود بوس، يعطيهم دفع معنوي ودفع هكا كلمة مزيانة فيما يخصهم بدون مجاملات بالطبيعة. إذا كان فما نقد بناء هذا نحبوه زادة. هدى حمودة تحية ليك يا هدى، شكرا ليك على تفاعلك معنا يا هدى. توا شفت اسمك يا هدى، سمحني رحاب بالليل تقول أماني كالي برافو، بس ما شطي تقول محلاكم محلى طلتك نتبع فيك في الراديو، شكرا ليك، شكرا للضيفات الكريمات زادة. بس ما تقول بيخليني المر مباشرة للتظاهرة، نقول أنا ديما راهو كي تبدأ فيها جانب إنساني تكون قريبة لقلوب الناس كلها. أنا متأكدة أن التونسي يبقى دائما مشاع ويحب يعاون، وهذه حاجة طبعا فيها فينا في دمنا في عروقنا كما قلوها، تونسي لتونسي رحمة. اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقد السمع من أجل مستقبل مستدام وشامل، معا من أجل المستقبل المستدام وجمعية الاستدامة. شوفك التسمية محلة، اسم الجمعية برك يخليك معناها تبحث وراء حتى التسمية، كي تقول جمعية الاستدامة هكذا باش تفهم علاش تسعى للكثير الكثير، عندها أهداف وعندها معناها عمل تعمل بصمت في العديد من المرات، ولكن

0: من صغير مهندس مستشار في البيئة، أستاذ جامعي خبير في البيئة والتنمية المستدامة، بعد بيوتكنولوجيا ماستير، خبير لدى المحاكم في البيئة والتنمية المستدامة. الحقيقة كل الشكر ليك مدام، نعرفك أنت صحيح قلت الكلام، وهذا واجب في البلاد. في جمعية استدامة التنمية المستدامة أنا نائب رئيس والمؤسسين مع مدام نور الصغير وثلة من الجامعيين والمهندسين اللي هم يمثلوا نواة المكتب التنفيذي متاعنا، والمكتب جونيور زاد اللي هما موجود قلب صلبة السيليون جونيور، واللي هما الكيدز اللي هما زاد يمثلوا نواة أخرى في الجمعية ناشطين.
1: هي فيها الفئات العمرية الكل، هيك الحاجة المزيانة،
0: هي فيها الكل،
1: فيها الفئات العمرية الكل، كل فئة عمرية عندها الخصوصية متاحة. وأنا زاد نحب نثمم مجهودات الطلبة الباحثين في مجال العلم اللي نحبوهم في البيوتكنولوجيا، زاد يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة المنستين إن شاء الله، هذا بالتوافق معاكم إن شاء الله وبالتواصل معاكم، لأنه في البرمجة الجديدة نحب ناخذهم ونشجعهم ونشوف الخاطر ما وراء الأبحاث هذه ويمشي يوصلوا بها. معناها خاطر أنا متأكدة أنه الأبحاث هذه باش تكون معناها إنارة سبيل للعديد من الأمراض والعديد من الحلول تخص البيئة أو تخص صحة الإنسان بصفة عامة.
0: صحيح. اليوم قبل كل شيء، قبل ما نبدأ الحديث، أول حاجة مش نقول لك مبروك ليك مدام إيناس، وإذاعتنا إذاعة المستير وكل إطاراتها بالستوديو الجديد، وإحنا فرحانين اللي أنت استدعيتنا اليوم لهنا.
1: مرحبا بكم، نورتونا،
0: عايشك. الحقيقة فيما يخص جمعية استدامة التنمية المستدامة، أنت جبت موضوع آخر اللي تنفرد به الحقيقة جماعة المنستير اللي حلت فضاء اليوم. جمعية استدامة للتنمية المستدامة هذه جمعية الحقيقة اللي تكونت في وسط الحرم الجامعي، في وسط معهد البيوتكنولوجيا، مؤسسين هو أسذتها وطلبتها وطلب متاحها هذوما الناشطين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. واليوم هذه الجامعة مكنت الجمعية هذه أنها تتأسس في وسط الحرم الجامعي، وهذه الانوفاسيون، معنى هذا التجديد، أنها أولادها المتكونين مكنتهم أولا هم باش يقوي والتجارب متاعهم، وثاني حاجة أنهم لوتيليتي، معناها هما اليوم خرجوا للمجتمع بتجاربهم بالأبحاث كما قلت أنت واللي تلوج عليها مدام. الأبحاث اليوم في جمعية استدامة، الأبحاث ماهوش كلام، الأبحاث اليوم موجودة في المجتمع. اليوم عندنا برامج كبيرة مع العديد من المجتمع المدني والكسوف البريفي وإلا لتاتيك، معنا العام والخاص، عندنا مشروع كبير قاعد يمشي توا مع بلدية مساكن في إطار تثمين النفايات يخص أكثر من 100 عائلة. اليوم احنا من أولادنا مش يقفوا على تجارب كبيرة اليوم ما تقوم لأول مرة، معناها أنهم مش يحاولوا يغيروا طريقة تعامل المواطن التونسي، معناها في الأطر هذه متاع التثمين النفايات بطريقة علمية وبطريقة أن المواطن يولي هو معناها إيجابي. الحقيقة الحمد لله، معناها كل الشكر لكل أطر متاعنا وولادنا. واليوم جدا باش ما نبعدش بيك مدام، احنا جينا على هدف من أهداف التنمية المستدامة اليوم، اللي هو قولوا احنا نقصوا من التمييز شوية، نرجعوا شوية معناها للمبادئ كما قلت الاجتماعية والمجتمعية، الاجتماعية والمجتمعية الزوز، نحاولوا نخدموا عليها بطريقة مغايرة شوية. ونخليك أنت تقدم اليوم مدام، تفضل.
1: اليوم التحسيسي هذايا بالطبيعة أنكم تعملوا من أجل مستقبل مستدام وشامل. اليوم التحسيسي بيكون إن شاء الله لفائدة الصم وفقد السمع، سوس المسير القروية المهدية وصفاقس، معناها الوليدات تقصد، معناها من جاوكم كل أنحاء هالمدن هذية، لأنهم تكاو مش نقول عاهنة، من حبش نقولها الحقيقة، إعاقة معناها لازم ناخذوها بعين الاعتبار. الإعاقة هذية الصم والبكم، هو كيف ما يسمعش راه ما يتكلمش، هذا اللي نعرفوه احنا منذ الصغر، نعرفوه الناس كلها، راه كي يبدا ما يسمعش ما يتكلمش. دونك انتم باش تكونوا فما مؤطرين، باش تكونوا حاضرين نهار 17 جوان ان شاء الله في احد النزول بسوسة، اللقاء والموعد باش يكون هاليوم هذا انطلاق من الساعة 8 صباحا هكا ولا، وفما الورشات اللي باش تكون العشية.
0: صحيح،
1: وانا ان شاء الله نكون حاضرة في هالورشات هذه، خاطر باش تعطيني إضافة كبيرة وباش تعطيني زادة محصول وش تخليني نتعلم كيفاش حتى نحكي مع الوليدات هذوما. فما لغة الإشارات وكل فيها برشا تقنيات، يعني هالصغار هذول كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تحكي معاهم، كيفاش يفهموك، حاجة ياسر مزينة بالحق. نحب نشكر البادرة الطيبة اللي باش تقوموا بها إن شاء الله هذه حاجة معناها تفرح.
0: إن شاء الله هي مش تكون نهار 17 إن شاء الله جوان في نزل بمدينة سوسة. نشكر كل المدعمين اللي كانوا معنا.

0: حتى اللي مشينا لهم ما دعموناش نشكرهم لانهم ما كانش ملك الظروف تقول باش يكونوا معنا. اهم حاجه بالنسبه لي الهدف حبيت نقول لك مدام علاش جمعيه استدامه للتنميه المستدامه اليوم حبت وانت جيتنا ظهر لي في يوم اعلامي اخر في التكوين اليوم احنا الهدف نتاعنا من ان نقوموا باليوم هذا لاولادنا اللي هما الصم وفاقدي السمع. اليوم هذوما فئه قبل كل شيء اني نقول
1: حاجه لنا
0: لا اكثر. اليوم هذوما يمثلوا اكثر من 300 الف تونسي.
1: عدد والله عدد مهول والله بهتره وبالحق 300 الف تونسي من التوم يعني برشا. شيل اسباب زعما سي محمد
0: هذوما موجودين الحقيقه. ثم اللي عندهم امراض اللي هي جايه من العائله وراثي فما من الجيني كيف فما الحقيقه ريت نسبه كبيره اللي هما صاروا في ظروف عائليه ساعات تاثر مدام اللي تكون ما ثماش احنا نقولوا ساعات لازم تقوم بتحاليل في العائله فهمتني ولا
1: صحتك التحاليل ما قبل الزواج خاصه اللي ياخذ هكاك الشهيد الفارغ
0: يعني ما شيء عادي. الحقيقه احنا الهدف نتاعنا انه نكونوا نقولوا احنا صله ربط الصله ان شاء الله بيهم. احنا قبل هما راهم فاهمين مدام اني الحقيقه ما جدناش اعتباطين عنا تو اكثر من 6 شهور قربنا لهم عملنا دراسات عليهم. نشكروا المكون سي عبد الحفيظ في الدلال اللي مكننا باش قربنا منه لانه هو مؤثر ومكون فيهم اولادنا. وهو تو تحكي لك زميلتي في العضو في الجن
1: احلى اسم
0: كيفاش مشينا وعملنا تكوين في لغتهم وقربنا لهم باش تشوف مش اعتباطي مدام راهمش في اللي لونها
1: اكيد فما عمل فما ساعي حثيثه فما اما الفكره كيفاش بديت
0: هذه هي الفكره وقت اللي قربنا لهم مدام
1: كيفاش جاء على بالكم انكم يلزمكم تتواصلوا مع الناس هذوما اللي هما وليدات صغار فما النسبة العمرية من إلى
0: من 14 سنة ل 21 سنة
1: معني.
0: الحقيقة احنا شاركنا في أيام قامت بهم جامعة خاصة لهنا في سوسة عندها برنامج معاهم. احنا حاولنا باش نكونوا حاضرين كسمعنا بهم حضرنا الأيام هذه التحسيسية وقربنا لهم وفي نطاق أن تعلمنا اللغة متاعهم العديد من ولادنا شفنا شنية مشاكلهم. كشفنا المشاكل هذه قينا أنه من الأجدى أنه في أقرب وقت نحاولوا أحنا في الجمعية هذه نلموهم أولا من عدة جهات في الجمهورية ونحاولوا أنه أقبل هما متنساش هما آخر سنة كيف الناس الكل قلنا نفرحوا بهم خاطر اللي سمعناه أنهم عمرهم ما خرجوا مدام ما خرجوش من السنتر متاعهم. قلنا هات نوفر لهم الإطار اللي يتلقوا فيه السنتر هذوما مع بعضهم وهما في بعضهم يحكيوا
1: يتبادلوا حتى
0: وقلنا أنه نعطيهم الفرصة أنهم
1: يندمجوا في المجموعة
0: يندمجوا في المجموعة وأنهم يوصلوا لكم يوصلوا الكومينيك انفورماسيون معتاحهم هما مشاكلهم مش نجيبوا اللي هما لي زانتربريت متاعهم هذوما إلا مش يمكنوهم باش يربطوا صلة بالناس الكل ويعطيهم مشاكلهم ويحكيوا ويعملوا
1: خفايا ما حملوها من وزر في نفوسهم ولا بالحق عندهم برشا حكايات.
0: واليوم أول مرة في تونس مدام هذه تصير أول مرة ونحن نشكر الثقة اللي سنتر هذوما اللي أعطوه هنا أنه أول مرة ست سنتر في تونس سوسة مستير
1: سبعة
0: مراكز سوسة مستير مهدية صفاقس قروان ونابل مش يكونوا معانا حاضرين بولادهم مش يكونوا معاهم مؤطرينهم مش يكونوا معاهم الإطارة متاعهم ومش يكونوا مكونين لهم. نشكروا زيادة العديد من الضيوف اللي هما نشكروهم اللي مش يكونوا أسامي معناها في المجال الإعلامي كما سيادتك وغيرهم مش يكونوا معناها مش يجيوا يسمعوهم ويحكيوا معاهم مش تكون زيادة هناك مؤطرين اللي هما يخدموا في مجال معناها متاعهم مش يكون ثم يوم تحسيسي في مجال التنمية المستدامة ومش يكون ورشات موجهة لهم ومش يكون إن شاء الله مش نكونوا جوائز ونحاولوا عام وخاص وإن شاء الله حتى معناها اليوم هذايا يوصل للأهداف اللي احنا قلنا
1: هذا هو حبيت نستدر. نعرف الأهداف
0: الأهداف
1: أنه ليش تحبوا توصلت هم وصلوا العمر معناها ما سامحني في الكلمة ما فماش مداوات ما نجمش نوصل الحلول معناها في مجال خطار في السمع اذا فات الصغير القوقعه وهالامور السمعيه اذا فات 5 سنين ما عادش نجم تلقفوا يعني شنو نجموا نعملوا لهم كيفاش ناهلوهم كيفاش نجموا ندمجوهم في المجموعه كيفاش نخليوهم بالحق يعيشوا حياه سليمه وسعيده في وسط ناس ربي ما حرمهمش من من من من السمع ومن من الكلام من من من اللغه من الكلام معناها تخاطب بالحق هذا هو هذا هو نحبوا نوصلوا
0: قبل كل شيء الميساج الاولى ليهم اللي احنا فاهمينكم احنا نسمعوا بكم
1: حاسين بكم
0: قبل كل شيء هذه اهم حاجه لانهم اني صدقني معناها في مستني كي مشيت واحد من السنتر الحقيقة في جهة معينة وقت اللي معناها كلمناها المدام قالت أول مرة الحقيقة أني متأثر يسلي أنا قلت أول مرة أولادي يسمع بهم حد واللي يجي يقول لهم إيجاوني معناها يخرجوا مك الإطار اللي هما في سنتر هذا هدف احنا رحنا
1: كاينهم في سجن
0: انتم مش معنا احنا مش فاهمينكم ما انتم فاهميننا خاطر هما راهم يفهمونا مدام
1: يفهموا برشا وكاين برشا وكاين برشا
0: هما عايشين في وسطنا
1: ربي ميز خذا حاجه خذا منهم حاجات وعطاهم
0: الذكاء وعطاهم برشا ولكن احنا اللي مش فاهمينهم احنا الاكثريه اللي مش فاهمينهم نحاولوا نفهموهم
1: ونعاتب على ذلك لازمنا نكونوا معناها بالحق يعطيكم الصحه فريمون معناها مسيتونا في الوتر الحساس والله
0: ان شاء الله توصل المساج وتعاونونا الناس الكل باش تجيو تسمعوهم مدام خاطر عندهم برشا مشاكل
1: حاضر بحول الله ولو انا صحتك بالدنيا نقول لك يجا مساج تزيد تعدي مساج اخر باش يكون فما حضور زاد حتى العائله المقربه لعائلتهم المقربه باش يعرفوا مو حتى كيفاش يتعاملوا معاهم وكل يعني عائلتهم شكونوا حاضرين
0: العائلات الحقيقة بحكم احنا الإطار بقى. العام اللي احنا تحنا ونشكروه اللي كان معانا معناها المستشار وكل شيء اللي هو عنده نسبة معينة هما من هما مش يكونوا الأكثرية معناها هما مش يكونوا العدد متاعهم أكثر من 110 ما تعرف يزم معناها ما نكثروش باش نجم ونتعامل
1: معاهم زاد العائلة المقربة ولدها وبنتها وكل لازم يكونوا معناها على أهبة على اطلاع كيفاش باش يتعاملوا مع صغارهم بجودهم يفهموا لغة الإشارات
0: المؤطرين نتاعهم جايين مدام لا المؤطرين نتاعهم لا مش وحدهم لا مش يكونوا المؤطرين نتاعهم بطريقة علمية بطريقة مدروسة من يبداو إن شاء الله ليلة يكمل اليوم إن شاء الله
1: يعطيك الصحة سي محمد الصغير على هالمعلومات نائب رئيس جمعية الاستدامة خلينا ناخذ صبي شو الاسم هذا اسم شرقي مرحبا يا صبي
2: السلامة
1: شنو احوالك
2: الحمد لله انت بخير
1: يوم التكريم كي كرمتوني من وجهك عرفت اللي فما شعلة واللي فما بحث واللي فما حاجة مزيانة فالانسيتو هذايا واكيد ان شاء الله باش نراوك انسانة عندك قيمة في المجتمع
2: إن شاء الله
1: والله ربي يوفقك أنت سي محمد سي محمد على سعى وقاعد يسعى ما شاء الله عليه وأنت زادة إن شاء الله نشوفوك أنت والمجموعة الكل لك الشباب الطالب اللي ريتوا في المدرسة في المدارج رجعتوني لصغري
2: استناو فيك مدام راهم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيعطينا أكثر تفاصيل أنت زادة الخطر كل ضيف باش يعطي يعني منظوره شنو المهمة متاعه باش تكون وأكثر تفاصيل على هاليوم التحسيسي الهام جدا والله نشجعكم باش تكونوا حاضرين وما بجودكم بجودهم كيف تشوفك الناس محيطين بهم وناس حتى تجيب الورود وتفرح بهم فما دعم معنوي عندكم شكون دعم مادي سي محمد شكون يدعم فيكم ماديا
0: احنا والله كلهم
1: مساعيكم
0: دخلنا المدعمين اللي هم نشكرهم موجودين معناها في الومضة متاعنا اللي عاملينها معناها نشكرهم الناس كل واحد بالقدر واحنا الحقيقة كل زادة حاولنا نعمل حاجة بلا نقدر عليها بداية هي إن شاء الله ننجحوا فيها ونطلبوها ويسمعوا فينا فما برشا مدعمين مشيناهم كان شافوا المساج نتاعنا احنا مازلنا مطالبين عنا ما نحبوا نهديو لهم عملنا لهم ساك باش نحبوا نهديو لهم ديكادوم
1: كان يدي عبر هذا المصلحة حتى الرقم كيفاش يتواصلوا معك الناس اللي تسمع واللي يحبوا يعاونوا بهدية لهالصغيرات هذوما هما قلت العمار من
0: 14 سنة ل 21 سنة
1: معناها شباب تبارك الله مثالش تو كي تعطيه لعبة فيها معناها تكنولوجيا ينجم يفهمها يتعامل معها
0: لا احنا ينجموا
1: مثلا حاجه تنمي قدراتهم الذهنيه هذا شنو نحبوا احنا
2: صبي مدام رقم موجود اذا حد
1: يعطيني الرقم
2: هاكا على فيش ديجا موجود اللي هو 40 244 583
1: 40 244 583 كي تحبوا تتصلوا بهم وتعاونوا نعرف برشا ناس قلوبها رحيمة به صبي عطينا أكثر تفاصيل
2: به مدام احنا نرجع للبداية متاع كيفاش جتنا الفكرة وكيفاش قررنا باش يكون عنا إيفينمون بالقيمة هذية كما كان يحكي مسيو محمد مشينا للديفورماسيون احنا حبينا نستكشف ونتعرفوا الحاجة هذية كيف شفنا نهار اللي جاوا للإيفينمون تشوف يعنيهم الفرحة تحسهم منبهرين بالعالم
1: خرجتوهم من عنق الزجاجة والله
2: كيفاش فاهمينهم كيفاش نجموا نحكيوا معاهم ونكومونيكيوا ونفهموا لغتهم وهم يفهمونا من فميكا جتنا الفكرة باش نخدموا الإيفينمون هذايا كما كان مسيو محمد خدمنا عليه بضمير الكلنا ومازلنا نخدموا عليه إن شاء الله النهار الأربعاء ماذا بينا الكل تكونوا موجودين بحذينا باش تستكشفوا عالمهم هما خاطرهم باش يعلمونا برشا حاجات تشوف عندهم برشا الإحساس يخليك تفهم اللي هم راهم كيف تحطهم في البيئة المناسبة ليهم ينجموا يبدعوا
1: يفتحوا المواهب متاعهم مش تخرجك الأحاسيس المغمورة إلى مواهب ومشاريع وتنجموا يعطيوا حاجات ما كنتوش تتصوروها.
2: أكيد هذه احنا أمنين
1: ولد الإبداع.
2: هذه الإيفينمون باش يكون باش يتوشي 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة 17 اللي هو الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه، الهدف 4 التعليم الجيد، الهدف 10 الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف 17 عقد الشراكات وتحقيق الأهداف. وهذاك هو نتعداو البرنامج مع مسيو محمد.
1: تفضل سي محمد.
0: الحقيقة إن شاء الله اليوم مش يكون ثري لهم ثري بالقداء، مش إن شاء الله مش نبدأوا إن شاء الله من الأول بالضيوف متاعنا إن شاء الله وبترحيب هما مش يجيوا إن شاء الله بطريقة ممتازة نحضروا فيها عنا ديكادو مش نبعثوهم إن شاء الله مش يجيونا بطريقة ممتازة بطريقة منظمة إن شاء الله نفرحوهم. فهمت قاعدين نجتهدوا بعد الحضور متاعهم ونرحبوا بهم إن شاء الله. وكلمت إن شاء الله نورمال نتمسمو صالة السيد الوالي باش يكون معنا ويكون يحضر هو على علم باليوم هذايا يفتتح بالكلمة متاعه إن شاء الله مش تكون نشيد الوطني بلغتهم يعني لغتنا إن شاء الله تكون الناس كل بلغة الإشارة. ثم مش تكون هناك زوز مداخلات، المداخلة تقديمهم بطريقتهم هما وعنا حاجة ديكابسيو قاعدين يحضروا لهم بلغة الإشارة لمبادئ التنمية المستدامة، نحبهم يفهموا معنا الشيء هذا مش بعد باش يفهموه مش صعيب. دونك عنا حاجة قاعدة تتحضر لهم باش يفهموا المبادئ هذه في الورشة الأولى. الورشة الثانية إن شاء الله باش يكون تحذير أنهم لجست إيكولوجيك هذوما كيفاش يعيشوا كيفاش عندهم قيمة
1: باش يتعاملوا مع المحيط اللي عايشين فيه اللي عايشين فيها.
0: فهمت مع العلم احنا وفرنا لهم إن شاء الله باش يكونوا 4 ديزانتربريت من لغة السيني باش تكون حضور باش يحاولوا
1: من تونس
0: باش يجونا من تونس إن شاء الله مختصين دكاترة في المجال إن شاء الله هم مختصين ومعروفين إن شاء الله
1: بلغة الإشارات
0: كل شيء
1: برشا موجودة في الأخبار
0: كل إن شاء الله باش كل ما مش يتعدى باش يتعدى بلغة الإشارة وباش إن شاء الله يفهموها وباش يكون هو في النص الثاني أنت حضرتني إن شاء الله في النص الثاني العشية باش يكون الورشات اللي مش تمس الشيء اللي قريناه الصباح
1: ان شاء الله ديما التطبيق
0: اهم من ثم 8 ورشات مدام 8 ورشات متنوعه في المجال البيئي والايكولوجي ومش يكونوا فما جوائز اللي نحبوا نفرحوا ماكسيموم هذاك والله نحبوا نفرحوا نعزوه نهار ان شاء الله وحتى مع المداعمين
1: ومعناش من عينيك بركه
0: احنا طلبنا ونشكر اليوم المداعمين نتاعنا هم يعرفوا شكون نقصد اللي احنا قلنا لهم انهم نحبوهم نهار في اي بي ما عندناش مزيه في تونس العباد هذوما اللي عايشين معانا ومازلنا ان شاء الله نطلبوا الدعم باش خاطر الكل ماشي لتونس في الاخر ان شاء الله
1: ننجحوا في بلاداتنا هذوما هما معناها ما لازمناش نقصيهم المجتمع لازمهم يعيشوا كما نعيشوا احنا
0: ورشاتنا ان شاء الله
1: برغم الاعاقه لازمهم يعيشوا
0: نكملوا لهم بالهدايا كما قلت انت نكملوا لهم بالهدايا اللي في الاخر اللي احنا نطلب ان شاء الله
1: يزيدوا خاصه اللي تنمي القدرات الذهنيه يعني مش
0: والله انت قاعد تعاون فينا عايشك في اللي نحبوا نمشيوا فيه ان شاء الله هدايا تكون ذات قيمه ان شاء الله ليهم هما
1: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله اللي يسمعوا
1: في ميزان حسناتكم راهو الشيء هذا اللي باش إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سي محمد نائب رئيس جمعية الجمعية المستدامة، تحية مني للمدام نور صبايا زادة يعطيك الصحة. شكرا لك على حضورك الراقي رحاب بالليل تقول يعطيكم الصحة اللي خممتوا في الصغيرات هذم وفاعلين معكم على صفحة الإذاعة راضية بن أحمد زادة هدى حمودة. شكرا لكم، يلا نرجع بعد شوية مع الثنائي المتميز اللي حاضر معكم اليوم في أرابيسك. شنو كان رأيكم في الزويز في البنيات اللي جاوا حضرنا؟
2: ما شاء الله عليهم
1: اي يجيكم يعملوا لكم امسيات امسيات حلوه ترتح الاعصاب ترتحوا الاعصاب لازم الفن من لا يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج.
2: يعطيك الصحه
1: يا ايمن تفضل كلنا انسان

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غرباء في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: الأربعة متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26

0: برشا برشا يا مدلل حلوة، برشا فن وبرشا جو في ذات المستير، وهالثنائي المتميز اللي جاب حذاكم بعد ما طبعا غادرونا البعض من جمعية السدامة، واللي نحييهم ونحيي كل إنسان ويقف الخوه الإنسان، كلنا إنسان كما غني سميرة سعيد، كنا يلزمنا نقف لبعضنا، راي تونس يلزم كلنا كنا يد واحدة، بلادنا مزيانة، بلادنا نحسد عليها، وإحنا كتوانسة نحبوا بعضنا برغم كل شيء، برغم هك شوية الشر اللي ساعات تطلع هك بين الفينة والأخرى، إلا أن قلوبنا ديما متسامحة ونحبوا الخير للغير. يلا نواصلوا مع أماني ونواصلوا مع هديل الثنائي المتميز اللي أبهر المجموعة اليوم، رحاب الليل راضي بن أحمد، الناس اللي فعلا معاكم سي عامر الجمالي، كلهم شيخين على هالأصوات. حضرتونا توا ديول باش تعملوه؟ يلا تفضلوا. وين
1: حضرنا ولا بعد في الاخر؟
0: توا
2: مثالش، مع انه وقت قصير جدا اللي حضرنا فيه بابي
0: بالحق، مثالش نقضوا حتى بعد الحصه.
2: يلا.

0: احناكم
1: شكل
2: عكسكم العكس. هذه قصص اللي ترجمت العديد من اللغات كما كوم دابيتود. أميني توافقني كوم دابيتود لكلود فرانسوا واللي وقع زادا ترجمتها العديد من اللغات والقاع عملت تراد كبير برشا برشا أغاني من الزمن الجميل الكلاسيكي اللي الشانسون زيترنيل وكل اللي وقع معناها إعادتها برشا أصوات شابة ومعروفة ونجم نقول فما أغاني نجحت أكثر من نجحت بأصعب أصواتها بحسن الأداء وكيفية معناها تبويبها وإيصالها للشباب نتاع تو.
1: صحيح
2: صحيح صحيح صحيح هو الهوى غلاب. باهي شنو غني واخر
3: نعملوا لوني اللي غاروا مني
2: كل

0: اليوم احلى احلى والله. حبيتكم تغني وهزوز حبيتكم تغني وهزوز. اجمل ديو اجمل ديو ورده الجزائريه وبلي حمدي ما احلاك المرافقه بالعود. انا شفت هذه القلب سايم هذه يستحيل ما تغنيوهاش. على كل يعطيكم الصحه على خاطر احنا اقترحنا عليكم والزمناكم باغاني انتم مش مبرفين عليها. عندكم الحق لازم البرايف ولازم انكم حتى العود يبدا اموره مريقله وكل به. خليكم انتم شويه وشو خطبتوا في الكواليس بحث السيد الوالد اللي نحييه بالان نقدم له تحيه الوالد والوالده وانت اماني زاد العائله الكل ان شاء الله توصل التحيه ولكل اصواتنا وكل محبي اذاعه المنستير. يلا
1: نعمل
0: لين ولا اماني تفضلوا مع بعضكم ولا تحب وحدك كما تحب. يلا تفضل شواليكم انتم الميكرو قرب له شويه هديل راكم قاعدين بعد شويه على الميكرو صحيح.

0: الله الله عليك يا هديل يا مزيانة يا صوت الحمام. ما انتي ما مش صوت الحمام انتي ما شاء الله عليك. عندك ميسون فتناسي اللي نحب نحييها ميسونتي، هذو بنياتي اللي نعتز بيهم ونحبهم. ريت وانا امكم الناس الكل راه ام المجموعه الكل، يمكن الاصوات نتاع الانستيتيو نتاعكم نتاع تونس وصفاقس، مغلب الاصوات مرت من هنا، مرت من اذاعه المنستير، وكلها عندها كل صوت عنده الخصوصيه نتاعو، كل خامه عندها خصوصيتها. اما محلاكم قداش كاريزما وقداش حضور وقداش بشاشه، وبالحق الفن راهو والموسيقى يخلي الانسان يرتقي، راهو يخليه ديما هكا بحضوره بسرعه البديهه نتاعو، يعرف كيفاش يتخاطب مع الناس، يعرف كيفاش يتعامل معاهم. هي علاج، الموسيقى والفن راهو علاج، راهو هو الفنان بجوده تلقاه من غير لاخذ باراسيتامول ولا حتى شيء، ما شاء الله يدا بيروح وحده. على هذا كنقول لكم اذا كان فما مجموعه موسيقيه، اذا كان فما تاثير موسيقي، اذا كان فما هو موجود ما شاء الله، خليوا وليداتكم اذا كان حبوا مسرح، حبوا موسيقى، حبوا رسم، حبوا يعني الطاقه الابداعيه نتاعهم خليها تفجر، اعطيهم حتى ما فماش ماديات، فما اساتذه راهو تاخذ بعين الاعتبار وتخليك الصغير هذاك تلقى فيه الموهبه، تلقى تاثروا، وبرشا اساتذه نعرف الشيء هذايا، معناها وقفوا الصغار احوالهم الماديه تعبه شويه، ولكن وقفوا وشدوا الصحيح باش الاصوات هذيك توصل، تو اصبحوا نجوم. راه بون ما نحكيوش في الخفايا وما نسميوهمش، لكن بالحق ولاو نجوم ما شاء الله. سكتوا هو هديل ما كملناش معها في المسيره راه
1: وي
0: وقفنا
1: يا المسيرة ما زالت متواصلة
0: الخطوة الأولى. أي لا يا ربي الله لا يقطع عليكم مسيرة إن شاء الله، وربي إن شاء الله من حسن إلى أحسن ديما نجاحات. أما إحنا بدينا في الطور الثاني، إنك معناها بعد المعهد العالي شنو صار هديل بعد التشجيع من أساتذتك ومحبتهم ليك وأمنوا بصوتك؟
2: وإني قبل المعهد العالي عندي تجارب
0: هاي قبل من لسانتي من المعهد
2: بالضبط، عندي وقت ما تغنشو وقتها مع القبة مع أحمد زيتون وجاد تحية سافرت
0: وين وأحمد غاب علينا برشا والله زيتون
2: جا حضر علي نشكره جا حضر علي بالرسيتال حتى خرجت خارج تونس في أستراليا
0: في دبي زادة نو
2: هذا طوى نحكي طوى قبل دونك الحمد لله تعلمت انك فيش نتعامل مع السين، الوقفة متاعي حاجة مهمة برشا، خطريني أول حاجة نشوف من روحي كي نمشي نتفرج أول حاجة العينين هي اللي تغزر، نحب تكون عينيا مرتاحة نتفرج على الحاجة مزينة
0: صحيح.
2: وإن شاء الله يعني ديغنيغمون عملت غنية اسمها فلسطين حزينة، إن شاء الله على قريب باش تتسجل وتهبط
0: فلسطين حزينة.
2: أي حبيت تكون أول غنية خارجة من ياني على فلسطين،
0: هي
2: على
0: حزينة ما احنا ما نحبوش نوصلوا لهم اللي هي حزينة خاطر يفوت توجور معناها العدو ديما تعطيه الكلمة اللي تخلي معناها باللي باش تعملوا باري ذا مو ذا ساكسس، ديما نقولوا الشعار هذا يعني كل ذا مو ذا سمايل، يعني خليك ديما فمك المجال متاع الأمل والفرحة، ديما خليهم فرحانين حتى هما شهداء ما شاء الله ربي يحسن الخاتمة. هما توا ماشي في بالهم سيد عسوهم وقتلوهم، لا هما عند ربي، أما أنتم ما قالكم ونهيتكم كيفاش باش تكون. يعني أنا مذبية حتى الأغاني اللي توجه بالحق للأغاني الملتزمة ولا نحبوها، معناها من الأول كانت تعبر على مقاسي وعلى يسار وكل شيء، توا مذبية ديما تفاؤلية
1: على خاطر زادة ما تركز عليه يزداد
0: صحيح. هذا هو
1: مال
0: وشنية أقداركم تخرج من أفاهم كيفاش تتقال توازية الناس كنت ماشي فيها أقداركم
2: أني حبيت اللي أشو فيه
0: حبيت في شكل أنت بجودك شفت وحسيت به
2: دونك كلمات نحب نوجه لهم تحية أصحابي محمد عزيز حسين توزيع طيب السوسي وألحان هديل بن خليفة.
0: هديل يا هديل في أول تجربة في التلحين،
2: أول تجربة
0: يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: الحمد لله ديجا تعرضت مع صديقي هو طالب في المعهد العالي للموسيقى، عمل عرض صغير في دار الشارع في سوسة في رمضان، ما كنتش متواجه خاطر
0: شكونو شو اسمه
2: طيب السوسي
0: طيب
2: تحية خاطر كنت في قطر ولي صار في قطر، دونك غنيتها طالبة سيرين تريم زيدا نوجلها تحية قدتها، وان شاء الله باش تتسجل وتهبط ان شاء الله.
0: اي بحنا احنا في البرمجه الجديده عندنا برنامج موسيقي ان شاء الله، مش فني كهو معناها باش يكونيش من جميع المجالات والاختصاصات ان شاء الله في امسيه الخميس هذا، اذا كان مع طبعا تمت الموافقه على التوقيت او من 5 ل 7 باش تقولوا لي نقرا ولا نبرمج نعمل كل شيء من 5 ل 7 حتى عندكم حفله نجمه تمشيوا لحفلاتكم، خذينا وقت معناها درسناه بالكدا بالكدا خاطر فما مهرجانات وفما ان شاء الله تبداو موجودين. انا نقول لك هدي اللي عندك اصحابك اللي تحبوا يجي الكل مرحبا بيه. اماني كذلك الناس اللي تسمع فيا الشباب الطالبي اللي عنده موهبه في اي قريحه اي حاجه معناها موهبه في اي مجال من مجالات يحب حتى في الطبخ مرحبا بيه. انا معناها النداء موجه لكم انتم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في اذاعه المستير من خلال هذه البرمجه الصيفيه اللي نحبوها حافله كما عودناكم كما عودتكم اذاعه المنسيه تقدم لكم كان الاشياء والبرامج الراقيه واللي تتماشى مع ايقاع الصيف بالطبيعه. باش باش نلهيو الايقاع لا قلت انت هذه معناها نشط برشا في المجال الطالبي وبعد شفناك في زاده في التكميل الاكاديمي الجامعي وتخرجت ما شاء الله وقدمت عروض. انا ما كنتش نتصور هذه مثلا باش تحلق باش تطلع للطياره وحدها. انا ما كنتش نتصور هديل باش تطلع للطياره وحدها. صحيح عندها ثقه في روحها والكل لكن هي عايشه في جلباب والدها ديما مع ابوها. يعني شوف معناها اللي تقول لا صغرها الكل مع ابوها ومع امها كل شيء ريت كيفاش كي تكسب ثقه من روحك. علاش نقول لك انا راهو الصيله اللي تكون الرابط القوي بين ابوه والام وصغيره تخليه يكسب ثقه في روحه.
2: أكيد.
0: يكسب ثقه في روحه رجعت حشيمه وابوها ياثر فيها نفسانيا قبل لا تدخل وتحكي وكسوت الصغير وهي مازالت صغرونه ما كبرتش ما شاء الله عليها وابوها معناها يعمل لها فيك في كل كما نقولوها الدفع المعنوي والنفسي والميكرو هذاك ومن ربي يفضله لك. هاي الوقت في ساعه عدى معك باش نكمل اعطيني
2: باش نكمل
0: اماني غنيت أغنية مزيانة أنت كنها خليتني من غير ما نشتحفص له واحدي
2: أنا
0: لا أنت طلعها
2: نورمالمون بسامي موتشو
0: مزيانة برشا مزيانة مزيانة مزيانة صوتي رتح الأعصاب وأغانيها زاد المختارة تمشي على النوتة متاع قول أنا الخامة متاع صوتها كل
2: نوتك
0: ومازال
2: مازلنا باش نسمعوا مازلنا باش نخدموا مازلنا باش ننشحوا
0: فونيك باش تكون حاضر ان شاء الله في الجم السنة
2: في الجم السنة لا ما ان شاء الله لا ان شاء الله علاش لا معناها العام الجاي
0: ان شاء الله
2: نختم على
0: ان شاء الله
2: يعطيك
3: الصحه ان شاء الله قبل في سوسه يا سيدي الظاهر والمره ذي اول لقاء
0: اوركستر السيمفوني تاع سي حافظ مقني انت كنت حاضر انه مع مراد الفريني
2: مع مراد الفريني خدمنا قبل مع في الانستيتو خدمت مع الاوركستر سيمفونيك تونيزيان خدمت مع دوز اوركستر جاو من اسبانيا والمانيا
0: فوالا تتقنين اللهجات امينيا وليت اللغات
2: عفوا لابد
0: لغات اي خاطر كاكا هو عادي اذا كان خديت الشون ليغيك وخديت الاختصاص هذا يلزمك بالحق حتى تعمل تكوينك حتى الاكسيليراسيون تاع ليكور اكسيليري
2: بيان سور خاصة
0: تو الاسبانيول تبارك الله عليك يعني
2: خاطر توا فما نوعا ما ذخيرة نتاع غنيات تعلمتهم بالاسبانيول دونك
0: قريبة للقلب الايقاعات الاسبانيولية وتخلى هادي جويني ها عمل هادي جويني يرحمه غدا الايقاع الاسبانيولي هو اللي دخلوا
2: قريب
0: في الجو التونسي اي قريب قريب باهي فما رحاب الليل قالت لك غني لي ماجدة ماجدة الرومي تحبك تغني ماجدة الرومي
2: العائلة هذيك العائلة مالها
0: راقوا لي
2: ما نقولش لي باهي اوكي باهي تنغني مقتطع صغير من كلمات
0: يلا
2: اوكي

0: هاك يا رحاب يا بنت خالتها ولا عمتها هاك غنيت لك
1: لوزت رحابتك
0: يا رحاب يا لوزتها هاك أخوختك غنيت لك عزيزة قلبك ربي يفضلكم لبعض
1: عيشك الله يخليك
0: الأغنية اللي بعد
1: الأغنية اللي بعدها مثالش نختتمو بالمقطع هذية بالنسبة لي أني أوكي

0: الله الله الله ما شاء الله.
1: عايشك ربي يخليك. كنت
0: بارتي غاز دم لغاني اللي تعرفت بالكتاب الكتاب الكتاب واللي انتشرت على مستوى عالمي. مش بافاروتي.
1: اني كونتي بارتيرو.
0: كونتي بارتيرو.
1: كونتي بارتيرو غنيوها برشا.
0: حتى بافاروتي غنيها.
1: غنيها بافاروتي غنيها اندري بوتشيلي.
0: إليان سيغارا زادا إليان سيغارا وبافاروتي غنيو غنية ديو مزيانة برشا زادا. هذه هي كون تو بارتيغا
1: وغنيوها زاد اندري بوتشيلي
0: اندري بوتشيلي برشا غنيوها. يعطيك الصحة يا إيماني سعدنا بوجودك اليوم وان شاء الله مش اللقاء الأخير نشوفكم ان شاء الله في الصيف
1: ان شاء الله يا ربي وشكرا على الدعوة.
0: عايشك لالا تحياتي لكل العائلة.
1: عايشك
0: ومحلاكم ثنائي متميز اليوم يعني كيفاش يقولوها والله علاه ما تعملوش ديما بعضكم انا راهو ديما نركز على الشارع اللي يجي لازم يخرج بحويج تركب الفكرة كما العود كي حبيتوا أحب ربي فضلكم ومحلكم ومحلى لمتكم اليوم. نحب نشكر برشا أيمن شابي, نشكر زيدا معاذ, نشكر زميلي رؤوف غديرة, نشكر حسام, نشكر المجموعة الكل اللي حاضرة معنا اليوم يعطيهم الصحة ومشكورين جدا على المجهود الجبار اللي قموا به. والله ما محرومين من العائلة من الويكاند من القاعدة باش أنهم يوصلوا الصورة والصوت كما يجب وكما يكون باش ترضوا علينا يا سيدي. احنا نحب نحقوا معناه ونمسوا معناها أكبر عدد من مستمعين اللي نحبوهم واللي نبدلوهم نفس الشعور نشوفوا فيهم فعلين معنا برش على لايف. شكرا من القلب ولنهيوا لقاء بصوت هديل بعد ما نحييكم وإن شاء الله نتلقاو في موعد إذاعي قادمة. إنس تقول لكم ألتقي معكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الراديو وحب كبير.
0: بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار لغاية يوم 12 من جوان 26 2000، وفقا لما أعلن عنها ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع أو نسق التجميع اليومية بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظاً بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان 26 2000. اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عدد الدول استثمرت في معمارها القديمة ومواقعها الأثرية التي أصبحت مواقع سياحية مدرة للأموال. وشدد الغرسي على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط داعيا إلى الاستثمار في هذا التراث إعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك والتيارات البحرية أو تغيير درجة حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق وفق ذات المصدر خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. من أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا في إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. وذكر شريف أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق، ومن المتوقع في غضون الساعات 24 المقبلة، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إذا يشارك مع منتخب بلاده التانجو فإنه باش يكون عمره 39 عام ويمكن يشارك لآخر مرة في كأس العالم ليصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من المونديال. وكان لعب ميسي أول مباراة في كأس العالم وهو في سن المراهقة عام 2006 في ألمانيا، ثم قاد منتخب بلاده إلى النهائي في البرازيل عام 2014 وخسر أمام منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي هدف مقابل صفر. ويعد ليونيل ميسي الهدف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وهو لاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية وقد يوصل إلى حاجز 200 مباراة دولية. وميسي تجاوز تسجيل 114 هدف مع المنتخب الأرجنتيني وصنف كأفضل هداف في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية وتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 وأيضا بكوبا أمريكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي يجي نوع متاحة حراق، ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا

معنا لطفي المكي في الجانب التقني، حسام نوار وفي غديرة في الإخراج الرقمي، معاذ الحديدة في التنسيق، معكم ساني البرهومي. اليوم في لقاءة رياضية على امتداد ساعتين نقترح عليكم في جزء أول الحديث على الحدث الرياضي الأبرز مونديال كرة القدم، وتحديدا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، كل ما يتعلق بالمعطيات اللي تهم الاستعدادات الأخيرة خاصة مع العد التنازلي. ممكن ملامح التشكيلة بدأت تضاح بالنسبة للمنتخب الوطني في أول لقاء افتتاحي تحليه من خلال مواجهة منتخب السويد. كيف باش نحكي وزادة على المونديال في جوانب ممكن ماهيش ظاهرة قدام البهرج، فما كي تفاصيل وخفية مؤكدة أن الناس قاعد تحكي عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بين تعليقات، وأغلبها تقريبا في الجانب السلبي مقارنة بمونديال قطر 2022. كما أيضا نجم نحكي وزادة على جوانب إيجابية جدا في هذا المونديال. ساعة أولى باش تكون مخصصة لكرة القدم مونديال، وفي الساعة الثانية إن شاء الله باش تكون حصة تكريم لفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين، استضافة ممثلين عن هذا النادي. الفريق تحصل على البطولة والكأس في الكبريات، إن شاء الله باش نحتفيوا معهم بهذا التتويج ونرجعوا نعيشوا معهم لأهم وأبرز اللحظات اللي خلتهم يكونوا متربعين على عرش كرة اليد النسائية. هذا هو المحتوى متاعنا في لقاءات رياضية، ما تبعدوش علينا، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. نعود ذكركم موعدنا من ماضي 3-5. أكيد في بداية فقراتنا الأولى باش نحكيو على المونديال، على ملامح تشكيلة المنتخب الوطني التونسي سويعات قبل المباراة الافتتاح اللي باش تكون فجر يوم الاثنين 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال المحللين الفنيين للبرنامج. نرحب بنيجي عاشور، مرحبا بك نيجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكل كافة مستمعي إذاعة منستي.
0: مرحبا بك نيجي، عجبك استوديو؟
1: صحيح، استوديو ممتاز جدا. مبروك على كل مكونات إذاعة مستير، كل المقدمين، كل تكنيسيان، بصراحة يستحقوا كل خير، لأنه إذاعة كما إذاعة منستير اللي هي مسموعة في تونس كاملة تستحق بصراحة استوديو بالكاليتي هذه. برافو برافو اللي يوقف عليه والخدمة عليه بصراحة. إلي طوم باش إذاعة منستير عندها استوديو بالكاليتي هذه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون الاطار احترافي 100%، وهذا كي يعكس ايجابين على الماده المقدمه. نرحب زيدا بانيس بن حسن في التحليل الفني، مرحبا بك انيس.
2: مرحبا بك سناء، ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير، ومرحبا بناجي، مرحبا بكامل الحضور.
0: احنا محظوظين اليوم البرنامج اكيد باش يتنبثوا عبر الستريمينغ. نحيو كل الزملاء كما قلت، حسام نوار، رؤوف غديره في الاخراج، لطفي المكي في الجانب التقني من امام الكونسولات، معاذ الحديت. خلينا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي. كما قلنا لقاء افتتاحي باش يكون ضد منتخب السويد، مؤكد انه نسبه خلينا نقولوا التفاؤل مش كبيره برشا، خاصه بالقياس مع المقابلات الوديه نيجي واللقاء الاخير والظهور الاخير امام بلجيكا، خلى ممكن انه الحذر هو باش يكون الشعار كسوا اطار فني ملعبيه حتى الشارع الرياضي والانتباع العام. مانيش باش ندخل اللقاء متفائلين برشا امام السويد، تو نحكيوا عليها فنيا شنو ممكن الخصائص نتاعها انيس. منتخب الوطني التونسي كيفاش تراه ممكن ينجم يدخل المقابله هذه بانا فكره بانا روح مع بدايه مونديال في ظل هالشكوك هذه اللي صارت على خلفية الوديات اللي ما قدمش فيها الحقيقة منتخبنا وجه مرضي؟
1: صحيح، ومشكل الوديات معناتها خلق مشكل زايد بالنسبة للناخب الوطني ولا حتى المشهد الرياضي ككل، لكن ينجم يكون كما حكينا مرة فاتت، كما ينجم يكون بوان بوزيتيف كما ينجم يكون بوان نيجاتيف. معناتها ما تنساش راهو هذه بالنسبة معناتها دخول كوب دي موند، راهو نجم نقولوا على الثلاثة جمعيات الموجودين يسمى اسهل ماتش. دونك صحيح انت عندك مشاكل صارت لك في الوديات ولا ما فماش رضا تام على الوديات، لكن سي با ان بروبليم، معناتها يلزمك تصلح امورك، لان المقابله هذه معناتها نجم تقول المقابله الاولى ومصيريه زاد، معناتها هي اللي تنجم تكون فيها الكل في الكل. معناتها يلزم يستغل المنتخب التونسي المقابله هذه، يحاول كيفاش يلقى الفرصه باش يتوج فيها ينتصر فيها. معناتها ما يلزمش تكون معناتها مقابله نتاع هات اعطينا ما نخسروش خاطر خسرنا اخر ماتش اميكال 5-5، لا يلزم التفكير يكون اوترومون، لازمك تاخذ الماكسيموم من المقابله هذه، لانه معناتك زوج مقابلات اللي جايين من بعد اليابان وهولندا صعب برشا. دونك بالعكس المقابله هذه لازم نحط فيها الكل في الكل، معناتها الناخب الوطني التعديلات تصير على مستوى التشكيله كسوا على مستوى الرصيد البشري الطريقه اللي باش يلعب بها. دونك هذا كل ما نجموش نحكم عليه لانه هو قاعد يواكب معناتها في التمارين، لكن اجمالا معناتها نجم نقول لازم المقابله هذه ما لازمش تكون مقابله نتاع خوف، بالعكس المقابله نتاع جرينتا نتاع فرصه، لانك باش تقلع لي بوان باش اموا تلعب مرتاح لي دو ماتش من بعد.
0: ممكن انت اعتمدت المنطق نتاع القوى، ممكن ترى السويد المقابله هي اللي باش عامل عليها المنتخب باش يجني منها اكثر ممكن نقاط، 3 نقاط تعادل. لكن انيس في الخيارات الفنيه، هل ترى انه الاطار الفني باش يختار تشكيله باش تكون فيها ممكن حذر كبير، خاصه نحكيوا على بلوك با على تغطيه ما فماش معناها ممكن فكر هجومي مع السويد اللي المنطق نتاع الكره تو حسب ما نشوفه ماهوش منافس معناها من في أقوى ما فما، ولكن برونابلي إذا كان نلعبوا بالتشكيلة المثالية وبالتوازن المطلوب.
2: صحيح سنة، هو العوامل برش اللي باش يعتمد عليها المدرب، ممكن المقابلة الأخيرة وحتى المقابلات الودية نقول حتى من مقابلة النمسا ولا خاصة مقابلة بلجيكا، صحيح خليت أثر ممكن سلبي ونتصور أني على الجمهور متاع المنتخب أكثر من اللاعبين ويتعرفين، خاطر الإطار الفني نتصور المقابلة النتيجة الأداء بعض اللاعبين ممكن كانوا اكتشف المدرب ممكن اللاعبين اللي نجم يكونوا يعاونوه في المقابلة متاع مقابلة السويد. ثاني حاجة الطريقة، خاطر بصراحة رينا ممكن اختيارات كانت غريبة بالمدرب في مقابلة بلجيكا وحكينا فيها الأسبوع الفارت، هل أنه المدرب في الوقت الوجيز هذا صلح عرف اللاعبين اللي يجب يكونوا موجودين في المنتخب كل كسوة المقابلة السنة. ما نحكيش أني حتى مقابلة السويد. الفريق القومي التونسي المقابلة متاع الأولى هي بالنسبة للاعبين راو ردة فعل متاع الجمهور التونسي. والناس كل حكاية على المقابلة. نتصور فيما ردة فعل إيجابي. وهذا مهم برشا في المقابلة الأولى. من حسن حظ المنتخب أيضا أنه جاي المقابلة الأولى ضد السويد. حسب نظري. خاطر تعرف أنه مقابلة كأس العالم فيها انتنسيتي كبيرة. فيها انرجي كبيرة من اللاعبين.
0: ريتم عالي.
2: دونك تبدأ المقابلة الأولى إلا أنت المقابلة حسابيا ومنطقيا حاجتك بها. نجم نقول لك أن المقابلة الأولى إن شاء الله باش يكون منتخب ممكن من أحسن المقابلات اللي يقدمه. وهذا مهم برشا. نتصور التشكيلة حاضرة في ذهن المدرب ممكن باش
0: نحكيو بعد. مباشرة للتشكيلة.
2: شوف. على الأقل. فما نقولوا 8 لاعبين موجودين في مخيلة المدرب
0: ونجم نقولوا حراسة المرمى
2: واضح الأمور مهيب الشامخ ما يجيش توا مدرب مهما كان مردوده لاعب زوز مقابلات المهيب الشامخ ثم يجي في المقابلة الثالثة ولا المقابلة الرسمية ويجي يلعب دحمان وإلا صبري بن حسن مش معقول هذا معناه مش منطق دونك نتصوروا في المنطق أنه باش يواصل مهيب الشامخ إن شاء الله مهيب يكون في حجم تطلعات الجمهور التونسي في حجم كيف كيف الثقة بتاع المدرب اللي عطاه له وهذه ممكن مهيب يظل المقابلة الثالثة ولا الرابعة اللي باش يلعب أساسي وباش تكون في كأس العالم معناها مش سهلة الحكاية إن شاء الله يكون في فورم بالنسبة للدفاع الأمور اتضحت قولوا على اليمين يان فاليري ولا أكد في مقابلة النمسا أن اللاعب ذا ينجم ينفع عنا على المستوى الدفاعي أيضا على المستوى الهجومي صحيح مواصفات دفاعية أكثر ونكر حتى على المستوى الهجومي عنده إمكانيات كبيرة عنده ردة الفعل وريناها في الدقيقة الأخيرة من مقابلة النمسا اللاعب المهاجم تاع النمسا معناه يبعد على المدافع يا فاليري ما يقل 6-7 أمتار رينا كيفاش ردة الفعل كيفاش خلطت على المدافع وبالذكاء بدون مقام حتى مخالف
0: معناه يعطيك ضمان دفاعي
2: يعطيك ضمان دفاعي
0: هو في جهة موجود يعطيك الصح ياسوري ويكون معناه مطمنا في الناحية
2: بالضبط علي العابدي باش يكون على الجهة اليسرى برغم علي مش في أوج استعداد
0: دفاعين علي العبدي خارج الموضوع
2: بالضبط
0: ثم فترة ولكن فراغ شوف ولكن هجومين راهو مليار
2: شوف سنة كبير برشا صحيح ولكن هو حتى دفاعيا قبل نحكي الفترة هذه علي العبدي راهو وصل الفترة من أفضل اللاعبين دفاعيا وهجوميا وصل حتى لعب في المحور راهو علي العبدي ولكن الفترة هذه فترة فراغ إن شاء الله الفترة هذه توقف في كأس العالم إن شاء الله أول مقابلة يكون مردود نحو الإيجابي مردود فيه علي العابدي متاع قبل نتصور أني فما حاجة باهر علي العابدي أنه فما تحدي في المقابلة هذه ويعرف الناس كل تنتظر في المنتخب بالنسبة لي حاجة أخرى أنه ما عندوش حل آخر مش مدى واضحين صبري لموشي ما عنده حتى حل آخر على الجهة اليسرى له مدى واضحين معناها كظهير أيسر خطر الحل الوحيد ما هزوش اللي هو حكينا فيه أمين الشرني محمد أمين الشرني بالنسبة للدفاع وسط الدفاع كيف في المقابلات الأخيرة اعتمد كلي على الطالبي والرقيق وباش يواصل على الطالبي والرقيق حتى على مستوى ممكن تغييرات في المقابلة ما صارش تغييرات ما اعتمدش لا على براون لا اعتمد على عروس كمدافع محوري اعتمد عليه على الجهة اليمنى وما اعتمدش على الشيخاوي دونك التوجه 100% نحو الطالبي على اليمين ورقيق على اليسار كمحور دفاع
0: خلينا في النقطة هذه عندكش ما تعقب عليها نيجي على التركيبة الدفاعية الخط الخلفي بداية من الحارس للأربعة معناه تتوقع هذه منطقي معناه
1: هي لوجيك تقول لك خطي عندك دو ماتش ميكو اللي سبقوا مع الكمبيتيسيان اسكو فما تحويرات بارابول لانترمان ولا اسكو هو عمل كونستا آخر خاطر راهو نجم تو الحالة نتاع الإطار الفني حاليا بتقدر يخمم انه ما يخسرش وميم طون باش يربح النقاط بتقدر يخمم باش يعزز الدفاع بتقدر يبدل
0: منظومه اذا معروس ما تتوقعش انه باش يكون يدخل خاطر ما تروح حتى في التمارين اللي حاضرين غادي
1: نتصور انه الاوبسيون تاع انه باش يلعب بثلاثه في الاكس راهي بدات تدخل المخ نتصور خاطر
0: وارد معناه باش يلعب بثلاثه في المحور
1: وارد لانه كيرا المشاكل الدفاعيه اللي عنده فما امكانيه باش هو بيرسونيلمون يخاف يقول لك ساعه نامن دفاعين ساعه بريمي ماتش عندي علي العابدي كما قال يحكي نيس مش في احسن حالاته دفاعيه نجم يعطيه دي زوبسيون اوفنسيف ويحط بحذاه نكسيار ينجم يعتمد الطريقة دي، تنجم تدخل أدي معروس موجود بصراحة، نجم يخمم في السيستم بثلاث.
2: شوف هو لكن في أربع مقابلات، هو عمل أربع مقابلات ودية ولا دقيقة لعب بثلاثة في المحور.
1: إيه أنا
2: شوف ومن نزيدوا إيه لا هو وارد شوف، ولكن الصعيب نحكيه اللوجيك، هل أنه مدرب منتخب ما يعملش حتى شوت باش يجرب ديسبوزيتيف اللي ناوي باش يلعب بها ويجي في المقابله الرسميه يولي شنو
1: معناها التمارين؟ سيفري في التمارين قصدي إيه؟ الاخرانيه
2: إيه؟ سمعني شوف اني مش على التمارين، شوف ناجي نحكي لك اني في اللوجيك هاي. اللي عمله معناها جي في اربع مقابلات وديه منذ التحاقه بالمنتخب ما كانتش فما التوجه جمله للثلاثه في المحور حتى معناها حتى الكونفوكاسيون اللي صارت ما صارتش في توجه ثلاثه في المحور، صارت في توجه الأربعة ثلاثة ثلاثة وصار في توجه الأربعة اثنين ثلاثة واحد.
1: إذا هو يخمم في التمرين.
2: إيه ولكن فما غلطة اسمعناها، أنت كنت لازم على الأقل جربتها شوت ضد بلجيك.
1: شو إحنا حكينا
0: هو لحظة يعني ربي يخاف في علمك، خاطر هو المنطق تو يقول أنه يكون جربها وتدربوا عليها
2: على الأقل شوت،
0: خاطر معناها طريقة فنية مش سهلة، راهي
2: ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش
0: الطرق الفنية ولا شيما التكتيك اللي تستحق الضربة وتترن عليها
2: وتجربها. ثلاثة خمسة اثنين سامحني سنة نزيد نأكد لكلامك، راهو ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش تطبقها، راهو تولي خاسر مهاجم في وسط الميدان وتخاسر مدافع في وسط الميدان. معناها إذا ما تكونش على الأقل فما تجرب ومشيت الفكرة، خاطر نقول التمارين ماهوش مقابلة.
0: إيه مانيش مع المدرب اللي تتوقع كل شيء، هي مباراة بلجيكا صعيبة وعملها تجربة يعني، لكن واردة خلينا نقدموا معناها واردة إذا ما عرفش يكون حاضر في الدفاع.
1: لذا كل وردت إنه هو قاعد يخمم باش ينتقل ينتروزيام ماكسيان في اللاكس شرتاح ديفونسيفمون يعطي ليبرتي ليان فاليري احتمال جدي بيان احتمال. اسكو هو يخمم سامحني بالكلمه يقمر ولا ما يقمرش بارابور على اللي عمله هو ماتش تاميكان، هذاك تخصه هو على خاطر هو في الاخر باش يتحاسب على شنو عمل هو بارابور ماتش تاميكان وشنو هذا كومبيتيسيون اوفيسيال. اني قلت المره اللي فاتت قد ليماج دو لا ديكوفيرت قد يكتشف فلتو يكتشف المجموعه نتاعو بتاتر الديفات الاخرانيه خلاته يراجع برشا امور، خلاته قناعاته هو كصبري لموش بدي يتراجع عليها بور لو بيان.
0: قلنا
1: نقول له كان الحذر نمشي في الكوتي هذيك ومن بعد خمه في كوتي اخرى والله اعلم.
0: نيش نكملوا تنتعدوا الكومبارتيمون نتاع الوسط، شكون ترى يجي قدامهم في
1: الكومبارتيمون هذاك؟ هو معناتها عنده كوسوا سيستم بالثلاثه كوسوا سيستم بزوز كما حكينا. الياس الصخيري حاصل البير اللي باش تكون مع الياس الصخيري، اسكو باش يرجع خضيره ولا شكون ملاعب اخر؟ مع حنا بعد ما يجي باش يكون النيميرو 10 دونك هذوما التريو الاكثريين ولا هما قراب معروفين دونك كو سوا سيستم زوز ولا بثلاثه باش يكون التريو هذا موجود. خضيره يكون تيتولير هو وصخيري ولا لا دونك الاكثريه يكون موجود بحكم خاطر عنده بالنسبه للسويد سان اون ايكيب اتليتيك عندها التاي عندهم لاعبين فيزيكمون قويين احتمال يعمل على خضيره وصخيري باش يلقى على الاقل كومباكت ويقعد قوي برشا معناتها يلقى ملاعبيه صحاح معناتها عندهم في الديول القويين في ميليو تيران ما حنا بالي يكون اغريسيف ويقعد لهم بعد التريو دا تاك هذاك حسب الفورمه حسب هو التوجهات نتاعه وحسب الكاليتي الموجوده اسكو باش يلعب ملاعبيه على ساقيه وملاعبيه فوبي ما كله مربوط هو بالفكره اللي يحب يوصل لها.
0: باهي في النقطه هذه نيس
2: هو بون كما قال ناجي فيما يخص وسط الميدان معنا الثلاثي الاقرب هو اللي اعتمد عليه في مقابله النمسا اللي هو الياس الصخيري خضيره وحنا بعد المجبري، بينما الثلاثي اللي ما زال فيه برشا دوت وشك كبير وفما برشا تجارب صارت في المقابلات في التمارين هو الثلاثي الأمامي. نحكي الحاجة المتأكدة أنه خليل العياري مش باش يكون أساسي وباش يكون معنا حتى إدخاله يكون أثناء اللعب هذا مؤكد. شكون باش يكون على الجهة اليمنى خاطر تعرف أنت اللاعب اليساري الوحيد هو خليل العياري اللي نجم يكون على الجهه اليمنى اللي يلعب عكس
0: للاسف ما عنديش اختيارات كبيره
2: ما عنديش برشا اختيارات دونك ماشيين في توجه انه الياس العاشوري باش يكون على الجهه اليمنى والا نجح كنت تذكر في المقابله في كاس افريقيا كي لعب على الجهه اليمنى سجل هدف وكان معناها ممكن من احسن مقابلات
0: مؤخرا ضد بلجيكا وتحد له فرصه على
2: الجهه العارضه وكان وقتها على الجهه اليمنى وقت دونك باش يكون اكثر هو على الجهه اليمنى. التونكتي نجم يكون هو على الجهة اليسرى وإلا اليسعد ولو أنه فما إمكانية حسب التجارب نحكيه تجارب الياس سعد تم تجربته كمهاجم معناه كمهاجم ثالث ممكن يبحث على السرعة خطرينا مثلا مقابلة ممكن دخلنا حديث في حديث رينا المنتخب الأمريكي يلعب مش مهاجم معناه صريح، يلعب كل كرة في ظهر المنافسين وكان خطير برشا. معناه بون فما مدربين يلعبك المهاجم الوهمي،
0: أنه
2: في خاصة كي يبدأ دفاع متقدم للفريق المنافس معناه تلجم تغالطه بالسرعة بالتمريرات في العمق ولا معناها التمريرات البينية معناها وشانجمون دي ريتم تنجم تغالط الدفاع المنافس. ولو أني أعتبر نتصور أنه باش يكون الياس العاشوري على الجهة اليمنى تنكتي على الجهة اليسرى شوات أو المستوري كمهاجم صريح.
0: ممكن لومي من نجمش يكون نيجي
1: أني خمى في نيس بن سليمان اللي عامل في الماتش الأولاني نجم يكون موجود راه
0: خلوص
1: لا
0: يعاون في دور هجوم
1: إيه يخدم دوب الرول كيما خدم ماتش النمسا ينجم خاطر عنده الكاليتي بصراحه باش يكون
0: ملعب بوليفالون والحقيقه
1: يساعد
2: هو في الفريق نتاعو يلعب طرف تحت المهاجم راه ونجح تحت المهاجم ولكن موجود حنا
0: في الدوزيام بال الحقيقه ملعب ممتاز عنده تصويبات مستوى عالي
1: نتاع حنا باع المجري يلعب في البلايص كل وساعه في الكومبارتمون معناتها في كل ما هو التكتيك نستقلوا اني تحت لاتاكونات ولا قدام السبيفوات يخرج يخلي بلاستو وتقعد معناتها في الروبلي وفي الفكان في الدوزيام بال ما تلقاش خاطر يلعب برشا كوتي غوش يحب برشا تيها الكوتي غوش
2: خاطرو جينيري هو يمشي وين الكوره في بعض الاحيان صحيح معناها يزي حنا بال لازم تربحوا كلاعب حرش معناها في المنطقه اللي بتشوك فيها الكوره مثلا نجم يكون حنا بال يعمل لك زياده العدديه على اليسار يعمل لك زياده العدديه وفي الوقت ذاته في الوقت ذاته يخلي لك الفراغ هذاك خاصه في التمريره الاخيره اللي حاجته بها معناها مدرب
1: قد ما يعطي دي سوليسيون قد ما يخلق اشكال للخضيره وش اسمه
2: والسخيري
1: لانه البلاصه هذيك ما لازمش تفرغ إذا هما ما يقدموش بحكم العمر زاد ما تنساش الملاحظة اللي عندي بالنسبة لخذيرة وصخيري فايتين 30 راه أنا لاحظت من بعد 60 دقيقة يسون بلو أبت كيما يلعبوا أول ميتون معناتها تحسهم من
0: بريمير ميتون
1: يعملوا بريمير ميتون ممتاز لكن من بعد شوف ربع ساعة نتاع دوزيام ميتون الروندمون نتاعهم حتى في ريبيتيسيون دي سبرينت مش هو بيد دونك لأن الرول تاع حنا بعلي نجم يكون نيس بن سليمان يكون ملاعب ينجم يعاون في ميلو تيران ونفس الشيء بالنسبه لكل ورا ذاك علي
0: باهي من نسوا زاد باش تكون عندنا حلول ممكن مع مجريات المقابله اسماعيل الغربي اللي زاد مؤكد كي يدخل
2: يعطي نفس جديد
0: الحقيقه وينجم يتعب برشا
2: على الجهه اليسرى ولا فصل
0: خلينا نحكيوا على المنافس المنتخب السويدي وممكن حتى كي طلعت على الصحافه السويديه شنو يحكيوا على المنتخب التونسي يقولوا منتخب يقلق برشا منتخب عندهم فكر انه دفاعيا منتخب سوليد ممكن لحد الخماسيه اللي قبلناها ضد بلجيكا لانه تصفيه منتخبنا شفنا معناها قدمها ممتازه جدا مشيت فينا السمعه اللي احنا مدافعين ممتازين واللي نتعبوا برشا المنافسين نكسروا اللاعب منتخب تونسي على مستوى التكتيكي قلق برشا مش سهل راك باش تربحوا بالنسبه هذه الفكره اللي ممكن يحملوها على المنتخب التونسي في المقابل ما همش راضين هما على الاداء نتاع المنتخب نتاعهم وما همش زيدا متفائلين برشا لانهم يعرفوا ان المنتخب الحقيقه المستوى الفني ما فيهوش نجوم من مستوى كبير فبالتالي يعرفوا انه مره يقدم لك مقابلة باهية مرة يقدم مقابلة مش باهية هو على مستوى ممكن زادة فنية تبعته وعندكم معطيت عليه منتخب السويد لياقة البدنية عنده يركز عليها برشا في الجانبين في الجانب الهجومي عنده ملعبية طويل دونك تلقاهم في الكرة الثابتة في الليبالاريتي وفي الدفاع زادة فما شوية هشاشة منتخب يقلق برشا في تدوير الكرة عنده ممكن ما يصبرش برشا هذوما ممكن نقاط النجم وإحنا نركز عليهم كمنتخب وطني تونسي يانيس باش نحاولوا ممكن ما نخليوش ممكن ياخو علينا خلينا نقول الفرق ولا السبق علينا في اللعب وفي نفس الوقت إذا نعتمدوا لزاتوم تاعنا اللي هي الكتلة الدفاعية واللي ترانزيسيون ونبيغتوا علاش ليه
2: بالنسبة صحيحة سناء بالنسبة للساعة قبل المقابلة الودية كانوا يقولوا على المنتخب التونسي إيطاليا متاع أفريقيا بعد المقابلة الودية ولا يقولوا علينا حاجة أخرى معناها باش تبدا واضحه الامور
0: هذيك الاستثناء الحقيقه
2: بالنسبه للمنتخب السويدي هي مدرسه باش تبدا واضحين مدرسه اوروبا الشرقيه نفس الاسلوب عامه ولكن قبل كان المنتخب السويدي قبل نحكيه منتخب بتاع التسعينات منتخب حتى 2010 2014 المنتخب السويدي كان ديما عنده بعض النجوم ويصنعوا الفارق معناها لاعبين كانوا حتى تعمل الكتلة الدفاعية سيتلقى قوية أولا في الترانزيسيون في التحول ما بين دفاع الهجوم ثم عندهم الفرديات اللي تعمل الفارق المنتخب هذا العكس المنتخب هذا نحكي حتى تصفية كأس أوروبا، نحكي في تصفية كأس العالم، فما تراجع كبير على مستوى الساعة ممكن الفنيات متاع المنتخب، مستوى اللاعبين، لاعبين يلعبوا في ولا ومن مرات القليلة الرافة، ما بعض اللاعبين يلعبوا في الدوري السويدي، هذا كان ما كانش موجود في المنتخب السويدي. الفريق هذا يعتمد برش على الكرات الطويلة، صحيح هي المدرسة الأوروبا الشرقية تعتمد على الكرات الطويلة أيضا، تقول لي ما يصبروش برشا في الاستحواذ، ولكن ما عندهم مش الإمكانيات متاع الاستحواذ، مش معناها فرق بين فريق يعتمد على طريقة اضطراريا وإلا اختياريا.
0: اختياريا خاطر الفنيات
2: متوسطة دونك مهمش من الناس إلا تخدم برشا، هذا ممكن في صالح الاستحواذ.
0: علاش جبت لك إدم عروس؟ خاطر قاعد منتخب مطروح هذايا على حكاية الكرة الثابتة، خاطر هما مهاجمين طويل ويعتمدوا على الكرة الثابتة، يعتمدوا
2: بصفة كبيرة على الكرة الثابتة، وديجا حسب الإحصائيات أكثر الأهداف كانت على الكرة الثابتة، سواء على مخالفات، سواء على ضربات جزاء، سواء على ركنيات، معناها الكرة
1: تعتمد
2: بالضبط كرة ثابتة. دونك ولكن بون هذاك موضوع آخر، ممكن كيفاش باش يتصرف المدرب، ولكن عندهم نقاط ضعف كبيرة برشا، بطء كبير في محور الدفاع.
0: يلا بسرعة،
2: كل ما تبدأ الكرة عند الفريق السويدي وتتفكلوا الكرة، تولي في وضعية ديزيكليبري، معنى وضعية غير متوازنة، الفريق السويدي كل ما يلقوا إشكالية خاطر الرجوع يكون بطيء، وهذا نواني قلت أن إمكانية اللي السعد إذا أنت بتلعب على الكرات في ظهر المدافعين، خاطر بصراحة سواء المستوري وإلا شوات في السرعة مسرعين برشا، اللي السعد عنده سرعة كبيرة، دونك ينجم يكون حل من الحلول، ما نعرفش المدرب حضروا للبلان هذا. حاجة أخرى سناء، عندهم إشكالية أنهم في وسط الميدان كل ما تكون الكرة عند الفريق السويدي يحاول ديركت مو يخدموا برشا دياغونال، يحاول باش يخدموا دياغونال، دونك المنتخب التونسي بصراحة كانوا كتاب مفتوح للفريق السويدي، معناه فما إمكانية كبيرة أنهم يقرأوا منيح ووقفوا نقاط هذه القوة متاعو. حسب نظري إذا تعتمد تونس طريقة متوازنة، خاطر أبريتو ماتش كاس عالم، ماتش الأولاني صحيح ما قلناش نطلعوا البلوك برشا، نلعبوا البلوك ميديان معناه في الوسط، ثاني حاجة نحاولوا نكون ما فماش مساحات، سيرتو نحضروا روحنا في ديزيان بال الكرة الثانية، خاطر احنا الكرة الأولى تجم تخوها صحيح، ولكن الكرة الثانية صعيب تخوها.
0: الوقت خلينا نشوفوا، نيجي عندك إضافة جوست، المنتخب معناها يزم يكون راهو متوازن، خاطر معناها ما تحاولش تاخذها بمنطقة الاستسهال، دونك في الناحية هذه عندك مضيف في التعامل مع منتخب السويد.
1: منتخب السويدي خاما كي منتخب التونسي بالنسبة له، هذا مقابلة الدخول في المونديال
0: تقريبا نزوز متقاربين في نفس التفكير،
1: متقاربين يقول لك عندي هولندا وعندي اليابان من بعد، دونك كيما تونس تقول راني عندي السويد، السويد تقول نفس الشيء، دونك
0: شوية طمعوا كي شافونا خسرنا خمسة بلاش ضد
1: عادي بلجيكا. وشوف بصراحة يزمك تربح لكوتي أتليتيك مع السويد، خاطر أتليتيك ما قوينا، معناتها إذا العركة سور لو بلان فيزيك راهي صعيبة معاه، يا ما عندك كاليتي تكنيك باش تتعداها، يا باش تقعد في الديويل معاهم، راه بصراحة عندهم ملاعبي اقوى منك سور البلان فيزيك. يعني يقول ابار كيفاش تبدا الماتش، واش عندك واش ما عندكش، ديك الاحتياط نتاعك شكون عنده دور كبير، لانه تو الفوتبول مودرن عندك 5 شانجمون، ما قاليش نقول اني تحط ستيل يستخدم به واللي تعب يخرج، اما يلزمك تطبق على لاتر. اذا فهم ملاعب
0: وهذا دور الكوتش سورتو كي يعمل قراءه كامله للمقابله بكل السيناريوهات المتوقعه،
1: فوالا اذا فهم ملاعب عنده كاليتي في ميليتيران كدراج ونستنى، لا خذوا مركاج انديفيديوال ياخذوا اللي يجي موجود ياخذوا، تعب يخرج يدخل ملاعب اخر باش تقعد على الاقل انت عندك الانتنسيتي نتاعك ديما قويه. اذا باش تقعد كيما شفناك كدراج وتستنى وتلعب على ترانزيسيون، راك باش تضيع برشا وقت باش تتعب، ماكش تاخذ اللي تحب عليه، دونك يفو لازمك تستغل اللي قالوا عليه مانيس في البطء هذاك، راهو يعرف روحهم وما عندهم لونتير في الاكس، راه اما راه مش يخليك تخلط الغادي، دونك لهنا راهو كيما احنا خمو تونس كيما سويت تخمم، احنا عندنا كوتي تكنيك يقرب لها، مش ماشي بعد على بعضنا، لكن في الكوتي التكنيك راه اقوى منه
0: واضح. وكما قلت هو عمل متاع إطار فني كامل، مش نحكيه على صبر اللموشي. مباراة كيف هناك في كاس عالم يزلها 100 عين
2: بالطبيعة،
0: وبرشا إحصائيات وناس الكل تساهم كاستاف كامل، وخاصة تكون فما قراءة سليمة في وسط المقابلة، باش إذا كان لا قدر الله فما مشكل تعرف كيفاش تصالحه، وتكون عندك جرأة خاصة أنك تختار القرار المناسب، وتكون عندك من الشخصية والرؤية الصحيح.
1: لفان ماتش هذاك أنت تحضره
0: صحيح،
1: والكوتشينج الصحيح وقت الماتش
0: صحيح. ركز لي على الصحيح، هذه أنت ديما تقول هو هذه اللي تتبين مدرب على مدرب.
1: هذا فما ريسبونسابيليتي نتاع ستاف وريسبونسابيليتي نتاع ملاعب.
0: واضح. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على هوي مش المونديال، الحاجات اللي ممكن ما نشوفوهاش في الكواليس أكيد، البهرج والاحتفال، ولكن فما تفاصيل زادة ممكن قاعدة تخلينا في مقارنة على الأقل هو الانتباع طوى السلبي في بعض النقائص، ولكن زادة فما إيجابيات. إن شاء الله بعد هذا الفاصل راجعين معكم.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضيه موصلين معكم نفس الفريق نجي عاشور ونيس بن حسن. باش نحكي ممكن على الجوانب التنظيميه اللي قاعده تلقى في انتقادات كبيره، وخاصه في مقارنه مع قطر 2022 اللي علت البارة فرق كبير الحقيقه في عده جوانب، ممكن حتى في الاعتمادات الماليه، لانه قطر الحقيقه كي نظمت علت البارة على جميع المستويات. من جمله النقائص مثلا حكايه التاشيرات، هذه التأشيرات اللي شفنا معناها أكبر فضيحة اللي صارت للحكم الصومالي اللي معناها بسبب التأشيرة ما يدخلش لأمريكا، رغم أنه الفيفا عينته باش يظفر مقابلات في كأس العالم. يعني أي حكم يحلم أنه باش يظفر في كأس العالم. الفيفا كانت سلبية الحقيقة، ما شفناش رياكسيون كبيرة. الاتحاد الأوروبي رجع عينه في المباراة نتاع كأس السوبر، معناها في عبارة في قورة وهذيك ما تجيش حاجة، ما تجيش راهو حكم ما عنده استحقاق باش يظفر في كأس العالم، علاش تحرمه من حقه؟
1: إيه وسمح يحكيوا على تدخل الرياضة في السياسة. فماشي أكثر، معناها أنت الفيفا تعاقب في المنتخبات، راهو فما المعاملة بمكيالين على الطول، راهو في الفيفا، راهو كي أني نشوف الفيفا كيفاش تعاقب منتخبات معاقبة روسيا لواه. ما فما حاجة داخلة أنه روسيا معنا فما ممكن أمور سياسية. المرة هذه الصومال شنو السبب متاع الحكم يخي يقوم بعمل سياسي؟
0: لأنه رئيس أمريكا في وقت سابق عنده موقف من الصومال، ولكن
1: الصومال وخاصة الصومالية
0: الرياضي يفترض وأن تكون في حياد على
1: قمة. ما أنا بصراحة ما تصيرش. أني اللي بهتني هو الرياكسيون متاع الفيفا.
2: هنا الاتحاد الأوروبي يعطي درسه
1: إيه، ولكن الاتحاد الدولي راهو الاتحاد الدولي
2: رياكسيون تاع الفيفا متوقع، لانه كوتي بوفوار ما تحكمش مع امريكا. الاتحاد الاوروبي اعطيه الدرس انه عين الحكم هذا، لانه مع تعطي ميساج واضح، معناتها ممكن تعرف حتى ما قبل في لي تونسيون ما بين الاتحاد الاوروبي موجوده مع حتى مع الفيفا، والفيفا توجهات نتاعها معروفه، معناتها فما الكوتي السياسي ومعناتها ما تنجمش، مش حتى كان الكوتي كوتي تنظيم كما كان تحكي كوتي التأشيرات كوتي حتى الغلام.
0: فما وفود تقلقوا برشا، فما إعلاميين تقلقوا في تأخر التأشيرات تعطلوا برشا، فما حدش كون قاسين تساكر، وزاد راهو لقاو صوابات في التأشيرات. معناها
1: راك تعرف موعد مهم. سامحني بربي فما حاجة مهمة، يعني بون فما حاجات راهو مش مفهومة بصراحة لحد الآن، مش مفهومة. أنت حكم بداو بلوجيك، حكم صومالي يخي ما تستبقش الامور، ما تعرفش انت شنو صاير كفيفا، ثم انه ايش بي ما تعينتوش في المقابلات اللي كانت في كندا وفي المكسيك، على الاقل مش تحرموا انت من كاس عالم، ما تلزم تصير هذه. اثنين فما صارت حتى دينامو بعد امريكا والاحتجاجات،
0: ايران مثلا هاي دخلت لامريكا في ظروف
1: معينه، في ظروف معينه في مقابله مولاء مع ايران حاجه اخرى، خطر واضحه الامور. وحاجه اخرى في بالكم، كندا اخر حاجه مع منتخب الغاني جديد بارتي لعب بالأرسنال سابقا ما خلوش يدخل، خاطر عنده أحكام في إنجلترا، واللي هي أحكام مش نهائية، معناه مازال الراجل متحكمش. كيفاش أنت معناه تدخل الكرة القدم معناه في أي دولة أخرى؟ كان بخلف ممكن أمريكا ولا أمريكا اللاتينية ولا ما نعرفش أني، راهو يدخل عادي. معناه بصراحة صاير حاجات في كأس العالم هذه على طول الخط غير عادية.
2: هي القارة الأمريكية يمشي في بالهم اللي هم عايشين على عالم آخر وحدهم، دونك كي تشوف المعاملات اللي صايرة تو على أساس أنه راهو أي شعب جاي مهما يكون صومالي ولا تونسي ولا افريقي، بالنسبه لهم عندهم معناتها تدبيرات معينه يصنفوهم بالفيفا، عندهم حتى
0: عندهم تدابير واجراءات امنيه.
2: لكن انت عملت توا تنظيم هذا نتاع كوب دي موند، العالم كامل يتفرج عليه، دونك ديجا هذه فشلت من قبل ما تبدا كوب دي موند، فشلت تنظيمي حتى من بعد، حتى على مستوى معناتها الحفل الافتتاح بصراحه مش بوان دانتيروغاسيون، بوان ديكسكلاماسيون و دانتيروغاسيون على الكاليتي اللي عملوا بها حفل افتتاح. كي ترجع لقطر
1: فرق
2: كبير، القطر عطات رساله انسانيه تثقيفيه فيها كل شيء، قيم الانسانيه، قيم السلام، كل شيء عطات فيهم قطر، عطات درس وقتها وجابت معناتها من امريكا وجابت فكره كامله. كي تتفرج معناتها تتفرج على مسرحيه، باركونت كي تتفرج على الافتتاح نتاع كوب دي موند هذه عباره كانك افتتاح قديم من عام 2004 ولا من عام 2000،
0: سي دي باسيب صراحه.
1: وردت بربي سامحني، وردت الفعل، وردت الفعل المنتخب السويسري يقوم باحتجاج رسمي معناها لدى الفيفا، ما هو ما عملش احتجاج لامريكا، عمل احتجاج لدى الفيفا، خاطر هي المنظمه، راهو الجهه المنظمه الوحيده هي الفيفا، راهو على الظروف لإقام. شكون اللي جاوب المنتخب السويسري؟ ما جاوبوش الفيفا، جاوبوا الرئيس الأمريكي. معناه يقول له اللي أنه مهما كان معناه إذا حابين يكملوا كملوا، ما يكملوش نجموا يرجعوا لديارهم. معناه هذا فما بصراحة سناء حاجات غير معقولة
0: صار في كأس العالم. مازال العرض مثلا منتخب إنجلترا في الستاج متاعو سرقت الأحذية متاعو الأحذية وحتى الطاولات متاع التدليك هزوهم، وديجا الشرطة الأمريكية قاعدة تعمل في التحقيق متاعها. هذه مثلا من بين النقائص حكاية الماء مثلا منع إدخال القوارير في كأس العالم. أنا شفتها مثلا في الألعاب الأولمبية، صحيح ممنوع دخل القوارير ولكن يعطوك كيف الكيس سبيسيال بون فيه الماركة متاع الإشهار متاع السبونسور، ولكن عملية منظمة أنك ما دخلش قوارير لأسباب أمنية. ولكن في السخانة سخونة برشا، راي الناس اللي حاضرين غادي واللي قاعدين يعيشوا في المونديال سور بلاس قالوا راي سخونة برشا، دونك تخلي العبيد ما تشربش الماء، إيه سورتو كي تبش تشري مستاد غادي بأسعار باهظة. هذه ممكن نقطة سلبية
2: يعملوا في الماركتينغ، ما عندهمش حتى مشكل مع الإنسانية، راه الإنسانية على جنب. الكوتي
0: سيلكوتي ركزت بربي على الماركتينغ، قلت العلاقه نتاع الفيفا والولايات المتحده الامريكيه علاقه ماركتينغ، فما مصالح وفما فلوس. الفيفا كان مش تشرب فلوس، ما كانتش تطفي الضوء على
2: يساعد المراد الامريكي باش تدخل موارد ماليه. ما يهمش كل المنتخبات، ما يهمش التيكي غاليه المي 20 دولار ولا
0: والمسافات طويله، التنقل بين المدن الناس كل متقلقه رحله راه باش تمشي من بلاصه لبلاصه
1: من على كل مستويات، من اصعب البطولات العالم اللي صارت. معناها بصراحه فما حاجات غير معقوله صاير. اني نقول حاجه بركه سناء، ان شاء الله المستوى الفني ما يتاثرش بالمعاملات هذه والحاجات اللي صايره وممكن اللي خارجه كره القدم. بون المقابله الاولى اعطتنا شويه مخاطر، الناس مستوى فني كبير بخلف، ممكن زوز مقابلات ولا نقول زوز منتخبات اللي اظهروا بعض الحاجات، وخاصه نحكي المنتخب الكوري الجنوبي من صدف هما صاروا في الصباح. معناها المقابلة صارت من 3 متاع الصباح ومقابلة صارت من 2 متاع الصباح، واليوم المنتخب بصباح اليوم المنتخب الأمريكي اللي بصراحة عمل شوت غير، معناها بصراحة شوت كبير برشا على كل المستويات. افتكك الكورة تقول عليه بصراحة، افتكك الكورة دوما تتفكلوا كورة يعاودوا فكوها بسرعة كبيرة جنونية، ثم سرعة في ردة الفعل. اليوم عمل كل شيء
0: ديجونال، أبهرني
1: المنتخب الأمريكي بطريقة لعب، ظاهرين قاعدين محضرين برشا المونديال. معناها عندهم يظهر لي فترة طويلة يحضروا في المونديال، خاطر ما كنتش فهم اخبار على المنتخب الأمريكي، واني حبيت ناخذ شوية اخبار على المنتخب الأمريكي ما قيتش برشا اخبار. معناها بخلف المقابلات الودية الا ما اعطتناش صورة فعلية على المنتخب. البارح رينا اللي عفوا اليوم الصباح رينا منتخب حاضر بصفة كلية للدورة هذه،
0: المنتخبات سورتو دخول المنتخبات العربية في برونوستيك. فقط في اطار التفاعل، معلومة الموعد تهم الموعد نتاع مباراة تونس ولا السويد، فما إمكانية نزول الأمطار في الحكاية هذه. وتو نشوفوا حكاية العشب، لأنه اعتماد التقني اللي شفناها في المغرب موجودة، أكدوا لي أنه معناها في مونتيري في الملعب اللي بيلعب فيه المنتخب موجودة في صورة ما نزول الأمطار، في صورة ما خطر ويرد. وحتى الجامعة التونسية لكرة القدم في البلاغ نتاعها التوعوي للجمهور زدت نبهت للنقطة هذه. نعملوا برونوستيك المقابلات نتاع اليوم. نبدأ بالمنتخب القطري اللي واجه المنتخب السويسري. نيجي مباراة كيفاش تشوف؟
2: أفضلية منتخب السويسري،
0: تعطي لافونتاج لسويسرا.
2: أي
0: أنيس
1: نفس الشيء، ممكن أقوى على كل الواجهات. منتخب القطري راهو ريناه في البطولة العربية الأخيرة، حتى في ممكن الفترة الأخيرة صحيح فما تغيير متاع مدربين، ولكن مش في أوج استعدادات الفنية. نتصور منتخب السويسري عنده الأفضلية.
0: المغرب البرازيل هذا ماتش شوك، أول قمة متاع الليل،
1: هو أول قمة نقوله حقيقية.
0: اللي يحب يبدأ تو يتفرج على المونديال،
1: يتفرج على المونديال هذه مقابلة الأولى اللي جات حتى على المستوى التوقيت، توقيت مناسب للأحداث متاع الليل.
0: نجم نتفرج من تخدم الصباح الحقيقة تقلق برشا.
1: مقابلة نستناو فيها ناس كل منتخب البرازيلي بنجومه مع منتخب مغربي ممكن متأثر شوية بالإصابة متاع زوز لاعبين الأخيرة، وخاصة الزلزولي على مستوى الهجوم إلى كان عامل ديفنس كبيرة وكان عامل فارق على مستوى المراوغات على مستوى التوغلات. الزلزولي صحيح تم استبعاده وتم تعويضه بلعب آخر، ولكن المنتخب المغربي عنده الإمكانيات مع المدرب محمد وهبي. بصراحة اليوم تحدي كبير، خاطر محمد وهبي
0: صحيح مشعل على وريد الرقراق. ليش كنت تعطي لافونتاج نيس؟
1: شوف نمشي اكثر للمنتخب البرازيلي، خاطر تعرف المنتخب البرازيلي قاعد يسجل برشا فيه اهداف اما يقبل فيه اهداف.
0: باه نجي
2: نفس الشيء
0: افونتاج المنتخب البرازيلي
2: الاكثريه من منتخب البرازيل.
0: المغرب راه راي
1: بون بربي انا مسالش على منتخب المغرب المغربي، راه محمد وهبي كان هز كاس العالم تاع الشبان مع الاوسط وكاس عالم مسهل، ولكن اليوم باش نعرفوا انه هل انه مدرب الشبان نجم ينجح في الاكابر خاطر ما عندوش تجارب على المستوى الاكابر.
2: ما تنساش راه كونتر انشيلوتي راه مش كونتر
1: نابولي هو ما عندوش تجارب نجح على مستوى الشبان وكان توجه خاطر هز كاس عالم مش يوصل معناها هز كاس عالم، ولكن راهو في الخدمه في الشبان ماهيش نفسها في الاكابر اللي في كاس العالم هذه ممكن نكتشفوا اكثر الحقيقه هذه.
0: منتخب ليكوس ضد منتخب هاتي ماضي ساعتين تاع الصباح.
2: ليكوس
0: نفس الشيء هاتي
1: اللي فما شويه فارق
0: هما جايين يحتفلوا بروح كره القدم هاتي
1: وما تنساش بالضبط
0: وزيدوا هما استغلوا انه زادوا عدد المنتخبات
1: في مليون ولكن في المنطقه بتاعهم
0: عندهم جمهورهم وعندهم جوهم
1: عندهم جوهم وخاصة يلعبوا في تما في المنطقة.
0: خليك لطفي علاش ما جاتنيش هاتي خلينا حتى هما نحتفلوا معاهم زيدا بيروح كرة القدم أجواء أخوية وما يصيرش نربحوهم خمسة بليش سبعة بليش.
1: احنا لعبنا لنا مرة في مارس
0: اي لعبنا مقابلة ودية صحيح
1: وانتصرنا هدف لصفر مش برشا
0: صحيح. نكملوا مع مباراة تركيا وأستراليا مباراة الخمسة متاع الصباح.
1: بون
0: هذه تنجم تشرب قهوتك الصباح وتقعد تتفرج على الماتش
1: وخاصه بعد تفرجت على المغرب والبرازيل انا ترقد ساعتين سنة
0: يزمنا نتبعوا
1: يزمنا نتبعوا بون نتصور شوف تركيا في المونديال هذا بالضبط تركيا في المونديال هذا راهو جايه برشا نجوم راهو وبرشا نجوم شبان خاصة نحكي ثلاثة أربعة لاعبين فنيين قويين برشا وما نتصور أن تركيا المرة هذه باش تكون الكاس العالم هذه فما ديفيرونس على كؤوس العالم الأخرى نتصور تركيا أفضل من أستراليا في كاس العالم هذه
0: تعطي لافونتاج تركيا
2: نمشي في تعادل
0: يعطيكم الصحة ناجي عاشور وأنيس بن حسن هكا مستمعينا كملنا ساعتنا الأولى في لقاءات رياضية بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن فريق نادي الرياضة النسائية بالمكين باش نحتفيوا معهم بتتويجهم بلقب ثنائي بطولة وكأس ما تبعدوش علينا راجعين معكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234,000 قنطار إلى غاية يوم 12 جوان 2026، وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية ما بين 2,194,000 قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و 40,000 قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وقد شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أفاد الديوان الوطني للتطهير بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل. وأضاف الديوان في بلاغ له اليوم أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا إلى أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العام عدد 13 لهذا العام لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. اعتبر محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الأثرية. وشدد عميد المهندسين على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط، داعيا إلى الاستثمار في هذا التراث وإعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. وقال عميد المهندسين أن دراسة شملت العاصمة وبنزرت والحمامات أظهرت ما يقارب 4500 بناية آيلة للسقوط، وقال أن ترميمها وصيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم نسب الناتج المحلي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير واللي شاهدوا فينا على اللايف ستريمينج راديو مونستير لايف صفحة الفيسبوك لإذاعة المونستير. نرجع لكم في الجزء الثاني من لقاءات رياضية. كما قلنا لكم الساعة هذه بتكون مخصصة للاحتفاء بنادي الرياضة النسائية بالمكنين بمناسبة حصولهم على الثنائي بطولة وكأس في كرة اليد للكبريات. الحقيقة أنا محظوظة لأنه على يساري أو على يميني لقب الكأس، رمز الكأس كما تشاهدوا فيها حتى في الإيماج، وكيف كيف زاد على لقب البطولة الثنائي نتاع البطولة. ما كانش سهل بالنسبة للنادي الرياضي النسائية بالمكنين، خاصة أنه نتيجة عمل لسنوات وسنة الثنائي هذا تحقق بدون هزيمة، مما يعكس قيمة هذا الإنجاز اللي أكيد تحقق بفضل تضحية اللاعبات والمسؤولين اللي على سنوات وهم أمنوا بالمشروع هذا. وسعيدة جدا باستقبال معنا في الأستوديو تباعا سيد محمد سفيان السويعي رئيس نادي الرياضي النسائية بالمكنين. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك أختي، تحية لك، شكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: احنا معكم تبعنيكم في المقابلات، وزاد حبينا نحتفيه معكم وتكون الفرحة فرحتين مع اللي دوتروا فيها ذوما، ونحتفيه زاد بالأستوديو جديد. سافا، عجبتك الأمبيانس؟
1: سهلا مبروك عليكم الأستوديو، حاجة تعمل كيف بالحق ما شاء الله. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفه إن شاء الله على قريب، إن شاء الله نشوفه تلفزة إذاعة المنستير، تلفزة خاصة بإذاعة المنستير إن شاء الله، وشان خاصة بإذاعة المنستير، شان تلفزية خاصة بإذاعة المنستير، خطر بالحق تستحق وتخدموا في خدمة تستحق، وإن شاء الله ربي معكم وربي يوفق إن شاء الله.
0: يعطيك صحة. كيف كيف رحبوا بسيدة صالح بوحويل نائب الرئيس، مرحبا بك صالح.
2: يعيشك سنة، يعطيك صحة، شكرا على الاستضافة.
0: وعدتني في وقت سابق قلت لي إن شاء الله باش نرجعوا لك متوجين وبالثنائي.
2: الحمد لله، وهذاك شنو صار؟ جينا كدينا فارغين قبل وعدناك وحمد لله اليوم هاك تشوف بالثنائي توجنا وحمد لله يا رب، انا عند ربي مش بعيد ديما.
0: مرحبا، مرحبا بيك،
1: ان شاء الله نرجع لكم مره اخرى معنا كوب دافريك
0: ان شاء الله. وانتم اكيد اول ما بديتوا نذكروا لقب البطوله العربيه، من وقتها الحقيقه بدات الحلمه تكبر. سعيده جدا باستقبال الحارسه رؤية المقدم، مرحبا بيك رؤية.
3: مرحبا بيك سناء، ومبروك الاستوديو الجديد، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الناس الكل.
0: يعطيك الصحه. ثنائي وموسم كان استثنائي بالنسبه لك انت ولزميلاتك من خلال التتويج بلقب البطوله والكاس.
3: الحقيقه استثنائي في كل المعايير، كان استثنائي.
0: صحيح. بعد شوي زادة باش نستقبلوا رحمة كريز لعب المتألقة أفضل لاعبة دائرة في تونس، زادة باش تكون حاضرة، وجبت لنا تروفي متاع الأفضل لاعبة. كما قالت هي عندي سنوات نستنى في التروفي هذه، خاطرها هي الحقيقة ضحات، وهي بنت نادي الرياضة النسائية بالمكنين ومرت عبر جميع الأصناف. حتى أنتم كمسؤولين زادة تروا في نجاحها، هي نجاحكم أنتم والسياسة اللي اعتمدتوها بطبيعة الحال. سوسفين، خلينا نقولوا الموسم السنة كان ناجح، نحكيوا أمور معناها إحصائيات الفريق دون هزيمة، هل كنتوا تتوقعوا ذلك في ظل المنافسة الشرسة مع النادي الإفريقي المنافس التقليدي؟
1: والله المنافسة الشرسة كنا متوقعينها من أول السيزون. الحاجة يمكن اللي أكدنا عليها سناء بيننا كمسؤولين ومع الإطار الفني، مختلف الأطر الفنية اللي خدمت معنا سناء، خاطر كما تعرف معنا خدمنا مع كلكز انترنير سنة، مع سي حميده، مع سي وليد، مع سي صاحبي اللي قاعد متواجد معانا الاخر الموسم. دونك الحديث كان مع كما قلت مختلف الاطر الفنيه، ولا مع لي جواز، ولا بيناتنا احنا، الهدف كان واضح، الهدف كان التتويج. صحيح بدينا نخدموا بالليتاب بالليتاب، بدينا ناخذوا سيزون كل ماتش كما نقولوا عنده اهميته منفصله وعنده احقيه. دونك كما قلت انت، يقعد المنافس الابرز في البطوله هو النادي الافريقي، برغم وجود جمعيات اخرى محترمه جدا كما الجمعيه النسائيه بالساحل، كما جمعيه الحمامات، كما ما نحبش نكمل نذكر باش ما يتغش علينا حتى حد،
0: اللي شفناه في الفاينل فور معناها
1: بالضبط. دونك فرق محترمه، كما قلت انت المنافس الابرز كان هو النادي الافريقي. الحمد لله يا ربي كان الانتصار حليف نفسي، هو في الفاينل فور في نهائي البطوله ولا في نهائي الكاس، وهذا الكل كي يرجع للمجهود اللي بذلوه البنات، للمجهود اللي بذلوا مختلف الأطر الفنية، الكيني متاعنا زاد، ومتشجيع الجمهور بيان سور، هذا اللي
0: عمل جماعي،
1: عمل جماعي بالضبط
0: بالضبط. صالح، بعد ما هزيت البطولة نذكر في التصريحات تقريبا شطر فرح، كنت استنى في الكيس الكيس هذه لانها قداش من مره تطلعوا للفينال والحقيقه ما توشتوش وكانت كل غصه خلينا نقولوا وقت اللي تهزيت الكيس والثنائي الحقيقه شفت فرحه كبيره في شخصك ومع بقيه اللي معك ربما كانت الرغبه في انكم تتوجوا بالثنائي معناها لا سوري سور لو جاتو بالنسبه لكم انتم
2: صحيح مش كانت غصه بالحق غصة كبيرة قداش من عامك تشوف أنا نصه نحبوا نزلوا للكاس تونس الحقيقة قعدت لنا كي نقطة الكحلة في قلوبنا الحمد لله الحمد لله البطولة توجنا بها ومن بعد البنات والستاف الحقيقة كي تشوفهم وتشوفهم كيفاش معناها هبطوا نارة الماتش وكيفاش يلعبوا الحقيقة الحمد لله توجنا وكانت فرحة كبيرة ياسر بالكاس وبالثنائي الحمد لله
0: الحمد لله رؤي خاصة ماتش الكيس برست فيه ومؤكد زيدا أنه معناها كي يقولوا الحارس المرمى معها أصحابه في الدفاع كي تطبقوا لي كونسيني كي تحاولوا معناها على مستوى الخدمة تسهل عليك المأمورية باش تاخذ زونغل معينة في التصديات إلى غير ذلك ومعاك زيدا حارسة كبيرة إشراف بن عبدالله بطل تفريق 2014 ومحظوظة اللي معاك حارسة بالمستوى هذا ممكن حتى الكونكورنس ديما تحب تعطي ما أفضل ما عندك وأحسن ما عندك كان لك بمثابة الحافز والموتيفاسيون اللي كنتي
3: بالطبيعة إشراف ملياني صغيرة نعتبرها قدوتي دي أول حاجة معناها حتى النوم اللي خذيته هي تلعب 12 وين نلعب 12 ملياني صغيرة الحقيقة إشراف كنت حاطتها قدوة ومعناها حتى ستيلة وكيفاش تشد ذاك الحاجة اللي تخليني بالرسمي معناها نحط إشراف اللي هي
0: القدوة بتاعك
3: ونمشي على خطها هي بالنسبة للتاشياني كجارديان بالطبيعة يا أخي هي هو سبور كوليكتيف معناها باش تقسم ديفانس واللي اني هي نورمالمون اخر ديفونسور معناها هما يكونوا اول ديفونسور واني الاخر بيان سور كان ما نقسموش لي تاش نتاعنا ما نجموش معناها ما نجمش اني نشدو ما نجموش معناها نربحو معناها لازم تكون اول حاجه الديفونس باش يجي لاتاك والديفونس ما ينجم يكون كان بالكويزيون اللي بينات الجارديان والديفونس
0: بالضبط والنقطة هذه بربي نحب نأكد عليها خاطر حسينيكم وليتوا بالعينين تفهموا بعضكم اللاعبات
3: إفكتيفمون
0: إنا كي نتفرج في الماتش فما حاجة تغيرت اللي هي الكوميونيكاسيون السنة فما خدمة كبيرة خدمها الإطار الفني معاكم أنتم البنات وليتوا تفهموا بعضكم على الرمش
3: بالطبيعة ذيك أوتوماتيزم راه مش عام ولا اثنين احنا رانا بدينا عنا أربع سنين مع بعضنا يعني 80% من الإفكتيف اللي في الإيكيب من اول الشامبيونه هزينا شامبيونه ما هزيناش كوب وقت هذاك علاش الكوب معناها قاعد تغصها 80% من ليكيب هذيك قعدت معناها بعد اربع سنين سي نورمال اوتوماتيزم وقتها باش يقوى البنات باش نوليو نفهموا بعضنا عرمش حتى باش تقول لها كلمه قبل اربع سنين باش تتغشش بعد اربع سنين من معناها من خلطه في بعضنا باش نوليو نفهموا بعضنا نعرفوا شنو اللي غششنا وشنو اللي ما غششناش وسور تيرا معناها بيان سور عرمش معناها مش كيما قلت لك راهو الاوتوماتيزم يتخلق بالعوام ماهوش بال يعني بالنهار
0: ولا المراكمه نتاع التجربه كبير نتاع ماتشوات باهي ولا خايب سي سور ديما تكون فما تقدموا في النقطه هذه نقطه اخرى سي سفيان الجوده نتاع اللاعبات الجوده نتاع اللاعبات من مستوى عالي تورو ايه حارسه دوليه ما شاء الله اشراف خبره وحارسه دوليه القائده الكابتن سونتس حشينه اللي اي واحد يتمنى تكون موجوده برشا لاعبات كنعطي الليسته كلها معناها دو بوان دو فيو كاليتي خدمتوا برشا على انتقاء اللاعبات اللي عندهم الخبره ويعطيك الاضافه الحينيه تقعدش تستنى ما تقعدش ملعبيه ممكن ناقصين شويه في الخبره هذوما ملعبيه كونفيرمي جبتهم
1: صحيح كما قلت كما قلت الكلمه الاخرانيه دي جواز كونفيرمي كلهم في يلعبوا في معناها النيفو انتلكتويال ونيفو تكنيك ما شاء الله عليهم الكل عندهم نيفو عالي ومحترم جدا دونك هذاك اللي فسر انهم تقريبا نحكيوا على لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال دونك نحكيوا على خمسه ولا سته جوارات تقريبا هما لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال مريم رزقي رؤى مقدم سونس حشان
2: عملنا اسطوره سمية بالحاج عملنا اسطوره جديده اللي هي رحمه كريس احنا عملنا اسطوره جديده اللي هي رحمه كريس هذا افضل تتويج بعد الثنائي هو رحمه كريس
0: ان شاء الله رحمه متشوقين راه نسمعوا خاطر عندنا
3: نحكي مع الجروب راهو
1: والمسؤولين التاثير نتاع البنات الكبار خاطر رحمه كيف تقارنها في الاكسبيريونس ولا في العمر اقل من البنات الاخرين دونك تعلمت منهم برشا حاجات الحقيقه رحمه كانت خلينا نحكيوا شويه على رحمه رحمة كانت أندي فيه بالنسبة لنا الناس كل كان لعبوا معنا في تونس تقريبا أحسن جوارات في كرة اللي تعداوا على تاريخ كرة اليد التونسية كي نحكيوا على سونس حشانة ونحكيوا على سمي بالحاج ونحكيوا على رؤى مقدم ونحكيوا على من أحسن جوارات اللي تخلق في كرة اليد التونسية. ما قلتش أحسن جوارات باش ما حتى حد ما يعني يعمل لي كومنتير على كلامي من بعد، قلت من أحسن الجوارات. ما كانتش الجيرانس متاحهم صعيبة كما جيرانس رحمة كريس. رحمة كريس هي تنكا اكسبسيونال في جيرانس نحكي وقت اللي كانت صغيرة، بون هيروزما قاعدة تكبر في العمر وقاعدة تكبر في العقل وقاعدة تكبر في النيفو نتاعها زادة بالضبط. دونك كما قلت لك رحمة كريز كان تحدي بالنسبة لنا احنا الناس كل كي، الحمد لله إلى حد الآن ناجحين، إن شاء الله تكمل هي تعمل اللي با اللي مازالوا لها باش تعملهم باش تلقى روحها في البلاصة اللي تستحق باش تكون. خاطر رحمة كريز من اللي كانت صغيرة بشهادة جميع الفنيين تقريبا وشهادة الجماهير وشهادة الناس اللي تبع كرة اليد النسائية الكل كي يعرفوا اللي رحمة عندها ان بوتنسيال تريز انتريسون وتنجم توصل لنيفو عالي جدا. يقعد فما خدمة يلزمها تخدمها، فما انديسبلين معين يلزمها تتبعه، هذا كبش يقعد احنا نحاول نعاونه باللي نجمه
2: في شيء هذاك. هي زادا كانت في مستوى زادا،
1: وهي كانت في مستوى اكيد، هي ما وصلت عيطولها ليكيب ناسيونال كان ما كانت هي في المستوى انا تستحق باش عيطولها في ليكيب ناسيونال، خاطر باش عيطولها في ليكيب ناسيونال ماهيش مجامله، هذاك حقك تثبته بالخدمه اللي خدمتها.
2: تاع صح
1: دونك يعطيها الصحه وان شاء الله ربي معها وان شاء الله.
2: ساعات نكبسوا عليها تتغشش ويمكن جات بريود كرهتنا هي رحمه، لكن تشوف النتيجة نتاعها في الاخر.
0: عملتوا له سسبانس، خلينا نشوفوا رحمة كريز معبودة الجماهير. رحمة مرحبا بيك. وانت بطلة الحقيقة تستحق عن جدارة، افضل لعبة دائرة، متوجة بالثنائي، واكيد حضورك بحضنا يشرفنا. مبروك الثنائي. كنت تسمع شنو حكى عليك سي سفيان وصالح، زاد حتى على الميدان ما شاء الله عليك، سنة موسم استثنائي بالنسبة لك انت رحمة.
3: الحمد لله. اول حاجة نشكركم على الاستضافة.
0: حاول تقرب شوية الميكرو.
3: نشكركم على الاستضافة ونشكر الرؤية وسي سفيان وسي صالح موجودين معنا هنا.
0: يشوفوا فيك أنت بنت الفريق اللي مريت بالأصناف الكل، دونك حكاية التكوين وهنا صنعنا لعبات، دونك هما يشوفوك أنت نجحت في الحكاية هذه.
3: نجحت 50% يعني، و50% بتبيع عليهم هما، فضل يرجع عليهم زادة وقفوا معايا، وحتى كيصيروا برشا حاجات ولا ما نتفهموش ولا حاجة ما يخليوش بيا، ديما يكونوا معايا وديما موجودين معايا، ونشكرهم على الحاجة دي.
0: حاجة أخرى زيدة رحمة، ما ننسوش ممكن في كل بوست عندكم دي دوبلور، دونك هذه يعكس ممكن أنه تنافس يعطي الإضافة متاعه. كانت معك مريم قمر في الخطة هذه.
3: الحقيقة مريم كإكسبرينس وكل شيء عندها أكثر مني، حتى في العمر أكبر مني، وإلي الحقيقة بالنسبة لي هذه ثالث عام نلعب بيفو. العام الثالث توجد فيه نخو منها كي أول كي أني بديت بيفو ما نعرف شيء، معناها جست شافوني هيك نجم نكون في البوست ذاك
0: مادة خام، معناها وهما سقلوا لك الموهبة نتاعك.
3: تعلمت منها الحقيقة شوية، معناها نشوفها كيفاه بالرغم بالإكسبرينس اللي عندها هي، وخطوة خطوة والحمد لله.
0: مجهولة تحية مريم قمر والإشراف وكل الرياضيات لمامون، خلينا نقول خاطر راه مش بسهل، وهم أثبتوا أنه حتى كي تتزوج وتنجب ما قطعوش على الرياضة، وكانوا ديسيبليني وكانوا حاضرين وعطوا روندمو. الحقيقة نحسوا سيمفونية مع بعضكم البنات، ما كمش مقصرين. زاد نقطة أخرى سي سفيان تتعلق ممكن بتوفير الظروف. ريت أنت حكيت على عندك بريت كلهم ديستاغ، راهم كلهم يشوفوا روحهم ديستاغ، حتى اللي ممكن اقل فابوري ما تنجموش كديريكتومون تقولوها ممكن للاعبات، لكن باش تعملوهم على حد سواء. وهنا باش نتحدث على الجانب المادي، لانه انت باش تخلي اللاعبات مركزين ويسمعوا ديزيكو من هنا ومن هنا في اللعبه هذه خالصه هذه مش خالصه، باش تكونوا عند مستوى تعهداتكم وتحب ولا تكره، راهو عندهم ديزونجاجمون. وانا ديما ندافع على الرياضيات في الناحيه هذه، اذا كنت تكونوا انتم معاهم في المستوى في الناحيه هذه وتوفيوا بتعهداتكم زاد تلقاو الريزلتا على الميدان.
1: اكيد اكيد جدا. اول حاجه سان نحب خلينا نجلس نوخر شويه في الاحداث، انه كان عام اكسبسيونال على كل الاصعدة، اكسبسيونال ناجح رياضيا والحمد لله، وكان عام صعيب جدا خاصه في نحكي على الظروف الماديه نتاع اللي هي نتاع الظروف الماديه نتاع كما نقولوا وضع كامل نتاع بلاد نتاع الرياضه نتاع الرياضه النسائيه خاصه نتاع، دونك ما كانش عام سهل. شكرا كيفاش نقولها للبنات اللي كانوا متفاهمين الوضع، اللي يعرفوا انهم كي يتعاملوا مع الهيئه نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمقنين عندهم في ثقه كامله، يعرفوا ان حقوقهم محفوظه، الناس كل كي معناها هذا معناها يعرفوهم متاكدين
0: من المجد مارك نتاعكم، عوضتهم بالمستوى هذا
1: والحمد لله. دونك نحب نشكرهم شكر كبير لكلهم بدون استثناء، انهم كانوا متفاهمين الوضع وقت اللي يعرفوا ان الظروف اللي تكون صعيبه شويه عادي جدا انهم يصبروا. ما هذاك انه تقول لي ديزونجاجمون، ونعرف اللي معناها الناس كل عندها ديزونجاجمون، وحتى اللي ما عندوش ديزونجاجمون راه هذاك حق، معناها اي حتى لو كان هما ما عندوش ديزونجاجمون، ما عندوش حاجات يلزموا دي ديبونس يلزموا يتفاهموا كل هذاك راه يقعد حق، يلزموا ياخذوا الجوار ولا الجواز، معناها يلزموا ياخذ. كما قلت لك هما كانوا متفاهمين للوضع، الحمد لله تسوات كما نقولوا ان بارتي من المستحقات الماديه نتاعهم، نزلت ان بارتي السرا كما نقولوا تتسوى في القريب العاجل ان شاء الله، في القريب العاجل بحق.
0: معناها قلت كلمتك في ذات المستير،
1: وهما يعرفوا الحديث هذا وقلت لهم عندهم فينا ثقه والحمد لله، عندهم ثقه في الهيئه، عندهم ثقه في العباد اللي محيطه بالفريق الكل، دونك هذه حاجة مفروغ منها. ديجا أغلبيتهم تقريبا كما قلت رؤية 80% و 90% منهم ولا تقريبا 100% ما همش أول عام يلعبوا معنا، معناها يعرفوا معاملاتنا ويعرفوا معناها عندهم ثقة تامة في الهيئة متاع نادي الرياضة النسائية.
0: صحيح، وهذا داخل ممكن في التجربة زادة وفي تسيير الشؤون النادي زادة على موسم كامل. صالح مؤكد توكيني برئيس من الدور متاعك زاد، أنت شنو الحاجات اللي ممكن تخليك باش تعطي إضافة من موقعك كنائب رئيس، معناها الجانب الإداري مع اللاعبين، شنو بالضبط المهام نتاعك، كيفاش عشت السيزون كامل؟
2: هو الحقيقة سناني كنت بعيد شوية عليهم بحكم ظروف الخدمة ومشاغل نتاع الدنيا، الغالب ما كنتش متواجد، تواجدت كان في
0: النهائيات الحقيقة في
2: هو الحمل الكل كان على سي سفيان يعطيه الصحة، هو وسي مرعب زاد خوهم علي سوايع الحقيقة كانوا متواجدين من الأول. كما قلت لك كنت بعيد شوية على غالب ظروف، أما أنا كيستحقوني
0: أنا نجم نعمل حاضر. وعلى ذكر الإخوة السويعي اللي هم المدعمين زادا كان يتفرجوا فينا توا، زادا نوجه لهم تحية اللي كانوا زادا حاضرين وديما من أكثر الناس المدافعين الشرسين إن كان على الميدان خاطر شفت مواقف خاصة عليا نوجه له تحية، وإلا معناها كما قلت باش يوفروا كل سبل الراحة والنجاح بالنسبة للفريق. زادا نحب نحكي على دور الإطار الفني، خدمة كبيرة تخدمت كسوسوا من السيد وليد المرابط اللي كان حاضر لحد مرحلة البطولة وبعد انسحب قبل نهائي الكاس، وكيف كيف زاد سي صاحبي بن سيكسيل هو حاضر معنا من كل أسباب لوجستية ما نجمش يدخل معنا في الاستوديو، نوجه له تحية كبيرة خاطر نحب نركز على الجانب الفني والبنيت، وانتم باش تحكيوا على خدمة المدربين متاعكم رحمة. بالنسبة للستاف تكنيك فما حاجة تبدلت، خدمة نادي الافريقي مثلا في الفينال ابهرتونا بالدفاع الممتاز، دفاع غير عادي شفناكم في نهار كبير برشا، وزاد سورتو نحب نرجع زاد على الكوب رده الفعل اللي كانت في الشوط الثاني واللي خلتكم قلبتوا الطرح لصالحكم.
3: اول حاجه ساعة نشكر المدربين سي وليد وسي صاحبي راهو نقول لك حاجه
0: اقرب شويه الميكرو
3: لحظه هم تبدل شيء جست البنات، احنا حكينا برشا مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا وكل وطبقنا اللي لازم يطبق في التيران، خدمنا البنات احنا مع بعضنا
0: خدمة موسم كامل،
3: دونك خدمة موسم كامل دونك يزي معناها قلنا سي سنية لازمنا نهزو دوبلي من الاول، معناها حاطينه لوبجيكتيف نتاعنا ذايا من قبل الفينال ومن قبل ديجا تذكر رؤية تجيني تقول لي يا رحمة شنو، قلت لها مريقلي ودي دوبلي عنا ديجا علي قبل بشهر بعثت له قايلت له معناها الحديث هذايا كي لعبنا الكل يد واحدة، البنات الكل قلب واحد بالجرينتا، جبنا ماتشوتنا الزوز حقيقة خاطر كل شيء متوفر عنا، جست حطينا مخاخنا في ريوسنا كاو كيما تقول حشانة
0: سندس قايدة
3: حتى السندس الحقيقة زادة نشكرها عندها
4: شكرا. بصمه كبيره، اضافه كبيره في انه احنا الحقيقه قعدت معنا جواره بجواره بجواره اللي مش فاهمه حاجه، اللي لازمها تعمل هيك واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه كها وطلعنا هزين دوبلي.
0: تتفكرش مواقف طريفه صارت لك في ديويل سورتو في البوست نتاعك؟ الحقيقه كلعبه تديره تتعرف برشا للعنف وجبدين
4: ما نحكيوش على الضرب هذاك، مازلنا زرق ديجا
0: حرب
4: هذاك ما نحكيوش عليه، الضرب وكل شيء عادي.
0: حضروا لك اكثر في الكوب من البطوله، فاقوا بيك انت ممكن نقطه قوه ولا مراوغات؟ يعني
4: في الكوب ما لعبتش في البوست نتاعي شويه كهو خطر.
0: اما وين دخلت ماركيت؟
4: ايه اكيد وين باش يستحقوني، هذيك المناورات التكتيكيه نتاعي بالطبيعه، خاطر احنا كما تعرف ما عندناش غشيره في الليل نتاعنا، دونك اني اكثر وحده يمكن نجم نلعب في البوست هذاك. لعبت قمر بيفو، لعبت تانية في البوست هذاك،
2: وهذاك البوست نتاعها لول رحمة
0: أول ما بديت
4: إيه كنت لا اليارة إيه
2: ديزاكسي تلعب
4: لعبت فيهم الكل أنا أما أكثر بوست في الليل ما مش هادي. ومن بعد سمنت شوية كنت ضعيفة برشا وكرهت البوست هذاك خاطر نشوف عندي حاجات النجم نظهرهم النجم نوريهم، فهمت؟ نحب نلعب بيفو نشوف في روحي الحقيقة الميريت يرجع زادة وقتها سي بدر حطني
1: بدر حساس
0: هو اللي حساس في الصالون هذايا،
1: سي بدر الحساس هو اللي ردت على بيفو
4: حطني شويه بيفو و
1: بدت تبكي وقالت ما نلعبش وبطلت وما عادش حاجتي باش نلعب الكوره.
4: لا عادة مش هكاكة، لا مش هكاكة،
0: لا عادة هذه تبكي تاني في الميدان حبيرة.
4: هي أول لقطة صارت معي إنه في نلعب بيفو هي في ليكيب ناسيونال كادات في الكوب دي موند جينيور كاديت جينيور وقتها سي احمد حطني شويه بيفو هكاك معناها فض زيه تفرج فيا سي بدر وقتها يريني فينا هو ديجا كي جيت للصاله رجعنا للانترينمون حطني شويه بيفو وكل من بعد حطني في الليل خاطر فما ديجا شكون في البوست هذاك وكل من بعد كي قلت روح النجم نعطي وقالوا لي ضعيفه
0: اي مو خاطر لازم عديتون تخفيفه
4: ضعيفه زدت في الميزان قلت لهم معاش نلعب هذه هي الفازه قلت لكم معاش نلعب في البوست هذاك الليل معاش نلعب فيه ما نلعب كان بيفو.
0: رحمه شكون المثل الاعلى نتاعك اللي تحب توصل كيف كسوا بنات ولا اولاد اللي يعجبك في بيفو كخطه بيفو اللي يعجبوك؟
4: الحقيقه منى جليزي توصيلي هي تكور في فرنسا
0: صديقتي نوجهلها تحيه
4: بتمستير زاد
0: بتمستير
4: الحقيقه
0: في رومانيا تلعب هي في
4: رومانيا
0: اي تكمل في رومانيا تو عندها 4 أو 5
4: حربيه هيك وكل نحس فما حاجات عندي برشا حاجات كيف هي
0: هي مثيرة في العزيمة قالوا لها قصيرة كلعبة دايرة وتحديتهم
4: جاء قعدنا مرة وحكيت لي حكايتها صحيح وتحديت الناس
0: كي تمشي تلعب مع لي جباري في في في رومانيا ولا في وين احترفت يقولوا لها انت قصيرة اما عندك الروتاسيون سريعة برشا اللي هي ما عندهمش خاطر هما رزان شوية دونك وحتى على المستوى الفني متكونة مليح موني وزيد عندها السبري ممكن تتوافق انت وياها انا حربية ما تخافش
4: اي صحيح
0: بالضبط نحب شوية الحكايات راهم تاع اللاعبين تسمينا اللي جايتك
1: لا لا
0: خنشوفوا رؤية زيدا كحارسة زيدا تقرأ وعندكم لكتور عندكم تحذير زيدا فما لاعبات مفاتيح مثلا كي نحكيو على الفينال مروة الذوادي ما لقاتش ممكن زيدا حلول كأنك زيدا حذرت وقريت للسواعد متاع نادي الفريقي
3: اي لي فيزيوناج يتعاملوا هذاك كل ماتش وما تشوف اما في الاخر ديما تقعد معناها حقيقه التيران وحدها معناها تنجم انت تحضر حاجات ومن بعد تتفاجئ بحاجات معناها في وسط التيران تولي تبدل التكتيك معناها
0: البنات عندنا قريبا كاس افريقيا تو انتم في القائمه نتاع المنتخب كونتاكت مع المدرب الجديد كيفاش حسيتوا المدرب الوطني موريل
3: ديجا هو الجمعه اللي فات تبعث لنا
0: كونفوكاسيون الدعوه
3: اي والبروغرام يبدا معناها من هالاثنين باش نبداو معناها الخدمه من هالاثنين كهو باش نحضروا كوب دافريك نتاعنا كيما مستنسين نحضروا كيما حضرنا المونديال كيما حضرنا الافريك اللي قبلها اللي توجنا به للمونديال وانترينورنا جديد هذايا نتاع ليكيب ناسيونال الحقيقه متبعنا وحده بوحده كسوا معناها الليست اللي تدخل استاجيت ولا الليست الارجي ولا معناها ريت كل طفلة عندها بروغرامها وعندها
0: برنامج تاع تحضير
3: تبعها
0: تفرح سي سوفيان كي تشوف بنيتك في المنتخب
1: اكيد شو نفرح حاجه ما فماش رئيس جمعيه ما يفرحش كي يشوف ويشوف البنات نتاع الجمعيه نتاعو مهما كان الديسيبلين معناتها تشوفهم في ليكيب ناسيونال باش يمثلوا الرايه الوطنيه. هذاك هو كيما نقول هذيك هي الفرحه الكبيره معناها. ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله بالكوب دافريك في تونس ان شاء الله. وبربي فما ام تي بارونتيز باش نحل تي بارونتيز باش نحلها.
0: تفضلي.
1: ان شاء الله تتفهم بالصحيح. نداء الى الجامعه التونسيه لكره اليد، نداء ولا رجاء ولا طلب ولا ما نعرفش كيفاش يفهموه، الفوترو في من يلزم يلزمنا يلزمهم ولا يلزمنا نلقاو صيغه معناها ارضاء ولا تفاهم مع منشبه. منشبه زي ما تلعب معنا كوب دافريك 2026 كوت كوت اون فالور سور اون فالور اللي عندها البلوس نتاعها في في الجروب نتاعنا، خاطر لي بيرفورمانس اللي تعمل فيهم في الوقت الحاضر بالضبط
0: افضل لاعبه في القسم الثاني.
1: دونك راهو تعمل في دي بيرفورمانس رائعين جدا،
0: وكوب
1: دافريك راهي باش تلعب في تونس، دونك راهي فرصه باش نخليو الكوب دافريك في تونس. دونك معناها يلزمنا نوفروا كل الظروف اللي تنجم تتوفر باش نخلي الكوب دافريك هذه في تونس. من الحاجات اللي تعاوننا برشا وجي دي بيان تعاوننا برشا، خاطر عندنا فكره صغيره على الفرق اللي باش نلعبوا لها ولا المنتخبات الوطنيه، وشفنا لي ديفيرونس ماهمش كبار برشا، معناها ماهمش بعد علينا حاجات امباتابل ولا. دونك منى شبح من الحاجات اللي نجم تعاوننا في ان شاء الله. رأي قلته خاطر الكلمه عندي برشا نحب نقول رأي وقلته، وان شاء الله يا ربي
0: مقترحه
1: ان شاء الله كبده فريق تقعد في تونس. هذاك الحاجه اللي
0: وجهه نظر فنيه ومقبوله برشا
1: ان شاء الله،
0: سورتو كما قلت هي كاس فريق نظموها في بلادنا، ماذا بينا
1: لازمها تقعد لهنا
0: لازمها تقعد لهنا. كان يسمعوا فينا المسؤولين في الجامعه التونسيه لكره اليد، الاقتراح يجي من عند سي سوفين السوي، منى شبح علاش ما تكونش في المنتخب مع سونتس حشينا وقتها نتهنيو على البوست نتاع دومي سنتر، ومعلم ما شاء الله لاعبات وعدات كما نحكيوا عليهم متألقين في الفورمة نتاعهم، رؤيل مقدم والا رحمة كريز. في الوقت اللي قعدنا باش نعمل معاكم تور دو رول، ممكن فما ناس ساهمت في النجاح هذايا تحبوا تتفكروهم ونستغلوا الفرصة ممكن واحنا يتابعوا فينا على موجات إذاعة المونستير. نبدا معك تعطي الباس به، تفضل سي سفيان.
1: والله نحب نشكر أول حاجة نحب نشكر البنات، أول حاجة هم اللي المريت الكبير رجع لهم اليوم في التتويج هذا، الأطر الفنية اللي خدمت معنا الكل كما سميتهم بكري سي حميدة مامي نحب نوجه له تحية اللي هو، نحب سي وليد المرابط زادة وسي صاحبي سيك سالم. فما عنا إطار فني جديد إن شاء الله هو اللي زاد اللي قف معنا في البريد الأخرانية سينا دي جرين، حبينا يكون في بال باش يكون موجود معنا اليوم، عن الأداني متاع الجمعية يلعبوا
0: مدرب في الشبان
1: وهو اللي كمل أجوان في الفينال الكوب مع سي صاحبي سيكسال،
0: وبش يكمل صاحبي في الموسم القادم ولا مازلتوا محددتوش ممكن
1: سي صاحبي موجود معنا
0: موجود معنا
1: في الوضعيات بالضبط مازلنا ما حددناش، سي صاحبي موجود معنا كما قلت. سينادي ديجا كما ذكرني سي خويا شوقي خذي الجمعة هذه الجمعة اللي فاتت ليسانسي HFC في ليبيا، كما قلت لك كان إن شاء الله كان هو في باله باش يكون موجود معنا. معنا الأداني متاع الجمعية يلعبوا نهائي كأس الرابطة اليوم في المهدية، هذاك علاش تواجد مع الأداني متاع الجمعية. نشكر جمهور المكنين نشكر بلدية المكنين على الدعم نتاعها للنادي الرياضة النسائية بالمكنين، ولو أن مازلنا نستناو في دعم أكثر من هيك خاصة بمناسبة الثنائي، والعباد اللي عاونتنا الكل كي حتى بالكلمة الطيبة حتى بكلمة ربي عينكم وربي وفقكم، نحب نقدم لهم تحية الناس كل كي، وطبيعة أخويا علي أخويا منعم بياسير
0: مجهول ما تحية كما قلنا صالح
2: كما قال سفيان. نشكر الناس الكل، أول حاجة اللاعبات والإطار الفني والجمهور والمسؤولين الناس كلها لخدمة باش وصلنا للتتويج هذا. نحب نشكر رحمة على التتويج متاعها بالحق، نقول فرحت لها على الأخر فرحت لها خاطر تعبتنا الحمد لله
0: أما كانت في المستوى
2: كنقول تعبتنا بالحق احنا، خاطر يمكن هي مشي قاعدة تحس بالتعب اللي احنا نحبوا نشوفها كما
0: خاطر هي باش تكون
2: اقوى لاعب الدائره في البطوله
0: القدوه باش يتبعوها الصغار باش يشوفوها هي نجحت في التدرج ورفعت التحدي نتاعكم انا النجم في المكنين بالذات اللي هي اكثر ماشيين للهوند ذكوري خلينا نقول راهنتوا على البنات كان ما كانتش سهله نفكر البدايات وكانت العقليه صعيبه
2: مع البنات
0: صعيبه برشا
2: التعب طيب. والحمد لله
0: توك تشوفوا انتم رايحكم على القمه الحقيقه
2: ماهوش بسهل سناء ماهوش بسهل انك تتوج وجيناك قبل ويدنا فارغين يمكن برشا ناس ما امنتش بينا حتى سفيان يعرف الشيء هذا تعبنا قبل باش باش تفاهم مع انترنور باش تجيبه ما لا ما
0: صحيح
2: ما كانتش العقليه في مكنيه الحمد لله الحمد لله ماشي شيء بسهل الحقيقه
0: رحمه يلا عندك شكون تحب ممكن تتوجه له بالاهداء ديديكاس بمناسبه الحصول على الثنائي
4: نشكر البنات والتبيعة والستاف نتاعنا الكل سي صالح سي سفيان سي علي سي منعم شكون اخر باش ننسى حد سي صاحبي وسي وليد
0: مدربين
4: المدربين نتاعنا هذوما في الجمعية ما نسيت حد ما هو
3: فاطمة
4: ايه بالطبيعة فاطمة دي كم ساكنة ديما معانا في كل شيء
0: من جنود الخفية
4: ايه والله حتى الصحة نشكر عندي صحابي نشكرهم سوار سليتي ومريم منعمي وهيدي الغضاب و
0: والعائلة زيادة
4: والعائلة الحقيقة العائلة ما يفهموش برشا في الكورة كلها كي يتفرجوا مسكنات إن شاء الله تربح يدعيوا لي كل شيء راجل أختي زادة ديما معايا ديما يتفرج وكل شيء يجي حتى للصالة ديما يتفرج ونشكر حد آخر ما نجمش نسميه وهو الحقيقة اللي خلاني أني طاو قاعدة هنا ومتوجه هكا ما نجمش نسمي الاسم كان جي هو يحب راني سميت
0: يعطيك صح مثال به رؤية
3: أني نشكر ستاف تكنيك أول حاجة الكل سي سفيان سي صالح علي ومنعم صاحبي هذوكم بالرسمي الأكثر وحيد يستحق الشكر صحابي اللي بالرسمي
4: ملكة ما تنسيش
3: لا صحابي اللعبة معايا اللي على رأسهم الحقيقة صنص حشانة خاطر كانت هي في سور طول بلان ما هي أخذت على عاتقها كل شيء معناها حتى في فيزيوناج في كنقعدوا مع بعضنا معناها خذيت على عاتقها أكثر تاش خذيتها هي مسكينة أكثر واحدة تسمى تعبت كهو ذيك خدمتها مدامها كابيتان مدامها ليدر تتحمل مسؤولية
0: أنا نوجهلها صوت حشينا تحية كبيرة
3: حتى نوجهلها تحية
0: عندها معزة خاصة تبعتها من اللي هي صغيرة من نصف النهائي وقتها ضد الأنغولا كانت على البنك مع المنتخب الوطني قاعد تشوفي لعبة أنغولا وهي ترعش خايفة وقتها لعب بيريرا شوية وبعدك خلموني شباح
3: ديجا كبرت
0: معناها تربيت على الحاجات ليزيفينمون الكبار تنحلها تراك من وقتها ما شاء الله عليها وهي من أصلها موهوبة ونحاليو جمعية نسائية بطبولبا اللي هي زادة معقل من معقل كرة النسائية فريق كون كيف كيف المهدية المونستير اللي بديت معاها أنت زادة رؤية وكل الجمعيات اللي قاعدة تخدم ممكن الحاجة اللي تحسب نادي الرياضة النسائية بالمكنين أنه عندهم العين الثاقبة الفنية عارفوا يختاروا اللعبات الممتازات ووفروا لهم الظروف باش وصلوا التوجه الموسم القادم سي سفيان ابتسام عريض بزلتوا فرحانين بالكوب والبطولة بعد الله وعد
1: والله ما
0: بديش تحدوا الملامح باش تكملوا تواصلوا ولا لا في ظل وأنك لمحت قلت الحقيقة الصعوبات المادية وراه مش بالسهل معناها
1: مش بالسهل صحيح بالحق احنا خذينا بدينا في الجمعيه من 2019 معناها الواحد حل عينه وغمضها يلقى روحه 7 سنين موجود في الجمعيه ماشي بالحق ماشي سهله معناها على كل الاصعده سواء ماديا سواء بدنيا سواء على حساب عائلتك على حساب برش حاجات معناها 7 سنين وقت اللي تولد ولدي طيب ولدي يقرا سنه اولى ابتدائي يقول يا بابا شبيك ديما نهار السبت ما تقعدش بحذاء انت بقداش تشريها الكلمة هذه كمعنى فهمتني اللي هو خطر احنا نهار السبت ما نخدمش نورمال ما مش نقعد
3: بحذاء
1: ولا بش خرجوا ولا هكا ولا نقولوا لبناتك ديما جاي بجيبوا معايا ونجيبوا للصالة معنا فهمتني اما في الاخر قال هالي الكلمة قال شبيك نهار السبت ما تقعدش بحذاء دونك شالينا فيه هذاك مش وسهل صحيح
0: سبع
1: سنين فما سبع سنين معناها كمان هيك مش وسهل تضحيات ماديه تضحيات وراو كي نحكي بالحديث هذا مش كان علياني وكوا الناس كل اللي كاين معناها الموجودين في الهيئه الكل فما نجموا نعملوا برشا حاجات اخرى كان نلقاو شكون يشجع
0: خاصة على مستوى المشاركة الإفريقي
1: بالضبط
0: اللي هي تطلب فلوس كبيرة
1: تطلب أموال طائلة مش فلوس كبيرة باش نعطيك شيفر صغير مشاركتنا في كاس افريقيا اللي في مصر تكلفت لنا 350 ألف دينار
0: الحقيقة
1: اللي هي ميزانية مع كامل احتراماتي للفرق الكل، اللي هي ميزانية تقريبا تاع 6 فرق في قسم النخب. ونعرف اش قاعد نقول، نعرف لي شيف فما تقريبا ميزانية تاع 6 فرق في قسم النخب مشاركة افريقية. علاش قلت لك كان نلقاو الدعم ونلقاو مساندرة نعملوا ميزاننا النجم ونعملوا برشا حاجات اخرين، توسكي وقوف وتعب وصحة ودرا شكون هذاك خليوها لينا احنا، اما بدعم مادي كما يلزم رانا نجمو نجيبو الكوب دافريك.
0: وان شاء الله على مستوى الهيكل الافريقي يكون فما جانب معناها ضغط انه يعني باش يسهلوا على الفرق التوانسه تشارك، خاطر شفت تقريبا عندنا سنوات ما عادش يشاركوا الفرق التوانسه في المسابقات الافريقيه
1: خاطر اون ديبلاسمون تتكلف غاليه برشا، تتكلف غاليه برشا،
0: تتكلف
1: غاليه برشا. دونك ان شاء الله نوعدوا جماهيرنا باش نعملوا المستحيل، باش نوعدوك انت نعمل المستحيل باش نرجعوك المره الجايه نجيبوا معنا الكوب دافريكي
0: باذن الله.
1: باذن الله ان شاء الله،
0: ان شاء الله هذيك
1: كما قلت لك كان نلقاو شويه دعم. احنا رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا يهز علينا مصاريف نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، لا نحبوا شكون يدعمنا. راهي وقت اللي تحس انه فما شكون واقف معاك انت تكون باش تمشي 10 خطوات ولا تمشي 20 من غير ما تشعر. دونك رانا كما قلنا راه وقت اللي نحكيه حتى معناها نحكيه للهيئه في بعضنا، رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا الحمل، نحبوا شكون يدعمنا، شكون يدزنا القدام باش نزيدوا نخدموا احنا اكثر. هذاك شنو اللي طالبين، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسمعوا
0: كلامنا. هذا المقترح رقم 2 المكتب الجامعي الجديد،
1: مش المكتب الجامعي،
0: وحاولوا اعملوا الضغط للمشاركات الافريقيه للنوادي التوانسه، راهو الشرط المالي هذا كبير برشا، حاولوا بطرقكم انتم من الهيكل والقنوات الرسميه انكم الشرط هذا نتاع انه النوادي التونسيه في كره اليد النسائيه باش يشاركوا في المسابقات الافريقيه نحاولوا ننقصوا فيه، وسورتو نحاولوا نلقاو سبل باش ندعموا النوادي باش تشارك، لانه التكلفه كما قال توسي سفيان لوجستيا تتكلف برشا وحاجة فوق طاقة وميزانية النوادي. هذا المقترح رقم 2
1: سيسفي. لا المشكل مش في رأي جيست، حبيت نوضح كما نقوله المداخلة متاعي، راهو المشكل على مستوى الاتحاد الأفريقي، راهي المشاركة متاعه هي الغالية، المشكلة على مستوى الاتحاد الأفريقي. بعناها كما نقوله الغلو هذا يمشي على الناس الكل، معناها المشاركة مع الاتحاد الأفريقي في حد ذاتها غالية، مع المشكل مش مع الجامعة التونسية، الجامعة التونسية نطيح ونقوم ونلقى مع حل في الاخر، أما المشكل في المشاركة مع الاتحاد الأفريقي. علاش أنا كي قلت راه يلزم يكون دعم مع عند برشا عباد، مع عند برشا ناس، مع عند برشا مدعمين، هذاك اللي خلينا تكون المشاركة تخف معنا، فهمتني؟ أما بالنسبة للمشاركة هي الغلو هو في الكونتاكت ديريكت مع الاتحاد الأفريقي.
0: إن شاء الله، وأكيد هذا زي كما قلنا يطور مستوى الكرة اليد النسائية كي نشاركوا في المسابقات الإفريقية، وإن شاء الله علاش لا ما نفوزوش بها وندخلوها لخزينة كرة اليد النسائية. في الختام نحب نشكركم برشا اللي لبيتوا دعوتنا، نورتونا في الاستوديو الجديد، يعطيكم الصحة، جيتونا بالثنائي كما قال صالح وعدناك سنة وجينا. البداية كانت صعيبة برشا، فيها برشا تضحيات، برشا مشاق وبرشا تعب، ولكن الحمد لله السنة كان موسم استثنائي، فرحتوا جمهوركم وفرحتوا عائلاتكم، وأكيد هذا من شأنه أن نزيد على مستوى الفني دعم وإضافة للمنتخب الوطني اللي نستناو في تظاهرة قادمة كأس أمم إفريقيا. هكا مستمعينا كنا وصلنا معكم إلى نهاية المشوار في لقاءات رياضية، نحب نشكر الفريق كامل اللي أمنوا معنا الرحلة، يعطيك الصحة لطفي المكي في الكونسولات زاد اليوم عاونا برشا، كيف كيف حسام نوار ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي لمسات ذهبية، ومعاذ الحديد في التنسيق. كانت معكم سنة البرهومي، نلتقي إن شاء الله قريبا، إلى اللقاء.

0: تسير الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان الحالي بمقر دار نابل، وهذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين، من بينهم رجلي أعمال وصاحبا وكالة أسفار وصاحب جمعية خيرية، القيادي بحزب النهضة عبد الكريم سليمان ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني بسوسة، كما حضر قائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطلتهما، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برائد رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بأنه تلقى اقتراحا للقاء مع وفد مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذوه يوم الخميس 11 جوان الحالي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا موجها إلى الجماهير التونسية التي ستحضر في مكسيكو ومقابلة تونس والسويد، وقالت أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة 5 مساء أي قبل 3 ساعات من المقابلة، داعية إلى الحضور مبكرا. وقالت أنه ربما قد تنزل الأمطار ولابد من ارتداء مقبعات أو ملابس مزودة بغطاء رأس باعتبار أن إدخال المظلات إلى الملعب ممنوع، استخدام الشماريخ أيضا والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطه ممنوع، إدخال القوارير إلى الملعب ممنوع. وقالت أن الجماهير ستخضع لعملية تفتيش دقيقة عند مدخل الملعب، وأكدت رفضها برفع شعارات ذات طابع سياسي، وقالت أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت الجامعة التونسية دعت الجماهير المنتخبة التي ستحضر مقابلة تونس والسويد باحترام القوانين المحلية والالتزام بالتعليمات وتقديم صورة حضرية ممتازة للشعب التونسي. في أخبار العالم، تقول وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت أن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان لن يكون يوم غد الأحد. وقالت هذه وسائل الإعلام الإيرانية أن إمكانية توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة قد يكون صحيحا، ولكن لابد من توخي الحذر حيال التعليق على موعد التعليق. كان الوسيط الباكستاني أعلن أن أمريكا وإيران قد وصلا إلى اتفاق، وقال أنه يوم الأحد سيكون توقيعه، إلا أن ملامح الصياغة المقترحة لهذا الاتفاق محل خلاف، حيث يتحدث الإيرانيون عن شيء ويتحدث الأمريكان عن شيء آخر. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غرباء في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف نهار،
2: الأربعة متاع انت العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنف المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 انت العشية. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'immocable de l'équipe nationale.
3: Tunisie, Tunisie, Marc Rabbi, Wendy.
1: ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب اللي ولى أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز مازال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت دور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روق فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل الصحة وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا 2-0، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي إجماع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت 2-0، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2، لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2، وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986 بطولة مارادونا، السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع

0: إشهار
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طايرين، ملا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي على موجات إذاعة المنستير نستضيف أحد رجال التربية، كي نقول رجال التربية يعني نساء التربية كذلك والتعليم، دائما للحديث لهم والإنصات لهم. نقول رجال التربية والتعليم الوحيل على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعهم وكذلك رد الاعتبار لهؤلاء وتكريم

0: ليهم. أنا اليوم سعيد ياسر كذلك باستضافة إحدى هؤلاء بطبيعة عنصر نسائي ديما حاضر معنا في برنامج قم للمعلم، السيدة رشيدة طرابلسي أستاذ تربية مدنية متقاعدة، باش نتحدثوا معها وعلى مسيرتها المهنية وحتى تكوينها في البداية، وعلى الأقل نأخذ زادة بعض الملاحظات وبعض نقول التجارب وبعض المواعظ وبعض العبر من التجربة الثرية اللي قضاتها في مجال التعليم. سيدة رشيدة طرابلسي، مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير.
1: مرحبا بكم على السلامة. أول حاجة صعب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأريد أن أتوجه إليك سيد شكري بخالص الشكر والتقدير على دعمك المستمر وإيمانك بدور المعلم الأستاذ المربي عامة في بناء المجتمع والدولة، وعلى جهودكم المقيمة في إنجاز هذا البرنامج، لأنه يمثل اعتراف بالجميل لأعظم فئة في المجتمع، لأنها هي التي تبني أو تبنى من خلالها الدول، فالدول تبنى بالعلم والتعليم. فإن كانت المسيرة التعليمية للطلاب أو التلاميذ بصفة عامة كانت في المستوى المطلوب، فسيكون المجتمع بطبيعة الحال مجتمع قويم ومجتمع يقوم على الأخلاق والتربية، ونحن نسعى دائما إلى هذا الباب ليكون المجتمع مجتمع راق وسليم.
0: أكيد مهنة شريفة، سمحني مدام، مهنة شريفة وإنسانية وفيها مسؤولية كبيرة ياسر،
1: فيها مسؤولية كبيرة ياسر وعظيمة جدا زادة، عظيمة جدا.
0: وكيقولوا كما قلت أنت المربي، يعني سواء كان المعلم في المرحلة الابتدائية ولا الأستاذ في المرحلة الثانوية ولا حتى في التعليم العالي، لأنه استضفنا العديد من الأساتذة الجامعيين اللي يحيلوا على شرف المهنة، والحقيقة كان الحديث معهم ممتع.
1: ولهذا سبب قلت المربي عامة، سواء كان في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي، فكلنا فكلنا نتعلم ومعلمون.
0: صحيح.
1: كما توجه أيضا بالشكر للفريق المساهم في نجاح هذا البرنامج، دون نسيان أي فرد، وعلى رأسهم بطبيعة الحال مؤسسي إذاعة المنستير وإذاعة المنستير بأكملها. أقدم كنفسي، أنا رشيدة بنت سالم بن محمد طرابلسي. أنا من عائلة بسيطة ومتواضعة، لي من الأخوات 7 بنات،
0: بارك الله
1: ربي، ولي من الإخوة ذكور ذكري، محمد أبقاه الله، محمد طرابلسي أبقاه الله، والمرحوم حبيب طرابلسي جعله الله في جنة الخلد وأسكنه جنة الخلد.
0: أمين. علاش بعض الدموع كك؟
1: لأنه كان عزيز وكان هو الأب والأخ والسند،
0: بعد ما يعني توفى الوالد، ولا هو يعني أن يرعاكم أخوك كبير، يعني
1: أخوي الأصغر هو الأكبر هو محمد طرابلسي، ولكن الحمد لله لي أخ عوضه وكان إلى حد الآن ويكون وسيكون إن شاء الله، وأبقاه
0: سند
1: الله
0: ليك إن شاء الله،
1: سند لي ولي أخواتي الفتيات.
0: ربي يفضلكم جميعا.
1: أنا أستاذة متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس، العلوم الإنسانية والاقتصادية أيضا في تلك الفترة كانت مدمجة مع
0: مركب
1: الجامعي الكومبيس اللي يعبر عن كومبيس، اللي فيه كلية العلوم أيضا
0: كلية العلوم ومدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
1: وكان مركب كبير جدا ويحمي فيه العديد من الطلاب، وكانت فيه تجارب ممتازة وحلوة ومريرة في بعض الأحيان، ولكنها تبقى فترة زمنية من حياة الإنسان جميلة جدا، الحياة الطالبية جميلة.
0: تعريجا على الكمبيوس، كنت سأسجل، أنت ذكرت لي ذكريات، وسجلت فعلا في السنة الأولى يعني علوم اقتصادية وتصرف أنذاك، وبعدين سحبت
1: الانسكريبسيون
0: وحاولت شعبة أخرى. على كل حال
1: أنا لي قصة في دخول الحقوق، سوف نتعرض
0: لها
1: انشأت في الحصة.
0: ليش قلت لك نعرف الكمبيوتر يعني؟ تفضل.
1: قلت لك، وإذا أنا أستاذة قلت متحصلة كذا على شهادة الإجازة في الحقوق، وشهادة أخرى أيضا تحصلت عليها 4 شهادات في مادة الاختصاص وهي مادة تدريس التربية المدنية. عملت بعدة جهات بتونس في وطني العزيز.
0: شنبدأ تعطي ذي حوصلة ولا مقدمة؟
1: لا، حوصلة بسيطة فقط،
0: بسيطة حتى ربعتين نرجع على كل شيء.
1: أي باش نرجع بطبيعة. مررت بعدة مراحل في حياتي العملية، فيها تحديات فيها صعوبات، فيها إخفاقات، فيها نجاحات سنتعرض لها مع
0: في المعرض الحديث إن شاء الله. وحيد وحيد
1: كما أريد أيضا إن شئت سي شكري وسمحت لي طبعا أنا أتوجه بالشكر وهي رسالة شكر إلى كل من علمني وأقول له شكرا على ما علمته لي من وكل في كل ساعة بذلت فيها أنت جهد وعلمتني فيها حرف وعلمتني فيها كلمة وعلمتني كيفاش نفكر وكيف أفكر ولا بماذا أفكر كما علمتني أن النجاح رحلة وليست وجهة أيضا هي رحلة النجاحات بطبيعة كما تعرف سي شكري أنها مراحل يمر بها الإنسان وعلمني أيضا هذه الرسالة وجهه لكل من علمني وساهم في تكويني ووصولي لهذه الدرجة من العلم وهذه الدرجة في الوظيفة الذي منحني مفاتيح العلم ومفاتيح الحياة.
0: شكرا لك على المقدمة ذي مرورا يعني ذكرتهم كل يعني المحطات باش نتحدثوا يعني في عقلنا وباش ما يعني ما نقول ما نقدموش مرحلة على مرحلة
1: تدريجيا.
0: خلنا نبدأ ساعة وانت صغيرة دخلت المدرسة الوالد وقتها حي مازال
1: اي الوالد
0: قلت عائلة بسيطة يعني معنا ما كان شكل في الوقت هذا كان متعلمين بالمعنى
1: لي بطبيعة سبقوني يعني أنا مانيش الكبيرة في في العائلة ولكن هناك من سبقني من أخوتي وأخواتي في التعليم وتعلمت في المدرسة الابتدائية غورت جوان مرحلة ذيك المرحلة الأولى من سنة بدأت بسنة أولى من التعليم الابتدائي بطبيعة إلى وصلت إلى سنة السيزيام وقت كانت السنة السادسة بالمناظرة والنتيجة تخرج في الجرائد
0: وبالتالي دخلت تحصلت على السيزيام
1: تحصلت على السيزيام
0: منظرة
1: دخولي إلى مدارس الثانوية ما كانش فهميك قبل وقتك الوقت ذاك لم يكن هناك الإعدادي والأساسي
0: لا فهم المهني والطويل
1: المهني والطويل
0: كل درسنا في نفس المرحلة وبالتالي وين درست في معهد فتيات
1: درست في معهد فتيات مونستير الذي يلقب الآن بمعهد بورقيبة هو الذي على رأسي تقريبا المدير سي عفيف تريمش وهو كان لي زميلا قبل أن أخذ
0: تحياتنا ليه سي عفيف تريمش بالمناسبة الحقيقة مروا من ذلك المعهد العديد يعني خلينا نقول من الفتيات واللي ولاوا عندهم شأن فيما بعد أيه. معروف عنده اسم معهد يعني الفتيات هكاك تو ولا مختلط له معناتها
1: ما فيش فتيات وليس للذكور فيه اي أيه. اي صلة
0: اي صلة
1: اي صلة
0: كملت غديك 7 سنوات
1: اي كملت 7 سنوات
0: وتوجهت للاداب بطبيعة شعبة الاداب
1: اي وفي توجيه الاداب كانت هناك اشكاليه ايضا اريد ان اذكرها لكن شيء تعتبر مرحله من مراحل حياتي كانت لي اخت توجهت ترشيح في ترشيح المعلمات وأبي يريد أن تكون الوظيفة لنا هي التعليم فقط
0: وسريعة
1: كان, كان يريد التعليم فقط لا يريد وظيفة أخرى فهمتني فأنا لا كنت لا أحبذ أن أكون في التعليم
0: عندك ميولات
1: لا ليس كنت أطمح إلى أشياء أخرى فهمتني فالتوجه كان في تلك الفترة أما الأداب أو العلوم
0: ولا
1: أو الرياضيات
0: علوم الرياضيات ولا علوم التقنية
1: إيه يعني ولا إيه. وكانت فما شعبة تقريبا تسمى تاج
0: تاج ذيك المرحلة يقعدوا تيجي ذيك يقعدوا حتى للسنة السادسة وبالتالي يعملوا يعني نوعا ما قصيرة مقارنة
1: إيه جمع شعبة قصيرة
0: تقنية
1: استقر في الآخر رضاء الوالدين فهمت أهم من كل شيء فتوجهت إلى الأداب
0: أيوة
1: ودرست بالأداب وكانت متعة أيضا في الأداب والأساتذة اللي درسونا خلونا نحب الشعبة ذيك
0: علاش كنت أنت عندك ميولات تحب تمشي العلوم
1: كنت عندي ميولات أخرى كنت أريد أن أذهب إلى شعبة العلوم حتى أكون طبيبة أو كذا رغم أني ما كنتش في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات ممتازة جدا كنت
0: أريد متوسطة باش
1: كنت أريد أن أذهب إلى شعبة العلوم
0: ماكش نادمة على كل
1: لا لست لا بالمرة بالمرة لأني نادمة على شعبة الأداب ولأني نادمة على شعبة على الاختصاص في الحقوق ولا أني زادة أشعر بالندم لأني كنت أستاذة أفتخر بذلك
0: والحمد لله
1: لأني عشت تجربة في الأستاذية وكنت أستاذة ممتازة جدا مع مفقدي المادة ومع زملائي وزميلاتي
0: بعد ما تحصلت على شهادة البكالوريا آداب توجهت لكلية العلوم كلية الحقوق بتونس.
1: وهنا من قلت لك عندي فترة تنقلها لك في التوجه للحقوق.
0: أي.
1: عندما تحصلت على شهادة البكالوريا
0: أيوة.
1: فوجئت عند ذهبت إلى السيد عتيق وقتها الناظر والسيد سالم فرشي مدير المعهد. ذهبنا إلى تسليم أوراق لنتسلم أوراق التوجيه الجامعي. ففوجئت بأن اسمي ذكر مع 5 تلميذات أننا سنذهب إلى فرنسا لدراسة مادة الإنجليزية بجامعة في فرنسا.
0: هكا تذكر الاسم واحد من
1: خمسة فتيات تحصلنا على معدل ممتاز في الإنجليزية. فكان اختيارنا أن نذهب إلى فرنسا لندرس هذا وجميع المصاريف تتحملها الدولة.
0: أيوة.
1: ولست أدري كيف كانت، وإنما قالوا لنا راكم تحصلتوا على المعدل الممتاز وبالتالي ففرحت أنا جدا فهمتني، وذهبت إلى والدي رحمهم الله وقصصتها كما تقول. فالوالدة رحمها الله تململت نوعا ما لأني فتاة ولي كما تعرف الفكرة قبل، ووالدي رحب أيضا بالفكرة، ولكن في الأخير استقر ألا أذهب إلى فرنسا.
0: وزميلاتك فما شكون مشى منهم؟
1: ذهب زميلاتي وعندي جاري ذهب ودرس بالإنجليزية والآن في فرنسا، مقيم بفرنسا ومتزوج هناك أيضا. ولست زاد
0: وما تشاءون إلا إن شاء الله.
1: إن شاء الله صحيح. وكيف كان عاد التنازل عن هذا الامتياز؟ الناس كانت معناتها
0: منحة يعني من الدولة،
1: من الدولة في العام ذاك بالذات. نعرفش العامات الأعوام المتواصلة من بعد ستصرف الدولة علينا ولا
0: على كل حال. فما في البداية،
1: ولكن في البداية كانت المصاريف متحملة الدولة.
0: أي وقت امتياز.
1: فذهبت إلى المعهد وطلبت إعفائي من هذه من الذهاب.
0: فاستغربوا.
1: أي فسيد الناظر إن كان حيا ربي يطول في عمره وإن توفي رحمه الله لا أدري من ليست لي عليه أخبار. فهكذا قال أمنحك توجيه ابني وأخذ التوجيه. هكذا
0: هكذا يعني
1: ايه. صمت وقت احنا تلميذة وصغيرة ما زلت ما فهمتني. حسن والمفيد أنه ذهبت بعد ذلك علي بالذهاب إلى تونس إلى وزارة التعليم العالي لأرفض هذا الطلب وأمضي على أني
0: تم إعفائي،
1: تم أريد الإعفاء مني. في الفعل ذهبت أنا والمرحوم أخي سي حبيب طرابلسي وذهبنا إلى وزارة التعليم العالي بتونس وأمضيت على هذا التنازل لغيري، لا أدري من كان في مكاني، ولكن أمضيت على ذلك. وبعد ذلك شنو باش نختار، ما هي الشعبة التي أختار؟ أجابني المسؤول في الوزارة لكي قال لي اختياران فقط ليس إلا، ما هما؟ أما أن تكون الحقوق أو شعبة الأصول،
0: شريعة
1: وأصول وصول الدين.
0: فلت على روحك يعني انت مرحلتك خطرك الفتره اخذت مده زمنيه تاع التنازل هذايا وباش تمشي لفرنسا، يعني ولات يعني
1: في الجميع
0: ما عادش عندك اختيار،
1: ما عادش عندك اختيار اخر عندك انا ذوما. وكنت لا كما قلت لك ما كنتش مايله للتعليم ياسر واستاذ التربيه فهمتني وكذا. ف
0: قلت برا
1: اي قلت كهو تو حقوق، خذيت الحقوق
0: يعني مش عن قناعه كبيره من الاول. مكره هون
1: فوالا جيني با لو شوا.
0: اي وقت
1: جيني با لو شوا فوالا يا
0: يا وانت نقول لك ماكش ما تحبش شعبه الشعبه فيها التدريس، قلت برا الحقوق.
1: اي خذرت الحقوق واخي اخي استاذ في تلك الفتره هو من ذهب معي اخي حبيب المرحوم. فغيرت ذلك و رجعت إلى منزلنا كما تقول فرحة مسرورة. ودرست الحقوق ودرست عند أساتذة أذكر لك البعض منهم، سي محمد الشرفي، سي عبد المرحوم عبد الفتاح عمر، سي المرحوم الدالي جازي، السيدان بن عاشور الفاضل ومش فاضل عياض وأخ
0: ورافع.
1: أي ورافع. وأيضا عند الرئيس درست عنده لترافو ديريجي بالدروا كونستيسيونيل سي قيس سعيد. وعند سي الأخضر وسي عبد الله الأحمدي،
0: أسماء
1: سي الأزهر بوعوني،
0: أسماء معروفة، أسماء
1: سي العجمي، ذوما الأساتذة الذي درست عنهم بالجامعة، وسي صدق شعبان الذي كان في قبل ذلك في النظام السابق مع النظام البرقيبي رحمه الله، تقريبا توفي سي صدق، وسي محمد الشرفي زاد
0: توفي، سي محمد الشرفي،
1: سي محمد الشرفي من الأساتذة، من خيرة الأساتذة الجميعين. أتشرف إلى يومنا هذا ب مزاولتي لتعليم العالي.
0: زوجته كانت في مجال العلوم زاد، يعني أستاذة جامعية في، ظهر لي نتذكر في إحدى الشعب العلمية في كلية العلوم
1: على محمد الشرفي.
0: محمد الشرفي تفكرك مدام شرفي، تفكرك
1: إنسان ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز،
0: برغم أنه عنده توجهات أخرى.
1: لا، التوجهات هذيك وخلفياته هذيك نتعامل معه كأستاذ كمادة معرفية كشخص كإنسان،
0: برغم للامانه ورغم ان كان قبل تعرف يكاد يكون استثناء، لانه تعرف ما بتتحق بتاخو حقيبه وزاريه لازم تكون يعني تنتمي للتجمع، وبرغم ما عندوش
1: التوجه نتاعو كان توجه معروف يساري،
0: يساري
1: وما كانش، ولكن توجه اليساري لا يمنع ان يكون ان يتمتع بالانسانيه
0: وبالحقيقه بالكفاءه، لانه
1: كفاءة.
0: لانه تقلد حقيبه وزاره التعليم العالي فتره فترات، يعني مش
1: وهو الذي كان سببا في دخول شعبه الحقوق في تدريس مادة التربية المدنية. هو يعني الذي معناتها الحقيقة هذه نعترف بها أنه هو الذي كان سببا في دخول، لأن شعبة الحقوق
0: أراد بعض الإصلاحات في مجال التربية والتعليم،
1: لأن شعبة الحقوق ما كانتش تخول تدريس بالمعاهد أو
0: شعبة قانونية بالأساس.
1: قانونية.
0: من بعد أنت توا كملت الأربع سنين تاعك، تخرجت وخذيت شهادة في يعني
1: تحصلت على الإجازة.
0: الإجازة في الحقوق. شقدنا نعمله بعدها؟
1: مرينا أذكر أنني كنت أدرس في الحقوق وعملت معلم نائبة في مدرسة سطح جابر المونستير دي نتاع الهادي نعمان،
0: أثناء يعني مزاولتك للدراسة
1: كنت عملت معلمة نائبة لفترة زمنية قصيرة، لأني لم أستطع التوفيق بين دراسة. الحضور الإجباري في الكلية، فما هناك حضور إجباري فيما يسمى بالترافو ديريجي، فهمتني، اللي هي الدروس التطبيقية، فهمتني،
0: ترافو ديريجي،
1: لأنه كانت عند كانت الوقت ذاك ثلاثة حصص، تقريبا ثلاثة حصص
0: تلغى من الامتحان،
1: تلغى الامتحان الأول،
0: أول نعرف،
1: خمسة حصص تلغى من الامتحان الثاني، وكانت لي تجربة بسيطة مع تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي والخامسة ابتدائي في الفترة هذيك، وكانت فترة زادة قصيرة ولكنها ممتعة زادة، تعلمت فيها نوعا ما الاحتكاك مع التلاميذ.
0: ثم بعد قلت في الفترة هذيك بعد ما تخرجت فكرت تعمل وقتها مباشرة مجال التعليم،
1: تخذنا الإجازة ما فماش وقتها عمل، دخلنا معناتها نلوجوا على على الخدمه، وبعد قررت نمشي نعمل تروازيام سيكل لعلي في التروازيام سيكل نلقى حل من بعد.
0: ايوه
1: نقري في الكليه ولا حاجه،
0: لا ربما أي.
1: في الاثناء انا ادرس وجات هذه قدمت مطلب وزاره التربيه والتعليم
0: في نفس الوقت، يعني قدمت حبيت تعمل الحلقه
1: قدمنا المطالب عن طريق الكليه وقتها نتذكر السيد عميد الكلية سي الأزهر بوعوني اللي هو أصبح من بعد عميد كلية القانونية بأريانا. تقدمنا المطالب عن طريق الكلية
0: تم قبولكم،
1: تم قبولي الأول مرة في القصرين في فريانا،
0: يعني وبتلت نزلت على المرحلة الثالثة على تروازي أمسيك.
1: لا دخلت كملتش، لا كملتش، درست عاما فقط،
0: عام بتلي كي جات التسمية بتاعك سميت في المندوبية الجهوية بالقصرين،
1: بالقصرين في فريانة،
0: في فريانة. كيفاش قبل استقبلت يعني؟
1: لا رفضتها أيضا، رفضتها وما المكان ما لأمنيش
0: ما مشيتش تماما،
1: ما مشيتش شيء.
0: فكرتني قلت مناطق صعبة،
1: بعثوا لي معناتها مرة أخرى، بعثوا لي مرة أخرى في قصيبة المديوني.
0: كيفاش هما أنت كي رفضت هما عاودوا؟
1: رفضت لا عاودت مطلب آخر، عاودت مطلب آخر واتصلت بالوزارة وقالوا لي استنى شوية توا كيما تقول توم بعد
0: يعني ما نعرفش قعدت في الدار ولا ايش عملت؟
1: لا لا لا لا عملت بشركتين خاصتين، شركة تأمين وشركة لها صبغة تجارية.
0: يعني في مجالك.
1: في مجالي. اي في مجالي.
0: في تكوينك يعني مجال قانوني ومالي
1: هكذا. خاطر نقرا واحنا في حقوق التأمين. فهمتني.
0: ما قعدتش ياسر تجربة؟
1: تقريبا 6 أشهر. والتجربة الأولى اللي في التأمين هي اللي جابت لي العمل في شركة التجارية.
0: شركة التجارية. أيوة. مع بعض
1: صاحب الشركة عنده تأمين في الشركة ذيك، فهو الذي طلبني العمل معه.
0: ومع بعضهم قداش المدة تقريبا دامت؟ قلت 6 شهور ولا؟
1: ميجيش عام. ميجيش أقل من عام. وفي الأثناء.
0: وأنت كنت فما إمكانية باش تقعد غديك في الشركة هذه؟
1: لا لا
0: لا. حسيت روحك تعمل في حاجة وقتية يعني؟
1: وقتية. لا أرغب في البقاء في الشركات الخاصة الحق، باعتبار أنه الشركات الخاصة كما تعرف فيها مساوئ وفيها إيجابيات. وليس طموحي أن
0: خمنت في عمل حكومي يعني.
1: عمل يكون يتماشى مع طموحاتي ومع ميولاتي أيضا.
0: يعني على الأقل قلت الإنسان هنا ما يقعدش قاعد ويستفاد يعني، ويأخذ تجربة.
1: وكنت قمت بالمهام في الشركة الخاصة الثانية التجارية بالمهام المالية والإدارية.
0: بعدها تم تعيينك في
1: الأثناء. يقع تعييني في قسيمة المديوني أستاذة.
0: معقول.
1: وأستاذة تسمى
0: عرضية
1: لمسية تعدي تقعد مدة زمنية، يقع تربص متاعك لمدة عامين وبعدها يقع انتدابك. وبالفعل هذا ما تم.
0: وقعدت عامين في معهد قصيبة المديوني.
1: في معهد 93 حتى 96.
0: وانت تدرس في
1: ومادة
0: التربية المدنية.
1: مادة التربية المدنية. وكان المدير المعهد أستاذي درسني العلوم الفيزيائية سينور الدين والناس.
0: سينور
1: الدين والناس.
0: بطبيعة دخولك المجال هذا، أنت قلت عملت تجربة صغيرة قصيرة في التعليم الابتدائي، لكن مش كيف بطبيعة.
1: لا لا لا لا لا لا لا. شتان بين التلاميذ المتقدمين في السن وتلاميذ اللي مازالوا في طور التكوين.
0: اي وانت وقتك كيفاش نجمتك كيفاش قلت تتفاعل معاهم وتسيطر معاهم على القسم؟
1: بطبيعة اول ما دخلت للقسم وكانت لي توصيات في بعض الأحيان، كوني حازمة، كوني لا تكوني
0: لينة
1: حتى لا كذا كذا. فعندما دخلت إلى القسم نظرت في عيون التلاميذ فوجدت هناك بعض التساؤلات، فقلت ما لديه سؤال يسأل يتفضل. فهمتني. فما مدام كما تعرف سيدتي كذا، فهمتني. جاوبت بكل أريحية. وكانت علاقتي منذ 30 أو أكثر من سنة. ولا هنا معناها لا أفاخر بذلك، علاقتي طيبة مع التلاميذ جدا جدا
0: الحمد
1: جداً.
0: لله. يعني من البداية،
1: والله من البداية، وأجزم ذلك باليمين. فهمتني. كنت في بعض الأحيان شديدة وشدتي كانت
0: في مصلحة التلاميذ.
1: واليوم عندما أعترض أي تلميذ في الشارع يقول لي مدام كنت معنا صعيبة، لكن صعوبيت كانت باهية معنا.
0: جابت نتيجة.
1: لكن يعني كنت نفهم التلميذ نسمعه
0: قريبة للتلاميذ. يعني ما عرفش، في بعض الحين نجم تعتبرهم يعني بمثابة الأبناء، يعني تقرب لهم يعني.
1: مش هم هو شنو التعليم؟ هو المعلم أو الأستاذ أو المربي بالنسبة للمتعلم شنو؟ هو الأب الروحي
0: أكيد.
1: هو كذلك مصدر العلم والمعرفة.
0: صحيح.
1: هو الصديق في نفس الوقت. هو من يجعل التلميذ يتحدث بريحية ويملي عليه سره ويحافظ على هذا السر.
0: ما يجب أن يكون قاعدة
1: لا والله كنت
0: أما الواقع أنت ممكن لربما أما الواقع في بعض
1: العديد من المؤسسات
0: عكس ذلك.
1: الواقع الحالي. أما الواقع الحالي اللي كنت فيه أني قبل سنوات. كانت فما تبادلات حوارات بين الحوار.
0: لأنه توا سمحني سيدة رشيدة، في بعض الأحيان الأساتذة ولا حتى المعلمين يلقي الدرس وعنده التحصيل العلمي هذاك، هذا الجانب التربوي يقول لك مانيش مسؤول عليه يعني.
1: هذا سي شكري ما يدخلش في كيفية القاء الدرس او وانما يدخل في التغيير الواقع في المجتمع.
0: اي صحيح.
1: تغيير الواقع في المجتمع حول دخول تواصل وسائل التواصل الاجتماعي. وتغيير العقلية زادة، تغيير عقلية التلميذ وعقلية المربي ودخول في أشياء أخرى ما نعرفش المجال يسمح باش نحكي فيها ولا لا، هي معناتها التي كانت أو نقولش أفسدت بين ظفرين كلمة أفسدت العلاقة بين التلميذ والأستاذ.
0: صحيح.
1: دخول عناصر أخرى زي.
0: نرجع لها بعد شوية. لكن خلينا نواصل إحنا مع تجربتك. نرجع لقصيدة مدوني 3 سنين ووقتها تم انتدابك رسمياً في السنة الثالثة ولا لا؟
1: انتدابي رسمياً وبعد زيارات متفقد بطبيعة الحال. وكنا زادة ما درسناش المادة التربية المدنية وهكا بدون اختصاص. درسته في معهد التكوين المستمر في تونس. ولابد أن أتحصل على شهادات، هذه وهي 4 شهادات.
0: تكوين إضافي يعني للمهنة.
1: تكوين إضافي في التاريخ، في الجغرافيا، في علم النفس، وفي كل ما يتعلق بالحقوق.
0: يعني بطبيعة خلال مزاولتك للتدريس قمت ببعض الدورات التكوينية أكيد في المجال يعني المجال هذا.
1: اختصاص.
0: اختصاص إيه؟
1: اختصاص كنا لابد أن تحصل على 4 شهادات علمية دي من التكوين المستمر بتونس في مدة صيفية درسناها. إما تختار زادة أنت عديهم من 4 شهادات مع بعضهم أو بمرحل بالمرحل.
0: لازمين.
1: أي لازمين. اخترت أنا أن أدرس بالفيلم في الصيف في فترة الراحة أو العطلة السنوية، وأيضا قمت بالامتحان في سوسة في التكوين المستمر في سوسة، عديتهم مع بعضهم الكل وتحصلت عليها جميعا
0: في
1: الصائفة وتحصلت
0: ضحيت بصائفة يعني.
1: لا هي المسألة مسألة شغف راهو، إذا كان حبيت المهنة وشغفت بها باش تولي معناتها مغروم.
0: صحيح.
1: مغروم وتولي. واختصاص كان في صالحنا احنا بطبيعة الحال، في صالح التكويني حتى الشخصي والذاتي العلمي.
0: بعد ما تحصلت على ولدت الشهادة ذوما اللي قلت عليهم تاع التكوين رسميا وليت مؤهلة باش تمارس مهنة التعليم والتدريس، بعد قصيبة المديوني وين تحولت؟
1: الى القيروان.
0: رجعوك القيروان بعد ما كنت في المسير تسمى في الولايه.
1: الى القيروان و
0: عمل الدوري لازم.
1: اي العمل الدوري، في العمل الدوري صحيح.
0: قيروان قيروان ولا
1: كنت متخوفة نوعا ما، ولكن جات في مدينة القيروان.
0: في المدينة.
1: في مدينة القيروان بجانب المندوبية في الليسي الكبير بتاع الفتيات هذاك نسيت اسمه. وانا بالاعدادية بعد الثانوي نقلت إلى الإعدادي. في العام ذاك وقت دخلت مناظرة النفيام. مناظرة النفيام وأول عام باش نبدأ وتوعد نقرر الإعدادي فهمتني.
0: أحسن شوي الإعدادي على الأقل، إعدادي أقل كلام ذي مزاله في السن يعني بعد الابتدائي مش كبار ياسر.
1: أقل تدربت عدالي لمدة 3 سنوات تدربت على كيفية التعامل مع التلميذ، لأنه يعني هو كل تلميذ في الحقيقة يلزمك تكون صديقه، يلزمك تكون أمه، يلزمك تكون أخوه، يلزمك تسمعه. هي المهمة متاعنا علاش تتمثل، هي الوظيفة هي مش هي رسالة تهدف إلى بناء عقول، إلى تنمية جيل معين تحرص على أنك تخلق بيئة ملائمة في القسم، تغض الطرف بعض الأحيان.
0: لكن يلزم شوية طول بال.
1: لا لا لابد للمعلم، لابد أن يكون المعلم أو المربي. وإن كنت في بعض الأحيان معناتها حتى أن أقدم بالنصائح هذه لمن يستمعوا إلي، لكن حتى أني نقول لك يعني فما شوية وشوية فهمتني. لكن في بعض الأحيان ديما لابد أن يكون هناك، أن يكون قدوة، أن يتحلى بالصبر، أن يستمع أكثر مما يتكلم إلى التلميذ، أن يعطيه الفرصة للتعبير على نفسه، أن يجعل منه شخصا متكاملا حين تجعله منه تجعله القائد. أنت تشعر أنت القسم رك أنت الكل،
0: هو يعني عنصر فاعل مش
1: عنصر فاعل.
0: مش متلقي فقط.
1: ولا خاطر هو كل تلميذ شنو، كل تلميذ يحمل في قصة في حياته. كل تلميذ عنده طموح معين،
0: أي حالات مختلفة.
1: أي كل تلميذ معناتها هو جزء في الحقيقة من رحلتي أنا معناتها ورحلته هو زادة فهمتني. حسيله هو تشاركه زادة التلميذ باش يكون هو في أريحية وفي نفسية متوازنة ويكون يحبك ويحب المادة ويحب القسم ويحب التعليم بصفة عامة، يلزمك تخلق منه، تخلق له لحظات فرح ولا تجعله محبطا. وإن كان تو الوضعية في وقتنا الحالي الواقع نقولوه ما نكذبوش أنه الواقع ولا صعيب تو التعامل مع التلميذ ولا صعيب، لأني دخلت كما قلت لك عناصر جديدة. العناصر الجديدة هذه اللي دخلت لنا برنامج كبير ياسر نجم نحكي فيه.
0: أنت تو تقريبا تحكي في المثل والمبادئ مبادئ التدريس وما إلى ذلك، هذا ما يجب أن يكون ديما قول.
1: قلت لك الواقع،
0: خاطر الواقع ساعات تصدم حاجات أخرى.
1: لا فيه صعوبات وفيه، فهمتني، ما مرة أنا أدرس في القسم وفي درس اسمه التفريق بين السياسة والدين، الدولة الديمقراطية، فرق بين السياسة والدين،
0: موضوع صعيب ومشعب.
1: وأي في نقرأ الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والحقوق السياسية وكيف الدولة المدنية تفرق بين كذا وكذا، بين الدين والسياسة. فبعد الدرس تقريبا الأسبوع القادم تلميذ ممتاز هو سألني سؤال غير متوقع، هذا باش تدخل اللي انت في الأسئلة الغير متوقعة للتلميذ يلزمك تكون حاضر. وعلاش الأستاذ يكون عنده ثقافة عامة؟
0: يلزم يكون ملم، مش بالمادة برك، يكون عنده ثقافة،
1: عنده ثقافة. فسألني سؤال، تفضل. قالني سيدتي تبرأت السياسة من الدين، فهل تبرأ الدين من السياسة؟
0: على سؤال
1: سنة مستوى ثانية ثانوي، لا تو احنا قبل نقولوا لا سانكيماني كاتريام سانكيام، فهمتني؟ التلميذ هذا
0: سؤال فلسفي، هذا سؤال قوي،
1: سؤال مش فلسفي وقوي،
0: قوي هذا تلقاه من العائلة ولا
1: الوالد نتاعو، يمكن بو أستاذ وزميل،
0: لربما
1: عاد غزرت له. قال لي ما فهمتنيش سيدتي. قلت له لا فهمتك. قلت لي كيف كذا، كيف تبرأت السياسي من الدين، فهل تبرأ الدين من السياسة؟ قلت له سؤال هذا نطرحوه زميل زملائك
0: خنشاركوهم معنا
1: نشوفوهم شنوش يقولوا. وبدنا انت مدامك سألته بدنا انت بالإجابة. قال احنا في دولة إسلامية. قلت له صحيت هذه نقطة به، واحنا الدولة المدنية نتاعنا، واني ديجا قريتهم الفصل واحد، ان الدولة التونسية دولة عربية إسلامية، دينها الإسلام، لغتها العربية كذا، وان مصادر التشريع نتاعها من ملهمة من الشريعة، من القرآن الكريم. فبالتالي نحن نتحدث عن تفريق بين السياسة والدين، كيف يكون من ناحية كذا وناحية كذا. وخرجت من السؤال بطريقة هكذا الإجابة ومنه ومنه، وقلت ممكن تحبوا تعملوا تدوينات في الأوراق ونقرأ لكم.
0: حتى الموضوع السياسي هذا موضوع سياسي، حتى يعني أكبر من عمارهم شوية في المرحلة ذيك.
1: تلمو سؤال إذا تولد ليه تقريبا ما لصق في ذهني، ما نسيتوش. والتلميذ ما ننساش، هو السي مبكر
0: طبيعي فما حاجات هكاك،
1: مبكر أستاذ علوم فيزيائية وكان ممتاز وديما الأول على الفصل متاعه. وأصبح طبيبا في بعد،
0: سبحان الله، سبحان الله. يعني تحس حتى من الصغرى ومن عمر الأطفال، وتحس بيه فما يعني من عرش شني، تحس بيه متفوق ساعات حتى
1: سؤال ما
0: في الجانب الفكري
1: حتى بتاعه. السؤال تلمو أبهرني، طرحته على المتفقد المادة، قلت له تعرضت لسؤال. قال لي ذا سؤال يجي موضوع للأساتذة المتكونين
0: صحيح
1: للحصول على الترسيم،
0: على الترسيم. إلا ربما جاته فكرة، استلهم الفكرة ذيك، وفي مرات قادمة نجم يطرح فيه.
1: لحد الآن نجم يطرح في كل وقت وكل زمن سؤال ذا.
0: صحيح. به نواصله في القيروان، في مدينة القيروان بالطبيعة. أسهل شوية، مشيتش مناطق صعبة شوية ومناطق ريفية.
1: لا لا لا مشيش مناطق صعبة.
0: وبشرت يعني المهام تاعك، والتلام ذا هما نفسهم تقريبا نفس كيما في قصيبة مديوني تشابه ولا
1: لا مش كيف كيف. مش كيف كيف التلاميذ الساعة فارق السن، مش كيف كيف
0: هذوما أصغر شوية دوره. قلت لي
1: ووقتها عاد عندي مسؤولية توعاد كبيرة ولات
0: عليه.
1: كنت قري في الثانوية وامتحانات وتولات عندي نفيان يحضروا المناظرة. وقتها ما مش باختيار العملول، مش بالاختيار العملول، تعدية لازمة تعدية لازمة بتاع المناظرة باش ينجح يمشي ولا ما يمشيش ينتقل للمرحلة الثانوية ولا لا. فكنت حريصة على استكمال البرنامج وعلى تفسير وعلى الأسئلة وتحضير فيه مجهود أكثر والبرنامج طويل شوية ولزمنا نكملوه بطبيعة خطر على شنو بشي مالت مسؤولية فهمتني. وفما صعوبات في التلاميذ، ما كانش التلاميذ الكل زادة منتبهة للدرس وما كانتش فما تشويش فما شوية كما تقول أنت. أما والله
0: عرفت كيفاش تتجوزها يعني،
1: والله
0: عندك خبرة
1: والله ما حصلت ليش حاجة الحقيقة هكا اللي تثير الانتباه.
0: واضح تعدت ما سقلش قط منعها في القيروان
1: مدة 5 سنوات أو 6 سنوات.
0: وكنت يعني من حين لآخر ترجع لهنا لداركم المسير
1: مقيمة في نفس الوقت،
0: مقيمة في يعني
1: وكل أسبوع أنتقل إلى المنستير، وإن كانت الضرورة الملحة لانتقل إلى مدينة
0: نعرف، لكن يعني مقيمة مع في المعهد ولا فما يعني
1: لا
0: كيرا مسكن خاص
1: محل، والمحل ذاك بطبيعة قمت بكرائي كما الناس
0: مع بعض الزميلات
1: لوحدي لوحدي، كانت الوالدة قبل أن تتوفى
0: رحمها
1: معي أسبوع أو أسبوعين
0: حضرت لك الأمور
1: أجل المحتوم رحمها الله ورحمه من الأولياء المتوفين
0: الله يرحمه
1: ورزق أهلهم وذويهم جميع الصبر والسلواء
0: إن شاء الله لا يرحمهم جميعا. وكملتك الخمس سنين وبعد وين تم تعيينك؟
1: تعييني في صيادة
0: رجعت لولاية
1: المنسيق
0: خلت لولاية المنسيق سالت الأمور مرة أخرى توعد
1: استرجع وفي الصيادة كانت تجربة كبيرة جدا
0: وعددية
1: ممتازة في الثانوي ودرست بها تقريبا مدة ما يقارب ال 22 سنة بنفس المعهد وفي نفس المعهد زاد قمت بمهمة مديرة في نفس المعهد.
0: علاش بشوي سمحني ساعة مرحلة طويلة من 22 عام في معهد صيادة، علاش عجبتك التجربة في صيادة؟ قيت راحتك ما فكرتش باش تدخل أقرب المستير ولا خنيس
1: ولا علاقة طيبة مع الزميلات والزملاء وكنت أنا الأستاذة المنسقة بين الزميلات والزملاء أيضا.
0: هذه ما غير معناها التسمية إدارية، هذه وحدكم وحدكم يعني انتخابات.
1: السيد المدير عينني وقت أستاذة هكا منسقة بين وقمت زاد بمهمة أستاذ توجيه توجيه التلاميذ من شعبة إلى شعبة كمستشارة كمستشارة، لكن هناك المستشار الأصلي ولكن أنا مساعدة المستشار في التوجيه المدرسي في كل سنة. وأول ما نسيت حاجة وقت تعينت في قصيبة أول عام درست فيه وقت عملنا الميثاق بتاع السلوك الحضاري قمت بإنجازه أول عام درست فيه قمت بإنجاز الميثاق السلوك الحضاري وقت.
0: يعني أنا شخصيا يعني باجتهاد
1: خاص طلب مني المدير وقتها وقال لي سيدة مقتني أنسى نجمش تعمل لنا الميثاق السلوك الحضاري فأنجزته بطبيعة ما فما أخطاء وإني فيهم السيد المدير وعملنا الميثاق السلوك الحضاري وقبل. كنت أحب النشاطات، كنت نشيطة جدا، قمت حتى بنوادي في معهد قصيبة وحتى في التو في صياد عملت نادي التربية المرورية، عملت نادي البيئة، نادي زاد
0: مهمين النوادي هذوما
1: مهمين
0: الى جانب التدريس
1: يساعدوا حتى مش التلميذ حتى الأستاذ حتى الأستاذ بكل صراحة
0: يقول يبحث بس
1: يبحث يقول عنده حتى معناتها كاللقاء مع التلميذ يكون هو فرحان وهما شغوفين وكنت أنا وياهم كالأخوات
0: وتقرب لهم أكثر ويقربوا لك أكثر
1: أصلا البعض ساعات ثم تلميذ يغلط ساعات يقول لي يا ماما
0: يا ماما
1: فهمت يا ماما فهمت
0: كثرة ما يقربوا لك
1: والله
0: يعني
1: لا أبالغ في ذلك ولسائل أن يسأل فهمتني هل العلاقة
0: الحمد لله
1: كانت طيبة
0: لله
1: أم لا
0: الحمد لله
1: بطبيعة لازم فما شوية مش الكمال لله لازم فما يعني مثلا في وقت امتحان فما شكون يغش نجم تفيق به
0: لا عادي عادي
1: فما شكون ساعة ساعة يقول كلمة ما هيش هي فهمتني ساعة ساعة تلميذ يبدأ هو نفسانيا مش مرتاح يثير البلبلة في القسم ساعات تقولوا اخرج زدبشكو اخرج
0: عادي هذوما
1: حاجات عليه اما باش تكون عندي علاقه هكا متوتره مع التلاميذ لا
0: لا الحمد لله
1: احاول
0: لا وبين فكره النوادي هذه مهمه وهي نصيحه حتى للاساتذه ورجال التعليم توا
1: ما عندكش فكره تفضل
0: لا تفضل انت اما في جميع المجالات ينجم يقوم بنوادي هذه تكوينيه يقرب التلاميذ ليه من ناحيه ومن ناحيه ترجع بالمنفعه عليهم في كل في الاختصاص اللي يحب يختاره
1: ما عندكش فكره وقت لجينا نعملوا نادي الضرب المروريه اش تلحق التلاميذ علاش حبا في انهم مش ياخذوا البرمي فهمتني يحسب
0: يقول لك من تو ندربوا
1: يعني قري فيهم في الكود دو لا روت من الكتاب وقتها كالكتب ونعملوا الاسعافات الاوليه في وقت ذاك وحضور بكثافه مادام باش ناخذوا البرمي بعد اي باش ناخذوا البرمي بعد هذا باش ناخذوا البرمي من الطبيعه انت كي تتعلم تو راك باش تلقى روحك متعلم من بعد وكانوا مهتمين على علاقه بالكشافه زاد
0: تبارك الله يعني قعدت في صياده 22 عام بالتالي من وقتها خذيت الإدارة
1: 2018
0: خذيت الإدارة
1: بعد الثورة أربع سنوات
0: فكانت فترة صعيبة شوي
1: فترة صعيبة برشا والتجربة الإدارية بعيدة كل البعد عن مهمة الأستاذ
0: وعلاش يعني حبيت تقتحم التجربة هذه نتاع الإدارية
1: والله أني ما اقتحمتهاش جات هكا وقت مديري السابق وأستاذي زميلي سي جمال يونس يذكر بالخير فهمتني اقترح هكا وخذيتها هكا بتنجم تقول هكا بشويه معناتها مش بجديه كامله
0: حبيت تشوف
1: ومش زاد بلا مبالاه خاطر ماهيش لعبه هي فهمتني ونجزت الامتحان في تونس في وزاره التعليم العالي انا في التعليم التربيه انا وبعض زملائي نذكر بالاسم سي سوفيان حري والسيد زاد قرقني زاد مدير هو زاد زاد فهمتني
0: شنو هذوما دورات تكوينيه
1: عملنا الامتحان في وزاره التربيه كل الى بالنجاح انا وزملائي هذوما زاد
0: فامتحان
1: في الموضوع امتحان في لا فامتحان في الوزاره نعملوه امتحان شفوي بلجنه فيها طرف الاجتماعي وفيها مسؤولين من المندوبيه الجهويه ومسؤولين من الوزاره وتمر بعده
0: باش نجم تحصل على المهام هذه نتاع المدير
1: اسئله تسال والاسئله كل طرف يسألك أسئلة معينة والإجابة ولا تدري أنت
0: وأنت الظروف هذيك صعبة قلت بعد الثورة و...
1: إيه صعبة جدا
0: ثم بعض التسيب
1: صعبة جدا حتى الإدارة التجربة الإدارية صعبة نوعا ما والتلاؤم مع الإداريين والتفاهم معهم يزم تكون على طول بال كبير ويزم تغض الطرف في حاجات وساعات تغض الجرف وتلقى صد منها وساعات
0: وتوفيق في جداول الاوقات
1: جداول الاوقات عاد ما نحكيوش عليهم الى يومنا هذا
0: يكون عادي الى يومنا هذا
1: الى يومنا هذا لا تعجب
0: اي على كل حاجه ولا ترضي احد
1: جداول الاوقات مهما كان نوعيه الجدول
0: ارضاء الناس غايه ولا
1: مهما كان حتى لو كان ما يخدمش عشيه الكل حتى في الصباحات ماذا بيه مش نص نهار مثلا ل 11 مثلا تمثيل الكلام فهمتني وربي يوفق الجميع اللي مازال تو في العمل ربي يوفقهم وبالتالي
0: كملت الكل في صيادة يعني
1: إيه كملت الكل وخرجت على التقاعد ب
0: سنة 2000
1: 2021
0: 2022
1: وحلت على شرف المهنة
0: تجربة ثرية تبارك الله
1: والله وحتى كي كنت مديرة أما تعلمت من الإدارة فما حاجات أخرى ليست كما نتصورها
0: يعني
1: صعوبة في العمل الإداري فما صعوبة
0: أصعب من التدريس
1: بعيد ياسر
0: مسؤولية ديما فيها يعني صعوبة
1: تلميذك كأنه ولدك تلميذك تحكي معاه تلميذك تتفاهم معاه تلميذك يحشم منك تلميذك أما المسؤول في الإدارة في بعض الأحيان يرفض يرفض التعليمات بين ظفرين نقول تعليمات لأن يعني الإنسان مربوط بقانون زاد مش باش يتعسف على الناس فهمتني خاطر حتى التعسف وفي فترة كما قلت أنت حرجة جدا فترة اللي تخدمت فيها أنا حرجة أنا ومن كان معي زاد فهمتني في الفترة هذيك صعوبات كثيرة في الإدارة والوقت مش يظهر لي ما يسمحش نحكي عليها
0: حنحوصوا تو المسيرة هذه الكل بعض النصائح بطبيعة تتبع في المشهد التعليمي والمشهد التربوي شنو اللي تغير من خلال تجربتك هذه الثرية سيدة رشيدة نستغل وجودك معنا بعض النصائح للأسرة التربوية عموما كي نحكي والأسرة التربوية بما فيها حتى العائلة والتلميذ والأستاذ وحتى عندكش يعني بعض المقترحات
1: والله أنا أتوجه الساعة بالنصيحة للنجاح في أي وظيفة كانت من خلال تجربتي أنه أي إنسان يلزمه يتقن مهارة العمل الجماعي كذلك يتقن التواصل مع الآخرين ويتقن حل المشاكل مشكلات تعترض بطبيعة مش باش يكون هو معناتها حلال لكل مشاكل ولكن على الأقل له خبرة أو له تجربة في الحياة أو له ما يمنحه
0: ويسأل
1: ويعمل وزاد عنده يتقن إدارة الوقت وأيضا هذا الكل واللي يدخل في القيادة الحسنة. بالنسبة للمعلم كمعلم لابد أن أتوجه أيضا لأنه هو سيكون في القسم نتاعه الموجه والمرشد والمصدر للمعلومة والمنظم، فبالتالي عليه أن يكون المنصط
0: يعني حبيت تقول الرصيد هيك المستر
1: ولا صحيح يعطيك الصحة المنصط الرصيد أن يساعد التلاميذ على اكتشافهم لأنفسهم، أن يجعل التلميذ مستقلا بذاته ولا يسيطر عليه في فكره، أن يجعل من التلميذ قيمة، أن يحببه في المادة اللي يدرسه، أن يحببه في التعليم بصفة عامة. هذا إن شاء الله نجم نوفقوه ونجم نعملوه في خضم هذا الواقع اللي هو تغير شوية إن شاء الله. وربما زاد منظومة التعليم، زاد منظومة التعليم ككل اللي احنا مش بدناش عليها برشا منظومة التعليم لابد أن تراجع لأن كنا قبل نستعمل السبورة والتبشير والكتاب، الآن دخلنا في الرقمنة والتقنيات الحديثة، وهذا يلزم المعلم الآن أو المربي يواكب هذه المستجدات ويواكب التقنيات ويكون فطن لما قد لا يتوقعه من التلميذ أو من سلوك زادة من أسئلة غير في بعض الأحيان غير مرتقية وغير وجيهة وردة فعل زادة عنيفة، يلزم يكون ديما متحضر لهذه الأشياء.
0: كما برك سيدة رشيدة يستعيني وش بيك يعني منعش في بعض معاي عيتولكش يعني خلينا نقول توا حتى في بعض الدورات التكوينية في حاجة يستفادوش من الخبرة
1: والله عيتولي أخيرا في مؤسسات تربوية مش لازمش نذكرها على أن أقوم بمحاضرات في مجال المخدرات المتخدرات وتأثيرها على الطلاب وأيضا في مواضيع حينية أو مواضيع الساعة فهمتني، وما زلنا ما برمجناش إن شاء الله باش نبرمجوا ونمشيوا في عطلة الربيع إن شاء الله.
0: ربي يوفق السيدة رشيدة الطرابلسي، شكرا لك على تلبية الدعوة إن شاء الله يعني بطول العمر والصحة.
1: يعيشك بارك الله فيك
0: وربي فضلك وديما نستفيد من تجاربكم وأبواب إذاعة المنسين مفتوحة عليكم في أي وقت في أي وقت، مرحبا بكم.
1: عيشك مرحبا بكم حتى أنتم وفي كل وقت زاد أنتم تحبون ماذا بينا نكونوا عنصر مفيد
0: إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك ومرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنسير. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، حبيت نحيي زميلي لطفي المكي، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. القيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. وتضارب الأنباء حول التوصل إلى نص النهائي بين أمريكا وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في منطقة الخليج العربي. مرحبا بكم في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 جوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب اليوم، وتوزعت الكمية بين 2.1 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغت 288 ألف قنطار يوم 12 جوان. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية يوم 12 جوان حوالي 560 ألف قنطار. وبالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، تسبب حريق النشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش في معتمدية بوسالم في ولاية جندوبة، في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق شهود عيان فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعدد من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تلتحق فرق الحماية المددية، وتحول ممثلو السلطة المحلية ودورية من الحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحريق ونقطة بداية نشوبه. في موضوع الوطن القبلي ورصد القرش الأزرق، أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابل لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان إذ أنه يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. في ولاية المنستير حلت اليوم بالمستشفى الجهوي في محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. الدكتور غازي جربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
3: الوحدة المتنقلة متاعنا الممولايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغديولوج وتشخيص متاع الأنسجة لميكروبيوبسي معناتها لزانفات، وعدة تقنيين وعدة متطوعين قدموا خدمات للمواطنين وخاصة نحكي على المواطنات تاع المكنين. شنعملوا تقصي مبكر سرطان الثدي يكون كامل وشامل في الوحدة متاعنا فيها كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمئن على روحها اللي ما عندهاش حاجة انها رفر تهدلها حياتها، وإذا كان لطف عليها باش نفيقوا بحاجة تسبق السرطان بتبيعها باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو يوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية واحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك ما المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية خاصة نحكي على العائلة المستقرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجلد نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محدينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها ان شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش حتى مشكل مع الثدي نتاعها وما عندهاش حالة عائلية قريبة، هذيك تجينا ابتداء من 45 سنة، هذا هو الهدف من التقصي المبكر باش نتفاداو المرض.
2: نبقى مع الأخبار الطبية، حيث أن جراحة العمود الفقري بالمنظار هي من أحدث التقنيات المتعلقة بجراحة العمود الفقري التي تم تداولها اليوم خلال اختتام المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور، والذي انعقد يومي أمس واليوم في مدينة سوسة. محمود معيتيك أستاذ جراحة العظام بمستشفى سهلول. نبغي
4: خاصة جراحة العمود الفقري بالمنظار، هذا التقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل دورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة. تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
2: من سوسة إلى القيروان، حيث تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله، كاتب عام بلدية القيروان، مباشرة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
5: من بين الأهداف في الإنابة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ليد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من أن بعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيتس بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا مزربية وانتجي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي، وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طرف المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي تجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لانامو.
2: في أخبار العالم، تتضارب الأنباء بين التفاؤل الباكستاني والتشاؤم الإيراني، حيث قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم أن أمريكا وإيران قد اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط.

0: ليت نابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. والقيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

الأخير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجل

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي
2: يقعد المنسير
3: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: يقعد المنسير
0: 99
4: ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
5: تونسيا تونسي معك ربي والنبي
4: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية. المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابلة لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ رسمي أن ظهور هذا النوع القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه العميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان، إذ هو يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وعددهم 8، من بينهم رجال أعمال وأصحاب وكالات أسفار وأصحاب جمعية خيرية ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني في مدينة سوسة. كما حضر القائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر عنهم اليوم أن مطلبهم الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، وشددوا على أن هذا القانون نافذ وصادر برائد رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. في الرياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم تقول للجماهير الحاضرة في مكسيكو في مدينة مونتيري والتي ستحضر مقابلة تونس والسويد، قالت أن ترتيبات تنظيمية كبيرة في هذه المقابلة، أبواب الملعب ستفتح 3 ساعات قبل المقابلة، ودعت الجمهور التونسي هناك إلى الحضور مبكرا. قالت أن التوقعات الجوية قد ترجح نزول بعض الأمطار، وشددت الجامعة على عدم استخدام الشماريخ والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطه، وأيضا عدم إدخال القوارير. أيضا قالت أن الجماهير ستخضع لعمليات تفتيش دقيقة، وقالت أنه مطلوب من الجماهير التونسية عدم رفع شعارات سياسية، وأن مخالفة كل هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت في ختام البيان: الجماهير التونسية الحاضرة في مكسيكو يجب أن تقدم صورة ممتازة للجماهير التونسية وللشعب التونسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه من المقرر توقيع اتفاق أمريكا وإيران يوم غد الأحد، وقد كتب ترامب عبر حسابه الشخصي أنه من المقرر توقيع الاتفاق وسيكون مضيق هرمز بعد ذلك مفتوحا للجميع. الاتفاق لحد الآن غير واضح، الأمريكان يقولون شيئا والإيرانيون يقولون شيئا آخر. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل حاتم في برنامج القضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن العملية العسكرية التي شنتها المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ضد الكيان الصهيوني، إذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مرحلة مثلت نقطة انعطاف كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية. وحللنا في هذا السياق الأسباب التاريخية والسياسية التي مهدت لاندلاع الطوفان الفلسطيني، كما بينا كيف أثرت التحولات الإقليمية وخاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن عملية طوفان الأقصى لنركز الاهتمام على نتائج هذه العملية التي تتجاوز البعد العسكري لتأخذ أبعادا أخرى سياسية واقتصادية وإنسانية. كما سنتحدث عن تداعيات طوفان الأقصى وانعكاساته على مسار التسوية الفلسطينية وعلى مستقبل القضية ككل. ماذا حققت عملية طوفان الأقصى بعد مرور أكثر من سنتين على اندلاعها؟ هل نجحت في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي؟ ما هي الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها هذه المواجهة؟ ومن يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ ثم ما هو مستقبل القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟ وهل نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج القضية، ابقوا معنا.
4: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة الثوار، لا تعبروا إلا جماعات إلى شرف يليق بصفوة وضوار. من يعرف التاريخ أحرف عزهم وتمامها بمواجع المشوار؟ من يفهم الميلاد سر خلودهم في الأرض رغم حواجز وحصار؟ صعدوا شموسا للسماء فأشرقت جنات عدن الله بالأنوار.

صوت العصافير. صوت العصافير ارتدى إحساسهم ليليق صوت النايب الأسحار. والزعفران الحر، والزعفران الحر شابه رملهم فاختارهم عبقا وجذوة نار. ولدوا على الإسفلت، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم. قصب الجراح وغربة الأشعار، من خيطوا في غربة الوطن المدى وتقمصوا ثوب الفضاء العاري. واختار أن يبكي على أكتافهم، واختار أن يبكي على أكتافهم وجعا لمن ولدوا بغير نهار.

إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا.

0: حرب واسعة، بل لأن تداعياتها تجاوزت الميدان العسكري لتطال السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية بحسب مراقبين للأوضاع في المنطقة. وبعد أكثر من عامين على اندلاعها يظل السؤال مطروحا بقوة، ماذا حققت عملية طوفان الأقصى؟ وهل نجحت فعلا في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي؟ أم أن نتائجها جاءت أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟ للإجابة على جملة هذه التساؤلات استضفنا عددا من المحللين السياسيين وخبراء العلاقات الدولية والإعلاميين من فلسطين ومن تونس. في قراءة شاملة لنتائج عملية طوفان الأقصى يمكن القول إن أول ما حققته العملية هو كسر حالة الجمود التي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية. فقبل 2023 كانت القضية تشهد تراجعا نسبيا على أجندة المجتمع الدولي في ظل تصاعد أزمات دولية أخرى وتقدم مسارات التطبيع بين الكيان المحتل وعدد من الدول العربية. لكن العملية وما أعقبها من حرب أعادت فلسطين إلى صدارة المشهد العالمي، وأصبحت غزة والعنوان الفلسطيني محور نقاش يومي في المؤسسات الدولية وفي وسائل الإعلام والجامعات ومراكز القرار السياسي.
1: بالتأكيد أدت هذه العملية إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي، هي طبعا بشكل غير مسبوق كما تابعت والكل كان يتابع منذ سنوات. عادت فلسطين إلى صدارة الإعلام العربي والدولي وإلى النقاشات السياسية والقانونية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم.
2: يجب التذكير طبعا بأنه قبل عملية طوفان الأقصى القضية الفلسطينية كانت في مسار اندثار وفي مسار تصفية في واقع الأمر، وبقطع النظر طبعا هنا لا نتحدث عن كلفة هذه العملية، لكن نتحدث عن تداعياتها على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي. نذكر إذن بأنه هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى.
3: أعادت عملية طوفان الأقصى فلسطين مجددا إلى محور النقاش العالمي، وعادت القضية إلى وجهة الأعلام والجامعات والمنظمات الدولية وحتى البرلمانات الغربية، والعالم شهد موجة تضامن واسعة وغير مسبوقة في كثير من العواصم الغربية.
4: يعني تحولات داخل كيان العدو الصهيوني هذا تجعله أكثر عزلة دوليا، وربما تقع اتفاقة إقليمية، أتحدث هنا أيضا في أفق الحرب الإيرانية، وربما تنضم الجبهة اليمنية، وربما ندخل في مضيقين يعني مضيق هرمز وباب المندب في نفس الوقت، وربما تصل الأمر إلى حدود المتوسط وقناة السويس وإلى آخره.
5: أصبح العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا وعلى عبر الشاشات يرى ويشاهد حجم الظلم التاريخي التي تركه الغرب في القضية الفلسطينية.
0: لكن السؤال الأهم يتعلق بموازين القوى، فهل تغيرت فعلا؟
6: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
0: عسكريا أظهرت العملية أن الكيان المحتل رغم تفوقه العسكري والتكنولوجي الكبير ليس بمنأى عن الاختراق والمفاجأة، وقد شكلت أحداث 7 أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الصدمات الأمنية في تاريخ الدولة العبرية، وأدت إلى مراجعات واسعة

0: داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية. في المقابل، أطلق الكيان الإسرائيلي حربا طويلة وواسعة النطاق استهدفت قطاع غزة مستخدما قدراته العسكرية الضخمة. لذلك يرى عدد من المحللين أن عملية لم تؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوة العسكرية التقليدي بين الطرفين، لكنها أثبتت أن الصراع لا يمكن حسمه بالقوة العسكرية وحدها، وأن الواقع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 لم يعد قابلا للاستمرار بالشكل نفسه. الصحفية بجريدة الصباح التونسية آسيا العتروس.
1: المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كثرت كثير من المعطيات والمسلمات بأن نائزة كيان لا يقهر. هذا الجيش الإسرائيلي الذي يوصف بأنه لا يقهر، لولا هذا الدعم الأمريكي والغربي الأعمى لما استطاع يعني أن يستمر ما نراه اليوم هذا واقع منذ عملية طوفان الأقصى أو في غيرها أيضا. طبعا يعني حتى كل التحركات والعمليات العسكرية التي يقوم بها هذا الكيان ما كان لها أن تكون، ورأينا ذلك في جولتين من الحرب في على إيران، لولا يعني الدعم الأمريكي ولولا يعني التمويل العسكري الأوروبي الذي يتدفع على هذا الكيان. يعني مهما كانت الأوصاف التي يتفنن في إلغائها الاحتلال أو الحلفاء معه يعني في وسط المقاومة، سواء كانت حماس أو المقاومة الشعبية أو حتى حركة فتح كانت أول من أطلق الرصاص في المقاومة الفلسطينية، هي حركات مقاومة أقرتها يعني الشرعية الدولية وفرضها ميثاق الأمم المتحدة أنه من حق كل الشعوب تحت الاحتلال أن تقاوم، وهذا ما لا يريد له كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر، وهذه هي مساعيهم لإلغاء النظام الدولي والشرعية الدولية واستبداله بالقوة الغاشمة كبديل للنظام العالمي على التي وعلى يعني إخلالاته لمنحي هذا الكيان الغطاء والحصانة في مواصلة سياسة الاستيطان والتوسع.
2: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
0: إقليميا، أحدثت عملية طوفان الأقصى تحولات عميقة في المشهد السياسي، فقد أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الحسابات الإقليمية، وأثرت بشكل مباشر على مسارات التطبيع التي كانت تتقدم قبل أكتوبر 2023. ورغم أن بعض الاتفاقيات التي أبرمت سابقا استمرت رسميا، فإن الحرب فرضت واقعا جديدا جعل من الصعب تجاوز الملف الفلسطيني أو التعامل معه كقضية ثانوية. الدكتور عدنان الإمام، خبير العلاقات الدولية.
3: هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى، والتي من مزاياها طبعا أنها أرجعت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ولكن هذه العملية كذلك كانت الكاشفة، أي أنها كشفت الاصطفافات المعلنة والخفية، وتبين للجميع أن القضية الفلسطينية ليست من أولويات مختلف الحكومات العربية باستثناء البعض منها، وأنها تزعج الكثير من الحكومات العربية التي ربما توافق بصيغة أو بأخرى على تصفية هذه القضية، لأن هذه الحكومات الكثير منها لا ينظر القضية الفلسطينية إلا من خلال مصالحه الوطنية الخاصة، وكعبء يحول دون التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يمكن أن نسميه بمسار أبراهام، بحيث اتضح أنه بقدر ما تمثل القضية الفلسطينية قضية عربية على مستوى الشعوب، بقدر ما اتضح أن هذه القضية على المستوى الرسمي لم تعد في واقع الأمر قضية عربية، بل أصبحت قضية إسلامية، إذ أن الطرف الوحيد الجدي الذي المتبني لهذه القضية في واقع الأمر هو محور المقاومة المتألف من إيران ومن الفصائل العراقية وحزب الله وحوثي اليمن، وطبعا حركات المقاومة المسلحة الفلسطينية وأبرزها حماس. طبعا الحكومات العربية غير قادرة على تقديم أي شيء للقضية الفلسطينية، يمكن لهذه الحكومات أن تحتفظ ببعض الإنشائيات التي تقوم بها من حين إلى آخر، والتي في واقع الأمر لا تقدم ولا تؤخر.
4: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
0: كما أدت التطورات في الأراضي الفلسطينية إلى تصاعد التوتر في عدة ساحات إقليمية، ووسعت دائرة المخاوف من احتمال تحول الصراع إلى مواجهة أوسع تشمل أطرافا متعددة، وبذلك أصبحت القضية الفلسطينية مجددا عاملا مركزيا في رسم التوازنات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية:
5: أصبح من الصعب تجاهل القضية الفلسطينية في أي حديث عن مستقبل في الشرق الأوسط. كذلك عادت هذه العملية والحرب المجنونة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لترتيب الأولويات السياسية، وأثبتت أن الاستقرار في المنطقة يبقى مرتبطا إلى حد كبير بمصير القضية الفلسطينية، كما أثرت بالتأكيد على مسارات العلاقات الإقليمية وإعادة طرح السؤال الفلسطيني باعتباره عنصرا أساسيا في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة. على الصعيد العالمي، هذه العملية فتحت الأحداث وأعطت نقاشا واسعا حول القانون الدولي، حول حقوق الإنسان، حول جرائم الحرب الدولية، حدود النظام الدولي القائم، وأظهرت وجود فجوة متزايدة وكبيرة بين مواقف بعض الدول الغربية وبعض قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.
0: يمكن القول أن عملية طوفان الأقصى نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، وأثبتت أن الصراع ما زال مفتوحا وأن تجاهله لا يصنع الاستقرار، كما دفعت إلى مراجعات سياسية وأمنية عميقة داخل الكيان الإسرائيلي المحتل وخارجه، وأعادت تشكيل جزء مهم من التوازنات الإقليمية. لكن هذه النتائج جاءت مصحوبة بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، جعلت من الحرب واحدة من أكثر محطات الصراع دمويا وتعقيدا في العقود الأخيرة. نعود بعد قليل.

0: أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح، رحت روحت قاعد بدي أروح خبطوه عاد إيش رحت قعدت أجري أعيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح وأنا أروح وأنا أبوي. بابا عيط عليه.
1: بيت جدي اللي أنا متعلقة فيه أكتر من بيتنا راح، الأرض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي أنا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكرة الصعوبة بكل إشي هناك، فأنت بتنولد مقاتل، فبحس الإعلام بجرد غزة من حياتها، بنقولها بس كأنها خبر.
2: الواقع مش راضي عنه ولا بأي حال من الحالات، مش لأنه خسران فلسطين، يعني أنا عندي فلسطين قصة كبيرة، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمز صارت قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني والعملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا، ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
3: سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك، قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.
4: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: بعد أكثر من عامين ونصف العام على اندلاع الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية إثر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 تتواصل واحدة من أسوأ الأزمات في العالم وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية. فقد خلفت الحرب عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين ودماراً واسعاً للبنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى موجات نزوح ضخمة. وهنا يبرز سؤال جوهري، من يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ كريمة دقراش رئيسة مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم تجيب.
6: الثمن الإنساني كان باهظا جدا، خاصة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ألاف القتلى والجرحى ودمار واسع للبنية التحتية ونزوح جماعي، أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. غزة تقريبا محيت يعني من على وجه الأرض، يعني البعض شبهها بقنبلة نووية ضربت القطاع، رأينا المآسي وشاهدنا حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وما إلى ذلك. اقتصاديا يعني الخسائر كبيرة جدا، غزة تعرضت لتدمير هائل، طال المساكن، المرافق الصحية، البنية التحتية، شبكة الخدمات الأساسية. هذا يؤكد أن آثار الحرب ستستمر سنوات طويلة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، وجهود الأعمار يعني ستكون جبارة جدا. فإذا أردنا يعني بصراحة الإجابة على من يدفع الثمن الأكبر، فالأكيد أن المدني الفلسطيني هو الذي تحمل الفاتورة الأكبر من هذه العملية.
4: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: كيف هو المشهد الإنساني اليوم في الأراضي الفلسطينية؟ وما هي آخر الأرقام المتعلقة بالوضع الصحي في فلسطين؟ الإجابة في التقرير التالي.
7: وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 72,600 شهيد، فيما تخطى عدد الجرحى 172,000 مصاب. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من 43,000 شخص أصيبوا بإعاقات وتشوهات تستوجب رعاية طويلة الأمد. إنسانيا ما يزال النزوح الجماعي السمة الأبرز للمشهد، فقرابة 1,900,000 فلسطيني أي معظم سكان القطاع أجبروا على مغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل، بينما يعيش الآلاف في مراكز إيواء مكتظة أو في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وفي القطاع الصحي تحذر الأمم المتحدة من استمرار انهيار المنظومة الطبية نتيجة نقص الأدوية والوقود والمستلزمات الأساسية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية وانتشار الأمراض وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن. كما تؤكد التقارير الأممية أن مئات الآلاف من الأطفال يواجهون أوضاعا غذائية وصحية حرجة في ظل محدودية وصول المساعدات الإنسانية. أما على مستوى البنية التحتية فقد تعرضت أحياء كاملة للدمار، فيما تضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل واسع، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وزاد من المخاطر البيئية والصحية. ورغم الجهود الدولية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أن الاحتياجات ما تزال تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة مع استمرار التحذيرات من تفاقم المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية إذا لم يتحسن وصول الإغاثة بشكل عاجل ومستدام. وبين أرقام الضحايا والنازحين والدمار تبقى الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحا وتعقيدا على الساحة الدولية مع دخول الحرب عامها الثالث.
4: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: أما فيما يتعلق بالتسوية السياسية فقد أعادت الحرب إحياء نقاشا قديم جديد حول مستقبل حل الدولتين، فمن جهة لا تزال غالبية الأطراف الدولية تعتبر أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب الكيان المحتل يمثل الإطار النظري الأكثر قبولا لتسوية الصراع، ومن جهة أخرى فإن الوقائع الميدانية والسياسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحرب الأخيرة جعلت تطبيق هذا الحل أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية، مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
2: مسار المفاوضات يعني مسار مصداقيته ضعيفة جدا، لأنه لدينا يعني سابقة كبيرة في المفاوضات لم تؤدي إلى شيء، بل أدت إلى معناها نتائج كارثية. فالمفاوضات هذه لوين وصلت؟ وصلت لاتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو هذه ضامن فيها العالم أجمع، والولايات المتحدة الأمريكية ضامنة فيها، وروجوها لنا على أنها يعني بداية الحل، وحتى تونس وقتها حلت مكتب اتصال واعتراف ومش يولي تطبيع وكذا. في نهاية المطاف اتفاقية أوسلو تنص بصريح العبارة على أن الدولة الفلسطينية ستكون موجودة ومعترف بها من طرف العالم أجمع. فنحن ننتظر إلى اليوم، يعني أكثر من ربع قرن بعد التاريخ المفترض لقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها حتى من طرف الكيان، يعني هنا ننتظر، بحيث المسار التفاوضي مع الكيان الصهيوني لا يجدي نفعا ولا يقدم ولا يؤخر.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لهذا السبب تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صيغ سياسية جديدة تختلف عن التصورات التقليدية التي سادت منذ اتفاقيات التسوية في تسعينيات القرن الماضي. نعود بعد قليل.
3: سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشانق، رغم السلاسل، رغم نشف الدور، رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر، ويظل يكبر ويكبر حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب، والضياء يدك أعمدة الضباب،

ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة، ولي موجة خطفتها النوارس، لي مشهد الخاص، لي عشبة زائدة، ولي قمر في أقاصي الكلام، ورزق وزيتونة خالدة. مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة. أنا من هناك أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها، وأبكي لتعرفني غيمة عائلة.

0: فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي يا ابني موتك وانت واقف تزأر بساح الميدان تسخر بريح العواصف تهزأ بشط الأمان أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان يا شهيد الوطن حيك ما نسيت التراب حيك ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة
1: قلت للسجان عند الشاطئ الغربي هل أنت ابن سجان القديم؟ نعم أين أبوك؟ قال أبي توفي من سنين أصيب بالإحباط من سأم الحراسة ثم أورثني مهمته ومهنته وأوصاني بأن أحمي المدينة من نشيدك قلت منذ متى تراقبني وتسجن في نفسك قال منذ كتبت أولى أغنياتك قلت لم تكن قد ولدت فقال لي زمن ولي أزلية وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا وحائط أورشليم
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية قضية الأرض قضية الحق وقضية الكرامة قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ في كل أسبوع نستحضر التاريخ نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية
3: إذا أردنا تقييم نتائج عملية طوفان الأقصى بعد أكثر من عامين من اندلاعها يمكن القول إن العملية أعادت إحياء مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي والدولي لكنها لم تنهي الأسئلة القديمة المتعلقة بقدرة النظام العربي والدولي على ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج سياسية ملموسة وهو ما يبرز جليا في حدود تطبيق القانون الدولي في الملف الفلسطيني الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية
4: من ناحية القانونية يعني ثم عدة مسائل يعني مسألة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية هنالك القضية التي رفعتها أفريقيا الجنوبية ضد الكيان الصهيوني من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والإجراءات التحفظية التي أقرتها هذه المحكمة مما يشي بأن هنالك لديها عدة عناصر تسمح لها بتكييف الوقائع على أنها إبادة جماعية ولكن أهم نقطة في كل هذا هو أن يعني مسألة القانون الدولي هذه وقع كشف الغطاء لدى الرأي العام العالمي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد يعتبران أن القانون الدولي ينطبق على الآخرين ولا ينطبق عليهم بمعنى أنه مجعول لإلزام الدول الأخرى به وعدم الالتزام به وهذا ما عيناه فيما يتعلق على سبيل المثال بتسليط الولايات المتحدة لعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد أعضائها كذلك وهذا تحدي كبير من شأنه أن ينسف كل منظومة القانون الدولي في واقع الأمر
3: ويبقى السؤال الأكبر معلقا على مستقبل السنوات القادمة هل ستكون عملية طوفان الأقصى بداية مسار سياسي جديد يعيد طرح حل القضية الفلسطينية بصورة مختلفة أم أنها ستدخل المنطقة في دورة جديدة من الصراع المفتوح؟ أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية الدكتور صلاح الداودي يجيب.
5: في الوقت الحالي لا توجد أفاق للتسوية بكل المقاييس بحسب رأيي، وهذه المزاعم التي تتحدث عن مجلس السلام والسلام ما هي إلا صورة أخذها ترامب وذهب، ويعني له مآرب نعرفها جميعا ومآرب صهيونية نعرفها جميعا حتى في غزة، حتى في هذه الصورة في هذا الواقع الأليم بطبيعة الحال، ولكن هذا لا يؤشر إلى أي حلول. ما هو يلوح في الأفق الآن حسب رأيي هو طالما لا توجد إمكانية للتراجع الصهيوني وطالما لا توجد فرضية للاستسلام من طرف المقاومة، يبدو أنه من المنطقي أن الحرب هي الشيء الوحيد الممكن في المدة المقبلة، سواء كانت متقطعة أو دائمة أو مستمرة أو بأي شكل كان، الصراع سوف يستمر بحسب رأيي.
3: الإجابة لم تتضح بالكامل بعد، لكن ما يبدو مؤكدا اليوم هو أن 7 أكتوبر 2023 لم يكن مجرد حدث عابر في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل محطة مفصلية أعادت صياغة الكثير من المعادلات وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة ما تزال ملامحها قيد التشكل حتى الآن.
6: يمكن القول أننا دخلنا بالفعل مرحلة جديدة من تاريخ الصراع، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ستقود هذه المرحلة إلى تسوية سياسية عادلة أم إلى دورة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار؟ هذا لا نعلم، وأظن أن يعني الفرضية الثانية هي الأكثر واقعية بالنظر لما يحدث في المنطقة اليوم والحرب الدائرة في إيران، والتي هي كما قلت يعني من تبعات ما حدث في يوم 7 أكتوبر.
5: للأسف لا توجد مؤشرات على أن الأمر سيعاد ترتيبه داخل بيت وطني بأفق استراتيجي موحد وبخطة موحدة، إن كانت مرحلية أو غير مرحلية أو إلى آخره. أظن أن الأمور سوف تظل متعثرة إلى حد كبير، ثم تعجب تام من طرف الجانب الذي يسمي أو يسمى سلطة، وطبعا أيضا حتى هذه نظرية السلطة إلى آخره هي جزء كبير منها يقع تحت الاحتلال وأفقه أن يظل تحت الاحتلال.
7: المشهد الفلسطيني على حاله اليوم من هذه الانقسامات، من هذا الضعف، من هذه الانتكاسة لا يخدم القضية الفلسطينية، ويعني عندما تتفرق الصفوف ويتراجع ويضعف الخطاب الفلسطيني في مواجهة الآخر، ولا أقول العرب، الغرب وتحديدا أمريكا كراعي، كأنها باعتبارها تتمسك بأن تكون الراعي الوحيد لهذا الصراع، وهي التي تنتصر للجلاد على حساب الضحية. يعني هذا الضعف وهذا الانقسام وهذا الاختلال في التوازنات الفلسطينية يمنح الطرف الآخر الفرصة لمن الفراغ، الفرصة أيضا لقلب الموازين، الفرصة أيضا للترويج لرواية زائفة.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: حتى نختم هذه الحلقة نقول، إذا كانت عملية طوفان الأقصى قد أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي والعربي، فإن الثمن الإنساني كان باهظاً للغاية وربما غير مسبوق في تاريخ الصراع الحديث، كما أن العملية أعادت تذكير الدول العربية بأن القضية الفلسطينية ما زالت عاملاً مؤثراً في استقرار المنطقة وفي مستقبلها. لكن بعد أكثر من عامين لا يبدو أن الحرب حسمت الصراع في منطقة الشرق الأوسط أو قدمت حلا نهائيا له، بل فتحت مرحلة جديدة عنوانها الأساسي أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى مركز الأحداث، بينما لا تزال الأسئلة الكبرى حول الدولة الفلسطينية والتسوية ومستقبل المنطقة تبحث عن إجابات. إلى اللقاء.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار، دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربا في مشاعر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: الأربع انت العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع انت العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع تابعين للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهويين للتجارة، بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع تابعين للديوان الوطني للتجارة، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. أشرف عليها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب. نشب ظهر اليوم حريق بأحد مراكب الصيد بإقليبيا من ولاية نابل، الأمر الذي يستدعى تدخل وحدات الحماية المدنية والبحارة الموجودين بالميناء. وقد تمت السيطرة على الحريق الذي لم يتسبب في أضرار بشرية في انتظار معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق حسب ما عينته مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد أعلنت عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنتظم بتونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول ترشحات لهذه المسابقة، ومن المنتظر أن تجرى عمليات التذوق والتقييم الحسي للعينات المشاركة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جوان الجاري بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم 15 خبيرا ومتذوقا من دول رائدة في قطاع زيت الزيتون. وفي أخبار العالم، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن على منصة تروث سوشيال أنه من المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مؤكدا أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
4: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
5: مرحبا بكم، اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
4: المجموعة الأولى.
5: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 وينوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا، منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية تشيك، المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفة كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور 32 والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
6: السويسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
1: 97.3.
7: ستوديو المونديال.
8: ستوديو المونديال.
9: ستوديو المونديال.
2: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
10: تونسيا تونسي.
2: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: في حلقة اليوم ستغيب عن نماذج الذكاء الصناعي وأصواتها وحوارنا إلى أن تصل ذبذبات الواي فاي هذا الاستوديو الجديد الأنيق، لكن لا تقلقوا، سنستمع لأعمال الذكاء الاصطناعي ونستمتع بالشعر وبالموسيقى والغناء في البداية. هذه دعوة مني أنا شمس الدين هلال ومن هيثم والناس للاستماع جيدا إلى كلمات العزيز الراحل الشاعر كريم العراقي الذي عاش بيننا في تونس وأبدع لسنوات في قصيدة قريبة جدا إلى قلوب الكثيرين. استمعوا، فمن هذا النغم ستكون الحكاية، منها البداية ولعلها تكون أغنية النهاية.

قلت اليوم لن نسمع صوت نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن سنستمع إلى عزف وتوزيع الذكاء الاصطناعي تحديدا للكبير المتميز سونو. كنا نستمع إلى لا تشكو للناس، هذه القصيدة للراحل الكريم العراقي بتلحين وأصوات وموسيقى وعزف وتوزيع سونو النسخة الخامسة. الآن سأدعوكم إلى الاستماع إلى نفس القصيدة كيف تم تنفيذها سنة 2022، نفس الكلمات لكريم العراقي الألحان، كانت للموسيقار دكتور طلال، التوزيع لابن الراحل محمد الموجي يحيى الموجي، وكان عازفا على الناي في هذا النغم رضا بدير، على القانون مصطفى عبد الخالق، على آلة العود محمد عبد الفتاح، على آلة كونتر باس صلاح الرجب عازف الإيقاع. في النغم الذي سنستمع إليه هو أحمد بدير، وتم تأدية الأغنية وهندسة صوتها مع مهندس الصوت إيهاب نبيل، وقام بالمكساج والتوزيع جاسم محمد، وقام بتصوير الغلاف يزيد ناصر، وأشرف على كامل العمل خالد أبو منير. كل هؤلاء لخصهم سونو في النسخة التي استمعنا إليها منذ قليل، لأنه سونو يصنع الموسيقى، يضع الصوت، وكذلك يصنع الغلاف. أما الآن فنعود بكم من 2026، من أسبوعان فقط عمر النغم الذي استمعنا إليه منذ قليل إلى سنة 2022. كل هذا الطاقم الذي ذكر والطاقم الذي لم يذكر قاموا بتنفيذ هذا العمل.

0: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
1: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
1: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
2: دائما.
4: تابعتم أصالة نصري في نفس القصيد لا تشكل الناس، بعد أن قدمنا لكم في بداية الحصة نفس القصيدة بإنتاج سونو نسخة 5 للذكاء الاصطناعي. لا أدري ما هي النسخة التي كانت أقرب إلى أذانكم وإلى قلوبكم، لكن سونو يتطور مرة بعد مرة لأن هو وصل إلى 5.5. لكن ما رأيكم من تتابعوا نفس القصيد مع نفس الذكاء الاصطناعي في نسخة 4.5 اللي هي موجودة وبالمجان على كل هواتف المستعملين في العالم وعلى كل أجهزة الكمبيوتر؟ نتابع وأحدثكم كيف يمكن أن تصنعوا مثل هذه الموسيقى.

كنتم تابعتم معنا هذا التسجيل لنسخة بسونو الأول أو المجاني اللي موجود عندكم نسخة 4.5. لاحظتم الأخطاء في اللغة العربية لمن استمع بشكل جيد، ولاحظتم الفرق بين اللحن وحتى الأداء الصوتي، الفرق بين السونو الجديد أو 5، لأنه اليوم وصلنا إلى سونو 5.5، الفرق بينه وبينها والنسخة المجانية اللي كنا نستمع إلى تفضيلها أو تفعيلها أو تلحينها منذ قليل. لكن ما رأيكم أن نحكي الحكاية كيف انطلقت وكيف شاعت بين الناس، بل كيف اختلط الواقع بالخيال، الحقيقة بالذكاء الاصطناعي؟ القصة تبدأ في رقح برنامج أمريكي مشهور. هذا البرنامج هو برنامج للتعرف أو لاكتشاف النجوم باسم أمريكا جوتس تالنت. الجمهور يحضر كالعادة، وكذلك فريق التحكيم المعروف بنجوميته السابقة، ليقف أمامهم رجل طاعن في السن امتلأت أذرعته ورقبته بالوشم، ليسألوا عن اسمه ويتحدث إليكم. هذا التسجيل.

0: I've seen you before, haven't I?
1: Yeah.
2: لقد رأيتك سابقا. نعم.
1: My name is Michael Bennett.
2: اسمي مايكل بنت.
0: Why are you here today?
2: لماذا أنت هنا اليوم؟ أنا لأرسل رسالة إلى عائلتي.
3: They haven't talked to me in 5 years.
2: لم يتحدثوا معي لمدة 5 سنوات. ترد 5 سنوات؟
4: Why Herger? What happened, Michael?
3: It feels like it's been 20 years, but I miss them a lot.
2: لقد اشتقت إليهم كثيرا وخاصة ابني. وما السبب في هذا البعد؟ لقد ارتكبت أخطاء كثيرة في الماضي لما أكون الأب الذي كان يحلم به. هل تريد أن ترى عائلتك أنك تريد تتغير فعلا؟ أريد أن أغني للجميع، لكل أب ولكل أم.
3: I'm going to sing yes to my wife, to my daughter, and especially to my son, if you are watching.
2: وخاصة أريد أن أغني لابني إذ كان يشاهدني.
3: And I'm very sorry. That's great.
2: وأنا آسف جدا.
3: I heard some of your songs online, and I'm
2: looking forward to hearing your voice on
3: stage live in front
2: of you. ولن أكذب، عجبتني كثيرا.
3: Thank you very much. I hope you enjoy. And
2: أتمنى أن تعجبكم الأغنية. لكل أب وابن ينظر إلي الآن، أهدي هذا النغم. لن تندم. شكرا يا مايكل، افعل أفضل ما عندك.

أسابيع قليلة بعد نشر هذا الفيديو انتشرت كالناري في الهشيم، أكثر من 45 مليون مشاهدة لهذا العجوز الجد الذي يغني الحرمان من ابنه نتيجة أفعال في الماضي. لكن الحقيقة كان الكثير يقولها: هذا الشخص غير حقيقي، لكن الملايين كانت لا تصدق أنه حقيقي، إنه في استوديو أمريكا جوت ستالنتس يتحدث، يرد الجمهور، يتابعه، يبكي معه ويغني بشكل فائق، ثم تصدر الأغنية الموالية لنفس الفنان، هذه المرة في صيغة كاملة كذلك، لأنه كما تعلمون أمريكا جوت ستالنت فيها دور أول ودور ثاني ودور ثالث، ليبدع مايكل بأداء قوي يذكر بأصوات قديمة كجو كوكر وغيرها من أصوات الروكي والبلوز.

0: Let me see you, just you. The door's still unlocked. I'll wait till my last breath. مع صدور النغمة الثانية I'm waiting my son بكل إحساس في فيديو كليب دقيقة جميل جدا مؤثر للمطرب وهو يجلس في كوخ متباعد على الناس يغني ويتخيل ابنه كشبح إلى جانبه. المشاهدات كانت عالية جدا على كل المنصات لهذا الصوت الذي حرم الناس من الاستماع إليه في سنوات واكتشفته أمريكا Got Talent. ثم توالت الآن الأعمال إلى أن نصل إلى ألبوم اختاروا لكم أنا وهيثم هذا النغم الأخير من الألبوم، ثم سأرشدكم كيف تصلون إلى كامل الأغاني.
1: I've spent my whole life trying to build things I thought would last. I carried heavy stones, I fought battles I did not always understand. But as the shadows grow longer and my hands grow weaker, I am beginning to see that every monument eventually falls. I'm just a tired traveler at the end of his road. And when my final silence comes, I will not be taking anything with me. I only hope I left enough love behind to echo in the dark. This is my surrender. This is my final prayer.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كمية الحبوب المجمدة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى حدود 12 من جوان الجاري. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن البرنامج الذي يتواصل حتى 30 من جوان الجاري يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة أنشطتها في مختلف المجالات ولتوسيع الأنشطة لهذه المجالات الاقتصادية. في موضوع آخر، أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء ووفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه في يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات هذا القانون. جهويا، وفي ولاية القيروان تغطي شبكة التنوير العمومي بالجهة أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، ما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفينة أو الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء حسب ما أفاد به حمد عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في ميكروفون الزميلة ندرة بن رشب. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا، على حد على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق يوم غد الأحد. الموجز في تمام 10 ليلا، نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. إذا عدتوا المنزل
3: notre studio mondial متابعة لمقابلة الكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة عن أسطورة خلى بصمة كبيرة في تاريخ كأس العالم. هذه نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافه قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين مع المنتخب، كانت له عديد الإنجازات، أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في صع ما سامحته. باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك، يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة إنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

أنتم في الاستماع إلى صوت مايكل بنت، هذا الصوت الغير واقعي بالأساس، هذا الصوت الذي بقي لأشهر والناس والمحبين يقولون أنه شخصية فعلية، والمنتجون يطرحون أغاني فأغاني مع فيديو كليبات، ثم تأكد الجميع أن هذا الصوت هو ما يسمى بالتكستير فوكال أو بالنسيج الصوتي. اختلف القائلون وفي ذلك الذكاء الاصطناعي عن نسب تركيب الصوت. مثلا جيميناي تقول أن هذا الصوت مكون من توم وايتس ومن لويس أمسترونغ، من أصواتهم بطبيعة الحال في طريقته في تقديم الجاز المشفوع بالخشونة أو ما يسمى بالأوتواي كانتري، وكذلك بصوت جوني كاش. في حين هذه الأعمال قلت سأعطيكم لمن أعجب بصوته أن يبحث على فيسبوك أو على يوتيوب، الأفضل على فيو تحديدا في يوتيوب، عن ألبوم بعنوان Waiting. Waiting هو ألبوم كامل في أغاني هذا المطرب الخيالي من صنع الذكاء الاصطناعي كاملا صورة وصوت. الموضة انتقلت إلى العالم العربي وحاول البعض أن يقلد صوت مايكل، ولكن هل ستنجح المسألة؟ نستمع.

إن شاء الله يكون الصوت وفق في هذا العمل اللي حاول أنه يكون نفس الفكرة، فكرة مايكل بنت ويصنع هذا القصيد الذي يشتاق فيه إلى وطنه وإلى بلاده. بعد الأذان بإذن الله سنستمع إلى المحاولة التونسية الصرفة، وهي تصف الجنوب التونسي ونخيل جابس. ابقوا في الاستماع إلينا، سنعود بعد الأذان. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي، حتى هذا من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا.
1: بعدين تابعنا سويا التجربة والبداية بإنتاج الصوت الذكاء الاصطناعي والأغاني عبر الـ AI، ثم استمعنا إلى المحاولة باللغة العربية الفصحى. إيش قولكم الآن ننتقل إلى صوت عمل جدل كبير ياسر على الإنترنت وعلى فيسبوك، صوت ممتاز، أداء جيد ومتقن للموسيقى واللهجة التونسية، هو لفنان تجدونه على الإنترنت ولا يوتيوب باسم حسان ثابت. له منتوجات عمرها أسابيع قليلة لكنها شهدت ملايين من المرات. هذا التونسي أتقن تقنية الـ AI. بطبيعة الحال النماذج ليست المجانية هذه المرة، لكن أدعوكم لتثبت الكلمات والاستماع إلى اللحن والصوت وعمل حسان ثابت.

الذكاء الاصطناعي نجم يولدنا الجمهور، لكن الإحساس ديما يقعد للمبدع. عليم الله مثلا لنفس المبدع التونسي سمعوها 6 مليون مستمع، في حين بدايات رواج لحسان كانت مع هذا النغم الذي يتغنى به للرجال والنساء أعتقد.

المبدع تونسي اسمه حسان ثابت، ويمكن البحث عنه على يوتيوب وعلى فيسبوك. تكتبوا إما حسان ثابت ولا ميكاسا ميوزك، آخر حاجة هبطها حسان عندها نهارين برك على يوتيوب، اسمها صرخة جابس. الأغنية اللي يحب يسمع حالكم هيثم تو من إنتاج الذكاء الاصطناعي، هي للفنان حسان ثابت. ونحدثكم بعدها والحلقة القادمة بحضور الذكاء الاصطناعي على كيفاش يتحسب هذا. الأغنية عليم الله ليش نسمعوها على يوتيوب، عاملة 7.1 مليون مستمع، والأغنية هذه عندها شهرين من اللي هبطت، وعلى تيك توك عاملة 6 مليون. نسمع مع بعضنا عليم الله.

0: من هذه التعليقات نفهم اللي صاحب كلمات هذه الأغنية لليبي سليمان الطرهوني وملحن ابن العم الفنان والملحن وعازف العود عبد المجيد بن حكيق، في حين قام المبدع التونسي بتوزيعها وتقديمها بالذكاء الاصطناعي. قصدت بذلك حسن ثابت. باش نعطيه فرصة للي يحب الليلة يسهر هو مع سونو، تدخلوا على تليفوناتكم ولا على الكمبيوتر بتاعكم بالمجان، تهبطوا برنامج اسمه سونو، يتكتب S-U-N-O سونو، نزلوا البرنامج، تحطوا الايميل بتاعكم وتقوموا بعملية تثبيت. وفي البداية باش يدلالكم سونو الأيام الأولى الساعات الأولى، على كل اقتراح تقدموه باش يعطيكم 5 أنواع من اللحن، تختاروا واحد باش تطوروا فيه. الجزء الأول تكتبوا فيه الكلمات، فما علي على هواتف الآن نتكلم فيهم. المستطيل الأول تكتبوا الكلمات، المستطيل الثاني تكتبوا النوع. على سبيل المثال نحب تبدأ بآلة الإيقاع وبعدها تقدم لي مثلا، أنا كتبت له هنا قلت له خذ صوتي ونحب نسمع إيقاع الخبب، نسمع شعطانة هيثم.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك.

0: باهي هذه فكرة نجموا نأسروا الليلة نلحلوها وردوها أغنية تتغنى بالأمل عن قريب. لكن اللي ما يحبش الغناء تعرفوا لكن أنتم من كاتبي القصائد ولا واحد فيكم يحب يعبر على كلام من قلبه إلى الحبيب أو الحبيبة أو الابن ولا يستطيع أن يلقي القصيد. الذكاء الاصطناعي يصنع الموسيقى ويلقي القصيد، ومثال ذلك مش قصيدة يا سيدي، قصيدتان اسمه.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا. لم أختر الرحيل، الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا. لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد. أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء. أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت. وهذا ما لا يغفره لي قلبي حتى اليومين.

حللت بها كنت معي، في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحبك.

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت إلا هي.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها. ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

قبلك كنت أظن أن الضوء شيء يأتي من الشمس، ثم ابتسمت ففهمت أن

علمتني أن الصمت ليس غياب الكلام، بل هو الكلام حين تعجز عنه كل الكلمات. كنا نجلس ولا نقول شيئا، ومع ذلك كان كل شيء يقال.

أنا لا أنتظرك كما ينتظر الناس، أنا أنتظرك كما ينتظر البحر المطر، لا لأنه يحتاجه بل لأن المطر هو الشيء الوحيد الذي يجعله يشعر بنفسه. قيل لي ذات يوم إن الحب وهم، فنظرت إليك وقلت للذي قال تعال انظر وأخبرني بعد ذلك إن استطعت.

كلمات الشعر الكريم العراقي، وكذلك بالنسبة لمحبي المطالعة كانت بداية فكرة هذه الحلقة عندما طلبت من جيميناي أن أتصفح رواية عراقية تتحدث عن مسرات والأحزان. قلت لها كعادتي أريد مجموعة من الموسيقى تتماشى مع الرواية الفلانية. طلبت أما أن أرسل بالكتاب أو البي دي اف أو أعرفها عن دار النشر لتتمكن من تقديم مجموعة من القطع كعادتها في بلاي ليست. لكن فاجأتني هذا الأسبوع جيميناي عندما قالت: ما رأيك أن تستمع إلى هذه الموسيقى من إنتاج الذكاء الاصطناعي؟

حدد الذكاء الاصطناعي الفترة الزمنية التي كتبت فيها الرواية، اختار من آلة العود التي يحب هذه القطعة، منها جزء بساعة وجزء بثلاث ساعات، وعندما طلبت إيقاعا أعلى لأن الفصول قد تطورت اقترح هذه الموسيقى.

وعلى هذه الموسيقى أقول لكم أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أجمل وأطيب الأوقات في هذه الحلقة الخاصة من أنتم وشمس الدين. أجمل التحايا تأتيكم من هيثم والناس دقائق قليلة وتكونون مع حاتم بالحوش وأخبار العاشرة. دمتم مع إذاعة المنستير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: تجميع أكثر من 2.2 مليون قنطارا من صابة الحبوب إلى غاية 12 من جوان الجاري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. وفي المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية تدشين محطة كهربائية مخصصة للسيارات. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطارا إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم، وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطارا بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان الجاري. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتأمين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 من جوان الجاري حوالي 560 ألف قنطارا. إلى موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بنتواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها.
1: البرنامج هذا الخصوصية نتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطى الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، ويمكنهم من الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40 ألف دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما نجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاز التقييم فيها زوز أبعاد: بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و65 سنة.
0: أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون. إلى أخبارنا الجهوية الآن، نبدأها من ولاية نابل، وعلى خلفية ما جرى في منزل تميم فيما يتعلق بالقرش الأزرق، أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا في بلاغ له اليوم أنه لا يشكل خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. وأضاف المصدر ذاته أن القرش الأزرق يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة، وينتقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، وقد يرتبط ظهوره بعوامل طبيعية أو تغير درجات حرارة المياه. وفي ولاية القيروان في موضوعنا آخر، أفاد حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها، أكد في وأفاد في ميكروفون الزميلة نادرة بن رجب أنه تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% من شبكة التنوير العمومي إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. ويشار إلى أن شبكة التنوير العمومي بالقيروان تغطي أكثر من 14,500 نقطة إضاءة.
2: من بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14,500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليه؟ يعني اقتصاد في الطاقة، كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من أن انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي جزر أفيتسا بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود، مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا من الزربية، وانت جاي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طالب المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي تجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، حتى من الفوانيس ناخذ فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدم حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لا نمو.
0: ونواصل في أخبارنا الجهوية، وفي الإطار نفسه في ولاية المهدية تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية. السيد زهير البغلوتي عن بلدية المهدية يقدم أكثر تفاصيل عن هذه المحطة في تصريح لنادرة إسماعيل.
3: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فما برنامج تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز وحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية، فقط يتم الاتصال بالإدارة البلدية لما أمور تقنية في كلمة عبور وغيره، معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة، وتكون عملية كما قلنا مجانية باعتبار حاليا في الوقت الحالي يمنع القانون أنه نبيع الكهرباء، في انتظار ممكن تتبدل القوانين وقتها ممكن يكون فما تسعيرة خاصة بنقاط الشحن هذه. بلدية المهدية عندها برنامج كامل في الانتقال الطاقي، تم اقتناء 10 درجات ماء كهربائية للقيام بالأعمال الإدارية، كيف فما سيارة كهربائية سيتم اقتنائها للغرض، كله في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية، وينجم يشحنوا سياراتهم بسرعة وبصفة مجانية.
0: وفي شأن اقتصادي، نظمت جمعية الاقتصاديين التونسيين اليوم بالحمامات وبالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية، نظمت مسابقة لاختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك على هامش ملتقاها السنوي الثاني بالحمامات. رئيس الجمعية الحبيب زيتونة يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل عن هذه المسابقة والهدف من تنظيمها.
4: العمل تثمين التميز والمثابرة تاع الاقتصاديين الشبان والتشريحهم بطبيعة للعمل للمزيد من تطوير قدرات. قررت باش تسند 3 جوائز، جائزة الأولى لأكثر اقتصادي واعد لنادي علي واللي هي باحثة في اقتصاد التنمية في جامعة كولومبيا يونيفرسيتي في الولايات المتحدة، واللي عملت أبحاث متميزة على دعم برامج دعم التصدير ومرافقة شركة ناشئة في تونس. فما جائزة المرشح للأستاذ محمد الياس جريتلي اللي هو أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والتصرف بجندوبة، واللي هو الأبحاث نتاعو تتمحور على قضايا سياسة الصرف والسياسة النقدية والتحرير المالي. أما بالنسبة لجائزة أفضل اقتصادي شاب تونسي تحصلت عليها سيدة هاجر حبيب اللي هي أستاذة مساعدة في العلوم الاقتصادية بالمعهد العالي للتصرف ببن زرت. أبحاث نتاعها تتمحور حول الأثار الهجرة الدولية إلى جانب التغير المناخي والأمن الغذائي والصمود في مواجهة الأزمات.
0: وفي آخر تطورات أخبار العالم، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ تجمعين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدتي كفر تبنيت ومجد الزون جنوب لبنان، مضيفا أن قواته العسكرية اشتبكت مع قوى إسرائيلية بعد رصدها تتوغل في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بل ورطة بين واشنطن وطهران. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز.

0: الجهات الأقل تنمية. في المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات. نعود ونلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
1: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
2: تهدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: الأجل.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا في طريق الأمان، السلامة أولا.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. مونديال 1934 تزامن مع وضعية عالمية صعبة والصراع العالمي بين قوى التحالف والمحور والسيطرة الفاشية في الفترة المذكورة، الشيء اللي خلى موسوليني يعمل كل حلول باش تتحصل إيطاليا لكأس العالم، ومنها تجنيس 4 ملاعبية من الأرجنتين وواحد من البرازيل مع منتخب الطليان، مع الإشارة أن الأورغوي بطل العالم 1930 رفض باش يشارك في كأس العالم 34 لأنه اعتبر رفض عدد كبير من منتخبات الأوروبية المشاركة في النسخة اللي نظموها إهانة ليهم، وهي الدورة الوحيدة اللي ما شارك فيها حامل لقب النسخة الفارطة.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. يا سامعين الشعر والغناية،
5: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخات ندبة من قبلنا حكو.
6: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتبك والي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قلنا أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي أنساتي سادتي أهلا وسهلا بكم في برنامج يا سامعين الشعر والغناية. تحيات المخرج فوزي شعبان والبشير بكار. في حصتنا الليلة مش نحكيه على شعر فحل من فحول شعراء تونس. الشعر هو علي الكيلو. علي الكيلو الاسم نتاعه علي بن محمد الطرابلسي بن صالح العوني، مولود في 1916 بمنطقة سيدي خليف بمعتمدية ولاد حفوز، توفي في سنة 1985، عاش حوالي 70 سنة، عاش في سوسة وسكن فيها من عام 1954 حتى إلى عام 1985 حيث توفي بها. كان يعيش في حي السوافة، كذلك كمل حياته فيها حتى رجع الحي واد غنيم، ثم كمل حياته في سوسة كما قلنا حتى لوين توفى. شارك الشاعر علي الكيلو في الحركة الوطنية بجبل سيدي خليف ومدهم بالمونة بمنه كان يعرف المنطقة ويعرف الجهة وكان يعاون في الثوار ويمدهم

0: كل ما يلزم باش يعاون الثورة على منا على إنجاحها في حياة الوطنية تاعنا. نظم قصائد في جميع الأغراض الوطنية، المكفر، البرق، الغزل، وعنده قصيدة مثل كسيم الواو نتاع عبادة السعيدي. والليلة مش نحكيه على علي الكيلو، معانا ضيف هو سي شريف العوني. مرحبا بك سي شريف.
1: بارك الله فيك وبيك سي بشير.
0: سي شريف العوني، أنت ابن علي الكيلو.
1: فعلا ابن الأكبر.
0: ابن الأكبر. سي شريف، أولا نحب نعرف الكيلو شنية ذي.
1: أيوة.
0: علاش يقولوا له علي الكيلو؟
1: وقعت واقعة صغيرة ونعرف واحنا إلى مغرومين بالشعر الشعبي.
0: نعم.
1: تقع أحيانا أكل شبه المباريات لحرش.
0: نعم.
1: وقلوا يسكر عليه العرس. عاد هو مازال صغير وتت يغني مع شاعر آخر في المنطقة غادي في جيت سيدي خليف في زلاس، والآخر سكر عليه العرس، ربطه معناها يقولوا رباط. السيد الآخر معروف أكبر منه، وعلي الكيلو مازال طفل صغير شاب معناها. وقت اللي قام باش يحل العرس بدأت العباد تعيط، ما يطيح رطل كان الكيلو، ما يطيح رطل كان الكيلو. وفعلا سي علي الكيلو حل العرس وحل الرباط وتغلب على السيد اللي عطيه شويه غرور معناها في مغترب نفسه ومتكبر.
0: ايوه.
1: واصبح من يومها الكيلو الكيلو الكيلو،
0: ولا يطولوا علي الكيلو.
1: علي الكيلو.
0: انت بالطبع تحفظ بعض القصائد او عندك بعض القصائد للوالد، شنو الاغراض اللي كتب فيها الوالد؟
1: تقريبا كل الاغراض.
0: مثلا
1: اللي ما عنديش، لأنه هنا خنسبق شوية. الوالد وقت توفى جت مرضه شيئا ما على غفلة ومناش متحضرين.
0: أيوة.
1: دونك وقتها يلزمني نسجل له أكثر ما يمكن.
0: أيوة.
1: وبالطبيعة الأذواق تمشي للكوت اللي هو الحصان بالنسبة لما يعرفوش اللي مش متابعين، الكوت والنجع والبرق والأخضر. نسبقوهم غالبا على المكفر والوطني بصفة. أيوة. عامة.
0: أيوة.
1: هنا مش معناها نقلل من شأن الوطن أو وطنيتنا، أمي في
0: المكفر هو صلاته على النبي،
1: صلاته على النبي والجد
0: والجد وصلاته على النبي، هو صلاته على النبي،
1: صلاته على النبي والحج والتشويق وال...
0: نعم.
1: هذو بالكل هذوك اللي ما عنديش منهم. الباقي تقريبا في اللي ذكرتهم، في الكوت، في الجد بصفة عامة، العكس وشكوى الزمن الكل كتب فيهم حل شاهد معناها، كتب في البرق، في الكوت، في الأخضر بالطبيعة، في النجع.
0: نعم.
1: حاجات فكاهية، حاجات نقدية. ذكرني اسمه شيء إذا نسيت حاجة أخرى.
0: بالطبع هي أغراض الكل حسب المعطيات اللي عندي، الأغراض الكل كتب فيها الشاعر والأديب علي الكيلو. نحب أكثر تحكينا عندكش عليه بعض النوادر، عندكش عليه بعض معاش كون غنى، أعطينا، خلي للسادة المستمعين يكتشفوا حقيقة وجود علي الكيلو في المحفل في العراس. كيش كان في العراس علي الكيلو؟ وانت بالطبع كنت حاضر له في بعض ال...
1: كنت اختي انا ولد صغير كان يغني وانا محملني وانا في
0: عنده. أيوة. يعطينا بعض ال...
1: غنى مع برشا شعراء كبار، غنى نعطي مثلا بما انه كنا نحكيه على الرباط.
0: أيوة. مثلا مع شكون غنى؟
1: غنى مع المرحوم محمد صغير ساسي
0: رحمه الله
1: في كازمات محسينة.
0: ايوه.
1: غنوا مع بعضهم ومحمد صغير بطبيعة أكبر منه في السن بعيد عليه. عثم مع عباد زي كده عادة تلز شوية. اللي حب يلكش هكا ما بيناتهم ويعقد الحكاية شوية، جابوا المرحوم محمد صغير بكل معناها تربية وإخلاق عالية، قالوا راه شاعر كبير، ما هوش بتاع معنا متايح لي قدري ومتايح له قدره.
0: أيوة.
1: مره انسان متمكن، شاعر كبير، ماشي بالطبع مش تفديك
0: بشي
1: قوه بينا معناها سكر عليه العرس ولا نخرجه معناها من اللعبه وكذا،
0: مو سهل،
1: مو سهل. هذا اعترف. غنى مع علي الجمل، غنى مع
0: محمد علي الجمل، مع جمل الورداني
1: الورداني. غنى مع برشا.
0: مع برشا
1: غنى مع برشا
0: وكان عنده قيمة في الطرح وكان يعطيوه منها يبجلوه الأدبة ويحترموه ويقدروه
1: فعلا فعلا
0: شنو كان يعمله في حياته
1: كان خياط
0: خياط
1: خياط
0: كما قلنا هو في أكثر الشعراء في تونس أما تلقاه نساج أو تلقاه خياط أو فلاح
1: أو فلاح
0: أو فلاح
1: أو فلاح
0: به نقرأ بعض القصائد للأديب والشاعر المرحوم علي الكيلو بصوت ابنه الشريف العوني تفضل سي شريف
1: يقول عام 43 فرنسا والإنجليز والألمان يسألوا لبعضهم دين على تونس قاموا لفتان على تونس قاموا الفتنية ودخلوا على الجهة الغربية وفرنسا كتبت حامية دخلت تحت الأمريكان عدت له سلاحات قوية وعسكر يكيد العدان عملت للعسكرة فاير صنبلوها في الشنابر ونادوا عليها بالنوامر قيدوها فلان فلان وقالوا بانيفر الجزائر مش يمشي عينا مع المان مش نمشوا مع المان يعينا غالبنا لازم يدينا بيديكم ولا بيدينا نمشوا حتى وشيبان ركبنا في البابور مشينا كل 30 بكبران هنا خليني نفسر الكلمات هذه خطرة يبقى النص هذايا دليل تاريخي على كيف كان يتعامل الاستعمار وخباثته
0: أيوة.
1: كان بطبيعة ضد الألمان أغلب العباد نعرفوا عدو وعدو يا صاحبي الألمان اللي بيشضربوا فرنسا احنا نميلوا لهم شوية ونذكر زعيم بورقيبة كان معناها عنده نظرة
0: رحمه الله
1: ثاقبة رحمه الله يرى لهذاك نظرة عنصرية وما هيش باش تنفعنا وربما لو ألمانيا باش تحتل تونس باش تعذبها أكثر من فرنسا وهذاك علاش كان ينادي بالحرية وغيرها على كل حال فرنسا في هذوما كيف تقول نمشوا منافر الجزائر مش نمشوا عينا مع ألمان كذبت على الشعب التونسي في الجيش بالطبيعة على أساس أنه نحن سنتخاذل وسنعين ألمانيا باش الناس مشاو معها بكيفهم وقت اللي ركبوا في البابور وهبطوا في الجزائر يلقاو كان الجيوش السنغالية غادي يعرفوا إلا هي لعبة وهربت الجيوش وهنا نواصل باش يفهم السامع ركب العسكر في البابور وذلنا الجزائر في السور حينك وصلهم في الفور يلقوا كان السليقين الماني ماهوسي بذكور ثم عرفوهم عدوان
0: نعم.
1: ثم فهموها لعبة
0: نعم.
1: ثم عرفوهم عدوية ودارت بها البوليسية وقت الصبة في العشية غفلوا وعطوهم لمين هربت العساكر جملية مشت على وجوهها تشان هربت العساكر في الليل متبقى كان اللي قليل جوي عدوا عليهم لبيل ما يلقوا كان الشيفان ولا اليوت دابو ختين ولا اللي معلق سرجان على كل حال
0: يعطيك الصحة سي شريف احنا ديما نعديه مقتطفات ما نجموش نعديه كل ما كتب الشعر ويعطيك الصحة انت دونت له ديوان أو ديوان الشعر الشعبي علي الكيلو اللي هو قدامي جمع وتحقيق الشريف العوني
1: أيوة
0: جمعت له أشعاره وحفظتها له يعطيك الصحة على كل سي شريف
2: يا سامعين الشعر والغناية

0: يا سامعين الشعر والغناية
1: أليف الله معبود ليه الصلاة والعبادة مولى الكرم صاحب الجود يرحم ويرزق عبادة نصلي نسلم بمزيود على لمجد سيد السادة العلم ما هوش محدود والنحو هو المقدادة الباء الباب يبان تجريب باب الأدب والصوايب نوصيك كن عالف ربيب أخطأ خلط المعايب الدنيا ساس تخريب ركس ساسها على الخرايب فقري وعامل جاليب جت عرضته للمصايب كل زرع من لازم يطيب توجب عليه الحصادة واللي كبر لازم يشيب يبيض بعد السوادة التاء تأملت لوقات على طول مدة حياتي الظلم في كل جهات واجب علي سكاتي ياتي الفرج بعد لوقات الله بالخير ياتي يا عبد موكون ثبات لازم من الموت تاتي قداش هزت انسادات رجال الليهم سيادة واللي يخلص قبل لمات يدخل لدار السعادة الثاء ثم منه حداث وتجربة من حديثة إياك وأعمال الخباث واخطى أعمال الخبيثة وفي الحق لا تكون الهواث ولا تعد مدع الرغيثة ولا تكون نشاد بحاث على شيء ما فيه غيثة ولا يضحك فكر للثلاث يدربيك على غير رادة ومن كان حلاف حناث يمينة على غير فادة الجيم جري ريح الهواج نسوم الهوا في فجوجة قداش عديت العواج وقداش رحلات عوجة اليوم ريت كحلات الغناج ركبوا خيول السروجة ولن ياقلك حات هياج لفحول عادوا علوجة ولا بد تتحل نهاج والجبر يبقى رمادة لمشت قطع الأصناج ولا جت تجيب الحدادة ولا جت تجيب الجدادة هذه قصيد في المكفر للشعر علي الكيلو كما سمعتني كنت نقرأ في قصيد أليف والألفات هذه المعشر ذو مقلال شكون الشعراء اللي يطرقوا لهم ويطلعوا منهم لأنهم هم أصعاب
2: فعلا
1: وذي يوريك أن الشعر علي الكيلو رحمه الله كان قوي وكان احكي لي الثقافة نتاعو شنية تكوينه الثقافي تكوينه التعليمي
2: تكوينه عصابي بحت
1: نعم
2: بالنسبة لتكوينه
1: هذا يوريك اللي هو موهوب
2: تكوينه عصامي بحت
1: نعم
2: وفي حياته بينت كيفاش كان يتعلم من التلامذة اللي يخرجوا من المدب
1: نعم
2: وهو كان يرعى الغلم
1: نعم
2: ياخذ الألواح متاعهم القدم يعرفوا اللوحة بالسمك وبال يقرأ معهم هما يروحوا وهو يواصل بعود على القاعة على الأرض يكتب الحروف اللي تعلمها وعمره ما دخل نهار للمدب ولا للمدرسة ووصل يكتب ويقرأ كما يجب وقادر على العمليات الحسابية الأربعة بكل معناها أريحية نرجع للأليف اللي كنت أقرأ فيه
1: في نوع الجد في المكفر
2: اللي أليف المشهور هو أليف ملاك أليف للدب
1: أليف أول البداية وبسم الله بدينا ويا سامعين الحكاية زيد الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا تجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي خطاته القراية ركب سفينة غريقة بالطبع ضي أليف للدب للشعر الكبير أحمد ملاك
2: عند الشعراء اللي عارضوا أو مشاو على الثنية هذية إلا الشعراء الكبار
1: والشعراء الموهوبة
2: ما هوش سهل باش تعمل قصيد على 27 أو 28 حرف
1: ما هوش سهل
2: فيلم عشر كل بيت بعشرة أجزاء معناها هذايا دليل على قوة إمكانيات الشعر على الكيلو وتمكنه من الشعر
1: نكملوا نزيدوا نقراوا بعض الأبيات والحروف في أليف
2: نمشيو
1: الحاء حيرت لجراح من كثرتي في المدايح انظرت حليت لشباح على طول نظر الشبايح وما لقيش طبيب نصاح يعطي حكم النصايح لازم تجي أيام الأفراح وتمشي أيام الكلايح والأيام بالخير تفاح أصبرتنا المرادة، ومن كان في الناس نطاح جيه نطحت على إفادة. الخاء خممت في المخ وبعدت على الكل دايخ، ساس الطفل لازم يرخ وتراه بالعين خايخ، بنادم إذا كان تنفخ عقاب عمره مصايخ، والعرض إذا توسخ لا يفيد فيه الملايح، وقداش من ابني ترضخ وتخل تحت العوادة، واللي حرف ملح وصبخ تنزل عليه الجمادة. الدال دورت لو تاد ما لقيتش ود بايد، متيت وجبدت لفراد حصلت منهم فايد، رجال بالعلم تنزاد من نحو شربوا بزايد، ثم منه بالعين حساد حكاك عالزرب بايد، الرب معاش عناد هو اللي جلي كسادة، ثم من هو أيام عياد وثم من هو أيام انكادة.
0: يا سامعين الشعر والغناية،
3: نستمع إلى الأديب والشعر المعروف عزيم بن فرح من منطقة ولاد عبد الله معتمدية ملولش.
4: آي آي آي آي آي آي آي

ايوات الخدود ومن شاف معاش عمران كواد شفت على الفاطمة شي ذرة خلقي احمر وخدود رمان قام اصطر زهري يجلبني وقلبي يعمر لين صرت مكمود توحدت والحزن ماني حسواد شفت على الفاطمة بغير قرماز ومضحك محفز وخدود رمان زهري مبرز كل من شبحم ما بقاش يفرز المشي يعود ولا بقاش بالعقل عنده سموات شفت على الفاطمة بغير لكا والفم حكا الخد قرعون فيه واستركا في ربيع زخرف وفتك التكا لين شاك معبود فصل وزادك العينين سواد شفت على الفاطمة حمر لوان والخد قرعون والنيف منقار كحل العيون فالزين صرهواد الركبة تحلف غزال الشرواد شفت كل من اشبح مه بالله قرون في الاحفل وخدود كل ورد فتق وحل وعيون

يا مخدك ما الورد فتقرفايف، آه منقوط من زينتك في الشفايف، وليت مطرود هايم وسايح فرض جدود، وليت هايم الدرولة تراني نومي يشفاني يا لافات مخدود ورد السواني عزدي.

0: سبقها وقت الذيقي نيل سبقها
1: أنا طال المغتر ومساق ليش حبت ونشف عرقها ليش
0: حبت ونشف عرقها ليش

0: جبيده تمزقها
1: تقطعها طبقه بطبقه مهيميد الجره تطبقها
0: مهيميد الجره تطبقها مهيميد الجره تطبقها
1: وترد البكره والناقه وتيس

0: غيرة ومضرة
1: عملت لا غيرة ومضرة عملت لا غيرة ومضرة
0: كان دار الدوني مطاق كان حبس العيشة مرة
1: نكسب السابق والحرة مملوح الياخل والبرة
0: ماذا من يركب جولح عليه يعد أيام ملايح
1: عليه يعد أيام ملايح عليه يعد أيام ملايح
0: لا ناض الصدي وكذا على صار الواقف والطايح
1: على صار الواقف والطايح لا ثار الواقف والطايح
0: لا صيت الجبل رباح كل زغبة مولاها رابح
1: كل زغبة مولاها رابح كل زغبة مولاها رابح
0: لا دخلت في وسط فلا حديمة جيه الصابة فارح
1: حديمة جيه الصابة فارح حديمة جيه الصابة فارح
0: يا زاد العلوش فضرح لا يعجز في العام الكالح
1: لا يعجز في العام الكالح لا يعجز في العام الكالح
0: وماذا من يركب قنقاحة كان هو وياها يتلاوح
1: كان هو وياها يتلاوح كان هو وياها يتلاوح
0: ما حرثة تطلع موجاحة يبدأ يهطي ريقا شايح
1: يبدأ يهطي ريقا شايح يبدأ يهطي ريقا شايح
0: وماذا من ياخذ مرجاحة تجري لبنية ومصالح
1: تجري لبنية ومصالح تجري لبنية ومصالح
0: ريحتها كيف التفاح مولات السرغين الفايح
1: مولات السرغين الفايح مولات السرغين الفايح
0: إذا كان من ساس ملاح تبشر له بالبكر الصالح
1: تبشر له بالبكر الصالح تبشر له بالبكر الصالح
0: وماذا من ياخذ نفاحة كل يوم بحدة وترايح
1: كل يوم بحدة وترايح كل يوم بحدة وترايح
0: لا شافت ليلة مش حاح تنسى الخير الفات البارح
1: تنسى الخير الفات البارح تنسى الخير الفات البارح
0: عيونها قد الخاتم شفاحة توقف قدامه تتورى
1: توقف قدامه وتتورى توقف قدامه وتتورى
0: كذبتها ديما نباحة وكل جمعة تصبح في غرار
1: سقف السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب على عودة تشق بيها برور بعايدها لا طبت بيه المحمودة تفك منها سروع مجابدها
1: تفك منها سروع مجابدها تفك منها سروع مجابدها
0: ظنوتها عليها منشودة لي طب المركب

0: يركب هدهودة بالسيف عليه يلكدها
1: بالسيف عليه يلكدها بالسيف عليه يلكدها
0: مكنتها النهجة ومصهودة يستحشم كيف يقودها
1: يستحشم كيف يقودها يستحشم كيف يقودها
0: ذي مذخيرتها مجحودة كان وقت الضيفة تجبدها
1: كان وقت الضيفة تجبدها كان وقت الضيفة تجبدها
0: تصبح تنجلق سرهودة من الفجر تفارق مرقدها
1: من الفجر تفارق مرقدها من الفجر تفارق مرقدها
0: ماذا من واخذ منكودة حول عمره عايش بنكدها
1: حول عمره عايش بنكدها طول عمره عايش بنكدها
0: قبحة ومشومة ومسودة لابس شبكة متلكدها
1: لابس شبكة متلكدها لابس شبكة متلكدها
0: كم الزربة وحلت بجرودة ترجع لها كيف يطردها
1: ترجع لها كيف يطردها ترجع لها كيف يطردها
0: كنت طب المحفل مفقودة ما ثمش ناظر يفقدها
1: ما ثمش ناظر يفقدها ما ثمش ناظر يفقدها
0: قصتها طرقة كرشودة حتى من منظرها عرة
1: حتى من منظرها عرة حتى من منظرها عرة
0: تحميمة ويا مسودة كيف نحو ما خذت الضرة
1: سب السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب هملاجة تشق بيه الخالي وفجوجة
1: تشق بيه الخالي وفجوجة تشق بيه الخالي وفجوجة
0: أنا ناذي الصادي تتلاجة تختم كل حبة المسروجة
1: تختم كل حبة المسروجة تختم كل حبة المسروجة
0: راكبها عيضة لواجة ومن صابة ليصيب فروجة
1: من ثابه ليس بفروجة من ثابه ليس بفروجة
0: ومزروعة تجري لهماجة خيل عبر منها مرهوجة
1: عبر منها مرهوجة الخيل عبر منها مرهوجة
0: وماذا من ياخذ تربة جابين ندايدها مغنوجة
1: بين ندايدها مغنوجة بين ندايدها
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من شهر جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفذ الباعثين مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية ولتوسيعة أنشطتها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 من ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم أن المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزاري المصادق عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول التمويل المخطط في نهاية الشهر الجاري. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الانتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له اليوم بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا لأنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. في أخبار العالم، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية. نعود أن نلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخات ندبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: ولي كل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: نرجع بعد ما سمعنا لنشرة الموجز الأخبار ونحكيه على شعرنا علي الكيلو. قبل ما نواصل الحديث على شعر علي الكيلو، نسمعوا لبعض مروحات شعرية ثم نعود.
5: توكلت بسم الله يا من عمال الخلق جملة عليه، المفرد عظيم الجاه، خالق العرش ومالك بما فيه، يعلم بما في اسماه، وطول الوطا والعرض بين يديه، وعمق البحر وماه عز وجل يعلم خوافيه، الملك انبهر بضياه، كواكب وقمره وشمس تضوي عليه، يجي الليل حاط غطاه، العالم الكل بظلمته يغطيه، ويجي النهار وراه يقشع الظلمة وجونا يصفيه، شوف قدرة الإله وتيقنوا في الشعر ومعانيه، هالعرش واش سواه وهالخلق جملة واش طايح صيه، سبحان منه نشاه كل كبيرة والصغيرة ليه، يا مقرب ومعليه وحن من الوالد على ذريه، لا يذل من والاه ولا ينتفع بالعز من يعصيه، والعبد واش دواه، كان ذكر ربي والنبي يشفيه، سعد العبد مولاه ودى طريق الهاشمي نبيه، اللي يحب يرضي الله يعمل الخير الكل في والديه، ويوقف مع باباه، اللي يكبر شد الثقل فركابيه، يهز الثقل معاه في قعدته وفي وقفته، يواسيه ويحدثه بهواه، وينظفه ويلبسه ويكسيه، وفي صبحته ومساه يجي يفطره يغديه ويعشيه، ويوجد له ماه بعد الطعام يشربه ويرويه، وإذا النوم رخه جاه، يقد الفراش مليح ويغطيه، ويعمل فراش حذاه يتفقده بالعين ويراعيه، اللي يحصل حاضر ذاه ربي العزيز من الشقى ينجيه، ولم العزيز أغلاه مع الله هي رضاتها تغليه، ويبلغ اللي يتمناه، اللي يحصل رضا الوالدة يزيه، ويعود عنده جاه قدر وقيمة وعز فماليه، ويتحدثوا بثناه صاحب مبادئ ثابت خطاويه، قايم فروض الله طاهر يحب الصبح ويصليه، قصر العلا يرقاه وقصر الهناء في الآخر يراجيه، وهالسر عند الله، أنا قلت هذا وهو اللي يعلم بيه، وناجيب جاب غناه، صلوا على الرسول واثنوا عليه، صلوا على من شرح الكتب، غالي النسب سيد العجم والطرق والعرب، على قد ريح الفلك واشهب، ونور القمر وعرض السماء والوطا والبحر، صلوا على خيار خلقة الله كامل الجاه، على قد برق العج في سماه، على قد ما تقج في الأرض ماه، وخل المطر على قد ما بات فاعم يكر، صلوا على الهاشمية يا جماعة مول الشفاعة، على العالم الكل يسطع شعاعة، سعد الهرب ليه حاز المناعة، وبه ينتصر ليخاف من النار ليشوف حر، صلوا على من عليه الصلاة محسن الذات، نور كل مخلق حاضر وفات، صلي وكثر عدد النبات، عدد الشجر عدد الحصى والتراب والحجر، صلوا على من نتقلوا الجمل سيد الرسل، على الأربعة قبل نور يهل، في الفرح والدار ذكروا عسل، يقلع المر وينبت الحلو في وسط الصخر، صلوا على الكلمات والغزالة مول الرسالة، على قد برق اللي يدفق وشالة، تبسم على الخير شرع قفالة، علم انذر به كل مخلق ربي بشر، صلوا على شكون اسمه سبق، صلوا على شكون اسمه سبق قبل ما خلق، القمر من أجل لمجد انشق، في حضرته الهوش لبك منطق، ويوم الظهر سجد كل مخلوق حتى الشجر. صلوا صلوا على شكون نور اسطع وعملوا ساع في العالم الكل يلمع يشع. صعد الهرب ليه حاز المنع به ينتصر لا يخاف من النار لا يشوف حر. صلوا صلوا على صلي على البدر يا الجاي تصهر بو نور يبهر المختار بو فاطمة طهل أزهر ونجيب بصلاة لامين نشهر ويا من حضر هالحفل يجعل عقابه مطر. صلوا على البدر سمح البشر ويا من حضر صلاة وتنجيك من كل شر.
3: يا سامعين الشعر والغناية
4: أيوة سي شريف نزيد ونحكي في ساعتنا الثانية على الوالد رحمه الله.
6: أيوة كين زيادة قبل واحد عمل بطريقة ذكية قسم جمل الجحفة اللي مش تمشي عليه العروسة قطعوا تقطيع ولوحوا وتصور اللي المحفل فيه 100 امرأة.
4: أيوة.
6: وزعهم كل 5 رماهم في بلاد
4: في بلاد
6: 5 في أمريكا و5 في أفريقيا السوداء و5 في تركيا و5 في ألمانيا و5 في اليابان و5 في كذا. عاد سعر الكيلو وصلوا الأخبار.
4: أيوة.
6: عمل القصيد هذايا
4: خذا الفكرة وعمل عليها
6: وعمل عليها
4: عمل عليها ترى سمعنا شنو قال شعرنا.
6: أيوة بادي بفضلك يا مولانا سألتك بحروف القرآن رد لي جمل السلطانة يرجع قايم كيما كان. جمل السلطانة رده لي ميوقف على القايم قدو بالقدرة يرجع له جلده لا يخصه جرام بالميزان يا صانع من راسه نبدو الفم والعيون والأوذان. يا صانع نبدو من راسه نرد له سنونه وزراسه نرد له لسانه بقياسه نركب له 4 نيبان زيد دماغه وتمم خلاصه وجيب الرقبة بالبنيان. جيب لنا الرقبة بالكرومة أكتافه والذروة متمومة وضلوعه كان مقسومة بالمفصل ترجع وتبان وفاده يرجع للرسومة كما صور الرحمن. وفاده يرجع للدفة القلب مع الكبدة والبفة والكرشة ترجع بالحرفة مسارين وزيد البعران والكلاة ترجع في نصفه فيلو كرايم المسلين نركب له كرايم المسلين ونرجعهم كيما كانوا بقدايا الرب سبحانه عظيم القدرة والشان نزيد نركب له ذرعانه صبوا في بعضهم صبان نرجع له ذراعته الاثنين زيد افخاذه متمومين نركب له 4 رجلين ما عاد له كان الفزان تنشاله روحه في الحين زع يوقف بذن السبحان.
4: الله الله الله الله رجع يوقف بعد بذن السبحان.
6: بذن السبحان زع يوقف.
4: أي
6: زمان تقوله زع يوقف.
4: زع يوقف.
6: زع يوقف.
4: بذن السبحان. بذن السبحان.
6: بذن السبحان. شفتك الصورة سي بشير.
4: صورة شعرية رائعة.
6: رائعة.
4: رائعة وذيك توريك الموهبة وقوة الشعر علي الكيلو. هات نسمعوا مع بعضنا برق مش نغني بطريقتي الخاصة أول مرة مش نغني لعلي الكيلو. برق في العريض يا نعش غفاق يا برق يا نعش غفاق رعد نقناك سد علقة عبر واق يا برق يلعش مضواه يا برق يلعش مضواه يدرس تدريس دوباش يبدل في

إذا البرق يلوح تسمع في فحوات ترشيق وصبك سوح يشلوك في الغابة شلويق لبروق الذوح صنعة الرب.

0: برجل توك دخان ظلم ومدكن دخان والرادينين بروقات العشفي لمزان مثقل ورزين جاي مغطي كل ركان حس غلاوين سابك لا عاطي فكان العيثة والطين ساويها صعادي وغدران رجال ونساوين تشفع لله السبحان سارح مسكين هارب يتلجى حفيان فول بعاوين مقطع هزات الوديان ما بيها وين داحم مغشاش ومضياق يركب الارهاق يفجع ما فيه ما ينتاق يا برقل مغطي لجبال منزل ومغطي لجبال يدفق بالسيل جملة والحاجب في البال رعد زلازيل والبرق يشير شغال عمال يميل مرق على القروان قبيل نرجع بالهيل باجة وبنظر طال الحال برباب الحين ما جردة جايب الاثقال وعقاب الليل صوب على طول الذهلال مرزن وثقيل لا فك ولا عاطف صال قبل تقبيل حط الدخلة في المرحال ينقل تنقيل مظلم واسحابيك حال حط مثاقيل زغوان وعالدخلة مال قيمة هاميل صحت وتعرت لشفاق رحم الخلاق وبشرت الأمة علت لاق يا برقل.
1: الشاعر علي الكيلو كما سمعناكم أشعاره هو قال في كل الأغراض، قال في البرق، قال في النجع، قال في اللحرش، قال في العكس، قال في كل الأغراض، وقال في الغزل. وش نزيدوا نسمعوكم البعض من أشعاره. بالطبع سي شريف هو غنى على الكود وغنى على البرق وغنى على الطبيعة وغنى على الغزليات وغنى في المكفر. شنو نجمو نزيدو نسمعو السادة المستمعين من بعض أشعاره؟
2: هو راهو حقيقة مش على خاطر والدي حسة واحدة لا تكفي لديوان علي الكيلو.
1: نعم.
2: وهنا نغتنم الفرصة برشا من النقاد يعيبوا على الشعر أنه
1: علي الكيلو
2: لا على الشعر عموما،
1: على الشعر عموما
2: نعم ديما فيه الوصال وساعات يبدا مبتوح مكشوف الاخضر مكشوف.
1: هذيك قريحه الشعراء والشعر يقول ما يحس به وما منا ينوي هو باش يحب يوصل له. الشعر ديما هو هو هو يوصف واوصافه اذا كان ما تكونش كامله الشعر عنده هو يكون القصيد ماهوش كامل بالنسبه لي هو.
2: كلامك صحيح
1: وخاصة
2: صحيح.
1: في الوصف أيه. في الأوصاف
2: وياما سمعت معناها أشعار طول عمري عايش في وسط الشعر الشعبي الميدان مش غريب عليا. علي الكيلو دائما مغطي شعره يتغنى في وسط العائلة.
1: هو ذكى فما الفرق بين الشعر المغطي والشعر المفضوح نقولوا احنا
2: المفضوح.
1: الشعر المغطي هو يسمع العائلة تسمع مع بعضها الأوصاف تلقاها قائمة غامضة ما يفهمهاش برشا المستمع. نعم
2: بالتلميح. نجم نعطيك
1: قصيدة. ناخذ بعض أمثال منها.
2: نجم نعطيك قصيدة. يا فاطمة من ذا قلبي مجرح نار المحبة سامورها وقاد نحس قلبي بلماس مشرح والدمع يسكب على الشفر بداد من فرقتك بالشيب راسي ذرح عايش مذلل في أحوال كاد نبات نخمم وين زعمها نصبح تضيق عندي كل ما هي بلاد قولوا لها يم السخابة مفوح طال الرجاء والشوق بيا زاد يا فاطمة والعقل عندك روح والروح هانت ما عاد لي ما عاد لنصرت سايح في الخلان تذوح في البر هامل على الحي هنا الشاد بقيت جهامة فوق الأرض ملوح ماذا نقاسي بنزقوع براد لين جاني فارس بالخير عني صبح

0: رديت له بصباحه والقلب يتنهد وقلت له يا فارس تكون لي يا منصح، ريت ليش غزالي ما لقيتها في بلاد؟ قال لي وصفها إذا كنت بيها تنفع. نحس قلبي ترين هميت للقعاد. وقلت له يا فارس خيالها يتركح تقول بي مصوب عارض القياد، غثيثها يا فارس محضر ويتطلفح، القصة يا فارس ليش النعام سويت، جبينها يا فارس الفجر في المصبح، الحواجب يا فارس كما أهل العياد، عيونها يا فارس من البعد ترحر تذبح، منقارها يا فارس منقار تيرسياد، اخدودها يا فارس الورد كيف فتح، الشفة يا فارس سلتات في دجوات، أنيابها يا فارس تبرور ولا أنضح، وجوفها يا فارس عود أنهار لاد، أحزامها يا فارس 12 ليا مصحح، أخواتها يا فارس أصور الجواد، زقلولها يا فارس محضر ويتطلفح، أما الأعضاء يا فارس برق العج هماد، خلخالها يا فارس على الكعبة يذبح، صنعت يهود جربة عليه بالمزيات، صباتها يا فارس مسروب باهي مسمح، سبحان من صورها الخالق الجواد. هذه أوصاف ولفي يا فارس المسلح، شيلني وخبرني يا راكب الجواد. علي الكيلو غنى في الكلام يوشح، أحديثي معاني يلتفهمون قعد، وكل منه صلى على الهادي يربح، النبي محمد سيد الأسياد.
1: النبي محمد سيد الأسياد صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول شعرنا علي الكيلو في الكود، مدام حكينا على الكود، يقول الموقف نجيبه بترتيب من شاعر أديب، على كوت عز المراكيب أزرق يلقو جنابة، دينار في جبهة شيب وذانا مساريب وعيون مثل المشاهيب والراس قارب تهابة، عن كوش يكمال وسبيب صافي من العيب، ذرعان والصدر موهيب والجوف قانط شحابة، والظهر يحذاق وعجيب كفلة سلهيب وسبيب غطى العراقيب، على الأرض كرته ذابة، عليه صرج من ذهب تجليب يتلاهى بالهيب، مشري بغالي المحابيب صنعة يهود الجرابة، ديرة مرصع كواكيب والبشت تركيب والحزام لا فيه تسييب، كابس تلاقت نيابة، جات عيشتا ضرع وحليب وقمح الدباديب، في الظل عز المراكيب مولاه قاري حسابة، فارس فراسين موهيب يوم المحاريب، لباس دق الرطاطيب برانيس صوف الرطابة، جار سيل زين التعاصيب قبله بترحيب، خذا منا حل المكاتيب وقرا تأمل جوابة، قاتلة إذا كنت لحبيب ومعاي لا تخيب، محبوبتك تنحب تجيب والشوق لقداك نابة، والشوق لقداك نابة. شوف الصورة الشعرية في الكوت، ان الكوت هو اللي يجيب له الخبر على حبيبته، وبعدها هو باش يطلع لك الكوت هذاك ويمشي يتحول به الى حبيبته.
2: هني وين نركب الخيل وين مدت كحيله، هني وين يا جميله ونادي على اخوك الصغير نحكيله، هني وين سيدك عاش في حضن القبيله، هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة، هني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيله،

عرب نبغو لشقر يتكان سكن راسها من الصغرى جن قوي ضامر للعين يبان غزال ريال كان عندي ظن سبيبة طاح ردان ردان ودينار مقور باين ولا تل مجابد حرثان ولا عكسة جبدان رسن مدلل كسبوه الفرسان فراسين توفي متمن شرابة وشراب القعدان حليب صافي ما هوش لبن ميصل بوه وجد فلان وأما سابق ما تحرن مدرب ومربيه صيان ركوب العابر عنده فن ويتهرع وسط الميدان ويتهرم ولها سخن ويقدح فحجر السواني زلزل في القاع

هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيله هني وين يا جميله ونادي على اخوك الصغير نحكيله هني وين سيدك عاش في حضن القبيله هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيله هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيله.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نزيد نقرأ سي شريف معاك بعض القصائد لوالدك الشاعر المعروف والكبير علي الكيلو.
2: باش نعطيك قصيد في القعمازي، هي في الأخضر، لكن ديما الأخضر بتاعه مغطي، ويشكو من الزمن.
1: تفضل سي شريف.
2: إذا قالها هو في الغربة،
1: هذه قصيد في نوع القعمازي.
2: القعمازي
1: تفضل.
2: من كيف يحمل ويقاسي على مدة الأيام، متغرب خارج من الناس يمديني تخمام. في الغربة بتعدي عمري رجاني الشيب صغير، في الغربة بتعدي عمري ما لقيتش تدبير. نبات حاير دايخ في أمري رجاني الشيب صغير، نبكي ودمع عيوني تجري كي مثل الغشير. من بكاية عاد ناقص نظري قعدت رحوس بصير، جرالي كل محتاج وفقري راس المال بعير. اتكسر يلقى عظمه مري للقال وتجبير، ولا كيف بريد الجذر نعاني في سوامير. في جرة لباس الخمري جازيها بالخير، هذاك حال الما يدري ما يشفوش الغير. تالمرضي يا ربي صبري واجعل بالتسخير، من المغرب لطلوع الفجري بديت كندير. لنرقد لنكحل شفري من الفراق عصير، متسوهم دايخ في أمري ما عرفتش يصير. ماذا منه قسمه مجري لا يخدم لا يحير، ماذا منه قسمه مجري لا يتعب لا يحير، لا يخسر ماله ولا يشري ويملكها نشير. وماذا من متحزم يجري ويخسر مال كثير، يحرث ويفلح في البذري يحضر المتامير. يقول اغنم تتكسر فقري نرجع لبخسير، يفوت الوقت وحرث وحمري تطلع له جراجير. هكاك رمثيل وزادة في معاني كلام، في جرة مكحولة سهادة مزقولة لبسام.
1: أعطينا الخاتمة.
2: من كيف يبحتار يناجي سايح في الفجوج، نبكي ونعدد ونهاجي ودمع على عينه جوج. كثرة أمراضي وعلاجي كي مثل المرهوج، فعقاب مغثيث خلاجي متعذب ممروج. كل قرة تعقد وتفاجي ولازم من الخروج، ونصحابي ما باشي فاجي ديما تصبق جوج. إن بات نخرف ونحاجي غادي العقل يلوج، من كثرة الهيلات اللاجي هذا علي الموج. يتكون تنسيم عجاجي يبدأ القول يفوج، حاضر نجبد منه ساجي نخمم للوج. نجي نلقى الأربعة تراجي تتحادر وهيوج، نلغت بالصوت الصناجي تمشي لكل حلوج. تتذرب بعضها تلاجي تتراجل وخلوج، على الكيلو من لعدة ناجي جبت اللفظة حروج. سلامي على من جال النجمة ولمي عادة بام، وصلاتي على سيد لمة مصباح الظلام.
1: وصلاتي على سيد لمة مصباح الظلام. كذلك يقول شعرنا علي الكيلو في قصيد في ميزان العرضاوي وغرضه النجع، والقصيد ذا ينظم سنة 1948. زهو الوطاء بالنبت في طلعانة، عاطيه ربي بالمطر موجود. وزهو الوطاء بالزرع وقت بانة، عاطيه ربي في شراب تفوق. زهو البوادي النجع في حطانة، دواوين يبنوا بالبيوت السود. زاهي دليلة ولا غياح يوانا، جميع المكاسب عطر عدقود. فرسان بكري والنجوع الكانوا، حبوا الرحيل في كل يوم حشود. قليدهم ولد معروف غالي شانا، مول الحرم والكرم بيت الجود. تلم الميعاد الأهل في لمانا، في بيت فارس من ركز قعود. اشدب برهم من الحشيش في وطيانا، اشتاروا بقليد النجع يمشي يرود. اتكلموا كلام لا بقوش يثانوا، كلامهم لا فيه لا نقص لا مزيود. وقفلوا لد نادى على شوشانا، بالصوت نادى الغطي يا مسعود. حين نسمع بالحرس جاب حصانا، قوي قادر صهيلة دريز رعود. لبسة كساوي من الحرير الزانة، مطبوع طابع من صياغ يهود. شلوط ركب تماق في سيقانة، ناقل سلاحة وآلة البارود. حين ركب عليه شد عنانة، غزال الهراية لك فز مطرود. بر السبع والهوش هو سكانة، مسكن قطاع والفخ فيه جنود. يلقى عشب نوار ربي زانة، عاطيه ربي السيل تفق رعود. يلقى معلم ممرور في وردانة، نهاوى شفاء للنجع في الورود ثبت عليه للنجع في دورانا ثم ارتاح ونال بالمقصود مرفو بنات صغار من حيفانا الذهب ناير فوق من الخندود خليقة الباري ربنا سبحانه عساليج فال صغار فول رشود لبسوا كساوي مطبوع نوع الوانة يبروا العليل بحبهم مكمود خلوا الذراري في الدرك يعانوا صامورهم وقات في الكبود عليل كيلو مشهور في عربانة نقرأ سلامي على الكل بالمزيود نقرأ سلامي على الكل بالمزيود. سي شريف عليل كيلو بالطبع كان يغني في العرس.
2: أي نعم كان يغني في العرس.
1: خلاش وريث يغني كيفه في العرس؟
2: لا للأسف ما خلاش وريث.
1: وجاوبني علاش ما خلاش، نحب نعرف.
2: بما أنه
1: عادة أن الشعراء والأدباء ديما يخليوا الوريث نتاعهم وياخذوا من الموهبة تعبوهم وحبهم بالشعر الشعبي اللي عاشوا فيه.
2: بالنسبة لأبنائه الوحيد اللي قعدت مهتم بالشعر الشعبي هو أنا.
1: وأنت مغروم ياسر بالشعر.
2: مغروم ياسر بالشعر ونسمع الشعر وحضرت في مهرجانات عدة مهرجانات.
1: شو كنت تخدم أنت سي شريف؟
2: كنت نخدم
1: عمل نتاعك
2: فني في النسيج في معمل النسيج بتاع مستير هذا
1: في النسيج
2: في النسيج
1: في النسيج.
2: بالنسبة لعائلته هذا
1: نعم
2: ولاده كلهم لابس عليهم كلهم باك بلس 5 باك بلس 6 عنده دو دكتور دو انجينير في الدار الله. الحمد لله معناها كان يؤمن بالعلم هو
1: يعطيك الصحة.
2: كان كما قلت لك بكري متزهد في المادة قلب كبير وتات في في في في, في حاجة نعطي المثل شخص كبش شوية في ذهب وكذا جبت المرت ياسر حاجات ولا تون تلقها عطاه كلمة برك قالوا إذا كان ماكش مقتنع بالشخص راهو زايد مشات الجبنة خلي ميسها
1: الله
2: أو
1: الله.
2: مشات الجبنة غاذا كميسها
1: يعطيك الصحة ومثل معروف هذاي. سي شريف هو ما حاولش باش يغرم فيكم واحد بالغناية ولا بالشعر ولا
2: لا لأنه كنا كما قلت لك
1: لاهين في أمور
2: في التعليم وفي
1: التعليم والعمل.
2: أي عندي أخويا آخر زاد ما يقول برشا شعر فصيح أكثر بالشعبي ويقول شوية شعبي
1: عندكم شعر فصيح من يقول الفصحى.
2: أي
1: على الأقل الموهبة موجودة في العائلة.
2: موجودة موجودة.
1: حاولتوش باش تعملوا له أيام ثقافية أو باش تعملوا له منها تلموا له شعراء وأدبة تغني له أغاني في مناسبة من المناسبات؟
2: احنا كعائلة بكل نزاهة وصراحة ما حاولناش.
1: نعم
2: رغم أني بعض أصدقائي شجعوني أني نعمل له مهرجان إما في سوسة لأنه عاش مدة طويلة في سوسة
1: نعم.
2: أو مع بعض جمعيات أو في بلاده في سيدي بوزيد ويكون مهرجان
1: هو عليكي. خلينا نحكي ونرجع للموضوع ذاي. قلت لي سيدي بوزيد
2: كوي غير سيدي بوزيد
1: سيدي خليف سيدي بوزيد مع عليل كيلو
2: هو منطقة سيدي خليف كولاية تتبع سيدي بوزيد
1: هو ابن
2: ابن سيدي بوزيد
1: ابن سيدي بوزيد
2: ابن سيدي بوزيد
1: أيوة
2: رغم أن في التقسيم القديم كنا نتبع القيروان نصرالة قيروان قدر جيت ما بين البنين
1: عاش في سيدي بوزيد وبعد انتقل إلى ولاية سوسة
2: بالطبيعة.
1: أخوي شريف بالنسبة للولد كان يطلع للغنيات في الليل بالطبع يمشي الليل يروح الصباح
2: أي
1: يروح الفجر
2: أي يروح الفجر
1: كان يخدم غير كانش مضخمات الصوت
2: لا ما كانتش
1: احكي لي على صوته.
2: صوته كان صوت قوي جهوري
1: وحنا نحبوا المستمعين يعرفوا كل الجزئيات على شعرانا ذوما
2: ما كانش كان صوت لحنين الرهيف الجويد
1: أي
2: ما كان صوت مليان
1: كان صوت مليان
2: كان صوت مليان
1: أيوة.
2: قوي حتى أنه في بعض مناسبات غنى لنا في الدار أكل أغاني
1: تاع المناسبات
2: كنساء
1: تاع المناسبات
2: تاع العرس كان صوت اللهم صلي على النبي ما كانش صوت لحنينة خاطر هو بيدو في قصيد يقول كان ميش القرجومة بلها نحلف لك بالله بيخلي واحدة في عقلها هو بيدو يقول القرجومة بلها بلها
1: بالطبع الغنية قرجومة
2: أيوة والغنية قرجومة
1: غني قرجوم
2: في الساحل تزينوا ياسر سي بشير
1: وكلمة تزينوا احنا قبل الشعراء فما اللي اعتمدوا على القرجوم وثم اللي اعتمدوا على الكلمة كيش يوصلها المعنى للمستمع عبادة رحمه الله كان ما عندوش قرجومة،
2: ما عندوش قرجومة،
1: ولكن صحيح. كان عنده طريقته الخاصة يوصل بها الكلمة للمستمع، وكانت العباد بالمئات تبدأ تسمع في عبادة باش يسمعوا الكلمة نتاعو، كل شعر وكل أديب كيش طريقة نتاعو.
2: حتى علي الكيلو فرض روحه بالمعاني وبالصور
1: بالصور الشعرية،
2: صور الشعرية،
1: وعنده طريقته الخاصة كيش يوصل المعنى للفراج للمستمع،
2: خاصة في الوصف نتحدى أنه تلقى شاعر أدق وصف من علي الكيلو، بالأخص في الكوت أو في أو في البرق أو في النجع.
1: سي شريف نخليه أخ المخرج فوزي شعبان يختار لنا أغنية شعبية وبعدها نعود لحصتنا.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا سي شريف الأغنية الشعبية من اختيار زميلنا المخرج فوزي شعبان، نعود ونحكيه على علي الكيلو. علي الكيلو شنو قال آخر في الشعر؟
2: قال مثلا في القعماسي: بتوحش زولك يا عودة يا ذنوة الجواد، جيتي في نزالي مبعودة وضحافيح بعاد، وين الغيمر شق عمودة رقراق ويا سواد، مواتي على الأشفاق غمودة وذباب ومراد، بر اللزوزاش سودة ليزوز ورواد، يصعب على المتين زنودة ليزوز وعبراد، لا فيه ثنايا ميجودة لنزالي العباد، ونا وحدي مالية جودة جابرك يكاد، دبرت دبارة مقدودة فكري ليا زاد، ناديت بالمركاض بجودة ننظر على الأبعاد، نلقى ربعة بلاش بجودة من سبيب ويقاد، صافي من عيوب المجحودة جوف وشاحب واد، مولاهي نادي بمجهودة قالك منه فاد، قلت له خذ مية معدودة إلها وانت قاد، ربح لي وقال لي جودة بسبع بركة زاد، هزيت وهركوت بجودة للخيمة يا سياد، جبت له المخلة مغرودة بالبيدي وقاد، قمح اللي صافي بالغمودة مزرد من الأغماد، وزقيت وحليب العدودة من نياق التجياد، وجبت له الكسوة مقدودة استارة والباد، ونسع خيوط المجبودة وركبات انداد، ركبت وخشيت المهمودة بدا جريو ينزاد، قدامه الدنيا مجبودة يطوي في لهوات، أجرى من ريم المهمودة لشاف الصياد، وخف من تيرة مطرودة شبحت قد حزناد، في حادش وجبة معدودة ثابت في الأعداد، طليت على راس الهودة نشبح ضحن سواد، لدرايك حيلة مجبودة يوم ضمي الميراد، بيها وصيف خليقة سودة غامق في السواد، قلت له يا ابن مسعودة يخلي لك الأولاد، أعطيني نشدة مرشودة ببالغ الأرشاد، عندي مخلولة مفقودة لاحقها رشاد، قال لي ولفك مجودة وعالحيك تصداد، هوني في الخيمة المجبودة بحبال الأبشاد، وعليها العصفة مجودة يأسلق عاد قعاد، ثم هبط الغرق الهودة في استغريق الواد، اللي الواطة ستارة وغمودة دلهم في استيواد، رقدت كلاب المجبودة نزل عليها سراد، العصفة عينيهم مرمودة وتاحوا للرقاد، ناديت بولفي الخندودة دخلت معاه الأرفاد، نلقاها ثريا ميقودة وجراري وبخاد، حطيت يدي على الخندودة بسم الله الوحاد، نادت من نومها مرعودة وقفزت بالريقات، قالت لي ما تطمه بالك وحدك جيت فريد، وكان رجالي تتلقارك وتمشي قديت.
1: رحمة الله الأديب والشعر علي الكيلو. في الحقيقة سي شريف الحصة معك كانت ممتعة،
3: الله يخليك سي بشير،
1: ومن نجم نقولوا الشعر علي الكيلو هو شعر تونس، هو شعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس، ويستحق أكثر من حصة، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نوعدوكم باش نعملوا له حصة ثانية إن شاء الله. وفي نهاية الحصة نحب سي شريف قدم لك شكري على حضورك معنا في الحصة، ونخلي لك كلمة الخاتمة.
2: بورك فيكم إذاعة مستير ساعة منارة للشعر الشعبي وقدوة لتشجيع هذا الفن وهذا النوع من الأدب، لأن راه أدب قاعد يندثر، مازال شوية في الجنوب محافظين عليه، ومازال هنا عادات بعض عروسات وبعض كما عندكم في بمبلة في ملولش في شوية في زرمدين
1: في كل جهات،
2: كل جهات، أما قاعد خاصة الجيل الجديد
1: اللي محافظ عليه،
2: لكن الجيل الصغير ما هوش لاقي اشكون يحطوا عصنية،
1: يحطوا عصنية
2: ويغرموا ويفهموا.
1: نعم،
2: لأنه وقت اللي تشد قصيد وتفركها وتدخل
1: وتفهم المعنى نتاعو
2: وتفهم المعنى تعمل كيف، تشيخ بلغة أخرى تشيخ.
1: نعم،
2: تعمل كيف.
1: نعم،
2: في برق بقريناش احنا يحكي على البرق، يشهم يردع يفجع،
1: تلاعب الألفاظ
2: بمعنى. وكل لفظ فيه فعل معين. معناها معاني عميقة جدا جدا جدا، ماذا بيا يتنحى عليه هكا السطحي الفولكلوري.
1: شكرا. في نهاية الحصة حضرات الأخوة، تحيات المخرج زميلي فوزي شعبان وتحيات البشير بكار، وأقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
4: من زوج عتيبة وثاني شيب من قهر رجال، وثالث شيب الغربة صعيبة، ورابع شيب من قلة المال. وخامس شيب الجاه المصيبة مشال المال وقعد الهبال وسادس شيب كي ولدك تجيبه ويطلع دوح ما بين

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 بقي لحد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من ديسمبر 25 و 2000. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفاري من ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. تم على هامش اختتام الملتقى السنوي لجمعية الاقتصاديين التونسيين بالحمامات أمس الإعلان عن نتائج مسابقة اختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية. وقد قررت اللجنة التابعة للجمعية اختيار الباحثة في اقتصاد التنمية بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية نادية علي كأفضل اقتصادي واعد عن أبحاثها المتميزة في برامج دعم التصدير ومرافقة الشركات الناشئة بتونس. تنطلق اليوم الأحد بمدينة سوسة أشغال الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، وذلك تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات. وتشارك الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في هذا الملتقى الذي يمتد على يومين من أجل الخروج باتفاقية التعاون بين الشبكة والجامعة، يتم بموجبها اعتماد وكالة الأسفار المنخرطة بالجامعة والناشطة ضمن الأطر القانونية. شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النبطية، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. نهاية الموجز، نلتقي في موعد أخبارية قادمة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلبه مصور، في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.

سوا ونعيش.

0: الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف
2: مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
3: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا موعد جديد يجمعني معكم من خلال اختيارات متنوعة كيف ما العادة من الأرشيف التونسي والشرقي. ساعتين من الوقت إن شاء الله كل ما فيهم تحبوا هو يروق لكم ويونسكم ومن توما موجودين في الوقت هذايا. تحية كامل الفريق اللي باش يأمن لقاء اليوم: حسين قدرية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت نعتبروه هرم من رواد الفن العربي، شيخ الملحنين زكريا أحمد في غنية لحنها الأم كلثوم وغنية الغنية عام 48 في فيلم فاطمة الورد جميل، بصوت زكريا أحمد.
1: من الأرشيف
4: زكريا أحمد.